0: نتوا في سلاح الكلمة. نور الدين، خلينا نغير شوية الإيقاع باش نفرهدوا شوية. بعض الكلمات هكا تجود بها، خاصة نعرف عشق الكيف، تعرف أنت الأبيات اللي نحبهم من الصغرى ذوك.
1: يعني ترجعني تقريبا 40 سنة.
0: إي ما هذاك، علاش نخرب فرصة باش نرجعوك 40 سنة.
1: جبل الدير يرنو ساطعا أميرا شامخا بين التلال، حباك الله الكاف حبيبتي، لا فضف من سماك عروس الشمال.
0: شعار بالنسبة لي، لأنه بالحق صالح الكلمات هذوما يكون عندهم وقع خاص.
2: أنا آخر مرة في تخوم قدمت نور الدين بنيامين بهذه الكلمات، ومن الترافة أنه في وقت من الأوقات كنت في التعليق على مباراة في التلفزة الوطنية لفريق أولمبيك الكاف والنجم الأولمبي لحلق الواد والكرم في كاس تونس عام 2007 و2006. فوقتها المخرج نبيل بالسيدة، وقت اللي خزرت الليكرون قدامي نعلق على المباراة، خزرت الليكرون نلقى الكاف خذالي عمل زوم على جبل الدير، وظهرت كان جبل الدير يحتضن ما أروع هذه الصورة. قلت هذه الصورة تذكرنا بما قاله نور الدين بن يمينة صديقنا الشاعر: جبل الدير يرنو ساطعا أميرا شامخا بين التلال، حباك الله الكاف حبيبتي، لا فضف من سماك عروس الشمال. وكانت وليدة اللحظة الصورة هي اللي رجعتني لهذه الكلمات، لأنها كانت شعار مهرجان بومخلوف، كانت الجينيريك نتاع مهرجان بومخلوف، والناس كلها تحفظها في الكاف. وقت تقابلنا في سوق الخميس قال لي: صالح راك قديش تأثرت وقت اللي معناها ربطت المباراة، وكيف جيتك انك تربط الرياضة بالشعر؟ قلت له: الشعر والرياضة هما شيء واحد، إذا كان تعرف كيفاش توظف الكلمة المناسبة على الصورة المناسبة وتركبها.
0: نعم، أنا ديما نستشهد بها أنا في بعض المواقف الكلمات هذوما، لأنه يخلوك بالحق بين ظفرين تقول: شوف للبلاد هذه، هذاك هو تحب ولا تكره، كما قال وليد هذيك الكيف يلزمها تبقى، والكيف ولاد. امشي وليد،
3: نامي
0: نامي
3: على ساعدي، إن شئت أو زيغي ستشرق الشمس يا بنت الأمازيغي. قالت: ذراعك تاريخ الخيانات، أدمنت يا خاذلي في الوحل تمريغي، أغريت بي إخوتي حتى الغريب أتى، أغاروا في غيرتي عذري وتسويغي. قالت: أروي ولا ترجع لتهديدي، لا كنت إن عدت يا بنت الأمازيغي.
0: يا بنت الأمازيغي. يا صليح،
2: سأعود، تحدث على 40 سنة نور الدين بن يمينة، سأعود إلى بيت كتبته عام 1985، ولست أدري بقية القصيدة أين ذهبت، هل ضاعت، هل تلاشت، هل كذا. وعدت إليها سنة 2025 بعد 40 سنة وأتممت القصيدة: ودعيني إنني اليوم مسافر، يا فرش الروض كم كنت وكابر، ودعيني واصرف إلى وجاعة عني، أنزلي ما كان خلفي من ستائر، أوقدي في الكف نارا من رمادي، إنني أطفأت جمري في المحابر، ثم مدي الكاس همسا دون جرح، وادعي نبضا يطير وهو سائر، رافقيني لست إلا في ضياع، واذكريني كلما عقدي تناثر، ذكريني قد نسيت وصف ظلي، واختفيت خوف شوم لا يغادر. هل سمعت عن وداع دون دمع، أو خريف فيه طير لا يهاجر؟ أم قرأت ما كتبت في سكون ثم قلت كلها أوهام شاعر؟ ودعيني كفري عن ذنب قلبي، أمهليه بعض سكر كي يجاهر، واسكبي سرا وجهرا ماء وجهي، دونك ألقيت خلفي كل عابر، كم ملأت العين أفرغت دموعي، كم سقاني الدهر مرا وهو ساخر، كم رجوت الليل، كم رجوت الليل يأتيني بوعد أو لقاء فيه تنساب المشاعر. بعدك وليت وجهي حيث كنا، طاف بي طيف غريب وهو نافر، يا عبيرا جال بي ثم استفاض، هل مضينا في سبيل دون آخر؟ أم رضيت أن تكوني رجع صوت واعترافا فيه أوراقي تحاصر؟ ودعيني واكتفي بالصبر ياتي، عانقيني واحذري فالجرح غائر، ودعيني واكتفي بالصبر ياتي، عانقيني واحذري فالجرح غائر، ثم عودي كي أراك في ثوان عند وهج ذات سقم لا يغادر، واحمل الأوزار عني دون لوم، قد تعبت آه كم كنت صابر. يا فراش الروح ما هبت رياحي، بعد كنت في انتظار لا مغامر، جئت يسترضيك حضني فاحترقت، وانتهيت حيث يبكي الجفن ساهر، ودعيني وافرش الأرض اشتياقا، واكتبي على لوح عمري لم يسافر.
0: لم يسافر ذكرني نور الدين، أعطيتني رقم 40، رجعت رقم 40 للتالي. ثم في فترات هو الله غالب النص ضاع، تبنى نص في فترة ما، نص مسرحي عندما كان شعر أسود وليس أكحل،
2: فيها جانب نقدي كبير برشا.
0: نعم، لكن المسرحيه في كل الاوقات هي
2: فيها دارجه. ما زلت عندك النسخه الاصليه متاعها؟
0: هي النسخه الاصليه،
2: ما تقوليش ضاعت، عاد خاطر باش تخدمها.
0: عند مركز الفنون الدراميه والركحيه بالكيف، اللي هي كانت فرقه الكيف، وانا تقدمت بمطلب على اساس باش يمكنونا على الاقل انه نعملوا النسخه ونخلوا لهم، لان بخط اليد، هي بخط
2: اليد،
0: بالخط اليد، وديما الهاجس الشعري موجود، بماني من عشاق الشعر ومن كتاب الشعر، فكتب صالح معناها المواقف، فما عطيته بعض المواقف باش يكتبهم.
2: كانت ثم برشا مواقف نقدية، وكانت في وقت من الأوقات ترهقني وتخيفني بعض الشيء، كما القصيدة اللي فيها زوز يلعبوا في الشكبة، السبع الحية تغزر لي هز علي الري تريفل، يقولوا الأخر تبقى الشتلة هي هي، يمشي ضباع يخلف غافل، ودي ناري بين يدي على الترسان عملنا رافل.
0: وهي هذاك علاش وقتها في فتره ما تنجمش تتعدى المسرحيه هذه،
2: هي في الوقت هذاك هي ما تتعداش في الوقت هذاك، اما خلي ربما تكون نرجعوا بها
0: ان شاء الله. الله يرحم المنصف السويسي، لانه بالحق فما اعمال ما تموتش. ذكرتها تو كي نور الدين جبد رقم 40 وقت كنا صغيرين في العمر، لكن الابداع ما يموتش بطبيعة الحال. أنا نتمنى، أنا ديما نقولها بالرغم اللي يحز في نفسي، فما بعض الأشياء نسمح روحي من نقولها الليلة، لأنه نحكيه فنيا ماهوش أعلامي، ومعها مجموعة من الشعراء، وإحنا معنا زملاء قبل كل شيء في الميدان.
2: هو على ذكر هذه الأشياء، حتى في مجموعتي الشعرية وردت قصيدة مزبلة، شاركت بها في مهرجان الصدال لدبي الناشئين سنة 90، آخر مشاركة لي وقتها قبل ما نبدأ في الإذاعة ونتلهى بالعمل الإعلامي والإذاعي. وقتها معنا نور الدين بن يمينة، وفي الوقت ذاك هو خذا الإشراف على صفحة جريدة الأيام الأدبية وينشر. جاء وقتها تقابلنا لهنا محض الصدفة في تونس، ونحن لهنا في الكيف، قال لي أعطيني نسخة من مزبلة خلنا ننشرها. قلت له ليه نور الدين بن علي تغشش؟ لا، وكان جريئا ونشرها، وعندي نسخة من جريدة الأيام اللي فيها قصيدة مزبلة، وخرجها في الكتاب متاعي كلمة كالهواء، أو ما عادش يعني لا يهمني. لا ما عودها
0: التاريخ، تاريخ موجود
2: تاريخ. يعني شوفك الجرأة، عام 90 مازلنا عمرنا يعني 24 سنة، وقت نور الدين مازال يعني 23 سنة أصغر مني بعام، وكل جرأة متاع التحدي والنشر، واللي توا برشا يقول لك انا كنت مناضل وكنت نقول ليل
0: مكتشف النجوم. انا نذكر في الاستوديو هذا بيدو معناه، مش لا مول لا بياج هذا جديد، اما في الاستوديو على الاقل اللي موجود وتعرفوه كما هو، معناها في منوع من نوعات. شكون الكلوار هكا جاي نور الدين بن يمينة، وجاي وقتها مطرب جديد يحب يقدمه على شاب،
2: على شاب علي الشاب، مش علي هو اسمه علي،
0: اي علي ما هو الناس تعرف عليه،
2: هو المقدمه نور الدين بن يمينة في سهره راس السنه عام 92 ولا هكا. نور الدين
4: اي هو علي الشاب، علي اللي هو في الاصل علي. هو انا كنت وقت اللي كنت في جريدة الايام كنت نخدم مع اخواته عبد الرزاق
2: هو الاكبر،
4: مونجي هو الاكبر، فيه مونجي هو الكبير وقتها رئيس تحرير، وخوهم كان يعمل معنا ماكيتيست الله يرحمه توفى. على وقتها كان يقرا في سيدي عياد في مقابل في باب جديد يعني الليسي مقابل
2: مازال وقتها تلميذ
4: اي مازال تلميذ وقتها وحب يجي للكاف واحد جبت وقتها جاب حدا يبقى بحدايا لهنا مده معناتها ومن بينهم وقت اللي جا قدمنا في الاذاعه
2: ساهم في ساره وقتها
0: في ساره وتقدم وقتها قدموا
4: به وكتبت له نص غنائي هو بيدو ذكره في منوعة تلفزيون ما تفرجش وما قالوا لي كتبت له أغنية ولحنها له صديقنا ملحن وتعدت مع نجيب الخطاب الله يرحمه في واحدة من الحصص متاعه تعدت الأغنية هذيك واخذت في الوقت ذاك اخذتها كشوي معناتها
0: شوفوا أنا 30 دقيقة بعد الـ 11 قلت الليلة مش هسمح روحي شوي باش نحكي فنيين أكثر هو نتمنى احنا تاش بزي معناها لانتريت جروب سيء لكن ابداعيين انه مش نتفرغوا اكثر الحمد لله ان شاء الله ربي يعطينا طول عمر نتمنى وانه اللي حكينا فيه من 3000 سنه هذيا واللي تعدينا بيه وشكون الكيف بالحق ولاده منذ القدم وارضها حبلة بالعطاء نتمنى نقول نعملوا حاجه كبيره في المسرح معناها بين الشعراء بين الشخصيات الادبيه الشخصيات المسرحيه اللي تعدت بالبلاد هذيا اولاد الرياضه اللي الاولمبيك اللي هو بيدو مدرسه يعني معناها إيه. كره السله وكره اليد معناها التيكواندو برشا حاجات راهي تخليك تقول بالحق خيتو الكيف لانه كي تخرج من الكيف ايش يسالك هو يقول لك انا مين نهدي كمال بن ابراهيم الشيف كذا بقينا شويه نلعبوا على الاتلات لكن هي وينهم هذما وين وليد اللي يكتب وينو صالح الفرشي صالح الله يرحمه صالح الفرشي خلى معناها بصمه في الكتابه في جرايد معناها الواحد بالرغم انه ساعات نقولوا انا حكيت مع بعض اهل الفن معناها فما حاجات لكن كي ما تتبناش صحيحه ما تتبناش صحيحه معناها فما شكون اللي قلت راني امنيتي اني نعمل هك ها نهار نقعد ونشوف في التلفزه معناها الحكايه
2: فكره يعني
0: الفكره هي بيدتها اما تعملت في عرايض واحد لانه ما عندكش خلفيه انك تواصل مع فلان ومع فلتين
4: هو ماهوش صاحب اللي خذا الفكره ماهوش هو صاحب المشروع ما ينجمش يعطيها روح
2: يعطيها صاحب روح. المشروع
4: اي ما ينجمش يعطيها روح
2: لانها تخرج من اعماقه
3: هو المشروع الادبي ولا المشروع الثقافي ولا الفني ولا اي مشروع معناتها اول حاجه هو ينبع من يعني لازم يكون اللي يخرج المشروع هذا يكون حامل معناتها يعني بالجوارح نتاعو يكون محمل معناتها بمشروعه باش ينجم ينجح يبقى تو انت جبت نقطه مهمه وهي نقطه مثلا انه هذاك مش معروف ولا حاجه تنجم ما تنجحش انا ربما نخالفك الراي هنا شويه سي عادل شوف المثقف يعني على مذهب جرامشي مثقف العضوي دور المثقف شنو ينزل للقاع يسحب ما امكن من المحيطين به الى الاعلى انا مثلا احسن حاجات تعجبني ديما مثلا كي يبدا عندي نشاط في اعداديه ولا تعجبني مع اولاد صغار مع كذا نقرا لهم شويه من الياذ التونس فهمتني ولا نقرا لهم ولا حتى فهمتني نعدي لهم معلومه ولا زوز معلومات في التاريخ بالنسبه لي انا افضل بياسر من بهرج الأمسيات فهمتني والزيف اللي تعيشوا الساحه الثقافيه وبما فيها الشعريه والادبيه تو تم يعني بالنسبة يعني اختلط الحابل بالنابل تم الأمور ولت صعيبة على المتلقي أنت اليوم مثلا نأخذ مثال الشعر مثلا أنت اليوم كمتلقي متلقي يسمع فهمتني أي واحد ينجم يعني العرب قبل في الجاهلية فهمتني كانت كلها عندها القدرة تتكلم العربية القاحة وتلقى 10 شعراء متاع معلقات فهمتني وفي عكاظ النابغة فهمتني حكم الناس ما تتجاوح اليوم موجة معناتها خاصة زاد غذاها الفيسبوك كل واحد شاعر يعني اليوم ثم شكون لا يتقن أبسط قواعد اللغة العربية ويخرج ديوان أنا الطباعة زاد على الحساب الخاص. على الحساب الخاص اليوم دور النشر الموجودة هل أنه عندها لجنة مراجعة منها أو تخرج بالأخطاء فهمتني اليوم جهة النقد النقاد سنتكلموا كل صراحة هي مي ليلة ليلة هي كاول ليلة نكملوا للأخر وكاول السيدي الساحة النقدية في تونس را مستقيلين والاستقالة مقدموها بزوز طرق فما يا أما عنده إخوانه ولا أصدقائه ولا أحبابه يحابيهم فهمتني؟ وفما اللي يخدم مثلا الساحة النقدية بمقابل، فما اللي يتهرب من هذا كله وباش ما يقولوش ساحة نقدية، فهمتني؟ احترف في القراءة العاشقة. جينا اليوم ونقول نعمل قراءة عاشقة مثلا في صالح فضلي ولا في نور الدين بنيامين، قراءة العاشقة هذه ما هل هي من النقد؟ لا مش من النقد، منحقق رو ما يمنعك حتى واحد. كي جيت تتكلم انت اي حاجة تقول فهمتني يا نقاد اضبطونا الساحة الشعري، انت تسيش في الابداع، انت تسيج يا ودي راهو قبل راهو ما كانتش الناس تتجرأ على الوحده، راهو شكون حتى الى عهد قريب راهو شكون معناته يلزم ثم مستوى. اليوم هو في الاصل الانسان يبدا انه يكون قارئ مثلا، نهم يقرا سنوات وعشرات السنوات باش في الاخر انا نسميها ديما مجازا مرحله ما قبل الموت انك تولي تنشر مثلا روايه ولا شعر ولا اليوم مازال أول حاجة يعملها ينشر ديوان ولا ينشر شكون اسمح بهذا غياب الساحة النقدية. لكن راه الزمن كفيل بالغربلة، أو كي نشوفوا الوضعية اليوم تختلف على الوضعية عام ونص وعامين التالي. برشا معناتها في الأخر ما يبقى كان النص يدافع عليك، كل البهرج اللي يصير في النص، انه المحابات في الدعوة، انه الامسيات على المقاس، انه تدعوني وندعوك سعاد اليوم تجيبني غدوة نجيبك، فهمتني؟
0: كل شيء
3: انه المركز نوعا ما مهمش دور الأطراف، فهمتني؟ اليوم انك انت مثقف مثلا صالح الفضلاوي ولا نور الدين بن يمينة ولا وليد سبيعي موجود في الكيف، راهو يعمل مجهود ومشقة معناتها ضعف باش فهمتني ينجم مثلا يشارك في أمسية، لأنه أغلب الأمسيات تصير مثلا في تونس العاصمة. أغرب أنت باش مثلا تأخذ حتى دعم من وزارة الثقافة، شوف أنت كيفاش تتنقل وكيفاش تمشي وكيفاش معناتها في الأخر هذا كله سوف يختفي وسيبقى النص خالدا. كان النص معناتها الإنسان ما نجمش يكتسب خلود كان بالنص متاعه، والآخر كله بهرج وزيف سينتهي. المتنبي معناتها كانوا يعملوا له المجلس في البلاط متاع سيف الدولة، يعني ابن جني وابو فراس وكشاجم وغيره وغيره، يعملوا يعني الرجل اللي تسمع وش يحكوا في المتنبي تقول المتنبي فهمتي ما في الأخر هو بقى ملأ الدنيا وشغل الناس باش بالنص متاع اليوم. نحن نعرف شكل المتنبي نحن، لكن اللي كان أفضل يكون في الفترة ذي، يعني نجبد لك حتى حادث على سبيل الواحد، المأمون يظهر لي عمل القصيدة ما جت شيء، فهمتي معناتها؟ أبو نواس يظهر لي حاضر ولا شكون، قال له شنية القصيدة اش قولك فيها، فهمتي؟ قال له حطوه في السجن، بعد شهر رجعوا يسخابوا باشي معناتها بشيلين، فهمتي؟ قال له بالله وزاد قرأ قصيدة، والآخر ما كملش القصيدة وشاعر معناتها وقف خارج وماشي، قال رجع للحبس. يعني في الآخر ما كانش شيء. اليوم هل يعقل دكتور في الجامعة يجامل معناتها في نص ولا في كذا؟ إذا كان الساحة النقدية ما ثماش يبقى الحل الوحيد، أنت ما حكيت على الحلول، أنا عامل الزمن سيغربل، فهمتني؟ وتو بشوي بشوي تنحد التشويش اللي صار على المتلقي، خطر المتلقي اليوم يحل الفيسبوك. اليوم راهو ثم ناس ولتعيش في الوهم، فما ناس ولتعيش في الفيسبوك، راهو يحسب النص متاعو جودة النص متاعو يقيمها بعدد الجمات، كأنه اللي ما عندوش فيسبوك ولا اللي ما يجمجمش معناتها، مو حتى توا فعل الجمجمه ما يجمجمش على الفيسبوك، كأنه وتسمع شويه كل وحدات من انا بين قوسين معناتها. اخر اصدار خرجته هو الديوان التافه، معناتها انا سميته الديوان التافه وفيه هالظواهر هذية، فهمتني؟ لانه علاش كي تجي تحكي مثلا تقول راه ما يجيش كذا، يقول مغرور انت، وانت شكون تسيش في الابداع؟ حاولت انا هني قلت برا نتناول المساله فن معناتها ادبيا، حملت الديوان هذاك فهمتني في انتظار معناتها فهمتني ما نرجع للجاده في الشعر.
0: صالح عندك اضافه؟ خاطر بعد لازمني نرجع لوليد
2: في نفس هذا الاطار على المستوى النقدي، يعني تقرا بعض النصوص النقديه لقصاد انت تقراه فلا تجد شيئا، وقد تقرأ ظاهرة نقدية تتحدث عن نص اللي أنت ملقيت فيه حد شيء، تستغرب ماذا قرأ هذا الناقد وماذا قرأت أنت. وثم النقطة الأهم اللي أشار لها توا وليد، أنه الزمن وحده كفيل بأنه يغربل، بأنه يعطيك معناه يفرق بين الغث وبين السمين، وما زبدوا فيذهبوا جفاء، وما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. أنا ابتعدت عن المجال الشعري ربع قرن، راه من عام 1997 آخر قصيدة قريتها في مهرجان الربيع الأدبي ببو سالم عام 97. ثم لما عدت عن طريق دستور وعن طريق سيكا مع نور الدين بنيامين ومع المجموعة، لقيت راحي مازلت يعني اسمي شاعر، على الأقل عندي مينيموم، عندي أقل ما يمكن من مستوى نجم نظهر به ونجم نقدمه للناس. قصيدة اللي كان يحكي عليها نور الدين، عمرها 40 سنة ولن تموت، ماهيش باش تموت القصيدة ذيك، أظني يعني الزمن كل الجماعة اللي تسمعوا من خلالهم قعقعة ولا ترى طحينا ولا يتركوا شيئا
0: خلف فرسان الكلمة وأعيبة في اختيار العنوان.
2: ونحن
0: وش اللي جينا يجبرك على الحصان
3: والفارس اللي ركب العشوة زاد
2: لا مش بالضرورة
0: أنا فهم حاجة
2: يعني كأنه مثل باش نبروا به بعض النقاط السلبية، مش ركب العشوة
0: فما حاجة برك قبل ما نزيهم
2: وقت نوردي
0: سامحني سال على انه فما حاجه من الاصدارات الحلوه اللي في مخي ونقول يا ربي يعطيني طول عمر انه ان شاء الله نوصل ونعمله. هذه نحب ديما انه في التواصل بين ولاد الجهه مثلا كتاب الفارس
3: الأزهر
0: مثلا من الكتب المتميزه بالنسبه لي شخصيا، معناه يمكن نقول لك توا يتفاجئ والدك ونقول لك نقول بالعشرة مرات قريته، كل ما نقرا قراءه نمشي للشيء اللي حشت به في القراءه هذيك، خاطر انا نبوب افكاري. انا زوز اعمال الدراميه الكبيره اللي تخدموا في اذاعه الكبسه وانا سنة اللي هو فريقة ولا وليت عامناه ولا اللي هو فرحات ولد الكاهي، وذكر نور الدين وقت نكتب فرحات ولد الكاهي كيفاش نمشي نور الدين للمكتب نقول له جبد الدوكيومون تاع عام كذا كذا كذا، راهو عندي لخبطه في الارقام لخبطه في الاسماء لخبطه في كذا، يلزمني نبوب افكاري. كي نجي نلوج في معناها في الكتب والبحوث القديمه فهمتني، فما حاجات تركب صحيحة مع وليد في الكتاب متاعه، فما ناس معناها هنا نحب نحيي صالح جديف في حاجة، لأنه كنا مع بعضنا في المهرجان متاع معناها في مهرجان الصحراء وتناولنا المسألة متاع التاريخ والتأريخ فهمتني، جبد لي شخصية من الشخصيات اللي سجل معها اللي نحييه ويقول لي راو المناضل هذايا حكي على الكيف وفي تجروين وصارت في كذا كذا كذا هذه المعطيات، لكن بعد ما قامت تركبش على بعضها لانه الفتره التاريخيه اللي صارت فيها هذيك والسيد مازال حي تو ما يتبقش بعده، رجعت للاكبر مني سن في العمر وفي التجربه نتاعو وفي البحوث الاكاديميه، وقت عطيته قلت له الاسم مثلا نور الدين بنيامين والتاريخ قال لي لحظة ونرجع لك، معناها كرجع لي جبد لي حاجات ما قابلتش بعضها، معناها لو ساعات اللي أرخ في حاجات مش يحكي وليد يفوت بعمره شوية موش توا مش نفيقوا بها الأخطاء اللي قاعدة تصير. الفيسبوك ضر الناس كل راه ضر الحركة الأدبية الشعرية الكتاب النقاد كل على بعضه، معناها احنا شفنا توا فما ناس يقول لك قدم الدكتوراه متاعه بشات جي بي تي، معناها نحشمه معناها بالحق. انا نقول
4: والقصايد على بلا حساب وبالشات جي بي تي وناس تكتب وما غير ما نتحدث على السرقات الادبيه اللي متورطه فيها اسماء كثيره من هالبلاد معناتها من تونس وناشرين اسماءهم حتى في مجلات وجرايد عربيه، وهذا اللي يحشمنا معناتها
0: انا في كونغرير او معناها دولي وجبد السيد وقال راني هالسيد هذا راني خدمه بالشات جي بي تي على لساني هي والله على لسانه هي قال
3: ما شوف يعني انا نرجع الامر راهو ذي الفوضى هذه كلها معناتها راهو ثم الدافع نتاعها هو دافع نفسي راهو الفيسبوك والكل شنو علاش صاير هذا الكل راهو ثم حب غريب ولا للظهور فهمتني، وثم نوع من اللي نسميه انا بين قوسين الاستئساد ورشاشه يكتب وش يحب هو فهمتني، نجم مثلا يناقش مؤرخ فهمتني لانه هذاك ورشاشه والاخر ورشاشه وقت اللي هو فهمتني معناتها في الاصل الامور الاكاديميه عندها الاماكن نتاعها وعندها بالنسبه للانسان معناتها اللي ما يكونش معبي كي يجي باش يكتب مثلا اليوم مش يلقى وهو ويحب يكتب ويحط روحه قدام لوبليغاسيون وكانه لازم معناتها يكتب لازم السنه مثلا يخرج 3 كتب ولا يخرج 4 كتب يا ودي ماهوش لازم، كان راهو الابداع كان ثم ابداع ثم ساعات تجي تلقى في الشعر العربي المتنبي مو شاعر عنده عشرات القصائد بل مئات القصائد، هي هو عثمان العرجي واحده بشطر بيت مش وضعوني واي فتن اضع ها وشعر
4: قيم تاع الناس
3: ويذكر معناتها فهمتي معناتها ما هيش حكايه كم لكن الامور ولت نوع من ديما الظهور نوع من ارضاء انا معناتها الغرور ولت ثم حتى نوع من النرجسيه وثو التضخم الانا وتورم الانا والواحد هذا شخل في الاصل الانسان لازم يكون اول حاجه صادق مع نفسه في اللي يعمل فيه هنا مثلا اختياري انا مثلا في التاريخ ها وتقابلني حاجات سهل من السهل مثلا اليوم نمشي نكتب مثلا حاجه مثلا تاريخ الدوله الحسينيه ولا كذا ثم شكون مثلا عنده عشرات الوحده بالدوله الحسينيه ولا ارشيف راه موجود راه سهل وقت نجينا نقرا روايه مثلا نلقى بعد ابن ابي الضياف الاتحاف معناتها الراجل معناتها المشهد صاغه وهو عاود وبيده في الواحد مش هذا اما وينو الادب هاو الدور المثقف العضوي اللي حكينا عليه الدور انا شنية نقدح له وين نكتب انا نكتب مثلا لازر شرايتي قضية عادة كتبت لازر جنرال فارس حتى اختيار المعنى وفي بداياتي لكن الهم ذاك انا ساكني من قبل انا ندعو ان نعود نكتب التاريخ بسردية تونسية نحن التاريخ شطر وتكب بسردية شمال متوسطي وتكب بسردية مشرقي وتكب بسردية معناتها بعد حتى أوكي. فرنسي نحن معناتها نكتب وين كتبت انطلاس يعني انطلاس هاو ما نعرفوش وحنا قبل الاكثرين ما يعرفوش توا فما شكون ولا مسمي به منتدى ولا فما فهمتني معناتها فهمتني نكتب توا مثلا توا نكتب في نارافاس نارافاس يعرفوه الناس ما يعرفوش هاو الدعوه يمشي مثلا يطلع راهو نكتب الحاجات المسكوت عنها في التاريخ وحاجات فيها ديما راهو يقول جابرييل غارسيا ماركيز المحلي طريق الى العالمي من السهل ان نمشي نكتب اليوم مثلا انا نحب نكتب على حموده باش مثلا من السهل انك تكتب على حموده باش لانه في ارشيف الدوله الحسينيه وعندك ما
4: تكتوفر
3: لكن من راى انه اولويتي مثلا نكتب على ابطال محليين لهنا ومن بعد بالمحليه تنجم تجي العالميه اما انك تحب تبدا عالمي تخرج من القشور نتاعك هذاك يتسمى الانبتات
0: واضح لحظه موسيقى شويه هشام ونرجع لاني باش نختم ومعذره لزيقنا المستمعين برشا دخلوا معنا في خصوص الارساليات نرجع ان شاء الله بعد شويه

0: مرحبا بكم جديد أصدقائنا. الوقت قريب يوفى، لكن سامحوني مش نعمل ديفياسيون صغيرة، لأنه بالحق الصور اللي قاعدة تهبط على الباج متاعنا تخلي الإنسان يتساءل شوية على هالحرائق اللي قاعدة تصير بالحق. معناها توا قريب 12 عربة تدفع على الميدان في بالتنسيق مع غرفة العمليات اللي يشترك فيها كل المدخلين بالحق، معناه في عملية الإطفاء اللي متواصلة في جبل تكرونة بعمادتي جرادو وعين مازر، اللي يتم التنسيق بين الوحدات الحماية المدنية، الجيش، الحرس الوطني وعوان الغابات لإجلاء الأهالي في حالات الاقتضاء من المناطق المهدئة بخطر النيران نحو أماكن آمنة. نجم نقول لكم إن شاء الله ربي يعاون الجميع بالحق، لأنه المهم هو صحة الأبدان كما نقولوها هكا. ولا
1: البشر هو بالأساس، ولكن ايضا راو حريق في غابه في جبل عادل راو خساره كبرى،
0: أكيد.
1: لانه هذا ياثر على التوازن البيئي وياثر على التوازن الطبيعي ويخسرنا في ثروات حيوانيه وثروات نباتيه، لانه الغابه الموجوده والغابه الشعراء هذه اللي الصغيره والواحد راو مشكله باش من بعد نسترجعوها، وباش حتى انه ثم شكون من الباحثين يقول لك انه هذه التغيرات في الطقس هذه من بين الأسباب متاعها هو الانحصار للمساحة الغابية.
0: صحيح صحيح. أنا نشوف تو مثلا أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها يأكدوا أنه على الأقل يقول لك خلينا نتعاونوا وأنه نأمنوا جميع الممتلكات العامة والخاصة. ردوا بين هنا ساعات واحدة ويقول لك مثلا نشوف ماتريالي ولا نعجتي ولا حاجة نحب نمنحها ولا حاجة، سبحان الله تصير الكارثة. ربي يبقي ستر. هذا ما نجم نقول هو الناس كلها راهي متجندة، وديما نقولوا يلزم الناس كلها تزيد تتجند.
1: أكيد.
0: راهي حتى دبوسة الماء كيجيبها وتمدها للعون باش يشرب، لأنه نعرفوا قوة اللهيب كي تخرج معناها مش تخلي الإنسان باللي الكوستيوم اللي لابسين والحماية، خاطر توا العملية هي متاع الناس كل ولد، معناها الجيش من جيرة من جهة، الحرس الوطني من جهة، عوان الغابات من جهة، الأهالي في حد ذاته معناها شفتوا في الحالات اللي الناس كلها تعاون. إن شاء الله ربي يبقي الستر وضايا من نجم نقولوه وكهو. وهنا ديما نقولوا هو الأسباب متعدده. توليد قلنا احنا في الكواليس قلنا راه حتى الدبوزه هذيك كي معناها تسخن فيها شمس، صحيح معناها راهي فما برشا حاجات. وديما احنا ديما نقولوا للجبل وعايشين في جبل ونعرفوا نوردين شنو هو اللي يصير من اقل حاجه كيفاش الشراره وتتعدى خاصه ويكون عامل الريحات، معناها ان شاء الله ربي يبقي الستر وكهو. ان شاء الله ما نسمعوا كان الاخبار الطيبه وكهو ضي من نجم نقولي. نور الدين بن يمين نخلي لك كلمه اخويا، الوقت الحلو في ساعه عدت او مازال ودينا بعض الدقائق اللي باش نخلي فيها نغم صغير للمستمعين.
1: شكرا عادل، يعطيك الصحه.
0: شنو نتجم توعدنا به؟
1: ان شاء الله نحن نسعى المجموعه الكل وانه تكون الجاي خير، لانه راهو حتى كان بعدنا شوي، ولكن ديما التفكير في انه نكونوا احسن ونكونوا خير. ان شاء الله فما تظاهر ان شاء الله تتم في فصل الخريف ان شاء الله، يعني في اكتوبر ان شاء الله مع المكتبه الجهويه ان شاء الله ممكن نراجعوا كيف الفنون ولا غيرها، ولكن تظاهره تهتم بالشان الادبي وتهتم بالكتاب في على مستوى وطني. لهنا قريب ان شاء الله نهار الاثنين باش يكون لقاء شعري في دار الثقافه في المكتبه العموميه بالطويرف في اطار تكريم واحد من ابناء المنطقه اللي هو استاذ وفنان تشكيلي يعطيه الصحه عادل، هدا 40 لوحه تشكيليه هداها لمكتبه الطويرف كمعرض قار، هداها مجانا يعني هداها هديه، هدا مجموعه من الكتب باش يتم تدشين المعرض هذايا، باش يتم ايضا تقديم سيره الفنان هذا اللي هو الفنان عبد اللطيف الكوساني، وايضا تقديم قراءات شعريه باش يكونوا هالثلاثي هذا حاضر الى جانب اصوات اخرى ان شاء الله.
0: ان شاء الله نقدموا له الاضافه هذايا ونحطوا عليه الضوء باش نعرفوا به المشروع نتاعو يعطيه الصح. وليد خويا
2: هو المثقف راه معناتها ما عمره لا يتجمد في مكان واحد، فهمتني؟ حتى لو كان ما ثماش حاجات ربما تظهر العلن، ثم الوقت هذاك راهو نستغلوه في تجويد النصوص، في
0: أكيد.
2: في ربما في الاشتغال على مشاريع نصوص اخرى الى غير ذلك. ان شاء الله الامنيه الوحيده نتاعي انه يكون القادم افضل من الحاضر، والقادم باش يكون افضل. يعني يقول كارل ماركس: من العبث انتظار نتائج مختلفة من نفس المسببات. ما سهلة ياسر، الوصفة هي سهلة، فهمتني؟ المشاريع الكبرى كيفاش نجحت؟ المشاريع الكبرى نجحت وقت اللي تم بالاتفاق أو الحاجة على الأطر الكبرى متاع المشروع، ثم بنكران الذات ونكران الفردانية، فهمتني؟ وفي الأخر ما أنا إلا امرؤ من قومي.
0: صريح.
3: عن قريب كما قلت منذ قليل باش نغادر ممسه شعريه في تار مهرجان بمخلوف الدولي. في
0: معناها اللي سمعناه تو، مش نرجع لك انت، اللي سمعناه انه مهرجان بمخلوف تلغى. لا موجود.
3: شنو تلغى؟
0: هكا سمعت فيه، ما احنا قرينا حاجات.
3: بدي اسمع
0: التاريخ بالضبط، لانه فما شكون سالنا. شكون اعطينا التاريخ؟ لا اعطينا التاريخ بالضبط، سالونا على التاريخ.
3: اليوم غره توت، وحفل الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق في 14 اوت، وفي الاثناء امسيه شعريه باش ياثثها وليد السبيعي، نور الدين بن يمينه، خالد جباري، سالم المساهلي، وزوز باش يكون من تونس، من بينهم
0: صالح ليه.
3: لا لا بطبيعه ليه، انا ملعق عالمي ما عنديش الحق، انا باش نكون، انا مش نقدم، انا باش نقدم وفي الاخر باش نقرا قصيده على شرف اصدقائي.
0: ان شاء الله نتقابلوا في مهرجان بمخلوف.
3: في انتظار يعني عوده كيف الفنون اللي وعد به نور الدين بن يمينه، أنا في ذهني تظاهرة ثقافية أدبية شعرية فيها الجانب السياحي والترويجي لجهة الكاف، إن شاء الله في الربيع القادم بإذن الله.
0: إن شاء الله بنجاح وتوفيق لكم، وكل ما فما حاجة أعلمونا ونتعاونوا فيها الناس كل. هشام من صحابها، شكرا لك خويا الغالي، يعطيك الصحة. هكا أصدقائنا نأتي لنهاية رحلتنا، نتقابلوا بإذن الله مع تحيات عادل الخماسي، تصبحون على خير.

عادل الخمسي. إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة، اللي يجمعنا معكم مع الموسيقى مع أجواء الأنغام بتبيعة ومع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل، تحيتنا ليكم بتبيعة، اللقاء معكم ينطلق مع الموسيقى.

تحياتنا لكم من الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجة إذاعة الكاف. ما زلت الموسيقى معاكم من ربريك الربريك، أكيد نمشي والستيل نتاع موسيقى مختلف من أجواء هكا المغربية شوية، نمشيو مع الأجواء الفرنسية. اخترناكم كوكتيل من الأنغام الفرنسية في ريتم داير. بالنسبة لليوم إن شاء الله ينال عجبكم، نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

تحية مجد أكيد كل أصدقائنا. إذا كان كوكتيلنا اليوم في ريتم داير مواصلين مع بقية الاختيارات، وصلنا بعضنا لإيقاعات صيفية. في إيقاعات صيفية اختنيكم كوكتيل هكا من الأغاني الإيقاعية، وتتواصل بعد الرحلة أكيد مع باقي الأركان. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مازلنا مواصلين ديما مع الموسيقى.

تحيتنا لكم من جديد. هذه قاعاتنا الصيفية بالنسبة لليوم، في بين كلمة ونغمة نسمع بعضنا الزوم على فنان اخترنا فيه، فنان تونسي اللي هو الفنان محمد جبالي. اكيد باش نحكيو عليه شوية قبل ما نسمعوه في كوكتيل. هو مغني ملحن ممثل تونسي من مواليد 27 أكتوبر 67. بدايته الفنية كانت على طريق برنامج اكتشاف المواهب اللي كانت ترعاه التلفزة الوطنية التونسية نجوم الغد على خشبة مسرح قرطاج العريق، وهو في 19 من عمره. ومكنته التجربة هذه من التحاق بالفرقة الموسيقية الوطنية التونسية عام 89 بقيادة الموسيقار التونسي محمد القرفي، اللي شارك معاه في عروض زخارف عربية بأداء أغاني الفنان التونسي الراحل علي رياحي ورواق عبد الوهاب وأم كلثوم. فتحت له التجربة هذه أبواب الشهرة على الصعيد الوطني، اللي مكنه من تسجيل وإصدار 7 ألبومات في الفترة الممتدة بين بداية التسعينات وحتى عام 2005. تخللها مشاركات في عدة مهرجانات ومسابقات موسيقية على الصعيد العربي، نذكر منها خاصة حفله على خشبة مسرح قرطاج تونسي العريق عام 2001 أمام أكثر من 120 ألف متفرج، ومشاركاته في مهرجانات في مصر والمغرب والجزائر وليبيا ومهرجان بابل عام 1997 وغيرها أكيد من المشاركات الهامة. كما شارك في مهرجان الموسيقى العربية السابع بدار الأوبرا المصرية، وبطبيعة كان من كانت مشاركة ناجحة وفي رصيده العديد والعديد من الجوائز الهامة، من بينها 4 جوائز أولى في مهرجان الأغنية التونسية اللي يقام سنويا طبعا تحت رعاية مؤسسة الإذاعة والتلفزة. هذه بالنسبة للفنان اليوم محمد جبالي، أكيد نجم نحكي عليها أكثر برشا. محمد أنا ما نجم نحكي عليها ونقول كان فنان حي الحقيقة، خطر في كل مرة رغم اللي يتعرض لانتقادات لازم هكا يعمل حاجة متاعه، لازم حاجة هبلة متاعه، حتى كانت ترفض يعاود يبني من أول جديد ويعاود يحاول من أول جديد، يحاول مرة أخرى ويطلع لنا بجديد. هذه فنانة واختيارنا اليوم محمد جبالي.

بين كلمة ونغمة.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا اكيد بكل كل الاصدقاء وين ما يوصلكم صوت اذاعه الكيف. مازلنا معكم بطبيعه والحقيقه مواصلين مع روبريك سيني كافي. نحكي اليوم على ذا جوت الماعز، اللي هو فيلم رسوم متحركه امريكي من فئه الكوميديا الرياضيه من انتاج شركه كولومبيا بيكاتشرز وسوني بيكاتشرز انيميشن بالتعاون مع يونانيمس ميديا ومودرن ماجيك، وتوزيع بواسطة سوني بيكاتشرز للإصدار. الفيلم من إخراج تايري ديلي هاي، في أول أفلامه الروائية الطويلة مشاركة آدم روزيت كمخرج مساعد ومن تأليف آرون بوكسباون وتيدي رايلي. يضم طاقم الأصوات كل من كيلب ماكلوغلين في الدور الرئيسي، جابريلي يونيون، ستيفن كاري اللي شارك زادا كمونتج، نيكولا كوغلان ونيك كرول وديفيد هاربر وجينيفر لويس واسماء كيد اخرى. دور احداث الفيلم حول ماعز متكلم يدعى ويل هاريس، ينضم لدوري لكرة السلة والهدف بتاعه انه يصبح الاعظم في التاريخ. اكيد برشا مواقف طريفة مع بقية الحيوانات اللي مشاركين بطبيعة في الفيلم هذية، ومن الأفلام كما حكيت العائلية اللي تنجمك تسهر معها العائلة الكل. هذية كيد اختيارنا بالنسبة لليوم في سيني كافي مع جوت الماعز، الفيلم اللي خرج في 2026 جديدة ما موجود كيد، ما يصعبش عليكم على مختلف المنصات. هذية اختيارنا معكم لليوم. احنا مازلنا معكم ديما مع قيد بختنيكم من موسيقى، وخلينا نسمعكم ديو اللي كان جمع كل مصابر بيعي وصل نصري في ريبريز العلي قراه.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، ديما هكا في التوقيت هذا وديما في السويعة الثانية من والجزء الثاني من برنامجنا، ديما يكون فما هكا أغاني من بينهم أغاني الحنين، أغاني زمن الجميل. هذيك علاش احنا سمعناكم صبر بي وسلا نصري في علي قرا، ومازلنا معكم في نفس النسق خاطر وصلنا الروبريك حنين. حنين اختناكم فيها كوكتيل زيدا، إن شاء الله ينال عجبكم الناس اللي كنا نسمعوه وراجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

تحياتنا لكم الناس الكل. هذا كان كوكتيل حنين اكيد مستوى رجعتوا به ذكريات حلوه، ذكريات في وقت اللي كانت فيه الموسيقى اكيد مختلفه برشا على توا. كل وقت وقت وما فما هكا ساعات اغنيه ولا مجموعه من الاغاني ذكرونا بمرحله عمريه معينه وخاصه نوعيه معينه زاده نتاع موسيقى حلوه برشا. على كل مواصلين احنا مع بقيه اختياراتنا، اخر اختياراتنا الحقيقه اللي هو مع فنان الفنان الراحل محرم فؤاد في أغنية ترجعنا العام 1970، العام اللي خرجت فيه الأغنية هذية ضمن ألبوم ليه، والأغنية نحكيه على أنا عايز صبية اللي هي من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان إبراهيم رجب. معها كده نسلم على الكيبة كل من جديد اللي هما زيدا يبدلوكم التحية. احنا وصلنا نهاية مشوارنا معكم، نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. باي باي. Yeah.

0: إذاعة الكاف.
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
0: إذاعة الكاف تقترح عليكم
2: تسبيح.

0: القدوس
1: منزه عن كل أمر يشين، معظم عن شبه المشبهين، ليس له كفء يدانيه، أو صاحبة أو ولد أو قرين. عقولنا تعجز عن وصفه، والوصف بين أمثلة العاجزين. ما خاطر يخطر في بالنا إلا وجاف الظن فيه اليقين. أعظم به ربا عظيما، ومن يسير العالم والعالمين، ويوقظ الوردة في غصنها، ويفتح الأبواب للخائفين. تبارك الرحمن لا تنتهي آلاؤه مهما مضت من قرون. جاهدت فيه النفس حتى رعوت، ودخلت في زمرة المؤمنين. السلام.
0: منك السلام على الدوام، أنت المنزه في الأنام من كل عيب كان أو نقص، ومن خلل وذام. أنت المعظم كلما نادى المنادي في الظلام، في القول أو في الفعل أو في العلم أو لفظ الكلام، أو في الإرادة حين تدفع بالحكيم إلى الأمام. أنت الغني ودون جودك ما يضاف إلى الغمام، فلك الثنى والحمد ما هتف الحمام إلى الحمام. حمدا على نعماك في بدء الحديث وفي الختام.

0: المؤمن.
1: أيا مؤمن والإيمان نور منك في القلب، وأنت الله دفء الروح في البعد وفي القرب، تصدق كل من أرسلته بالحق في الكتب، وتمنحه العناية منك والغفران للذنب. أيا هادي الهداة ويا منير الليل بالشهب، أتيتك والهوى سبب وحسبي حبهم حسبي، أداريه وأحياه وأشربه على نخبي، وأمشي منه بين الناس طيرا خارج السرب. المهيمن.
0: أنت المهيمن والعليم والبر والرب الرحيم، أحصيت ما في الكون مما كان يمكث أو يقيم، وعرفت سر الكائنات وما يقر وما يحوم، ما يستقل به السكون وما يحركه النسيم، علم قديم قد أحاط بسره رب قديم. يا مانحي طيب الكرى والليل تسهره النجوم، ومفيض حبي وهو أسمى ما ملكت وما أروم، إن كنت مني في صميم القلب فالقلب الصميم.

0: العزيز.
1: عزيز ومن لا يحتفي بجلاله، وكل فقير طامع في نواله. له العزة القعصاء مهما تطاولت ذراها، وما باه غني بماله. به أحتمي ما دمت حياً، وألتجي إذا ضاق هذا الكون يوماً بآله. أراه بقلبي وهو أقرب من يدي إلي، وقلبي عالق بسؤاله. طريقي فسيح ينتهي حيث يبتدي، طريق تحار العين وسط مجاله. دعوت به من لا يرد الذي دعا، ومن جاءه مستمسكا بحباله. عفو ومن لم ينله بعفوه، جميل ومن لم ينبهر بجماله. أناديه في عسري وفي حال يسري، وما هل شهر قادم بهلالي.
2: تسبيحات.

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
1: تحياتنا لكم وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها. إن شاء الله الناس كلها تكون بألف خير. صحيح الحرائق الأخيرة خلتنا الناس كلها متأرقين، إن شاء الله ربي يلطف بينا ويسترنا. اللي قاعد يصير حاجة خايبة على الأخر اللي قاعدين نخسروا فيه من غاباتنا المزيانة والحلوة برشا، واللي اليوم تقريبا من عنا مدايدة، ونحن كل يوم في بلاصة سيرتو أمس وأولامس يعني نسمع بثلاثة أربع بلايس في نفس الولاية في نفس المعتمدية، ثلاثة أربع بلايس يشعلوا مع بعضهم. إن شاء الله ربي يقدر الخير، وإن شاء الله ربي يلطف بعبيده والكل، وإن شاء الله ربي يعوض على اللي خسروه الناس الكل. مشكلة كبيرة، وإن شاء الله ربي معنا الكل. على كل تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. بعد شوية باش نحكوا عن الحكاية اللي راجت عن الشمس الحمراء اللي ظهرت، والناس الكل اللي استغربوا شنو السبب متاحها الرئيسي، وهل انه هذا عادي مش عادي، ثم شكون تدخل فيها انه نهاية العالم. على كل تحياتنا لكم الكل. بعد شوية يكون حاضر معنا سي هشام يحيى عن الجمعية التونسية لعلوم الفلك، وهو باش يعطينا الصحيح من الغلط ان شاء الله. من بعد باش نحكوا كيفاش اليوم النجم ونحمو بيئتنا في ظل التغيرات المناخية، في ظل ارتفاع الحرارة، في ظل الحرائق، هذه الكل كيفاش النجم نحمو بيئتنا وحياتنا. وباش يكون حاضر معنا سي زهير حلاوي، هو خبير في المناخ وحاضر معنا عن الجمعية التونسية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة. وباش نحكوا في الختام عن الورشة الجهوية حول التنوع البيولوجي في الشمال بالطبيعة، باش نحكوا لهنا على التنوع البيولوجي شنو هو فايدته واهميته خاصه عندنا نحن في جهتنا في الشمال الغربي، من ثروات مزيانه برشا من المفروض نحافظوا عليها، لكن هانا نشوف في غاباتنا قاعدين نفقدوا فيها. باش يكون حاضر معنا سي ياسر قومه مدير مرتفعات وسهول الشمال الغربي. تحياتنا لكم الناس الكل، نرجعكم بعد النغمه.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: تحياتنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار في معا نحميها وإن شاء الله نحميوها كما قلنا وحكينا أنه تحكي برشا عن قرص الشمس اللي ولا باللون الأحمر حتى ثم شكون يقولك شفت الهلال لونه أحمر حمورية غير عادية احمرار غير عادي ثم شكون رجح أنه يقولك سي هذه من علامات نهاية الدنيا قيام الساعة وما نعرفش شنو لكن بالطبيعة هذية عنده تحليل علمي ما نجموش نمشور الحديث هذية الكل أكيد ثم تحليل علمي باش نشوفوا الشمس حمراء بالشكل هذيك هذيك علاش حاضر معنا سي هشام يحيى عن الجمعية التونسية لعلوم الفلك تحياتنا ليك ومرحبا بيك سي هشام
1: بخير دام تحية ليك وتحية كل مستمعينك أنا هشام يحيى توا عن مدينة العلوم بتونس كأستاذ تأثير علمي بمدينة العلوم
0: مرحبا بيك وتحياتنا ليك سي هشام أكيد تقيل برشا حديث وانت حكيت وحكيت أكثر من مرة في وسائل الأعلام عن قرص الشمس اللي الناس الكل يقولك شنو اللي صار قرص الشمس هل أنه ثم حاجة غريبة باش تصير هل أنه قيام الساعة هل أنه ثم علامات معينة القرب الشمس على الاخر كل واحد شنو يراجح ثم شكون يقول الغبار ما نعرفش هذايا كل حبينا نفهموه معاك لانه من العادي انه نشوفوا الشمس باللون هذايا
1: نعم هو تزامن يعني العديد من العوامل اللي خلت يعني التفسيرات يعني تتداخل في بعضها يعني تقريبا يعني فما العديد من التفسيرات والعديد من الخبراء اللي دخلوا ولكن يعني ديما تبقى فما منطق في في في التفسير بما يحدث على الارض طبعا يعني كما تحدثت سيادتك اللي فما يعني صارت عديد من الإشاعات يعني والتفسيرات اللي هي تخرج عن السياق العلمي بينما هي ظاهرة ظاهرة نجم نصفها نعديها نسموها ظاهرة يعني على مستوى الغلاف الجوي يعني فينومين أتموسفيريك اللي هو عادي يعني نحن نقول اللي هي مش حاجة تخوف مش حاجة وعادية هي كل الأجرام السماوية تتلون حسب الوضعية متاحة في السماء علش فيزمنا ساعة قبل كل شيء نفصل زوز ظواهر وأنك نجم تخضر لها الشمس واضح النهار بينيك يعني إمكانية رصدها وتصويرها بالأندرويد وكل شيء وكذلك الحالة الأخرى هي اللون نبدأ باللون اللي هو مرتبط بموقع الشمس في النهار يعني نشوف الشمس ترتفع من الشرق إلى الغرب ومع العلم أنه الشمس تبعثنا في حزمة كبيرة من الضوء اللي هي يعني الألوان ما يسمى بالقوس قزح أو بطيف الضوء الحزمة هذه أخضر أحمر أصفر كل حول طول الموجة تعرفوا في الراديو طول الموجة والذبذبات وكل شيء هالطول هذا ضوء كل ذبذبة كل طول موجة تتصرف بطريقة معينة خاصة موقع الشمس في السماء نمشي ونحن للمشهد اللي شفناه الجمعة اللي فاتت هو أنه الشمس شفناها عند الغروب يعني قريبة برشا للأفق مش عند الغروب يعني على السبعة مازال يعني تقريبا ساعة ونص عن الغروب المشهد هذا يعني شمس قريبة للمغرب يعني الزاوية ما يسمى لونغل دانسيتونس الضوء يدخل للغلاف الجوي يتعب أما مش نفسر نحن بلغتنا نحن يتعب أقوى واحد أقوى موجة أقوى طول موجة هو الأحمر هو اللي يوصل لنا وذك علاش يعني الأخرين الكل يتعبوا في الثنية
0: لا يوصلوش
1: ما المسافة طويلة نحكيه هكا يعني نحن مبسط
0: يعني باش نفهم
1: مسافة طويلة انه انتشار طويل على مستوى سطح الأرض ما يوصل كان أقوى واحد هو الأحمر اللي أقوى موجة وهذا هو سبب انه نراو احيانا حتى كما قالوا يعني بعض المستمعين انه ضوء نجموا يشوفوا حتى القمره حمراء لما تكون قريبه من الافق
0: يعني هذه يعني حاجه عاديه هي انه تصير
1: حاجة عادية
0: لكن الناس فسرتها يقول لك ماهيش ديما ظاهره اول مره نشوفها يعني الناس
1: انك المشهد الثاني هاو جايك المشهد الثاني هو انك نجم تحدق به فيها في عينك طبعا تاع العشيه ما تنجمش تخرج للشمس فهمت. عليه الستة متاع الصباح ما تنجمش تخرج للشمس لأنه شمس قوية ولكن شنو اللي خلينا نجمو نخضرولها اللون الأحمر تنين عليه هو احتمال تواجد حاجز بينه وبين الشمس اللي هو يسمى موشح فلتر اللي ينقص من حدة أشعة الشمس. شنو ما نجم يكونوا في العادة؟ يا ذباب، يا سحاب خفيف، هذاك السحاب الخفيف، يا حرائق أو يعني حاجات عالقة في الغلاف الجوي اللي تخلي انه بيننا وبين الشمس تعمل كل غشاء وتخلينا نجم نخزروا لها بالعين المجردة. كما قلت لك من الاول نربطوه باللي الاحداث اللي صايره توا، الحرائق اللي مش نسمعوا فيها، ربي يلطف بينا المواطنين نتاعنا اللي قريبه للحرائق هذه. الحرائق ذات لما تشتعل هيك الغبار هذاك يطلع إلى الفضاء الغلاف الجوي ويخلي هيك الغشاء، هيك الغشاء يزيد في احمرار الشمس.
0: فهمتك
1: ما يسمى باللي بارتيكول كاربونيه.
0: هو ديجا سمين نشوفوا فيها طب انه نحن بحض الحرائق الكلها بحضينا في الجهات الكلها في الشمال الغربي انه حتى سميت حس المضبة كانه سحاب، كانه ما تفهموش حتى اللون متاعه مش كالعاده في الليل وفي النهار. ولا
1: السحاب هذاك هو اللي هو ناتج شبيك لطف يا ربي البارح حريقة في في في في رفراف، حريقة في دقة، حريقة يعني العديد من الحرائق
0: في وقت اللي واحد
1: اللي هي في أن واحد تخلي هيك الغبار هذاك واللون السماء بالشكل هذاك وتكون الصحوب نتيجة للنيران. ولكن يعني نهار الجمعة اللي فاتت المواطنين شافوا هيك اللون هذاك، هو هي ناتج لتواجد حرائق كانت في منطقة بابوش قريبة لكم من ذلك هذيك، كانت فما مجموعة من الحرائق يعني اللي على الحدود اللي خلاتك الغشاء اللي تتكون. ولكن يعني نحب نطمن اللي لا هي نهاية العالم، راهو مش هكا نهاية العالم. نحن برشا ناس يعني ربطوها بالحرارة، راهو الشمس ماهيش مسؤولة على الحرارة.
0: طيب شكون يقول قربة الشمس على الاخر وللارض وباش تولي احتمالية احتراق وما نعرفش شنو؟
1: لا الشمس ما يعني ما تقربش بعيد علينا 150 مليون كيلومتر، كي نقربوا يعني بين 152 مليون و 149 مليون يعني الاقتراب يعني محسوب يعني 3 مليون كيلومتر، مش كثيره برشا مقارنه بالمسافه المعدل المسافه اللي هي 150 مليون كيلومتر. يعني الشمس ما تقتربش منا، يعني نهار اللي مش تقترب منا يعني ما عادش يعني
0: ما عادش تم حياه،
1: ما عادش فما حياه، ما عادش فما ارض جمله، يعني ما عادش نتحدثوا على التغير المناخي. هو التغير المناخي، هو التلوث، هو الاستعمال المجحف للطاقة البديلة، كل هذه يعني
0: يعني ما نهاولوش وما نمشوش وراء الإشاعات هذه.
1: ولكن الشمس تساهم في الحرارة بارتفاع درجة الحرارة ب 4% فقط، بينما الباقي كله هو البشر. الشمس تبعث لنا في نفس كمية الطاقة، هذا يلزم يعني نعرفوه في نفس كسم كمية الطاقة في الصيف والشتاء والربيع. ولكن توزيعها في يختلف من الصيف للشتاء والربيع، وذاك علاش يعني الشمس في الصيف تبدا عالية. وكي تبدا عالية مش كيما في الشتاء تبدا سامحوني في الكلمة ارتفاعها واطي، في الشتاء تبدا ارتفاعها يعني اللوطة بالكل ما تطلع يعني
0: ما تحسش شكل السخانة اللي نحسوها تو. هو طبيعي اللي نحسوا فيها اليوم من السخانة هذه؟
1: هو مش طبيعي، يعني نحن في معدل تو نتاع الخمسينات يعني ماهوش طبيعي. وكما قلت لك يعني فما العديد من العوامل اللي هي خاصة التغير المناخي. التغير المناخي اللي هي اللي تسبب في يعني ارتفاع درجة الحرارة في مناطق تو نحن نقولوا نجم تقول نحن مستنسين، ولكن كنت نتحدثوا على أوروبا 40
0: صار لهم اختناق،
1: وهذا مهم جدا انه يعني يعني الفكرة انه ما يحدث الا لغيرنا يزم الأمم الكل، يزم الشعوب الكل تفكر يعني تفكر في مع بعضها فما دول ماهيش ماهيش ماهيش يعني خطر ما يصيرش معاهم اللي يصير معنا.
0: ما يهمهمش
1: ولكن توا ولات وصلت لاوروبا، وصلت لبريطانيا، وصلت لايطاليا، وصلت دونك مش يخموا حتى في تغيير السياسات المناخيه. يصحوا على الكلتي في الوقائقيات، وهما يلوثوا، ونحن الدول النامي هو نحن اللي نخلص نحن اللي نخلصوا. وهذا يعني لازم يكون توالي فما نوعا ما من العداله. مشينا حاجه اكبر برشا هي اللي هي العداله المناخيه في على سطح الارض
0: ان شاء الله يا رب. هذاك
1: نتمنى راهو ما عندنا راهو يلزم يعرفوا الناس الكل اشكاليه تاع الحرائق الكل هي اشكاليات امميه، ماهيش نتاع تونس ولا نتاع ليبيا ولا نتاع فرنسا ولا هي اشكاليات انسانيه يلزم نفكروا مش نحلوها مع بعضنا ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: بتضافر الجهود
0: ان شاء الله، لانه مهم برشا اليوم نحمو ثرواتنا ونحمو بيئتنا. صحيح الغرب بعمل ونحن نخلصوا، لكن نحن زاد يلزمنا نحمو بيئتنا ونحافظوا عليها، وان شاء الله تكون العداله المناخيه اللي قاعده تتحكي برشا ولليوم مازلنا نطمحوا انه نوصلها، ان شاء الله تكون العداله ما بين الدول الكل سواء ناميه او غير ناميه المتقدمين. على كل يعطيك الصحه على التوضيحات هذه كلها سي هشام، شكرا ليك على الاقل نوضحوا شويه اللي قاعد يروج ليه من اشاعات من اقتراب الشمس ولا من قيام الساعه ولا اللي هو راهو ما ثمش منها، وهذه حاجه طبيعيه اللي قاعد يصير الكل خاصه في ظل التغيرات المناخيه. شكرا ليك سي هشام، تحياتنا ليك، الى اللقاء. شكرا ليك. هذا سي هشام يحيى عن مدينة العلوم، تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. بعد شوية يكون حاضر معنا سي زهير، نزيدوا نفهموا معاه التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوها اليوم والحرائق وكيفاش نجموا نحافظوا على بيئتنا. راجعين

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معا نحميها، وإن شاء الله نحميوها الكلنا إيد واحدة. منستنوش باش شكون يجي باش يطفي النيران، حاولوا الأهالي المتواجدين نبلغوا دوب نشوفوا الشرارة الأولى، وإن شاء الله ربي يحمي المناطق الكل، لأنه في آن واحد قاعدة تشعل برشا مناطق في الوقت هذا نحكيكم فيه. رينا الفيديوهات، شكرا لناجي الخلولي زمينا اللي رينا فيديو ياسر خايب بصحيح يوجع على الاخر، الحيوانات كيفاش ماتوا، العباد وصلتلهم لديارهم. ان شاء الله ربي يلطف بالجميع لهنا، زاده في سقيه سيدي يوسف، ان شاء الله ربي مع الناس الكل. على كل باش نحكوا مع سي زهير حلاوي، استاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخيه على الجوانب هذه، خاصه في ظل الارتفاع المشتل الحراره. تحياتنا لكم، مرحبا بك سي زهير.
1: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: مرحبا بك يا سيدي وتحياتنا ليكم، مش اول مره تكون حاضر في معنا في معنا نحميها. حاب نشكرك برشا على حضورك معنا اليوم. التغيرات المناخيه، الحراره مرتفعه على غير العاده، صحيح جويليا عادي باش يسخن، لكن اليوم الحراره وصلت بشكل كبير وكبير برشا، ارتفاع غير عادي. اليوم مطالبين بالترشيد في الاستهلاك، مطالبين انه نحافظوا على طاقاتنا، في جانب اخر الحرائق الموجوده، في جانب اخر الانسان يقول لك ما عادش نجم، مواطن يقول لك ما عادش نجم، هذه كل السخانه والتعب والماء والكهرباء وهذه المشاكل هذه الكل لهنا، نحن كيفاش نجموا نتعاملوا من اللي قاعدين نعيشوا معاه، وهل انه مازالت التغيرات المناخيه باش تتواصل باش نشوفوا ما اتعس من هكا، وهل انه التغيرات المناخيه، خليني نبدا معك في النقطه هذه، التغيرات المناخيه اليوم هي اللي مساهمه في الحرائق هذه، نجموا ناكدوا؟
1: هو معنى التغيرات المناخية بالمفهوم العام نتاعها هو التغيرات اللي تحدث في المناخ تاع البلاد التونسية أو في العالم بيانسور، حتى في العالم
0: بالطبيعة
1: تحدث نتيجة تداخل زوج عوامل في نفس الوقت. العامل الطبيعي اللي هو عنده خاصيته ونعرفوها في الدراسات المناخية نتاعنا العادية، لكن العامل البشري هو اللي تدخل، هو اللي زاد المظاهر تاع التغيرات المناخيه حده وزادها ساعات حده وشراسه نسميها. معناها كان تحدثوا مثلا على التغيرات المناخيه في اللحن الفتره اللي احنا عايشين فيها بالنسبه للمنظار اللي عايشين فيها، نجم نقولوا انه في العموم نعرف انه المناخ المتوسطي اللي احنا نسميه له، معناها المناخ تاع البلاد التونسيه هو المتوسطي، يتميز بزوج فصول كبار، فصل معتدل الحراره اللي هو فصل الشتاء، وفصل الحار اللي هو فصل الصيف. وهذه عندنا دراسات قديمه وجديده، وكلنا نعرف انه خاصيه المناخ في الصيف يكون حار وجاف تحت تأثير في العموم الرياح اللي نسميها الرياح الشيلي الحار الدافع، لكن شنو اللي ينضاف هو التأثير التغيرات المناخية اللي جزء منها قلنا سبب فيها النشاط البشري، وخاصة إفراز غازات دافئة اللي نسميها لغاز إفي السير. الغازات الدافئة كنا ثاني أكسيد الكربون والميثان وغازات أنتجها النشاط البشري بصفة عامة، اللي زاد التركز نتاعها بشكل غير طبيعي في الغلاف الجوي، واللي تعمل هكا الاحترار العالمي بما فيه احترار في تونس وفي الحوض البحر المتوسط، واللي تظهر المظاهر نتاعو تقريبا منذ اكثر من 20 سنه. احنا بدينا ننبهوا في الحكايه هذيا، وفما جمعيات وفما مجتمع ابحاث بين الحكايه هذيا، لكن كنا بين الظفرين كنا نقولوا راهو هل المظاهر هذيا راهي باش تجي، راهي قريب باش تجي، وإحنا توها تشوف
0: نحن فيها
1: مباشرة قدامنا المظاهر.
0: يعني كان اتخذت التدابير من قبل من 20 سنة، اليوم ما نوصلوش اللي قاعدين نعيشوا فيه، يعني ممكن نوصل أما ما نعيشوش بنفس الحدة على

0: والعلماء والخبراء اللي عندهم المعرفة، كانت فما فجوة، ما فماش الرسائل والاستنتاجات العلمية والتنبيهات هذه ما كانتش توصل برشا. لكن كما قلت لك اليوم بعد نقضى بدعة، احنا توا لازمنا مهما كانت لازم تكون السياسة نتاعنا تعتمد على سياسة التأقلم والسعي للتأقلم، سواء كان على المستوى القريب معناها الحين لازم الحين، ولا على المستوى المتوسط والبعيد. فلازم ناخذ بعين الاعتبار هل مسألة التغيرات المناخية في كل مناحي الحياة، مهما كان في الفلاحة، في الصناعة، في الأنشطة الاقتصادية، في الصحة، في كل مشغل من مشاغل البشر على الأرض البلاد التونسية، لازم يكون عندنا الخلفية بتاعنا ننظر لها من خلال ما كيف سيكون عليه المناخ في المستقبل. دار ما عادش نقولوا المستقبل، تو نقولوا اليوم وغدوة.
1: لأنه تسارعت برشا، هو على أساس اللي حكينا فيه أكثر من مرة في البرنامج، أنه مع وزارة الإشراف بتبيع وزارة البيئة، أنه مع أساس أنهم يخدموا على مدى 2030 2050 2070، تفاجئوا العالم أجمع أنه ديريكت كأنه عملت خطوة أكبر. التغيرات المناخية لقوا رواحهم بين 2050 و2070، يعني نحكي لهنا على التغيرات، نحكي أنه تسارعت بشكل كبير وكبير برشا، وحتى يعني الارتفاع حرارة سطح البحر زادت بالشكل اللي ما كانش متوقع أنه بيزيد بالسرعة هذه.
0: لأنه الأسباب نتاع الظاهرة دي ما نقصدش، معناها بالعكس
1: زادت.
0: لأنه زادت دفئة اللي هي متسبب فيها خاصة الدول المصنعة، الدول القديمة، ولا حتى الدول معناها نقولوا احنا الاتحاد الأوروبي، الولايات الأمريكية، الصين، الهند، البلدان المتقدمة المتقدمة ولا في تاريخ النمو الكبير هذه، الإفرازات نتاعها قاعدة تزيد. دونك ما ننتظروش في أنه باش الانعكاسات هذه نتاعها والانعكاسات الخايبة كما نقولوا تنقص، باعتبار أنه السبب مازال متواصل.
1: أي وباش يكون أسرع.
0: اي بطبيعة الحال تكون اسرع، والمظاهر باش تكون حاده. وكما نشوفوا توا في حكايه الارتفاع في درجه الحراره وموجات الحر، خاطر بالنسبه للحراره نحكي عن الحراره في تونس على زوز او نتحدثوا على المعدلات الحراريه، معناها كيفاش انه المعدلات الحراريه عندنا قياسات من 60 سنه للتالي انه قاعد المنحنى نتاع الحراره قاعد يزيد شيئا فشيئا. لكن الوجه الثاني هو موجات الحر اللي قاعدين نشوفوا فيها، اللي كان اولا في العدد قليله شويه معناها، لكن لاحظنا انه منذ 30 و40 سنه تالي العدد بتاع موجات الحر اللي فاز بشالور قاعدين يزيدوا. اولا اثنين انه الحده نتاعهم او الارقام اللي نوصلوا لها واللي نطيحوا برشا في الارقام القياسيه نتاع الحراره، واللي نوصلوا في الاربعينات وقرب باش نوصلوا للخمسينات.
1: لا وصلنا ثم بلايص، وصلنا في جندوبه وسط الخمسين
0: بصفه عامه بلا توصيل. ثم الحاجه هو الامتداد المجاني نتاعها نتاع موجه الحر هذه، لانه كانت تقريبا مقتصره على جهه مثلا جنوب الغربي جنوب
1: اليوم على الجمهوريه الكل،
0: معناها مش حتى مع البلاد التونسية كلها، وبلاد حتى الجزائر وحتى المغرب وحتى اسبانيا وحتى
1: فرنسا. هو ديجا اليوم الحرائق الموجودة في الجزائر موجودة في تونس
0: بالضبط، معناها لا هي الحرائق هي راهو انعكاس غير مباشر للتغيرات المناخية. علاش؟ الحرائق بتاع الغابات معناها إذا كان نخليه الجانب البشري فيها الفاعل البشري الإجرامي نسميه أنا مباشر
1: بطبيعة مجرم يسام
0: عامل اجرامي اللي كان مساهم فيه، لكن كان الجانب الطبيعي الحرائق في الغابات تفترض وجود كذا عناصر. العنصر هو انه فما ماده هشيمه نسميه ماده قابله للاحتراق، معناها شيحه الحطب اللي كان نسميه، انه فما مصدر حراره ومصدر نار كما نقولوا عرفوقيد ولا سيجارو ولا اسنسيل نتاع
1: العامل البشري لهنا،
0: ولا حتى دبوزه تاع 100 بلار. والعامل الثالث هو الريح، يعني الريح اللي تشعل بعض تشعل النار تنقلها لبلاصه لبلاصه
1: تزيد تتوسع اكثر.
0: دونك ثلاث عوامل هذوما ولا متوفرين بشكل كبير في المجالات نتاعنا في البلاد التونسيه، لانه توفرت الريح وتوفرت الحراره المرتفعه وحالك مصدر الشراره هذيك الشراره الاولى اللي تعكس. وبالتالي من المنطقي ان يكون فما هالحرائق هذه رغم المساوئ نتاعها الخايبه برشا واللي

0: فرض انه الاستراتيجيه المقاومه نتاعها تاخذ في الاعتبار الخاصيه نتاع الحرائق هذه او المناخ كيف سيكون عليه في المستقبل، ولكن خاصه التشجير والتشجير والتشجير.
1: صحيح.
0: نعاود نقول التشجير هو الحل بالنسبه للبلاد التونسيه والحق البحر المتوسط تقريبا الكل.
1: أكيد هو مهم برشا اليوم التشجير، هل أنه اللي قاعدة تعمل فيه البلاد التونسية اليوم من إجراءات ينجم ينقص شوية من الحدة، وسيرتو أنه ترشيد في استهلاك الطاقة اللي قاعدين نعيش فيه في الوقت الحالي، يعني نحكي لك، هل أنه اللي قاعدة الاستراتيجية اللي تخدم عليها الدولة باش تخلينا نكونوا خارجين من عنق الزجاجة، ولا مازال يلزم
0: هو
1: أكثر خدمة؟
0: الحلول اللي قاعدين نطبقها توا هي حلول آنية، معناها كي باش مثلا كيما السيك باش تعمل التوزيع نتاع القطع الكهرباء هذاك باش ما نوصلوش للحل القطع الكلي نتاع الضوء، دونك هذاك حل مؤقت وحيني، معناها ما عندناش حل آخر، معناها لازم كيف كيف. لكن المشكله انه يلزم يكون هذا يقع تبني الحلول هذه على المستوى على المدى الطويل او المتوسط والطويل، يعني يكون يتبنيه من كل فئات المجتمع، سواء اصحاب القرار، المواطن العادي، فئات الشابه، فئات، يكون التبني نفهمه انه ناخذه بعين الاعتبار انه هذايا معطى قاعدي لكل التعاملات نتاع الانسان في المستقبل.
1: واضح، اكيد يلزمنا الناس كلها نكونوا ايد واحده باش نجموا نخرجوا من الاشكال هذيا، الدوله من جهه والمواطن من جهه، والانسان ديما هو اللي يدمر في الطبيعه اللي هي خلقها لنا ربي باش نتمتعوا بيها وباش نرتاحوا فيها وباش نحيوا فيها، مش باش ندمروها. الا غالب هذيك هي اليد البشريه الاثمه، ديما نقولوا ان شاء الله ربي قدر الخير، وان شاء الله اللي جاي ديما نقولوا خير، وان شاء الله يكون ثم استراتيجيات ما اقوى مش حينيه فقط باش نخرجوا من الاشكاليات هذه الكل. على كل حبينا نشكرك برشا سي زهاء.
0: فما مدام فما محاولات، راهو كان تشوف المجتمع المدني حتى
1: إذا كان باش
0: تركيا.
1: نحكوا على المحاولات تبقى معنا سي زهير، كملينا معكم المشوار، ومع سي زهير حلاوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية، حكينا معاه على التغيرات اللي تعيشها تونس مع ضمن العالم أجمع اللي قاعدين نعيشه في تغيرات كبيرة وخطيرة برشا. صحيح مانيش نخافوا فيكم، لكن هذاك هو الواقع اليوم، ارتفاع المشط في الحرارة اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه، أنه ثم حاجات بدأت فيها استراتيجيات بدأت فيها الدولة تتبعها للحد أو تنقيص على الأقل من اللي قاعدين نعيشوا فيه. لكن مع سي زهير قلنا ثم محاولات، شنو المحاولات قبل رفع الأذان؟ تفضل سي زهير.
0: تقبل الله صلاتكم الساعة.
1: آمين يا رب.
0: بالنسبة للمحاولات، فما بطبيعة الحال السلطة الرسمية كما السيرديات، أنا نعرف أن ثم خيان في السيرديات إدارة الفلاحة في الكيف ولا في جندوبة ولا في سيدينا ولا في تاجة، دونك عندهم مشاريع وعندهم مشاريع اللي يحاولوا يتأقلموا مع التغيرات هذه. لكن أنا نحب نأكد خاصة على المجتمع المدني، خاطر نعرف انه الادارات الفلاحه تنقصها بعض نوع ما الامكانيات، وساعات اللي ما عندهمش امكانيات
1: حتى الموارد
0: يحطوا
1: البشرية ناقصة أبار
0: اي
1: حتى
0: بالضبط.
1: حاجة أخرى.
0: المجتمع المدني زاد عنده فما التطوع، ساعة روح التطوع والرغبه في التصليح وفي معالجه المسائل البيئيه في مناطق الشمال الغربي بصفه عامه في البلاد التونسيه، وهنا جمعيات البيئيه الناقصه جدا هذه، ويلزم الدعم بطبيعه الحال، وخاصه الدعم ديما نحكي عن الدعم المعرفي اولا، معناها نلقاو الطرق باش نوصلوا لهم المعرفه ونوصلوا لهم التكوين الغذائي، والدعم المادي بطبيعه الحال، لانه كل مشروع وكل برنامج وكل تدخل يفترض وجود تمويل معين،
1: صحيح.
0: وهنا فما اذا نلقاو لهم حلول باش يكون عندهم وصول سهوله الوصول الى التمويل سواء كان الداخلي او الخارجي.
1: صحيح، هو ماذا بينا هذايا هو نعاولوا عليه، ان يدينا الناس الكل اليد في اليد، يدينا مع بعضنا باش نجموا نخرجوا من الاشكاليه هذه من التغيرات المناخيه، وان شاء الله كل ما يعطينا ربي بلطفه ان شاء الله. شكرا لك سي زهير، تحياتنا ليك والله يخليك، شكرا لك، الى اللقاء. هذا سي زهير حلاوي استاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخيه، حكينا معاه كيفاش نجموا مع التغيرات المناخيه هذه وخاصه الحرائق اللي قاعدين نشهدوا فيها، وكيفاش نجموا نقتصدوا شويه ونعاونوا اليد في اليد مع بعضنا الناس. المصري كله مش الدولة فقط، الدولة ونحن معها بشكيكة نجمو نتعايشوا مع اللي قاعدين نعيشوا فيه من تغيرات المناخية. باش نكمل معاكم في معا نحميها، لكن في موضوع آخر، موضوع يهمنا أكيد هو التنوع البيولوجي، نحكو لهنا واللي صارت عليه ورشة جهوية حول التنوع البيولوجي. وحاضر معنا سي ياسر قومة مدير مرتفعات وسهول الشمال باش نحكو معاه، وزيدا باش نعرجوا على البسمة إن شاء الله تكون عنا البسمة إن شاء الله، البسمة البيئية واللي كانت التويرف أخذت فيها المرتبة الثانية، وكنا حكينا مع المعهد وكانوا حاضرين معنا في الفرت. اليوم نحب نحكو زيدا على التتويج اللي صار في الوزارة. تحياتنا ليك ومرحبا بك معنا سي ياسر.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الكاف.
1: أولا نعرجو على الورشة اللي صارت، الورشة الجهوية للتنوع البيولوجي. نعرفوا عنا تنوع بيولوجي ما شاء الله في الشمال، على غالب الحرائق قضت على العديد من الغابات، لكن عنا تنوع مزيان ومزيان برشا، كيفاش نجم نحافظوا عليه؟ أو الورشات هذية شنو هو الهدف منها تحديدا؟ تفضل.
2: هو في الإطار هذا تواصل وزارة البيئة إنجاز المشروع تحيين استراتيجية وخطة العمل الوطنية حول التنوع البيولوجي وموائمتها مع الإطار العالمي. ديما نرجع عندنا ريفيرونس هو الإطار العالمي كومينغ موريال لما بعد 2020، وبطبيعة شرعت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي البلود في إنجاز الدراسة هذه المتعلقة بإعداد وتنفيذ الخطة التشاركية للأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي. بطبيعة كنت نتحدث على الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي، نتحدث على CRDA، إدارة الغابات، ديوان تنمية الغابات والمراعي. بطبيعة هذا كله في إطار برنامج صندوق البيئة العالمي، وتم عقد ورشات أولى لولاية وسط في القروان حول النظم البيئية المائية والأراضي الرطبة، وورشة ثانية زادة كانت في الجنوب حول النظم البيئية الزراعية والرعوية في الواحات، وكانت زادة ثم ثالث ورشة في تونس حول النظم البيئية الزراعية المروية والبعلية، وأخيرا كانت في الخميس الفارط ورشة في مدينة تبرقة لولاية الستة متاع الشمال في مجال المحافظة على المنظومات الغابية والطبيعية. بطبيعة هذه الدراسة يتم إنجازها ضمن مقاربة تشاركية، بطبيعة ذاك علاش عيطنا للناس المعنيين وكلهم إشراك كافة الفاعلين وأصحاب المصلحة كما ذكرت، المندوبيات الجهوية بمختلف أقسامها المعنية بالتنوع البيولوجي، الجمعيات، المجتمع المدني والمنظومات الوطنية مختصة في التنوع البيولوجي. وكانت تنظيم الورشة هذه عمل وطني وجهوي. في هذا الإطار تم تنظيم الورشة لولاية الشمال، نذكروا أنه باجة وجندوبة والكاف وسليانة وبنزرت وزغوان. كان الهدف هو تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية في مجال التنوع البيولوجي على المستوى المنظومات الغابية والطبيعية. شفتوا أنه الشمال لهنا نتوجه المنظومات الغابية والطبيعية اللي عندها أثار كبير في المنطقة هذه.
1: واليوم نحن قاعدين نعانوا في الحرائق هذه المشكلة.
2: بالضبط، هي رأي معناتها الإشكالية هذه عالمية. كان شفته معناتها حتى في دول متقدمة تعاني معناتها من الإشكالية هذه لارتفاع الحرارة وعديد الإشكاليات الأخرى. دونك يلزم ديما نكونوا على يقظة وأهبة معناتها، ونتبعوا في الإجراءات هذه بالموائمتها مع معناتها الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ونشوفوا الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية اللي باش يقع تحيينها. هذه الإجراءات القائمة حاليا وتحديد قمنا في الورشة هذه بتحديد النقائص وأدوار الممكنة للفاعلين وأصحاب المصلحة، وعلى تبني خطة مستقبلية لإشراك المعنيين على المستوى الجهوي والمحلي. كما نشوفوا الورشة هذه رأي إقليمية معناتها أكثر من جهوية. بطبيعة كان الإشراف نتاعها وزارة البيئة، وافتتح الورشة هذه سيد كاتب عام ولاية جندوبة اللي أذله سيد الوالي بالافتتاح بتاع الورشة هذه، وقمنا بالعديد من معناتها الإنجازات في الورشة هذه من خلال معناتها برمجت إطار لدعم تحديد خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بتبيع إطار برنامج ورشة العمل تم تقديمه، وتم تقديم أهداف ورشة العمل هذه والنتائج المتوقعة من الورشة ومنهجية العمل للفرق المشاركة. بتبيع تم تقسيم المشاركين على معناتها مجموعات، وتم القيام بالعديد من الإجراءات، مثلا تحديد أهداف إدارة دورة الحياة النظم البيئية ذات الأولوية للغابات والنظم الإيكولوجية، تحليل الإجراءات القائمة. معناتها ثم إجراءات تو حاليا تعمل بها وزارة البيئة وزارة الفلاحة الدواوين المعنية بالنظم الإيكولوجية، والإشكاليات القائمة، شنو الإشكاليات اللي تعترض الإدارات وجمعيات المجتمع المدني وكل القائمين على التنوع البيولوجي، والأدوات المحتملة للجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، أساليب المشاركة المناسبة، والاحتياجات لبناء القدرات والتكوين. ديما الإجراءات هذه معناتها ديما يلزم الفورماسيون والتكوين لمثلا نقولوا نحن الغابات، معناتها اللي يخدموا في ما يتعلق
1: بالغابات
2: والتنوع البيولوجي والمناطق الطبيعية. بتبيع عندنا العديد من المناطق الطبيعية،
1: وهل أنه هذا يكفي سي ياسر، خاصة أنه كل مرة نسمع ثم دورات تكوينية، ثم نشوف الحرائق تزداد، صحيح في العالم أجمع تصير، لكن نشوفوها اليوم رو كل بلاصة فيها 3 زوز حرائق، يعني كل بلاصة يعني وفي نفس الوقت في نفس التوقيت، فعل فعل ماهيش فعل فعل ما نعرفش، ما نجمش نجزم، لكن أنه الحرائق كلها صارت مع بعضها، وهذا هو الإشكال اللي خلينا نقوله. أولا اللي يخدموا في الغابات اليد العاملة أو الموارد البشرية مش برشا، التقنيات ماهيش موجودة برشا، المواطنين غادي يستنجدوا، رغم أنه زادة يلزمهم زادة يعاونوا المواطنين غادي، لأنه ثم إشكال كبير، الحماية متشتة في قديش من بلاص الحماية المدنية، والبلايس وعرة وما نجموش نوصلها. شنو ما نعرفش، هل أنه في الورشة هذية تطرح وإلا لا؟
2: نعم، هذا تطرح وتطرح عديد الإشكاليات والعديد معناتها الإجراءات اللي هي ما عادش معناتها تتأقلم مع الوضع الحالي. بطبيعة يلزم العديد من الإجراءات القانونية والإجراءات التفعيلية اللي يلزم نفعلها، معناتها يلزم تدخل الإجراءات هذه. ما نذكر مثال، مثلا استعمال التقنيات الحديثة، مثلا كما المراقبة عن طريق الإدران، هذه كله يلزم تكوين. ما نشوفه نحن حراس الغابات إمكانياتهم صغيرة، وحتى إمكانياتهم التقنية والمستواهم معناتها الواحد التكويني ما ينجموش. دونك هذي الكل معناتها يتطرح أنه كيفية المراقبة هذه، على خطر أكثر معناتها الإجراءات. نلاحظوا أنه الإشكاليات في الحرائق راو اندلاعها، معناتها التوقيت متاعها التدخل في اللحظات الأولى راو نجموا، معناتها لو كان ثم معناتها مسح لكافة المناطق الغابية بكيفية تقنية ومعناتها بشرية واحد في ترصد الاندلاع الأول للحرائق، راو نجموا معناتها نسيطروا عليه. لكن باستمرارها ومعناتها اندلاعها وتاخذ الوقت، دونك تولي الإجراءات عويصة جدا مع السخانة
1: مع شوية ريح
2: دونك الرقابة والمتابعة اللصيقة، والذي كما كنا نتحدث نحن البيئة على المحيط والنظافة هي إشكالية الناس الكل، رو حتى المخزون هذا الطبيعي الثروة الطبيعية هذه رأي إشكالية الناس الكل، رو الإدارة وحدها حراس الغابات الامكانيات راهو شويه. دونك يلزم المواطن يكون واعي اول حاجه، ساعه ما يكونش سبب، ثاني حاجه حتى لو كانت دلاعها معناتها طبيعيا، على الاقل الناس الكل تساهم في معناتها في الحد من الاشكاليات هذه. ومعناتها بطبيعه ديما الجلسات هذه تخرج، وعليش الاشكاليات هذه معناتها تطرح على نطاق جهوي ومحلي، لانه اللي موجود والمعرفه المحليه راي تتجاوز المعرفه معناتها الامكانيات والواحد اللي معناتها نقولوا نحن البيروقراطيه. دونك الناس هذوما موجودين في معناتها الغابه وموجودين معناتها
1: يعني يعرفوها بالكدا، هذيك هي بلاصتهم ومعيشتهم.
2: دونك عندهم دي زيدي وافكار وواحد ونجم والناس الكل بالامكانيات معناتها الموجوده الاداريه اللي يلزم تتطور حتى هي بالرسكله والبناء القدرات وتوصيل المعلومه والتوعيه ووضع معناتها جهاز انذار مبكر كما قمنا فيه مثلا تحول الكوارث والفيضانات. دونك يلزم كل هذه المنظومات كلها تقدموها ونتحدثوا فيها، ويلزم حتى معناتها النطاق التشريعي زاد تواكب، على خاطر مثلا وقت اللي ونحن على الدرون والواحد لما زاد إجراءات بيروقراطية معناتها ما تسمحش بهذه. دونك يلزم هذه إجراءات عاجلة وتتطور كما تتطور الانحباس الحراري والإشكاليات
1: تغير المناخية. صحيح
2: بالضبط، هذه الإجراء في إطار التأقلم مع التغيرات المناخية. دونك نجموا في الإجراء هذه نحطوا الإشكاليات هذه ونعالجوها حينيا.
1: واضح بي. باش خاطر الوقت يدهمنا باش نرجع معاك في دقيقتين نعرجو على البصمة البيئية، أما في أقل من دقيقة كان تقول لي أنه ثم ورشة أخرى باش تكون، وإلا هذه هي الورشة وما بعد ثم حاجات أخرى باش تصير.
2: هي صارت ورشات جهوية وتم تم تتويج العديد من المدارس لكن على النطاق الوطني. تم الاحتفال معناتها في اختتام الموسم الدراسي 2025-2026 تحت إشراف السيد الوزير، وتم معناتها تتويج نذكره في المرحلة الابتدائية المدرسة الابتدائية الهواري باجة هذه أخذت المرتبة الأولى، وثم في على نطاق مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي عندنا المعهد الثانوي حسن السلطاني طويرف بالكيف على الدرجة معناتها تتويجه في المرتبة الثانية. دونك عندنا زوز مدارس ومعناتها ثانوي تم تتويجهم على النطاق الوطني بخلاف أنه كل ولاية قامت، وإن شاء الله العام الجاي سيتم تعميم هالمسابقة دي على نطاق الوطني. دونك تدخل جميع السليانة وجندوبة والكيف وباجة والكل زادة باش يدخلوا هذايا، وإن شاء الله ديما من تتويج إلى آخر في إطار إحداث نوع جديد المسابقات المدرسية ذات الطابع البيئي.
1: إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله أنتم زادة بالتوفيق في كل ما هو فيه خير للبلاد، وإن شاء الله إيد واحدة نقولوا الكلنا باش هكيك أنا نهضوا ونخرجوا من اشكاليه تغيرات المناخيه. حبينا نشكرك سي ياسر، تحياتنا ليك، وان شاء الله في مواعيد لاحقه تكون حاضر معنا. شكرا لك، الى اللقاء. الله يخليك، الى اللقاء. هذا سي ياسر قومه مدير مرتفعات وسهول الشمال، تحياتنا لكم الناس كلها. وصلنا معكم لختام مشوارنا اليوم من معنا حميها، شكرا لسعد سعاد يونس في الستريمينج، تحياتنا لكم الناس كل، الى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة. إشراقات هذا الصباح عن مجالات الإخلاص في حياتنا. الإخلاص مجال متسع للحياة يدخل جميع شؤونها، مصداقا لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهو من أعمال القلوب، لأنه شرط لصحة جميع الأعمال. ومن ثمار الإخلاص أن المباحات ينال بها الأجر إذا احتسب الأجر فيها المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. والإخلاص إذا دخل على العمل بورك فيه، فالله سبحانه وتعالى يعطي العبد المخلص أجرا عظيما وثوابا جزيلا لا يخطر على باله ولا يدور في خياله. وفي هذا حث للمسلم أن يستكمل الإخلاص في جميع عمله لينال هذا الفضل العظيم ويغنم الأجر الجزيل. وللإخلاص ثمار كثيرة وآثار جليلة، فمن أثر الإخلاص على من قال لا إله إلا الله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وتفتح أبواب السماء لمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. ومن أثر الإخلاص على المشي للمسجد قوله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا القرب منها: ألا تحتسبون آثاركم. ومن أثر الإخلاص لمن صلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ومن أثر الإخلاص على الصلاة في الفلات قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. ومن أثر الإخلاص على التأمين في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإيمان فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أثر الإخلاص على السجود قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. ومن أثره على صلاة الليل قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. والصلاة في جوف الليل أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص.

0: ومن أثر الإخلاص على صلاة النفل في البيت قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال النووي رحمه الله: إنما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت لكونها أخفى وأبعد من الرياء، وليتبرك البيت بذلك. ومن أثر الإخلاص على المحبة في الله قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. ومن أثره على التوبة قوله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. والإخلاص شرط في قبول التوبة.
1: يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام، إليك

اللهم يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم باسمك الأعظم يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا وتنصرنا على أنفسنا. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم ارزقنا رزقا حلالا يكفينا ويغنينا عن العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن تستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء. اللهم عافنا من كل محنة وفتنة وشدة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض، كلنا ناصرا ومعينا على الشدائد، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم آتنا من خيري الدنيا والآخرة. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، تمام السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أكد كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي أن الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخراً قد تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات خلال 15 يوماً، مضيفاً أن عملية التشجير ستنطلق في عيد الشجرة. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة، مشددا على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذرة القادمة عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الأجال المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة. استعرضت أمس اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية لموسم 2026-2027 خلال اجتماعها وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية ومؤشرات المخزون وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني. وتم خلال الاجتماع الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ تقييم مدى جاهزية مختلف المتدخلين لتأمين حاجيات الفلاحين خلال مختلف مراحل الموسم الفلاحية بما يضمن انتظام عمليات التزويد وتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة وفي الأجل المناسبة. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة خلال جلستها الاستثنائية الملتئمة أمس بمقر الولاية إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمي خريف 2026 وشتاء 2027 المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية حادة خلال الفترة القادمة. طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الأشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة والغير مسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. تنطلق اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحة الأولمبية بحي الديرة، وتتواصل على مدى 4 أيام. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة عدة فقرات تنشيطية وورشات مطالعة ورسمة، على أن تختتم يوم 2 أوت القادم بتوزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في هذه التظاهرة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم من جديد في موجز 7. إلى اللقاء.

0: صباح الخير.
1: نهاركم أسعد الأيام وأحلاها. صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم في هذا الموعد الاستثنائي حضوري معكم يوم الخميس في منوعة صباح الخير. تحية للجميع اللي يسمعوا فينا ديما على موجاتنا، خاصة أوفيائنا، الناس اللي تفيق بكري مع البرودة ونسيمة محلاها. ما قلت لكم راو ديم ربي، راي غصرة وتتعدى، هاي غصرة وتعدت، الحمد لله نسيمة محلاها، نهاير باهي والليل باهي زادة. وحتى كان نهار سخون مهم عنا الليل باش الواحد يستمتع بالنوم ويعاود بطبيعة يعاود يومه بنشاطه وحيوية ويكون زادة طليق اللسان مبتسم. هذه نبدو نهارنا بطبيعة بابتسامة وبتفاؤل طبعا نعمله على ربي. فريقي أمن لكم هذه المنوعة الصباحية المباشرة، صلاح الشيرني في الإخراج الفني لمنوعتنا، نجاح الورتاني في القاعة الفنية، وطبعا تحية كبيرة للمتربسين اللي تفتح لهم الإذاعة أحضانها في فترة الصيف ويكونوا حاضرين معنا، وأكيد يكونوا ويحطوا ديهم في كما نقولوا في الطنجرة شيء طيبة للجميع. يونس شيرني اللي حاضر معنا من الشباب المتربسين في الإذاعة. طبعا من أمام الميكروفون سندس مسعاوي تحييكم جميعا في هذا الموعد الاستثنائي. قلت إذن فقرات متنوعة ومختلفة كما تعودتوا في كامل أيام الأسبوع أنه مواعيدنا متنوعة. فقراتي الخاصة من 6 ل 7 كيفاش نبدو نهارنا بنشاط وحيوية، نعطيكم معلومات في 60 دقيقة على البال، غنية تبقى ديما في البال وفي ذكرتنا تكون إهداء لسادة المستمعين. إضافة لزوز مواعيد للمعهد الوطني للرصد الجوي، الموعد الأول طبعا 6:15 مع مدينة من مدن الشمال الغربي، والموعد الثاني مع المعهد الوطني للرصد الجوي 7:15. أكيد الفقرات القارة مع الرياضة، المواعيد الإخبارية، كافية الفرشيشي في تقديم طبعا المواعيد الإخبارية على رأس الساعة، وتحدثوا بالطبيعة في أخبار متنوعة وجيما الصيف ماذا بينا الحاجات اللي تفرهد، المواعيد الثقافية، ونتحدثوا على مصيف الكتاب في دورته 32، وتكون حاضرة معنا مديرة المكتبة الجهوية بالكيف في الأستوديو سيدة بسمة كوساني. إذن هذه أبرز فقراتنا، الأنغام اللي اخترناها لكم واللي نتمنوا ديما أنها تنال أعجابكم وتأثث هذه المنوعة من توا حتى للتسعة ونص. إذن نعملوا على ربي وننطلقوا.

تحية ليكم مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بتبيعة. في تفاعلكم معنا وتواصلكم معنا على البرج متاعنا بتبيعة، نحيي كل مستمع يلتحق بنا في كل دقيقة من عمر منوعتنا الصباحية المباشرة. مرحبا بكم. نتحدث إذن على أحوال الطقس في الشمال الغربي. اخترنا اليوم مدينة جميلة برشا الحقيقة من مدننا، تبرسق من ولاية بيجة. طبعا تحية لكل مستمعينا في تبرسق، نعرفوا برشا مستمعين أو في يسمعوا فينا ويعرفوا الإذاعة وحتى زاروها ويتواصلوا معنا ديما، سواء كان بالهاتف وإلا على موقع الفيسبوك الخاص بالإذاعة. إذن درجة الحرارة في هذه المدينة الجميلة واللي تحتضن بتبيعة مواقع أثرية جميلة برشا كما دقة، وتحتضن زادة منشآت مائية كما العيون المائية اللي موجودة وتاريخيا معناها من طبعا من القدم موجودة عيون ومنشآت جميلة برشا تدخل في خانة المعالم الأثرية. إذن درجات الحرارة تقريبا من ماضي 3 حتى للستة بين 22 و 25 درجة. درجات الحرارة توصل تقريبا بعد 21 درجة تنخفض شوية ثم نحسوها أكثر من ذلك. سرعة الريح ضعيفة وترتفع درجات الحرارة في الظهيرة توصل 35 درجة، توصل 35 لكن نحسوها 39 درجة. وقت تسطع الشمس تكون قوية لكن فما شوية نسمة اللي متحسسناش أنه سخينة متاع الأيامات اللي فاتت. تقريبا خفضت درجة الحرارة بشكل محبب ومقبول جدا. إذن توصل في الليل العشية 27 درجة وتوصل في آخر الليل إلى 22 درجة. تقريبا طقس به في فصل صيف ونعرفه أوسه ونعرفه تأثيره أكيد على درجات الحرارة الدنيا خاصة في الليل والصبح بكري. إذن شروق الشمس كان 5:26 دقيقة، غروبها يكون 7:32 دقيقة. تقريبا الأيامات الجاية نشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتبقى درجات الحرارة الدنيا محافظة على انخفاضها ما بين 22 حتى 25 درجة. إذن تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا تبرسق من ولاية بيجة، مستمعينا في الشمال الغربي كله مازال مواصلين معاكم أكيد منوعتنا الصباحية المباشرة. باش نسمعوا نغم جميل حلو برشا صباحي لعفف راضي.

0: مرحبا بكم. هذه عفيف راضي غنية حلوة الحقيقة، حلوة وذكرنا بأغاني الزمن الجميل بصوتها الجميل والملائكي. كيفاش تبدأ نهارك اليوم؟ تذكر الجمعة اللي فاتت حكينا على الموظفين كيفاش ينجموا يبدوا نهارهم، بعض النصايح هو روحنا نعاونوا برا رانا هكيك صبيب ما على اليدين، نعطوكم طاقة إيجابية ببعض النصايح اللي لو تطبقوها تنقصوا وتخفوا شوية من الضغط اللي تعيشوه بتبيع على امتداد اليوم. باش نتحدثوا اليوم ونوجهوا طبعا تحيتنا الكبيرة للناس اللي تخدم في القطاع الفلاحي واللي تفيق بكري قبل بتبيع ما تزرق الشمس. أكيد الناس هذوما الوقت الطويل والتنقل اللي بتبيع يخدموه، احنا باش نتوجهوا للناس اللي تشرف وأصحاب الحقول اللي شغلوا اليد العاملة الفلاحية. ومثلا اخترنا أنه الموسم الطماطم، نتحدث على جني الطماطم الفترة هذه كلها، نعرفوا أن ذروة الإنتاج وجني الطماطم بتبيعها وتحويلها إلى المعامل لتحويلها إلى معجون الطماطم اللي نحن نستهلكه. ونعطيكم بعد برشا معطيات على الطماطم في تونس. إذن نعرفوا أن الناس هذوما يفيقوا بكري قبل تقريبا الشمس ما تزرق. لبستهم لازمها تكون معناها تويتي درجات الحرارة، معناها يلبسوا لبسة طويلة سريو والتوال، حاجات بيديهم طوال، حتى على تحت الجبة تلبس المرأة ديما سرويل وديما إيديها مغطية، ديما تلبس حاجة على تحط حاجة على راسها معناها المظلة، إيديها ديما محمية، تلبس جواندويت خاصة يبدو خشين شوي لأنه يحموا اليدين من الشوك متاع النباتات خاصة العراف وغيرها. احنا نقولوا طماطم ما فيها شوك لكن ديما نلقوا بعض الأشواك المحيطة بالنبتة في حد ذاتها. نعرفوا أنه طريقة جلوسهم والعمل متاعهم مع الصناديق تتطلب زيادة نظام، أنهم توزيع صناديق البلاستيك الفارغة على طول الممرات بين الصفوف باش ينجموا يأخذوا راحتهم بين النبتة وبين البتبيعة الجيجو اللي بحذيهم. نعرفوا أنه قطف حبات الطماطم تكون بعناية وحتى ما تتعفنش وما تفسدش. احنا شنو اللي نحبوا نتحدثوا؟ نحكوا على تحفيز عمال الفلاحة وجني الطماطم تحديدا في الفترة هذه، خذيتو اكزامبل على انه يشتغلوا في ظروف جيدة. اليوم الدعم النفسي والتقدير للمجهود متاعهم، صاحب العمل ولا المشرف عليهم يستقبلهم بابتسامة وتحية ويشجعهم أنهم فيقوا بكري وجو يخدموا ويعطيهم الصحة يشكرهم طبعا قبل كيوفة النهار على تعبهم وعلى سرعتهم في الجني. يقدم لهم تحفيزات مالية ولا عينية مثلا حتى من المنتوج اللي خدموه، ولا كدويت ولا فطور ولا ما بارد يجيب لهم من حين إلى آخر طبعا. وعليش ليه مثلا واحد ما عندوش مظلة يخمم أنه يخذ له مظلة على الشمس، يخمم أنه يتعامل مع مؤسسة أنها تعطيه مثلا مراهم لليدين بمضاد تاع الشمس تاع حروق الشمس لأنه يتعرضوا برشا للشمس مثلا. على شليم يحط شليم غني وجو وكي وتفرهيد حتى في ربيع ساعة ولا درجين بوست على الماكلة، أضواء طبعا لإضفاء جو من المرح والتسلية. يشاركهم صاحب الحقل أو المشرف على العمال شوية هكا في الحديث ويسمعهم ويسمع مشاكلهم ويتعاطف معهم، لما لا؟ هذه جانب الإنساني اللي بتبيع عايز يكون موجود بين صاحب العمل وبين الناس اللي تشتغل. فقط هي كلمات وعبارات للتشجيع ونصايح للناس اللي تسمع فينا بتبيعة واللي عندها مواطن رزق أنها كيفاش تتعامل مع الناس اللي تخدم معها. هذه رو يعطي طاقة إيجابية للعمال، ينفعهم ويخليهم يعطوا طاقة إنتاجية زادة ويحافظوا على المنتوج ويحافظوا زادة على المكان اللي هما موجودين فيه. تحية كبيرة برشا لكل من يشتغل في الميدان في القطاع الفلاحي في الساعات هذه، وخاصة في ساعات الذروة ودرجات الحرارة اللي عشناها في الفترة اللي فاتت. طبعا ما زلنا مواصلين معاكم. التونسي هذه نعمة غنية حلوة برشا، حبيبي يا غالي.
1: يا ناسي الليالي من يوم كنت صغيرة ومحكتنا كبيرة، اليوم أنا في حيرة سهرت الليالي حبيبي يا غالي.

حبيبي حبيبي حبيبي.

حبيبي حبيبي حبيبي.

حبيبي حبيبي.

بالحق تحب الأغنية التونسية تكون حاضرة وموجودة، والفنان التونسي يكون قامة فوق المسرح، يكون راهو أغنية تجي تتغنى في 3 4 دقائق. شوف شو عملت بها نعمة، وأدائها وطريقة تفاعلها مع الجمهور وطريقة استمتاع الجمهور زيدة، ولحظات استمتاعه بالنغم تونسي، كلمات بسيطة ولحن بسيط، لكن محليها مجملها نعمة وقت اللي أدت الغنية هذية، خاصة مع الجمهور وكغنتها كيكا ما تظهرش بالجمال هذية. في 60 ثانية زعما النجم، في 60 ثانية نعطوا المعطيات هذية اللي عنا الكل. حكيت لكم بكري على الناس اللي تخدم في الفلاحة واليد العاملة الفلاحية وخاصة النسائية. نتحدثوا على الطماطم، خديت اكزامبل الطماطم، مش نعطيكم معطيات على الطماطم تو باش يبدأ الكورونو، وذاك 60 ثانية مش في المقدمة. الطماطم تعتبر قطاع استراتيجي في تونس، تقريبا المرتبة 10 عالميا في إنتاج الطماطم الموجهة للتصنيع، والمرتبة الأولى عالميا في معدل استهلاك معجون الطماطم بالنسبة للفرد. احنا التونسي أول مرتبة في العالم التونسي يستهلك الطماطم المعجونة الحكوك، ونحن 10 عالميا في الإنتاج. تقريبا نعطوكم حجم المساحات، 950 ألف طن تقريبا إنتاج الطماطم الفصلية الطازجة، وتجاوز 1 مليون طن في بعض المواسم السابقة الذروة. المساحات المزروعة، المساحات المنجزة للطماطم الفصلية على حوالي تمتد على حوالي 17 ألف هكتار، ونتحدث على متوسط إنتاج الهكتار الواحد يتراوح بين 65 إلى 75 طن، ويمكن نجم نوصله إلى 100 طن أو أكثر في حال تطبيق حزمة الممارسات الزراعية الجديدة. لو كان نشوفوا الخارطة اليوم في التوزيع الجغرافي والولايات الرائدة، عنا ولاية القصرين سجلت قفزة قياسية تقريبا 123.6 ألف طن بفضل توسع المساحات المزروعة لأكثر من 1640 هكتار. ولاية قفصة حققت إنتاج متميز يقدر ب 63 ألف طن خاصة في معتمديات سيدي عيش قفصة الشمالية، سيدي بوزيد تقريبا 59 ألف طن، الوطن القبلي في المرتبة الرابعة ويبقى قطب رئيسي تاريخيا بإنتاج سنوي يناهز 260 ألف طن في مواسمها المستقرة. هذه بعض المعطيات على زراعة الطماطم الفصلية بتبيعة، وطبعا نشوفوا أن الطماطم بكورات وغيرها، هذيك ما حسبناش، ولكن حسبنا الطماطم اللي تتزرع في وقتها. تحية ليكم مستمعينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا. هذه معطيات نحاولوا معاكم أنه بتبيعة في كل مرة نعطوكم معطى للتثقيف وبتبيعة للمعلومة المفيدة. شقاولكم بعد ما سمعنا نعمة، نسمعوا نجاة الصغيرة بان علي حبه.

هذه نجاتي الصغيرة، وإحنا عنا فقرة على البال غنيات حلوين. كل مرة نختار لكم غنية نسيناها ولا عنا برشا ما سمعناهاش ولا تبقى مزيانة في ذكرتنا. اختاري لكم شادي الحاجي اليوم كلمة نسمعها توسيني.

0: عبد الكاف.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. استعرضت أمس اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية لموسم 2026-2027 خلال اجتماعها وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية ومؤشرات المخزون وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني. وتم خلال الاجتماع الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بالشيخة تقديم مدى جاهزية مختلف المتدخلين لتأمين حاجيات الفلاحين خلال مختلف مراحل الموسم الفلاحية، بما يضمن إنتاج عمليات التزويد وتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة وفي الأجل المناسبة. أكد كهيئة مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات أن الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرا قد تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات خلال 15 يوما، مضيفا أن عملية التزجير ستنطلق في عدة شجرة. نظمت المندوبية الجهوية للسياحة بالكاف أمس يوما ترويجيا تنشيطيا للسياحة التونسية بالمعبر الحدودي بقلعة أسنان لفائدة السياح الجزائريين، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالكافة والإدارة الجهوية للصحة ودار الشباب بقلعة أسنان وبمساهمة الهلال الأحمر التونسية. ويهدف اليوم الترويجي إلى التعريف بأبرز المواقع السياحية والثقافية والإيكولوجية والاستشفائية بولاية الكافة، فضلا عن التعريف بمنتجات الصناعات التقليدية الخاصة بالجهة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وذلك خلال اجتماعه يوم أمس. طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة المتزامنة مع القطاعات المتكررة والغير مسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. تنطلق اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحة الأولمبية بحي الديرة، وتتواصل على مدى 4 أيام. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة عدة فقرات تنشيطية وورشات مطالعة ورسم، على أن تختتم يوم 2 أوت القادمة بتوزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في التظاهرة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في تمام 7:30.

0: تحية كبيرة لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم، خاصة يلتحقوا بنا في كل دقيقة من عمر هذه المنوعة، متواصلين حتى لتسعة ونص. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله يوم جميل واعد، إن شاء الله تسمعوا فيه كان الأخبار الجيدة، الناس اللي تحتفل بأعراسها ومناسباتها العائلية، إن شاء الله مبروك وإن شاء الله بالسعد وبالهناء. بالطبيعة نتمنى ديما الفرحة لكل العائلات وكل التوانسة اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا. فقرتنا القارة في هذا التوقيت ومتلقوها كان عنا فقرة الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي، ونبدو بولاية بيجا، وتحية لكل مستمعينا في بيجا. اليوم الصيدلية المناوبة في بيجا المدينة لرياض بن عثمان، نفزة سفيان الزويغي، مجاز الباب طيب الجاسمي، تبرسق أيمن غديرة، تستور محمد رضا هرقلي، تبار رفيق قزم، واد الزرقة نادية شلواتي، سيدي اسماعيل فراس انسيري، بعرادة من ولاية سليانة، وتحية لكل مستمعينا في سليانة، محمد رجب صفر الكريب، حسنين عيادي سليانة المدينة، إيمان مناعي روحية، محمد ليدي عرابي، مكثر محسن رمضاني، قعفور توفيق الرياحي، كسرة يوسف مفداوي، برق وعصام بن عطية، ولاية جندوبة، وطبعا ديما تحيتنا لكل مستمعينا في جندوبة. صيدلية المناوبة اليوم في غرد ديمالي، محمد كريفة، عند راهم نادي المرزوقي، فرنانة فرح العبدلي، جندوبة الجنوبية محمد أمين بنجاجي، الشمالية هند تخيلي، بوسالم صيدلية تسليم البوسالمي، تبرقة ربيع المشراوي، بلاريجيا صيدلية إحسان غزواني. الكيف وتحية لكل مستمعينا في الكيف، تجروين اليوم الصيدلية المناوبة لسعاد شيرني سرس بسمة بالضيف، دهميني عمر الجيزاني، نبر عمر الحناشي، الكيف المدينة سندس بوليفة ويحيى محمد نصر وسمير تبرسقي، قلعة سنين منصف عاشور لقصور خالد تتاني، وسقيت سيدي يوسف أماني أمال بوغانمي. إن شاء الله لباس للجميع. نمشوا لفقرتنا القارة في هذا التوقيت مع المعهد الوطني للرصد الجوي، أنيس ساتوري حاضر معنا في تقديم فقرة اليوم. صباح النور أنيس، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام سندس، تحية ليك ولو في إذاعة الكيف.
0: شكرا ليك، مازلنا عايشين مع النسمة الكافية ومع بتبيع نسمة أوسو الباردة، محليها
1: باردة عندكم في الليلة
0: محليها تهبل من الأخر.
1: صح عليكم.
0: والله العظيم الحمد لله يا ربي، خلي يسخن النهار قد ما يحب، المهم عطينا الليل وكن نسيمة متاع الصباح بكري. مازلت متواصلة ولا
1: مازلت متواصلة؟
0: إن شاء الله الحمد لله.
1: يوم أمس معناها فجرا نجم تقولوا حتى اليوم الصباح بكري درجة الحرارة وصلت لعشرين درجة في الكيف. يوم أمس الحرارة القصوى كانت في حدود 35 درجة، اليوم تقريب دون تغيير، معناها درجات الحرارة باش تتوصل عموما أقل من المعادلات العادية، تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 35 و 39 درجة في بقية الجهات، تصل إلى 41 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر. فيما عدا ذلك اليوم إن شاء الله باش تكون سحب قليلة على كامل البلاد إلى طقس مهيم جزئيا، ثم فما إمكانية تتكاثف السحب بعد الظهر وآخر النهار في المناطق الساحلية الشرقية، تعطينا بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. اليوم الريح باش يكون من القطاع الشمالي على كامل البلاد، ثم تتجه التيارات من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر من متموج إلى مضطرب في السواحل الشرقية، يكون قليل الاضطراب في الشمال. غدوة إن شاء الله سحب قليلة على كامل البلاد، ريحة تتواصل من نفس معناها الاتجاه شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب. البحر غدوة باش يكون متموج في خليج قابس، قليلة الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة تقريب دون تغيير قرب السواحل والمرتفعات، تكون في ارتفاع طفيف في بقية المناطق. ثم يومي السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله السماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، طيارات من نفس الاتجاه، البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي.
0: نعم،
1: هذا طقسنا مدام منص، شكرا على حسن الاستماع
0: شكرا
1: وإلى اللقاء.
0: ليك نيس، تحية ليك ولكل العاملين معك هذا صباح بالمعهد الوطني لرصد الجوي. إذا نواصلوا معاكم أكيد، نختاروكم مجموعة من الغنيات الحلوة، نقول حلوة ما نعرفش أنتم الذوق عجبكم ولا لا، تفاعلوا معنا على صفحتنا بالطبيعة. عنا غنيات مزيانة كما سمعنا بالطبيعة وديع الصافي مع وائل كفوري، نسمعوا فضل شاكر مع لطيفة العرفاوي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: صباح الخير، 7:30 هنا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة، ومن أبرزها: بالعاصمة جلسة عمل حول وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني. اتحاد الفلاحة يدعو الحكومة إلى إجراء تقييم علمي لتدني مردودية موسم الحبوب والأعداد المبكر لموسم البذرة القادمة. 312,000 هكتار من الغابات بسبب الحرائق الأخيرة، أغلبها بولاية الكاف وباجة وجندوبة. استعدادات استباقية ورفع درجة الجاهزية تحسبا للتقلبات موسمي الخريف والشتاء بولاية جندوبة. وبالكاف: يوم ترويجي للسياحة التونسية بالمعبر الحدودي بقلعة سنان لفائدة السياحة الجزائري. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الثامنة صباحا للأنباء.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. إيقاعات صباحية مباشرة، تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا. فقرتنا القارة في هذا التوقيت معايا بالطبيعة خبر وتعليق. نعطيكم خبر، شوية تعليق، شوية مني وشوية منكم، هاو كان نعملوا لفاح مع بعضنا على الخبر هذا وبالطبيعة على صفحتنا. تواصلوا معنا وعطوا رأيكم، موضوع مهم. اليوم نحكوا احنا في نهار خميس وغدوة جمعة، ونتحدثوا ديما على خطبة الجمعة وشو المواضيع اللي يقع تناولها في خطب الجمعة. احنا يمكن نسيم نحضروش برشا الصلاة الجمعة، لكن قاعدين نسمع أكيد ما ينقل على وسائل طبعا الإعلام الرسمية. قاعدين نسمع في الخطب اللي تقدم في طبعا في بيوت الله. نحكو إذن على الفيديو اللي دار نهارين التالي على إمام خطيب بجامع السلام بسقيط الدير في صفاقس، واللي وقع إعفائه ثم يرجع يكتب هو بيدو على الصفحة متاعه الرسمية عن إلغاء قرار الإعفاء متاعه من مهامه، وبالتالي العودة إلى الإمامة والخطابة وإلقاء الدروس بجامع السلام. ويتوجه بالشكر للرئيس الجمهورية اللي تدخل لرفع ما وصفه الشيخ فتحي الرباعي بالمظلمة، ويتوجه بالشكر إلى كل من تفاعلوا معه إيجابيا مع قضيته. وشنو اللي صار؟ الفيديو اللي يسمعه شنو اللي فيه؟ يقول معناها الإمام حكي على الماء وحكي على معناها الواقع اللي يعيشه المواطن، هو عادي. وهذا يراه المطلوب من الإمام الخطيب، أنه يحكي على الدين ويبسطه للناس ويستشهد من المجتمع اللي نحن نعيشه فيه اليوم، إحالة الدين على الواقع اللي يعيشه المواطن، وما يكونش الدين في مكان والمجتمع وسيرورة الحياة في مكان آخر، وذا احنا نطلبوه. لكن شنو اللي قاله الشيخ هذا ويخليه يطالوا القرار متاع إلغاء إمامته وخطابته بالجامع؟ اللي يسمع الفيديو يقول ويتحدث الإمام، نعطيكم ملخص للي قاله، أحكي على الكرة وكلنا نشاركوه في الرأي ذي، أنه الفلوس اللي تصرفت على كرة القدم وعلى الفريق الوطني وعلى معناه بالدوفيز ماهيش حتى بالعملة التونسية، بالعملة الصعبة اللي نحن مستحقينها، والنتائج السيئة اللي قاعدة تصير والاختيارات السيئة، هذي قاله وإحنا كلنا موافقين فيه. تحدث على الماء وتحدث على الحرائق وحكي على الماء رجانات. النقطة السوداء في الفيديو مانيش ضده، لكن النقطة السوداء في الفيديو متاع الشيخ هذا أحكي على المهرجانات ووصفها بأنها ترسخ لحاشيكم للفسق وحاجات أخرى خيبة برشا جد في الفيديو. وقت اللي استشهد مقطع الفيديو في مهرجان من المهرجانات، مهرجان دقة، وقت اللي المهرجان تصويره الفيديو اللي تخذاه والحريق وراه، هل أنه المهرجان وقت اللي تقام وقتها فما حريق؟ ما فماش. هل أنه الناس اللي في المهرجان يعرفوا اللي فما حريق في منطقة ما في الجبل في دقة أو غيرها؟ لا، ما يعرفوش. الفيديو تعمل وتخذاه في الوقت ذاك، وقت اللي الناس في غمرة المهرجان والسهرية، وحتى كان عارفوا هل أنهم باش يخرجوا والجبل والحريق بعيد عليهم، هل أنهم هما تسبوا في الحريق حتى نوصفوا المهرجان ونوصفوا الأموال اللي تتصرف على المهرجانات؟ الحقيقة خلفية نحط عليها برشا نقاط استفهام تاع الإمام الخطيب في النقطة دي، يعني يوصف المهرجانات والتظاهرات الثقافية بأنها تسوق للفسق والغيره، سمحوني في الكلمة، هذه اللي نجمت نقولها من الكلام اللي تقال في الفيديو. ثم أردف ذلك بشكره للحماية المدنية. مش كان حديثه على الماء، راهو الفيديو ما كانش فيه حديث على الماء برشا، حكي على الحرائق وشكر الحماية المدنية والجيش الوطني. نسموها بالتونسي كف وكعبة حلوة، لكن نقول اللي نحب ونعطي بعد كعيبة حلوة نستوي بها اللي قلته. من حقك أنك تقول، لكن هل أنه المجال أنك تحكي، وهل أنه المهرجانات اليوم في مجتمع التونسي هي معناها انزلاق أخلاقي؟ نجم نحط قوسين، الحقيقة تنجموا تسمعوا الفيديو كيفي وبالطبيعة تحكموا، ولكم حرية التعليق على هذا الخبر اللي راو مهم جدا، لأنه اليوم خطبة الجمعة عنا حاجة مهمة برشا في مجتمعنا، مهمة برشا كل أسبوع، فما ناس تمشي تصلي ونسبة كبيرة من الناس تمشي تصلي في الجوامع وتحب تحضر الجمعة ويتباركوا بها ويتصوروا حاجة كبيرة في خطبة الجمعة وينتظروا خطاب مميز وينتظروا كلام اللي هما يحبوا عليه ويمس قلوبهم ويقربهم للدين ويقربهم من وطنهم ومن مجتمعهم. وهذا دور الإمام الخطيب، مش كأن أنه يصلي بهم فقط. عفوا، إذا تنجموا تسمعوا الفيديو كيفي وتنجموا تعلقوا عليه على صفحتنا. مرحبا بكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا. نسمعوا تونسي، نسمعوا سعدية، محمد العش. ليه حنين قبل؟ عليه حنين ما تحبش محمد العش وما تسمعوش؟ خليها ترتاح شوية حنين، ما لا تدخل حنين. شو لازم نسمع محمد العش توا؟ نأجلوه، خلوا المجال حنين بن وصفة في أخبار الرياضة ونرجع لكم.
1: صباح الخير. إذاعة الكاف،
2: صوت الشمال الغربي في فرنانة على الذبذبة 90.3.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بكم، تحية توصل لكل مستمعينا، يوم سعيد وموفق للجميع. الحدث في تونس البارح هو سحب رزمامة الرابطة الأولى لكرة القدم. نذكر الدربي باش يتلعب في الجولة الثامنة، الكلاسيكو الجولة الأولى بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، جولة سادسة فيها كلاسيكو آخر بين سي اس اس والترجي، وكذلك الترجي والاتحاد المنستيري في الجولة السابعة. في نفس الجولة النجم مساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي، دربي العاصمة كما ذكرت مش يلعب في الجولة الثامنة بتاريخ 22 نوفمبر القادم، معها لقاء الاتحاد المنستيري وفريق النجم الرياضي الساحلي، والجولة التاسعة فيها لقاء النجم الساحلي وفريق النادي الإفريقي. قبل ما نرجع لتفاصيل الجولة الافتتاحية، ألف مبروك تتويج البارح منتخب فتيات أقل من 18 سنة في الكرة الطائرة باللقب الإفريقي وفوز على المنتخب المصري

الافريقي نادي البنزرتي مستقبل مرسى وفريق ترجي جرجيس يستضيف فريق الاولمبي اللباجي. هذه تفاصيل الجوله الافتتاحيه للبطوله الوطنيه لكره القدم. نذكر دربي صفاقس باش يتلعب في الجوله الخامسه ويجمع النادي الرياضي الصفاقسي بتقدم سقيط الدير. المقابلات تقريبا باش تدور بانتظام حتى 21 نوفمبر القادم. السوبر التونسي بين النادي الافريقي وترجي الرياضي باش يتلعب نهار 30 او 31 جانفي القادم. وسوبر المؤجل بين سي اس اس وترجي امكانيه كبيره انه يتلعب نهار 16 اوت القادم. عبد الرزاق الشابي المدرب التونسي هو المدرب الجديد لفريق الضمك السعودي. وسوق الانتدابات بالنسبه للمدربين ناشطة خاصة في الدوري الجزائري. إلى أخبار الأندية التونسية، نجم الرياضي الساحلي وصل تحضيراته في سوسة وآخر انتدابات محمد سانجاري. والبارح بلغ شديد اللهجة من الهيئة المديرة لفريق النجم الرياضي الساحلي في خصوص تقليد بعض العلامات اللي ينتجها فريق النجم الرياضي الساحلي سي اس اس بين سوسة والمستيري. وصل تحضيراته تحت قيادة نبيل اللكوكي اليوم لقاء ودي أمام فريق اتحاد كارتاج، ونهار 9 أوت باش يلعب أمام فريق سان بيدرو. هذا بالنسبة لأخبار فريق السي اس اس. نذكر الأولمبي اللاباجي باش يدخل نهاية الأسبوع في تربص أعدادي في مدينة عين دراهم وسليمان وطرا في الفريق الأولمبي اللاباجي لمدة موسمين 10 أيام. هو مدة تربص فريق الأولمبي اللاباجي. والسلام الشلغومي بعد ما كان موجود بزيو المدني مع الفريق ويتواصل غياب الحدوشي على التحضيرات فريق الأولمبي اللاباجي، نجم المتلوي يبدأ اليوم تربصه في مدينة عين دراهم ومقابلات ودية مبرمجة بالنسبة لفريق نجم المتلوي. مادام نحكي على الوديات، نذكر في مركب عين دراهم اليوم شبيبة العمران نادي الرياضي البنزرتي، والتحكيم باش يكون لحسام بولعريس. ونادي صفاقس اتحاد كارتاج كما ذكرت الحكم باش يكون حمزه جعيد. وغدوه الجمعه في الحمام بورقيبه مال حمام سوسه ترجي جرجيس، والحكم باش يكون فرج عبد اللاوي. حسين بن ساسي باش يزفر لقاء ترجي واتحاد كارتاج. وفي عين دراهم لقاء النادي الافريقي والنجم الخميري بعين دراهم وخليل اللجري هو اللي باش يزفر المقابله هذه. بالنسبه للمقابلات الوديه للانديه التونسيه، نذكر في الباسكيت المنتخب الوطني التونسي وصل تحضيراته للنفذه الرابعه، نفذه هامه اللي انا باش تلعب في تونس نهايه شهر اوت القادم. المنتخب الوطني التونسي 17 لاعب على القائمه في هذا التربص، تربص يتواصل حتى 3 أوت القادم. هذه أخبار الرياضة وبرقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف. خليك مع سندس في الماتينال.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الكاف.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. ومن أبرز عناوينها: بالعاصمة جلسة حول وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني. 312,000 هكتار من الغابات بسبب الحرائق الأخيرة أغلبها بولايات الكاف وباجة وجندوب. وبالكاف يوم ترويجي للسياحة التونسية بالمعبر الحدودي بقلعة سنان لفائدة السياحة الجزائرية. في تفاصيل هذه النشرة: استعرضت أمس اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية لموسم 2026-2027 خلال اجتماعها وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية ومؤشرات المخزون وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني. وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن تأمين الحاجيات القطاع من الأسمدة الكيميائية يمثل أولوية وطنية باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج، داعيا إلى تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لضمان توفيرها بالكميات المطلوبة وفي المواعيد التي تتلائم مع الرزنامة الزراعية بما يساهم في تحسين الإنتاجية وإنجاح الموسم الفلاحي. وأضاف الوزير أن الوزارة ستواصل المتابعة الدقيقة واليومية لبرنامج إنتاج وتوزيع الأسمدة الكيميائية بالتنسيق مع جميع الهياكل والمؤسسات المعنية بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج في أفضل الظروف ويدعم مردودية القطاع الفلاحي ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي وإنجاح الموسم الفلاحي. وأكد ممثل المجمع الكيميائي التونسي العمل على توفير مختلف أنواع الأسمدة الكيميائية الأساسية وخاصة الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية وفق برنامج إنتاج يضمن الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية مع احترام أجل التسليم وتوفير الكميات اللازمة لفائدة منظومة التوزيع. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة، مشددا على ضرورة الأعداد المبكر لموسم البذرة القادمة عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الأجل المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة. عضو المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الفلاحة محمد رجيبية:
2: بالنسبة للموسم هذا هو تدني خاصة على مستوى المردودية، وبالتالي دعينا صوت الإشراف على الوقوف على الأسباب الحقيقية وخاصة على مستوى التقييم الموسم من الناحية الفنية ومن الناحية العلمية. العوامل الطبيعية وعوامل المناخية كانت عوامل طيبة، أرقام لا تتصل الإشراف مش يكون زيادة تقريبا بين 15-20% على مستوى الإنتاج، ولكن اليوم احنا رينا حتى على مستوى التجميع تقريبا ثم نقص متاع 10%. لابد من الوقوف على الأسباب الحقيقية لتدني المردودية هذه بالنسبة للموسم هذا. أما بالنسبة للموسم القادم، دعوة حسن الاستعداد هو اللي يعطينا بانطلاقة متاع موسم في ظروف طيبة وفي ظروف العادية.
1: أكد كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعي أن الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرا قد تسببت في إتلاف 12,000 هكتار من الغابات خلال 15 يوما، مضيفا أن عملية التشجير ستنطلق في عيد الشجرة.
3: شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات، للأسف هي كانت في حدود تقريبا 12,000 هكتار، أغلبها كانت في ولايات اللي فيها مساحات غابية في الكاف وباجة جندوبة وبنزرت. إلى حد يوم 26 جولاي كامل التدخلات وصلنا 1000 تدخل، بداية من أول أحد من شهر نوفمبر اللي هو العيد الوطني للشجرة، وقتها تعطى إشارة انطلاق التشجير وتنطلق الإدارة العامة للغابات بكافة مصالحها المركزية والجهوية وبمشاركة كل المنظمات الدولية وكل المنظمات الوطنية والمجتمع المدني. الناس كلها نشاركوا في الحملة متاع التشجير باش نستعيدوا هالمنظومات، نستعيدوا هالمساحات اللي تفقد.
1: أثارت موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية مخاوف الفلاحين من تأثيرها السلبي على الزراعات، فيما اعتمد عدد منهم قواعد عمل جديدة لضمان سلامتها على غرار تغيير توقيت المدوات والري. ناجي خلولي.
0: مخاوف عديدة ذكرها البعض مما التقيناهم من الفلاحين بالمنطقة السقوية العمومية بوشتاتة بعد تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة تتضرر محاصيلهم الزراعية.
4: ما جانا حتى إرشاد وما دلنا حتى واحد.
5: ثم حرارة مرتفعة برشا وراوك تجي تسقي النبتة في نص نهار راك ضريت هالنبتة، النبتة تتحرق.
0: مخلفات عديدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونقص الإحاطة بالفلاح وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري بباجة شكري الجبي.
6: درجة الحرارة وصلناها في بعض الأماكن بتبيع خلف مخلفات كبيرة خاصة في علاقة بالأشجار المثمرة، علاقة بالقرعيات، فلفل وطماطم، ثم ضرر حصل كبير برشا. هذه الزراعات ما عندهاش قدرة على التحمل الكبير. المفروض أن كل الأطراف علاقة بتربية الماشية بالزراعات السقوية بالأشجار المثمرة يقع إرشاد ويقع تحرك صف شديد ميدانيا فما حد شيء.
0: هذا وينتظر الفلاح المنتج في ظل التغيرات المناخية هذه السنوات وضع خطة عمل واضحة لحماية قصابة من التلف وتزويده بمياه الري بالكميات المطلوبة.
1: دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة خلال جلستها الاستثنائية الملتئمة أمس بمقر الولاية إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمي خريف 2026 وشتاء 2027 المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية حادة خلال الفترة القادمة. وأكدت اللجنة أن الوضع المرتقب استثنائية وهو ما يستوجب الاستعداد المبكر لمعالجة مختلف الإخلالات ورفع مستوى اليقظة وتفعيل خلايا المتابعة واليقظة، إلى جانب تعزيز الجاهزية العملياتية لمختلف الهياكل المتدخلة وتوفير المخزون الاحتياطي المستوجب لمراكز الإيواء وضمان تقديم المساعدات لمستحقيها في الإبان، إضافة إلى توفير أكياس الرمل وإعطاء الأولوية لتهيئة الخنادق والأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى صيانة المعدات وإصلاح المعطب منها.
7: اشتهرت
1: يشكو قطاع صناعة المرجان بمدينة تبرقة عديد الإشكاليات خاصة المتعلقة بآليات الحصول على الموارد الأولية، وهو ما تسبب في تراجع الإنتاج خلال السنوات الأخيرة. هشام الصغيري.
7: اشتهرت مدينة تبرقة من قديم الزمان بصناعة المرجان الذي أصبح علامة مميزة للجهة محليا ودوليا، إلا أنه قد شهد هذا القطاع السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا لأسباب مختلفة. أحد الحرفيين يتحدث:
8: مشكلة اللي بيش يصنع المرجان، اللي بيش يشد القطعة نتاع المرجان ويخرج منها تحفة، هذيك المعاد قطاع حساسة شوية برشا مشاكل عبد تجنب خدمة المرجان اللي هو معناها ماشي بيش ينتثر. تبرقة ما فهمش تشجيع اختصاصات هذه شنو المرجان تلقى كان شركه وبرسلي وبلوطه هكا، يلزم حاجات من المرجان يرجو لدفن يخرجوا لعروسه البحر.
7: من جهته اكد المندوب الجهوي للصناعات التقليديه بجندوبه كمال العوادي انه سيتم العمل على دعم هذا القطاع وتشجيع الحرفيين للحفاظ على هذا الاختصاص المحلي المميز.
9: مساله حرفيه مثل المرجان باعتبارها خصوصيه جهويه ومحليه، يتم متابعه فرديه وجماعيه لمشاغل الحرفيين في فصل المرجان ومتابعه مشغولهم الاساسي فيها، ومشكلة تزود المادة الأولية باعتبارها مادة نادرة صعبة الحصول عليها. وخلال متابعتنا هذا المشغل على مستوى مع الغرقة نظم خلال هذه الأيام، تم اقتراح مسألة هيكلة الحرفيين سبب مجمعات أو شركات أهلية لتسهيل عملية تزود المادة الأولية وترويج نتيجة.
7: مشاكل عديدة يعرفها قطاع المرجان بمدينة تبرقة، وهو ما يتطلب مزيد العمل على دعم الحرفيين خاصة تسهيل عملية حصولهم على المواد الأولية.
1: أكد كاتب عام بلدية سليان المكجبالي أنه يجري العمل على أحداث فضاء جديد لنقل الباعة بهدف القضاء على الانتصاب الفوضوية والتخفيف من الاختناق المروري وسط المدينة.
10: بلدي سلينا ساعية بكل جهد لإزالة جميع مظاهر الانتصاب الفوضوي. حاليا بسبب أعداد فضاء ملائم معناها باش ينتقلوا له من الجموش احنا نحبسوا انتصاب غير ما يكون عندنا فضاء بديل. بلدي سلينا بسبب معناها أعداد الفضاء هذا من دهن تبييض تركيز أبواب فضاء هو السوق البلدي كان بحي مجسيم تركيز دورة مياه إضاءة وشعور الانتهاء مع الأشغال هذه إن شاء الله ينتقلوا
1: من تصميم الصلاة الجديد يكون يليق بهم. نظمت أمس المندوبية الجهوية للسياحة بالكاف يوما ترويجيا تنشيطيا للسياحة التونسية بالمعبر الحدودي بقلعة أسنان لفائدة السياح الجزائريين، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالكاف والإدارة الجهوية للصحة ودار الشباب بقلعة أسنان وبمساهمة الهلال الأحمر التونسي بالجهة. ويهدف اليوم الترويجي إلى التعريف بأبرز المواقع السياحية والثقافية والإيكولوجية والاستشفائية بولاية الكاف وفي بلادنا، فضلا عن التعريف بمنتجات الصناعات التقليدية الخاصة بالجهة. وتم بالمناسبة تنظيم أنشطة متنوعة ومعارض ثقافية ووثائقية من قبل المندوبية الجهوية للسياحة بغاية استقبال الوافدين الجزائريين والتعريف بالوجهة السياحية التونسية من خلال توزيع مطويات حول أبرز المواقع السياحية الجهوية والوطنية. كما تم تقديم الموسم السياحي الحالي، حيث تشير البيانات إلى نشاط سياحي متميز بالمعبر الحدودي بقلعة أسنان خلال هذه السنة وخاصة خلال هذه الصائفة، إذ شهد المعبر إقبال كثيف للعبور بين القطرين التونسي والجزائرية وتسجيل حوالي 3000 شخص من الجانبين بصفة يومية. كما شمل هذا اليوم الترويجي مساهمة الإدارة الجهوية للصحة بالكاف والمتمثلة في تنظيم ورشات لتقصي أمراض السكري وضغط الدم، بالإضافة إلى تقديم حصص للتوعية والتحسيس فيما يخص الغذاء السليم والسلوكيات الفضلة للمحافظة على السلامة الجسدية والنفسية بهدف الاستقبال الممتاز للمواطني ومواطنات البلدين الشقيقين. تنطلق اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحة الأولمبية بحي الديرة، وتتواصل على مدى 4 أيام. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة عدة فقرات تنشيطية وورشات مطالعة ورسمة، على أن تختتم يوم 2 أوت القادمة بتوزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في هذه التظاهرة. شأن الوطني، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس بمقر البرلمان ببردو اختتام الدورة العادية 4 للمجلس، مؤكدا أن حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلقا لمزيد تطوير الأداء البرلماني. وشدد بودربالة في كلمة ألقاها بالمناسبة على أن المجلس سيواصل الاضطلاع بدوره الدستوري في سنة التشريعات وممارسة الرقابة ومواكبة تنفيذ مخطط التنمية واستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية، بما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل وتعزيز مقاومات الدولة الاجتماعية، داعيا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكامل ووحدة الصف وتقاسم الجهود والتضحيات وفق نص الكلمة. هذا وصادق أمس مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحقة التعديلية عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكية والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. كما صادق مجلس نواب الشعب أمس على مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لسنة 2026 والمتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسية بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. ويهدف التمويل موضوع مشروعي القانونين المعروضين إلى تأمين تزويد المجمع الكيميائي التونسي بالمواد الخام الضرورية لدورة إنتاج الأسمدة الموجهة أساساً للتصدير وللسوق المحلية. طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة المتزامنة مع القطاعات المتكررة والغير مسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية ومنظومة الصحية بصفة عامة. ودعت في بيان مشترك إلى إعداد خطة استمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجة الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وذلك خلال اجتماعه يوم أمس. وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييما لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الوطني والدولي، إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر أمس في قصف لطائرات الاحتلال الصهيونية المسيرة استهدفت المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال شن المزيد من الاغتيالات والقصف المدفعي والغارات وإطلاق النار المكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: إذن جاء دورنا. وأشار إلى أن واشنطن ستنظر فيها إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في مرحلة ما. وقال ترامب أنه تلقى إفادة بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدفت ناقلتين قبالة سواحل المصرية. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. العاصمة جلسة عمل حول وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني. 12,000 هكتار من الغابات بسبب الحرائق الأخيرة، أغلبها بولاية الكاف وباجة وجندوبة. وبالكاف يوم ترويجي للسياحة التونسية بالمعبر الحدودي بقلعة سنان لفائدة السياحة الجزائريين. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في تمام 9:00. إلى اللقاء.
11: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: صيف آمن.
14: في حالة نشوب حريق في الغابة أو في مكان آخر، يجب استدعاء رجال الإطفاء على الفور على رقم النداء 198. وينبغي هنا إذا أمكن تحديد موقع الحريق بدقة وحجمه ونوعه، وما إذا كان مشتعلا على الأرض أو في أغصان الأشجار. بالإضافة إلى ذلك، يجب احتواء الحريق قدر الإمكان من خلال المحاولات الأولية لإخماده، وتبقى سلامة الأشخاص دائما لها الأولوية.
13: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك.
5: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرتنا اليومية مع الهاي تك. أول خبر طبعا نتحدث على آخر أخبار التكنولوجيا والناس اللي تنتج في التكنولوجيا. شركة كاسبيرسكي تتحدث على تصدي أنظمة الحماية التابعة ليها لنحو 5.4 مليون هجوم إلكتروني مصدرها موارد مختلفة عبر الأنترنت في العالم تقريبا خلال النصف الأول من عام 2026، بالطبيعة مع تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات الخبيثة وتنفيذ الهجمات السيبرانية. كنشوفوا التهديدات هذه المرتبة الأولى جي تركيا تقريبا اللي وقع استهدافها بالبرمجيات الخبيثة هذه. نتحدث زيدا على عدد من دول إفريقية أخرى، دول أوروبية، دول إفريقية زيدا، ودول أيضا إسيوية. إذن الذكاء الاصطناعي، تتحدث شركة كاسبيرسكي أنه الذكاء الاصطناعي هو أحد العوامل الرئيسية اللي تشكل مشهد التهديدات السيبرانية العام 2016، خصوصاً وأنه نشهد تأثيره الملموس في تغيير آليات عمل المهاجمين وتسريع وتيرة عملياتهم. على أوبن أي آي وكشف التفاصيل الجديدة بشكل الحادث الأمني اللي تسبب به أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي في أثناء اختبارات داخلية، ويؤكد أن نشاطه لم يقتصر على اختراق منصة هايجينج فيس وامتد إلى حسابات وخدمات خارجية أخرى، في واقعة دفعت مايكروسوفت إلى التحذير من المخاطر المتزايدة للهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحكي على أخبار التكنولوجيا والجريمة العالمية. اليوم روسيا تتحدث على إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافل دوراف المؤسس والمدير التنفيذي لتليجرام، واللي تتهمه بالتواطؤ في نشاطات إرهابية والسماح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا. إذن تدخل التكنولوجيا والسياسة والجوسسة. إذن شركة دوراف ومؤسس هذه الشركة، شركة تكنولوجية، هو روسي الأصل، يعيش طبعا منذ سنوات خارج البلاد ويحمل الجوازين الفرنسي والإماراتي، وطبعا تواجه طبعا مع السلطات الروسية في ظل تجديد موسكو قبضتها على الانترنت. اليوم بين الانترنت، بين التكنولوجيا العالية، بين الذكاء الاصطناعي، بين السياسة، بين الإرهاب، بين المصالح، بين تغيير وجه العالم. إلى هنا تنتهي فقرتنا اليومية مع الهاي تك.
4: هاي تك.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: تحية ليكم مستمعينا في الكريب في أي مكان تسمعوا فينا من شمال الغربي، من تونس الكل، من العالم عبر الانترنت. قبل ما نشوف فقرتنا القارة في هذا التوقيت مع أسعار السوق، خبير صغيرة ولكم حرية التعليق. روجي منقولة اليوم البرلمان الكوري، إيش يعمل البرلمان الكوري؟ يستجوب المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم هونغ ميونغ بو، علاش يحملوا مسؤولية الكاملة عن الإخفاق في تجاوز دور المجموعات في مونديال 2026. معناها اليوم كوريا الجنوبية تحاسب المنتخب رغم استقالته، يمثل أمام البرلمان باش يحاسبوه على الإخفاق متاعه ويقيموا أدائه. احنا ما البرلمان تاع شو عمل؟ ما حسبش مسؤولين، مش حسب منتخب كرة قدم. به لكم حرية التعليق. نمشي مباشرة لفقرتنا القارة في هذا التوقيت مع أسعار السوق من جندوبة، زميلنا هشام الصغيري. هشام صباح النور، مرحبا بيك.
2: صباح النور سندس، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الكاف.
1: اش رايك في الخبر؟ اش رايك؟ معناها البرلمان يحاسب مدرب كرة القدم منتخب الوطني الكوري على خاطر إخفاقه ما تعديش الدور 32، معناها في الدورة هذية ما تعديش دوري المجموعات، معناها ما تعديش من الدوري الأول وكان ينجم يتعدى، ويحاسبوه على تفاصيل دقيقة جدا. بالحق معناها رانا عالم آخر، كوكب آخر بالحق. نجول الكوكب متاعنا المتواضع ونشوفوا أسعار قفتنا اليوم شن نجمو نقضوا، شنو الأسعار الموجودة فيه. صح، أحوال الطقس في جندوبة في تبرقة، خاصة نتحدثوا على الناس المقبلة على السباحة واللي في كونجي، صح عليهم وبشفاء.
2: أي صدق صحيح، مهارين ضمة ثم يعني انخفاض شوية في درجات الحرارة، لكن تبقى الحرارة مرتفعة
1: مقارنة. ما أثرش على السباحة؟
2: لا، كانوا تقريبا نهارين ولا ثلاثة كان حتى ممنوع السباحة على مستوى ورقة، وتم هيهاش شوية وثم التزام الحقيقة والمصطفين هذه اللي لاحظناها، ثم شوية التزام. تبقى بعض الشباب خاصة الصغيرات كل عادة يعني
1: مندفعين ويخافوش
2: صحيح. نعم، الحركية على مستوى الشواطئ عادية، يعني ثم حركية كبيرة قبل من مواطنين خاصة من الشمال الغربي موجودين بكثرة على مستوى مدينة ورقة الاستمتاع بهذه الشواطئ. نقول إن شاء الله ديما الالتزام بالتعليمات وإن شاء الله ما نشوفوش يعني حادث.
1: يتفرهدوا ويتمتعوا من غير ما يضروا رواحهم، وربي يسلم الناس الكل. معناه هذا هو.
2: بالنسبة للحركية موجودة في الأسواق، تعرفوا أنه مع 9 درجات الحرارة.
1: أنت وين باش تهزنا؟ سوق جندوبة؟
2: جندوبة اليوم. باش ننطلقوا بالخضر، عندنا الفلفل من دينار حتى دينار و500 متين. لاحظنا صندوق سيدايمات الاخرى انه ثم انخفاض طفيف في اسعار بعض المنتجات تاع الخضر.
1: اي الطماطم والفلفل توا وقتهم عاده.
2: وقتهم صحيح. الطماطم من 800 متين حتى دينار، البطاطا من دينار و500 متين من 2 دينارات، البصل من دينار لدينار و200 متين، القناويه من 800 متين لدينار و200 مليم من 100 غرام، القرع الاحمر دينار و200 مليم، الخيار من دينار حتى دينار و200 مليم، الخس دينار و200، الليتو من 800 مليم دينار، الخضره جويده من 350 مليم حتى 400 مليم، وعندنا الكرنب من دينار و500 مليم حتى 2 دينارات. بالنسبه للغله، الدقله من 8 دينارات 11 دينار، التفاح من 4 دينارات 6 دينارات، الانصاص ب 8 دينارات، الكيوي كعبه بدينار، العنب مازال غالي السعر نتاعو ب 6 دينارات حتى 6 دينارات 800 متين. البطيخ كيف كيف يعني سعره ما انخفضش منذ مده، من دينار حتى دينار و200 متين، وثم بالكعبه من 2 دينارات حتى 3 دينارات، كعبه صغيره شويه مش كبيره. الدلاع من 600 متين حتى 800 متين، ثم بالكعبه من 6 دينارات حتى 7 دينارات تقريبا في حدود 10 حتى 20 كيلو. الخوخ كرمان من 4 دينارات حتى 5 دينارات، الخوخ بتبقايا من 4 دينارات حتى 4 دينارات 800 مليم، وعدنا العوينة من 3 دينارات حتى 4 دينارات. اللوز الأخضر من 2 دينارات 800 مليم حتى 3 دينارات و200 مليم. بالنسبة للحوم، لحوم البيضاء كيلو ب 7 دينارات 490 مليم، فخذ دجاج 7 دينارات 990 مليم، فخذ دان 8 دينارات 490 مليم، سكالوب 15 دينار 490 مليم، الكبدة 14 دينار 800 مليم، العظم الحارة ب 800 مليم، والعظم العربي من 2 دينارات و500 مليم حتى 3 دينارات. اللحوم الحمراء العلوش ب 60 دينار كالعادة، البرشني 50 دينار، الهبر نتاع العجل 45 دينار، الحم العجل المخلط 35 دينار، دوارة من 8 دينارات حتى 15 دينار، عندنا الكبدة ب 50 دينار والمرقيز سبيسيال 40 دينار. بالنسبة لأسماك الدورات 22 دينار 800 مديم، القاروس 22 دينار، نازلي من 15 دينار حتى 19 دينار، البوغا 9 دينارات، شفريت 12 دينار، المرجان 9 دينارات 800 مديم. هذه تقريبا سندس أهم الأسعار اليوم على مستوى السوق البلدي بمدينة جندوبة.
1: نعم شكرا لك هشام، تحية لكل المستمعين في جندوبة اللي يسمعوا فينا بتبيعة في كل مناطقنا بشمال الغربي. نواصل أكيد مناوعتنا الصباحية المباشرة.

هذا ثنائي شاب خالد ولطفي بوشناق والترتيب ما يعطيش القيمة معناها متاع حتى واحد فيهم، كل واحد وقيمته في بلاده بتبيعة. نتحدثوا على غنية حلوة برشا ديوم الزين يسر، نوصلوا معكم أكيد منوعتنا الصباحية المباشرة. خبر فقط البارح دار ياسر زيد الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا للرئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة. إبراهيم بودربيلة في الفيديو هذية يحذر من استعمال الهاتف الجوال داخل قاعة الجلسات العامة، يحذر من استعمال النواب بتبيع، يحذر النواب من استعمال الهاتف الجوال داخل قاعة الجلسات العامة، ويقول أنه كل من يخالف هذا المنع ستحال مخالفته مباشرة إلى النيابة العمومية. معناه أي نائب يستعمل الهاتف الجوال متاعه داخل قاعات الجلسات تحت القبة يحال مباشرة إلى النيابة العمومية. التنبيه هذا جاء في مستهل الجلسة العامة اللي انعقدت البارح. الحقيقة الأخبار جاء بعد، سينو كانت معنا النايبة كنت نجم نسألها، لكن الأخبار هبط بعد ما عنيش علم به، وجاء في مستهل الجلسة العامة المنعقدة أمس، والمخصة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقية زوز اتفاقيات الحقيقة لضمان اتفاقية ضمان لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بهدف المساهمة في تمويل توريد الأسمدة. بودربيلة رئيس مجلس النواب يقول أنه منع استعمال الهواتف سيطبق بصرامة، وأنه أي مخالفة ستحال مباشرة على أنظار النيابة العمومية. شو اللي صار داخل المجلس حتى يمنع النائب من استعمال الهاتف الجوال متاعه؟ هل حتى لا ينقل فعاليات الجلسة؟ حتى لا ينقل فيديوهات من داخل الجلسة؟ حتى لا ينقل فيديوهات وهو؟ حتى لا ينقل معلومة؟ لأنه في بعض الأحيان شفنا منع وسائل الإعلام من الحضور والتغطية لجلسات بعينها. يعني إلى أين نريد الوصول؟ معناه المنع هذايا شنو هو؟ شو معناه؟ وين وصلنا في المنع زادة؟ إذن نقاط استفهام الحقيقة حتى نعرف أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع. إذن نواصل أكيد الاستماع للأنغام. شو رأيكم في الأنغام؟ ندخل على الباج متاعنا وتونا رأيكم. أنا هي أكثر غنية عجبتكم اللي سمعتوها اليوم. كما سمعنا التونسي هو الحقيقة المغاربي، هي قدام المراية لطفي بوشناق، لكن يغني معاه الشيب خالد. خلينا نسمع إيهاب توفيق من أجمل أغاني القديمة، سحراني.

بكم إذا وصلوا معكم أكيد منوعتنا الصباحية المباشرة، نتحدث طبعا من أخبارنا العالمية ديما أكيد نتبعوا الأخبار، نحكوا إذا على التحقيقات الأولية اللي تحدثت في مصر، نحكوا في مصر اليوم اللي أظهرت أنه طائرة مسيرة تسبت في اندلاع حريق على متن زوز سفن في إحدى الموانئ المصرية تحديدا دمياط. إذا مجلس وزيري يتحدث على هذا الحريق ويحكي على أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم يقع الإعلان عن أي جهة مسؤولة بالطبيعة عن الواقعة. يقول تواصل طبعا المتحدث باسم الوزارة المصرية، مجلس الوزراء المصري يتحدث يقول أنه الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. نحن عشنا الحرائق، نحن ضمنوا معهم وعشنا، لأنه عشنا حرائق هل كلها من ارتفاع درجات الحرارة؟ صعيب ياسر أنها تكون، وإحنا عشنا في فترة ما حرائق متزامنة في نفس الوقت في برشا أماكن، وتكون ما تكون كان بفعل فاعل بتبيعة، لأنه تنجم تكون درجات الحرارة وتنجم تتسبب في حرائق، لكن نحكو اليوم على أنها تتزامن في وقت واحد في مرتفعاتنا، فهذا الحقيقة يطرح عديد التساؤل ويطرح زيادة جدية اليوم في التعامل مع الوضعيات هذه والحوادث هذه، لأنه خسائر راهي كبيرة، خسائر على المواطن الفرد، خسائر على الدولة، خسائر على البيئة وعلى الأجيال القادمة، لأنه ذا حق الأجيال القادمة الغابات هذه مع المتغيرات المناخية بالطبيعة اللي يعيشها العالم، مش كان بلادنا، ونشوفوا أنه عدد من الحرائق في دول أوروبية كما إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، لكل عام تقريبا تركيا كل عام تصير فيهم حرائق كبيرة برشا، اليونان، هذوما تقريبا الدول اللي كيفنا متشابهة في الحوض المتوسطي واللي متميزة تقريبا بنفس المناخ في الأحواز بتبيع، لأنه دول أوروبية المتوسطية فيها اللي مساحته تمتد إلى القطب الشمالي، وبالتالي تكون البرودة والثلوج في المرتفعات، وتكون السواحل متاحة على البحر المتوسط، بالتالي يكون مناخها متوسطي كيفنا. لكن تبقى إيطاليا، فرنسا، اليونان، إسبانيا تقريبا من الدول، تركيا تبقى من الدول المهدئة، كيف تونس، الجزائر، والمغرب اللي عندها مرتفعات

غابية ممتدة، سلسلة غابية ممتدة تقريبا من الأطلس إلى تونس بتبيعها، ونتحدث على متنفس للأجيال القادمة. إن شاء الله ربي يلطف بينا بوليداتنا أكيد، وربي ما يعطينا كل الخير ويعطينا محبة هذا الوطن، لأن وقت اللي نحبوا بلادنا برشا حاجات تنقص، برشا حاجات. خلينا نمشوا مع الجميل في الشمال الغربي في الكيف، الجميل من الأصوات ومن الكلمات العربي القلمامي.

0: الكاف.
1: التاسعة صباحا موعد مجاز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم. استعرضت أمس اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية لموسم 26/2027 خلال اجتماعها وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية ومؤشرات المخزون وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني. تم خلال الاجتماع الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزيم بالشيخ تقييم مدى جاهزية مختلف المتداخلين لتأمين حاجيات الفلاحين خلال مختلف مراحل الموسم الفلاحي، بما يضمن إنتاج عمليات التزويد وتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة وفي الأجل المناسبة. دعا الاتحاد التونسي لفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة، مشددا على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذرة القادم عبر توفير مستلزمة الإنتاج في الأجل المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة. أكد كهية مدير حماية الغابات والإدارة العامة للغابات العروسي الربيعي أن الحرائق التي شهدتها بلادنا مؤخرا قد تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات خلال 15 يوما، مضيفا عملية التسجيل ستنطلق في يومي الشجرة. طالبت نقابة القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع انقطاعات متكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت أنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وذلك خلال اجتماعه أمس. تنطلق اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحة الأولمبية بحي الدير، وتتواصل على مدى 4 أيام. يتضمن برنامج هذه التظاهرة عدة فقرات تنشيطية ورشات مطالعة ورسم، على أن تختتم يوم 2 أوت المقبل بتوزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في التظاهرة. وفي شأن فلسطيني، استشهد 3 فلسطينيين بينهما طفلان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرات الاحتلال اليوم شقتين سكنيتين وخيمة للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: الفنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم موضوعنا السياقة في حال التعب، واستعمال الهاتف الجوال هي من العوامل اللي تقلص اليقظة والانتباه عند السائق. تتسمى الحوادث الناجمة عن مخالفة السياق في حال تعب وإرهاق في ارتفاع كبير في نسبة الخطورة. الأشخاص اللي يقودوا سياراتهم وهم في حالة تعب معرضين لخطر الحوادث 3 مرات أكثر من بقية السواق. بعد مرور ساعتين من القيادة ينخفض مستوى رد الفعل تجاه أي مفاجأة أو حدث طارئ أكثر من 2 ثواني. إذا ما انتبه السائق النعاس وغمض عينيه لثانية واحدة وهو في سرعة 90 كيلومتر في الساعة مثلا، فإنه يقطع مسافة 25 متر دون أن يكون واعيا بذلك. إذا ما تجاوزت يقظة الشخص 17 ساعة فعند قيادته للسيارة تنخفض ردود الأفعال متاعه، وكأنه بسدد القيادة تحت تأثير حالة كحولية. أهم تأثيرات السياقة في حالة التعب والإرهاق: درجة الانتباه تتقلص، سرعة ودقة ردود الفعل تنخفض، تقلص الرؤية الجيدة والحد من قدرة على التوقع، الميل نحو الترفيع في السرعة. من أسباب الشعور بالتعب والإرهاق: وقت يكون السائق متعب قبل الشروع في السياقة يكون زاد على السياقة تكون على وتيرة واحدة، يتناول بعض الأحيان بعض الأدوية، السياقة في الليل، السياقة المخصصة في ساعات النوم، السياقة تحت تأثير حالة كحولية. هذه كلها من أسباب الشعور بالتعب والإرهاق أثناء السياقة. يلزمنا نتجنب العوامل المؤدية إلى الشعور بالتعب والإرهاق أثناء السياقة. وقت تظهر لنا أولى العلامات الدالة على التعب يتحتم علينا نأخذ قصة من الراحة. إذا كان هناك أكثر من راكب يجيد السياقة فمن الأفضل أن نتبادل القيادة بينهم، احتراما المدة القصوى للسياقة الفعلية المنصوص بها في مجلة الطرقات والمحددة ب9 ساعات في اليوم. إن شاء الله فيتكم زينة الناس الكل.
0: فنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: مرحبا بكم مستمعينا مجددا بتبيعه في مناوعتنا الصباحيه المباشره. كما قلت لكم شكون ضيفتنا حاضره معنا في الاستوديو؟ سيده بسمه كوساني مديره المكتبه الجهويه بالكيف. نتحدثوا على مصيف الكتاب في دورته 33 دورة، أصبح عنده تقاليد، أصبح موجود حاضر في أذهان العائلة التونسية تحديدا اللي هي اللي نخاطبوها اليوم، وليداتنا وعائلاتهم أكيد ما نجموش يكونوا وحدهم. سارة رحبوا بيك، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، مرحبا بمستمعين إذاعة كيف.
0: لينا برشا على الاستوديو.
1: ربي يخليك. شرف لي نكون معاكم ويعطيكم الصحة على المبادرة هذه، وإنكم تكونوا شريك فاعل وداعم للثقافة وللمكتبات وللكتاب بصفة عامة، لأنه هذا في الأخر ديما هو يصب في مجال العائلة وشنو يلزم العائلة
0: والتوعية والتحسيس اليوم هذا هو. إذن تظاهرة مهمة جدا مصيف الكتاب، معناها ما نقطعوش القراءة في فصل الصيف، ما نقطعوش مع القراءة ومع الكتاب، لكن مش أكل الحاجة اللي تكون معناها كما نقول ورزينة بلهجتنا العامية، لنرغبوا في القراءة مع بعض الأنشطة الموازية واللي في علاقة زادة بالكتاب. نتعرفوا على تظاهرة طبعا الفقرات متاحة، ونزيدوا نأكدوا على معطى مهم اللي هي ماهيش مدينة الكيف فقط، حتى نقضي على ونقطع مع المركزية. خليك أكثر تفاصيل.
1: هو تحت إشراف إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب، وتحت إشراف
0: عندك برشا على الميكرو.
1: عندي برشا.
0: نرجع لحديث الأسرة المتنا.
1: صحيح، لحديث الأسرة. هو تنظيم هذا المهرجان هو من إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، واللي هي دي الدورة 33 لمهرجان مصيف الكتاب، واللي خلال هذه الفترة تراوح ما بين 15 جويلية إلى 15 أوت. هو هنا نجم نحكو على حاجة مهمة برشا برشا، إنه تتواصل مرافقة المكتبة العمومية شتاء وصيفا ويوم الأحد. يعني عنا فيش عنا كانت الانطلاقة مع شهر تراث، ثم مع أيام الوطنية ترغيب في المطالعة، وتوا نخدمه في شهر في مصيف الكتاب اللي هو شهر كامل، وبيتزامن هذا مع البطولة التحضيرات والاختبارات الأولية اللي موجودة بالنسبة للبطولة الوطنية للمطالعة في الدورة الخامسة. يعني هنا إنه دور المكتبة هو دور فعال ومرافق يومي.
0: هي الورشة اللي تحتضن هذا الكل.
1: هذا الكل.
0: نعم.
1: اللي هي وزارة الثقافة تحت بالإشراف وزارة الثقافة وبتنظيم إدارة العامة للكتاب وإدارة المطالعة.
0: نعم.
1: بالنسبة لنا احنا المكتبة الجهوية السنة عندها برنامج اللي هو ينطلق من 30 جويلية إلى يوم 2 أوت. البرنامج هذا هو الخاص بالمكتبة الجهوية فقط، لأنه يتزامن في كل مكتبة بحكم إنه الانطلاقة كانت من 15 جويلية إلى 15 أوت، فهنا هي توزيع الأنشطة بالنسبة للمكتبات المحلية الكل يعني بولاية الكيف.
0: نعم.
1: وهذا هنا فما بالنسبة للبرنامج السنة ينضوي تحت 4 محاور أو 5، اللي هما التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، ونشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، التوعية باستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية، التدريب على القيادة والعمل التطوعي. احنا كنا نرجع المراحل هذوما مش نفهموا بالضبط متطلبات الوقت الحيني اللي هو شنو
0: لغة العصر اليوم، لغة وليداتنا
1: اللي احنا شنو عنا مثلا بالرسمي أهم حاجة تو نخدموا عليها واللي احنا لازم نخدموا عليها. الثقافة في حد ذاتها هي ملمة بكل شيء، وهي شاملة، يعني مش كتاب، مش معلومة، مش حرف. الثقافة هي أخلاق، هي تعامل، هي معاملات، هي أدبيات. نقول احنا محافظة على الطبيعة وحماية البيئة، هو هذا اللي احنا حاسين بيه. حاجة انه ولدي صغير ما يرميش اي حاجه في الشارع، يعرف وين يحطها، يعرف كيفاش يستغلها، هذا اهم حاجه باش نخدموا عليها،
0: يحافظ على المحيط نتاعو سواء القريب ولا البعيد.
1: اكيد اكيد. واللي ما احوجنا في الوقت الحالي،
0: اي
1: ما احوجنا،
0: ومعناها
1: نحن نشوف فيه هذا يوميا، معناها كيفاش يعني هذا جزء من حابين نخدم عليه السنه دي. خدمنا عليه انا ورشه الرسم في المجال هذا، خدمنا عليه بالنسبه للكيف، وبعد نعطيكم البرنامج كامل معناها بالتفصيل. بالنسبه لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي واللي هي هذه معناها توا نحاول نخدم عليها الناس الكل، باش نحاولوا انه نحاولوا نقلصوا من الفجوه الموجوده بين الكتاب وبين الهاتف الجوال، بين الكتاب وبين التطور التكنولوجي الموجود توا. عمليه التوظيف هو حاولنا نخدموا على كيفاش يعني نقربوا نستعملوا الهاتف، نحب نقول تليفون،
0: وذاك علاش نقربوا لهم القراءه والكتاب باللغه اللي فهموها هما بالتكنولوجيا الحديثه
1: تماشيا مع الموجود معناها توا، واللي هو عندنا معناها تحت برنامج الورشه مش خدمه عليها اسمها مبدع المستقبل، اللي هو على الأقل يستعملوا الآليات الصغيرة اللي احنا كيفاش نجموا نوظفوها في الهاتف باش نجموا قربوا للكتاب. وهذا رو معناها ماهوش مجرد ورشات، لا هذه معناها هذه فما نعم هذا عنا الأهم من هذا انه هذايا تمشي كامل فيه منصة وفيه خدمة انه المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية كلها قاعدين نحاولوا يخدموا بإشراف كما حكينا وزارة الثقافة والإدارة إدارة المطالعة انه تولي عنا مكتبات
0: رقمية
1: وقاعدين نخدموا عنا منصات صبوا فيهم توا في الليزوفغاج نتاعنا الكتب نتاعنا الكل الفورم يعني الرصيد
0: معناها في بلاص ما انت تبخل باش تهز كتاب وتقراه معاك ولو القضاء على الكتاب الورقي، لكن على الاقل اذا كان هو شر لابد منه هذه تكنولوجيا غزتنا في حياتنا وهذا تليفون اللي ما يتنحاش من يجينا ولادنا على الاقل نستغله
1: بالاخص اي
0: تيلي شارجي الكتاب واقرا منه كل ما تلقى وقت تقرا شوي تنجم تخرج منه حاجات تخدمهم، تنجم تعملوا قصه تشيخ عليه انت، تنجم تعمل بالذكاء الاصطناعي قصه مصوره فيديو، تنجم تخدم برشا حاجات.
1: انت هنا احلتني على بقيه الانشطه نتاعنا انه معناها في المجال هذا نحاول نخدم مع الصغيرات كيفاش نجموا ننطلقوا من قصه واقعيه ونعملوا منها كتاب. وعلى ذكر هذا اللي خدمنا عليه السنه هو قصه بيسان وبيلسان البنيات الزوز اللي شرفونا وما شاء الله عليهم واللي هما في الاصل ولاد المكتبه اللي هم ولاد مكتبه معناها لانهم اصلا ساقيه دونك المكتبه عموميه ساقيه وتبارك الله شاركوا معنا برشا مرات ولا اخي معناها كي توجوا كانت تتويج للناس الكل كانت تتويج انه هذاك شرف لينا انه وليداتنا كي نتلهو بهم كي نعتنوا بهم كي نحطوهم في الاطار يوصلوا لهم وين نحبوا نحن ونوصلهم اللي يحبوا هما زاده اللي اهم حاجه لانه هما توا قدوه هما تو يعطوا المثل الاعلى وهذا علاش انا حطيته مثلا انه بالذكاء الاصطناعي ثمره نجاح
0: اكيد
1: يعني علاش نجم نخدموا عليها وصارت عمليه معناها بالاتفاق مع الاولياء صار اتفاق باش نعملوا منها قصيصه صغيره بالاجتهاد الشخصي اللي عندنا معناها فوالا انك تنجم انت من لا شيء تعمل برشا اشياء وما نحبش نخليه في مجالات اخرى لانه بالذكاء الاصطناعي او بالتوظيف هذا اللي قاعدين نخدموا عليه نجموا نوصلوا بالصغير معناها نأطروح ما عادش مجرد انه التليفون للتسليه ومحاكاه الغير ما لا يتماشى مع
0: يولي فضاء أدبياتنا. للانتاج والانتاج المجدي
1: بالضبط
0: نعم
1: هذه من اهم نقطه
0: عملنا قلتي انه البرمجه البرنامج مفصل حتى اللي يسمع فينا مثلا مش كان في الكيف فقط
1: عندنا برامج في المكتبات العموميه الكل والبرامج هذه مختلفه باختلاف المحيط خاطر مش نفس البرنامج اللي خدمناه هنا هو باش نخدموا في مثلا في تجرمين وش هو بيدو اللي في معناها في اي منطقه اخرى وهنا فما نقطه زي ما نحللها بالله خاطر مهم برشا عندنا بعض المكتبات اللي هما في وضعيه معناها النشاط نتاعهم محبس شويه لانه عندها وضعيات اللي هي الحمد لله ورا الحمد لله معناتنا ربي معناها كل شيء فما في المنطقه هذيك هي منطقه تضرت شويه يعني كنا مضطرين انه بعض المكتبات
0: كيما ساقي كيما نبر
1: كيما ساقي كيف نبر كيف تويرف
0: كيف تويرف
1: اي لانه الحمد لله نجم نقول حد شيء انه هذا معناها
0: هذا ربي كيفاش نعملوا
1: جست التأجيل فقط
0: التأجيل
1: حتى التأجيل
0: معناه يتم الترميم والعودة
1: لأن وليداتنا معناها من حقهم وهذا واجب علينا في نفس الوقت مراعاة للوضعية العامة معناها ما فيها باس وما احنا ما في الاخر معناها الهدف نتاعنا هو التخفيف والترفيه في نفس الوقت هو جلب الانتباه هو الانسان يكون عنده مستعد باش يتقبل هذا مستعد باش يشارك مستعد باش يهز ولده لازم نخلو له شويه وقت باش يتقبل الصدمه اللي صارت وبعد ما حوضوها بحاجه باهيه ان شاء الله واللي هو الكتاب والمعرفه عندنا تو ننطلقوا في المكتبه الجهويه في البرنامج نتاعها عندنا نهار 30 جويليا الانطلاق مش تكون من لاغروت عندنا غاديك تنشيط الشارع عن طريق كرنفال الحروف وهذه مش يبدا من لاغروت يوصل حتى للقاعه الاولمبيه اللي هي مش تكون فيها نخيموا معناها باش نستقروا الغادي
0: يكون المساحه اللي قدامها
1: نعم يعني هذيك مش كملوا فيها نفس الخدمه والانطلاق مش تكون لاغروت هذايا هو تنشيط
0: هذيك اعلان على الافتتاح يجي يشوفوا معنا وتفردوا حتى لي
1: ومرحبا بالناس الكل
0: اي اكيد
1: لانه هذه الافتتاح هو بالنسبه للكبير والصغير وللناس الكل ما احوجنا ساعات ما احوجنا
0: اي اكيد
1: بعد مع 8 ان شاء الله عن الورشات عن ورشه مطالعه نجم نذكر البرنامج كامل معناها عنا ورشة مطالعة تنشيط أستاذ توفيق الشيرني تحت عنوان نقل لنرتقي عنا ورشة رسم تحت عنوان أمنا الطبيعة تنشيط الفنانة التشكيلية مديحة السوفي ورشة الذكاء الاصطناعي واللي هي ماهيش في الساحة الأولمبية مش تكون يوميا، وذاك نظرا للمتطلبات نتاع الورشة
0: تقنيا.
1: اي تقنيا مش تكون في المكتبة الجهوية كل يوم، مثلا من اليوم نطلق الساعة 10 ونكملوا معنا، عنا ما عندناش وقت، معنا احنا موجودين غادي على ذمتهم، ليسونسيال نوصل النتيجة بإيجابية. اللي هي تحت عنوان مبدع المستقبل
0: الإعلامية الموجهة للطفل، شنو هي حضوره في تظاهرات كيف هذه؟ وإلا يظهر لينا غايبة عن الوجود، كاينه ما عادش مركز الإعلامية الموجهة للطفل.
1: مانيش أخفيكي سرا، ما عنديش معلومة
0: بالحق، حتى أنا ما عنديش معلومة، يغيب عن الحياة وعن الوجود بالحق، وينه؟ نقوص ونسكره نرجعوا
1: الاختتام مش يكون يوم 30 جويلية، الاختتام مش يكون بعرض تنشيطي مسرحي، هو كان مسرحي فقط. عملنا فيه شوية إضافة بالاتفاق مع المنشط إنه باش يكون لكل كتاب حكاية أي. مسرحية مع تنشيط لجمعية أنوار المسرح بفوشانة يوم 31 جويلية، شكون انطلاقة الساعة 8 بالساحة الأولمبية كيف كيف، شكون أول ما ننطلق ننطلقوا بالورشات اللي هي تتواصل لمدة 3 أيام من غير نقل عودهم الكل. عنا ورشة ذكاء الاصطناعي قلناها، وعنا ورشة في الإسعافات الأولية تحت إشراف جمعية هلال الأحمر بالكيف
0: بيبر.
1: عنا زاد عرض أوبيريت الصبية، أوبيريت معناها رئيسية الأطفال
0: هي.
1: الصبية الحالمة اللي مركز الثقافي الدولي يوغرت بالكيف زميل المحترم. عنا يوم 1 أوت على الساعة 8 كيف كيف انطلقوا في ورشات هي ونكملوا فيهم يوميا عن الورشة كما حكينا متاع الذكاء الاصطناعي، وهذا ركزوا عليه رغم مهم برشا لأنه في أبجديات العمل كيفاش التقنيات نستعملوها البسيطة كيفاش نبدو من اللول نستعمل الذكاء الاصطناعي، معناها كل صغير نجم بشوية ينطلق يعمل لنا حاجات هكا نروحوا واللي هي هذه كله باش نعملوه في الاختتام.
0: هذايا تو كله منا باش نلخص، هذه كله الوليدات اللي قاعدين منخرطين في المكتبة واللي هما معناها متدربين على هذا، أم أنه المجال مفتوح لوليدات أخرين معناها خارج إطار الانخراط؟
1: كي نحكوا على الابجديات الاولى مازالوا كانوا باش يتعلموا حاجه
0: باش يتعلموا
1: صحيح، معناها هذا الباب
0: معناها مش بالضروره منخرط في
1: مش بالضروره اما يا حبذا يكون منخرط عليه
0: يا حبذا،
1: لانه انا نحب نشجع على القراءه ونشجع على المطالعه ونشجع على ارتياد المكتبه يعني يساعدني ويهمني برشا برشا برشا انه هاك المكان هذاك المقدس يضم الناس الكل وجميع الاعمار والفئات وهو مفتوح للناس الكل، وهذاك علاش استيك خدمنا خارج الجدران، لو المطلوب انه احنا نشاركوا اكثر ما يكون ونستقطبوا اكثر ما يكون في المجتمع باش يجوا بحذانا.
0: نعم.
1: مرحبا.
0: هذه هي لافونغو، اكيد الدعوه موجهه للجميع، خلي لك الدعوه توجهها للناس اللي تسمع فينا.
1: هو قبل ما نعملوا الدعوه عن الساعه نهار الاختتام لو دو اوت نهار 8 اوت سامحني عن الاختتام في توزيع جوائز، فيها مخرجات اللي عملناهم الكل وفيه عرض حكواتي للفنان محمد الغزواني اللي هو عمل عيد
0: عروض مزيانه برشا.
1: مرحبا بكم
0: فيديوهات وصحيح محليه.
1: مرحبا بكم، الدعوه مفتوحه، الاستضافه مفتوحه لكل شرائح المجتمع، مرحبا بكم الناس الكل تشرفونا، ويحب ذي تكونوا معنا ديما وتكونوا ديما مرافقينا لخاطر انتم المكتبه موجوده على خاطركم وبيكم وليكم،
0: وخاصه المرافقه مرافقه الاولياء أنه المتعة تكون مشتركة
1: أكيد.
0: وأنه يكون رافض الولي الولده باش
1: تجربة باش يحفزه.
0: شكرا لك،
1: مرحبا بك
0: مديرة المكتبة الجهوية بالكيف. إذن الموعد ينطلق اليوم حتى لنهار 2، دعوة للجميع الأولياء لوليداتنا، فرصة باش نتفردوا باش نشيخوا باش نتعلموا زيدا. إذن آخر فقرة معانا في منوعتنا الصباحية،
2: وثيقتك بسهولة.
3: مرحبا بك سي الأسعد، مازلنا في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS باش نتحدث اليوم عن المنافع العائلية.
4: المنافع العائلية نجم نقسموها نقطتين، المنح العائلية ثم الزيادة عن الأجر الوحيد. نبدأ بالمنح العائلية. الملف المطلوب مطبوعة مطلب ترسيم أو أولي الحق، نسخة من عقد تدريب يحمل تأشيرة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو شهادة تدريب مسلمة من مركز تكوين مهني تابع لدائرة وزارية أو ديوان وطني أو منظمة وطنية بالنسبة لكل طفل متدرب يتجاوز عمره 16 سنة. شهادة حضور مدرسية أو نسخة مطابقة للأصل من شهادة ترسيم بمؤسسة جامعية لكل طفل مزاول للدراسة سنه هو يتراوح من 16 ل 21 سنة. شهادة طبية مفصلة تبين طبيعة العجز أو الداء العضال ونسخة بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للطفل المصاب بعجز أو بداء عضال، نسخة مطابقة الأصل من بطاقة معاق ومطبوعة تصريح على الشرف محررة ومنضات من قبل المضمون الاجتماعي بالنسبة للطفل المصاب بإعاقة. شهادة طبية للأم بالنسبة للبنت التي تقوم بالنسبة لأخوتها وأخواتها مقام الأم العاجزة. شهادة من مؤجر الأم المطلقة أو الأرملة بصفتها مضمونة اجتماعية تبين صنفها المهني وأوقات عملها بالنسبة للبنت التي تقوم لأخوتها وأخواتها مقام الأم العاملة. حكم بإسناد حضانة الأبناء بالنسبة للمضمونة الاجتماعية المطلقة. بالنسبة للأجيال بالقطاع غير الفلاحي والمفصول عن العمل في إطار الإحاطة الاجتماعية بالعمال، لازمنا شهادة مسلمة من قبل تفقدي الشغل المختصة ترابيا وفقا للأنموذ المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 2002، ثم شهادة في عدم تعاطي نشاط مهني مسلمة مرة كل 3 أشهر من قبل مكتب التشغيل.
2: وثيقتك بسهولة.
5: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.

كارول سماحة طلع فيه طبعا. نوصلوا إلى ختام مناوعتنا الصباحية المباشرة. إن شاء الله نالت أعجابكم، تحققت الفايدة والاستماع. إن شاء الله الأغاني زادة اللي مررناهم واللي سمعتوهم، مش مرة نكره مرر اللي سمعتوهم معانا، إن شاء الله نالت أعجابكم وأذواقكم. نتقابلوا غدوة في الماتينال. شكرا ليك صلاح مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي. إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: المانجا وملك القرود. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي شمال الهند تحديدا، عند سفوح جبال الهيمالايا وهي أعلى جبال العالم، نمت شجرة كبيرة للمانجا، وقد عاش بالقرب منها الكثير من القرود عيشة مليئة بالهدوء والطمأنينة. كان القرد دافتا واحدا من هذه القرود، كان طماعا وغليظا، ولكن لا يمكن مقارنته بزعيم القرود باتيستا. باتيستا كان قوي البنية، هادئا جدا، عطوف القلب، كان الجميع معجبا به. كانت أرض القرود محاطة بالمياه والوديان، وكانت هادئة جدا، وعند شواطئ النهر توجد عاصمة الهند القديمة. كان دافتا يحب اللعب كثيرا، وبينما كان يلعب مع صديقه بحبات المانجا إذ سقطت إحداها في النهر، ولكن سقوط هذه الحبة من المانجا في النهر سيكون سببا في حدوث حدث غير متوقع. وهكذا انجرفت حبة المانجا إلى العاصمة.
2: انظر انظر إلى ذلك الشيء الذي يلمع.
3: إنه جميل.
4: سأتي به.
2: ما أجمله، إنه يلمع.
4: ارميه إلى هنا.
3: هيا نلعب. هيا
5: ماذا يوجد في أيدي تلك الفتية؟ إنه شيء يلمع، ائتوني به.
6: حسناً سيدي، حسناً. ماذا؟ كل شيء هنا ملك للمهراجة، اذهبوا.
1: لم يرى المهراجة فاكهة المانجا من قبل، لذا استدعى عالم النباتات ليفحص الفاكهة في الحال.
5: هيا أيها العالم، قل لي ما هذا؟
7: وجدتها، إنها المانجا يا سيدي، وتوجد فقط في جبال الهيمالايا. طعمها لذيذ جدا، كأنها فاكهة من فواكه الجنة.
5: حسنا سأجربها. إنها لذيذة جدا.
8: حقا إنها لذيذة جدا. لقد انتهت.
5: لا تقلق يا عزيزتي، سأسافر إلى هناك وأحضر الكثير من المانجا.
8: حقا عزيزي، حقا. شكرا لك.
1: سافر المهراجة عبر النهر عكس اتجاه النهر ليحضر المانجا، مصطحبا معه عددا كبيرا من الجنود. وبعد أسبوع وصل المهراجة وجماعته إلى بقعة كان الطيار فيها سريعا وغدارا.
5: تماسكوا، تشجعوا.
1: غرق المركب المصاحب للمهراجة أمام أعينه، ولم يتحرك له أي ساكن، فقد كان خائفا، فلو حاول مساعدة الجنود فإنه لن يصل إلى مبتغاه ليتذوق فاكهة المانجا اللذيذة. لذا تركهم يغرقون دون مساعدة، ثم واصل طريقه. وأخيرا وصلوا إلى أعماق الهيمالايا ووجدوا شجرة المانجا.
8: انظروا، انظروا هناك شجرة المانجا.
1: وفي تلك اللحظة عندما رأى باتيستا دخول المهراجة ورجاله، أمر القرود أن يختبئوا، وفي الحال أمر المهراج جنوده بجمع المانجا. ولما حل الظلام قرر المهراج قضاء الليلة هناك. وفي منتصف الليل وبينما المهراج وجنوده نائمين، خرجت القرود بهدوء وبدأت تأكل المانجا. وبينما كانت بعض القرود تأكل والأخرى مثل دافتا تحمل السلال لتبعدها في مكان آمن، وقعت حبة مانجا على رأس المهراجة.
8: انظروا، انظروا هناك، إنهم يسرقون المانجا. اقتلوهم، اقتلوهم.
1: كان الظلام يعم المانجا.

0: فإنهم سيقتلوننا لا محالة. لذا اسمعوني جيدا، علينا أن نصنع حبلا نربطه بالجهة الأخرى حتى نتمكن من الهرب.
1: أنت على حق،
2: لقد تعجلوا في صنع الحبل، لذا كان قصيرا جدا ولم يكن هناك وقت لصنعه من جديد. مسك باتيستا طرف الحبل من جهة وغصن شجرة من جهة أخرى حتى يتمكن إخوانه من المرور فوقه والهرب.
3: انظروا، لقد هربوا، هيا اقتلوهم، اقتلوهم.
2: توجهت سهام جنود المهراج نحو باتيستا المسكين، بينما كانت بقية القرود تمر فوقه بسرعة.
4: انظر، يضحي بحياته من أجل إخوانه.
3: توقفوا، توقفوا،
4: إنكم أغبياء.
3: انظروا كيف يساعد إخوانه، انظروا كيف يضحي بنفسه.
2: مر كل القردة إلا دافتا، فقد كان خائفا وعالقا فوق الشجرة. تسلق أحد الجنود الشجرة ودفعه ليمر مع أصدقائه، وفجأة تمزق الحبل وسقط باتيستا في النهر. جرت كل الجنود المصاحبة للمهراج لإنقاذه.
4: أنت قرد شجاع، أحسنت. هذا التاج الذي على رأسي سوف يكون لك منذ اليوم، فأنت تستحقه أكثر مني. لم تتخلى عن إخوانك ولم تتركهم يهلكون، وجزاء لك لن أحمل هذه المانجا معي، فهي لكم وستبقى لكم.
5: كنتم مع أساطير الأوطان، شارك في التمثيل فاطمة الحسناوي، لطفي العكرمي، إيمان اليحيوي، علي بن سالم، محمد علي بالحارث، ومحمد سفينة.

0: دراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: في يوم من أيام الشتاء الباردة يا أحبائي، كان المهرج جالساً في قصر الملك، فأراد الملك أن يداعبه فقال له:
2: هل تستطيع أيها المهرج أن تجلس خارج القصر في العراء وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة وأنت عاري الصدر؟
3: أستطيع أن أفعل ذلك أيها الملك، بل أترك لك أيضا تحديد الليلة التي تريد أن أقضيها في العراء.
2: إن فعلت ذلك أيها المهرج سوف تكون لك مكافأة كبيرة، وسوف أعطيك 1000 من الدنانير الذهبية.
1: اختار الملك ليلة من ليالي الشتاء شديدة البرودة، فأمر حراسه أن يصعدوا مع المهرج إلى قمة الجبل ويجردوه من ملابسه، ويظلوا بالقرب منه طوال الليل ويراقبونه حتى لا يشعل نارا للتدفئة.
2: هذه ليلتك أيها المهرج.
3: نعم يا سيدي، وسوف ترى كيف أعود منتصرا.
1: قام الحراس بارتداء ملابسهم الشتوية الثقيلة التي تحميهم من البرد القارس، وقاموا بالصعود مع المهرج إلى قمة الجبل وجردوه من ملابسه وجلسوا يراقبونه كما أمر الملك. وقضى المهرج ليلته وهو متيقظ من شدة البرد حتى أن الدم كاد يتجمد في عروقه. وفي اليوم التالي قام الحراس باصطحاب المهرج من أعلى قمة الجبل ونزلوا به إلى قصر الملك، وقد كان سليماً تماماً ولم يمسسه سوء، مما أثار دهشة الملك.
3: لقد كانت ليلة صعبة يا سيدي، قضيتها وحيداً في البرد القارس.
2: هل رأيت أي نار مشتعلة في أي مكان وأنت في قمة الجبل؟
3: نعم يا سيدي، لقد رأيت ضوءا ضعيفا لمصباح يومض من بعيد من نافذة إحدى بيوت القرية التي على سفح الجبل.
2: هذا يعني أنك قد استدفأت بضوء ذلك المصباح. لقد خسرت هديتي إليك.
3: ماذا؟
1: هنا اشتد غضب المهرج ولاذ بالصمت، ثم أخذ يفكر في حيلة ليستعيد بها مكافأته التي وعده بها هذا الملك المخادع. بعد مرور أسابيع يا أصدقائي، ذهب المهرج إلى قصر الملك وقام بدعوته هو والحاشية إلى الغداء عنده، وأنه سيعد لهم مائدة شهية جدا في المروج بين الأزهار والأشجار. بالفعل لبى الملك وحاشيته طلب المهرج وذهبوا إلى منزله، وكان قد خصص لهم بالفعل مكانا متميزا بين الأشجار، وأخذ يلقي النكات والدعابات المضحكة عليهم حتى فات موعد الغداء. فشعر الملك بالجوع، وكان المهرج بين الحين والحين يترك الجالسين ويغيب برهة من الوقت ويعود مجددا. ولما اشتد الجوع بالملك سأل المهرج:
2: أين الطعام؟ فلقد اشتد من الجوع أيها المهرج.
3: الطعام لم ينضج بعد يا سيدي، والذنب ليس ذنبي وإنما ذنب النار.
1: فقام الملك من مجلسه وقال لحاشيته:
2: هيا بنا لكي نرى ما يصنع لنا هذا المهرج.
1: ذهبوا جميعا ليروا ماذا أعد لهم المهرج من طعام، فرأوا أنه قد وضع عدة قدور بها طعام وعلقها بأعلى الشجرة وأشعل النار في الأرض بحيث لا تصل النار إلى القدور، بل يصعد للقدور دخان النار فقط. هنا غاضب الملك وقال:
2: ما هذا أيها المهرج؟ هل تسخر منا؟
3: في تلك الليلة التي قضيتها يا سيدي في أعلى الجبل، رأيت ضوء مصباح خافت من أحد نوافذ بيوت القرية، فحكمت علي آنذاك بأنني استجفأت به، فكيف لم ينضج الطعام وليس بينه وبين النار إلا بضعة أمتار يا سيدي؟
1: هنا ضحك الملك من دهاء المهرج وزال غضبه، ثم أمر بإعطائه مكافأته التي وعده بها، بل وزاده عليها لفطنته وقدرته على الإقناع ومقارعة الحجة بالحجة. وهنا يا أحباء الصغار تنتهي حكايتنا، إلى اللقاء.
4: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسون ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار.
5: العاشرة صباحا.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، مساعد الله صباحكم. تنتظم اليوم ندوة جهوية لتونسينا بالخارج بالمركب الثقافي بباجة تحت عنوان تعزيز جودة الخدمات وإدماج أبناء الجالية في مسارات التنمية بالجهة. وبالكاف تنطلق اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحة الأولمبية بحي الدير، وتتواصل على مدى 4 أيام. يتضمن البرنامج هذه التظاهرة عدد فقرات تنشيطية ورشات مطالعة ورسم، على أن تختتم يوم 2 أوت بتوزيع جوائز وشهائد على المشاركين في هذه التظاهرة. طالبت نقابة القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت أنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. استعرضت أمس اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية لموسم 26/2027 و2000 خلال اجتماعها وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية ومؤشرات المخزون وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني. وتم خلال الاجتماع الذي أشرف عليه وزير الفلاحة عزيم بالشيخ تقييم مدى جاهزية مختلف المتدخلين لتأمين حاجيات الفلاحين خلال مختلف مراحل الموسم الفلاحي، بما يضمن انتظام عملية التزويد وتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة وفي الأجل المناسبة. أدهنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: ستوديو الناس ستوديو الناس ستوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم. 10:03 على موجات إذاعة الكيف، هذا استوديو الناس حتى نصف النهار كالعادة، فيها المتابعات والعودة على أهم المواضيع على المستوى الجهوي إقليم الشمال الغربي. اليوم حديثنا باش يكون في ركن التوجيه الجامعي، واليوم باش يكون ضيفنا المستشار الجهوي للتوجيه المدرسي والجامعي المندوبية الجهوية للتربية بالكيف ومراحل التوجيه الجامعي. ونوصلنا الحلقات اللي تم تنظيمها في الفترة الأخيرة حتى وصلنا اليوم للاختيارات، وإن شاء الله تكون اختيارات موفقة لكل الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026. البريد التونسي كما كانت حاضرة معنا سيدة بسمة بن حميد الأسبوع الفارط المديرة الجهوية للبريد بولاية جندوبة، وحديث على الباك اللي أطلقوا البريد التونسي. اليوم رئيسنا المصلحة التجارية بالبريد التونسي بالكيف باش يكون حاضر معنا سي مجد الشابي، وحديث على الخدمات اللي يطلقها البريد التونسي فرع الكيف اللي تهم الطلبة والتلامذة، ومعطيات الكل ناخذوها من عند سي مجد الشابي اللي التحق بينا في المباشر بعد شوية. غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي، الغرفة الناشطة، الغرفة اللي تسعى لدفع حركة التنمية بإقليم الشمال الغربي، موجودة في ملتقيات، حاضرة في معارض، في يعني تبادل خبرات، في استقطاب كذلك أسواق لهذه الجهة. رئيسها يكون حاضر معنا بعد شوية، هو أولى الأصوات اللي سمعوها سي شريف الأشناني اليوم في استوديو لانيس. ما ننسيش بعد الحديث إن شاء الله ناس ومشاغل كالعادة وقت اللي تطرح موضوع على مستوى جهة الشمال الغربي، وين موجودين مكاتبنا وزملائنا اللي أمنوا هذا الركن يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله في الجزء الثاني من استوديو ناس. ما ننسيش فقرة المراسلين ومتابعاتنا، تحية لسليم في الإخراج، سعاد في التنسيق، استبرق ويونس في الإخراج الرقمي، مولدي في المكالمات الهاتفية، زملائنا في القاعة الفنية. نسمعونا خام وراجعين.

0: وربعة، مرحبا، تحياتنا نجدوها لمستمعينا وين ما كانوا. هذا استوديو الناس على موجات إذاعة الكيف حتى النصف النهار كما ذكرت منذ البداية، غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي. ضيفنا رئيسها هذا الصباح، أنا قلت الغرفة اللي تدعم التنمية وتدافع على الجهة وتكون تسعى دائما لبعث مشاريع واستقطابها في أقليم الشمال الغربي. اليوم نحن في جويليا، آخر مرة نذكر سي شريف الدخل معايا والغرفة تستعد للمشاركة في معرض الجزائر الدولي، وحكي على الأفاق كبيرة للمشاركين في هذا المعرض وبواب تفتح في إفريقيا وغيرها. سي شريف صباح النور، أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك على موجات إذاعة الكيف. الغرفة اليوم تقريبا 7 شهور في 2026، كنا نعملوا ريكاب صغيرة كانت وراء الدفع بعديد المشاريع التنموية بالجهة، استقطاب أسواق عالمية، يعني حلول وأبواب تفتح على القارة الإفريقية، أسواق في أوروبا، والغرفة شريك فاعل في المشهد في جهة الشمال الغربي. مرحبا بيك.
1: بيك عايزك صباح خير أخت حنان، وصباح لكل مستمعي مستمعات إذاعة الكيف. شكرا على العناية المتواصلة بأنشطة الغرفة، غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي اللي يضم 4 ولايات، الكيف وباجة وسديانة وجندوبة. والعمل نتاعنا يتركز معناها حسب النظام الداخلي نتاعنا والقانون اللي منظمنا على تنمية الحركة الاقتصادية، جلب المستثمرين، التعريف بالوجهة الاستثمارية للشمال الغربي، تعريف بالميزات التفاضلية اللي وفرها الشمال الغربي للمستثمرين، وتعريف بما قاعد تقوم به الدولة نتاعنا من إنجازات في مجال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال بالمنطقة نتاعنا. السداسي الأول الحقيقة كان كما الناس كل تعرف أنا حافل بالأنشطة بالتظاهرات بالمشاركة في المعارض خارج الوطن وحتى داخل الوطن، ومن أبرز ما قمنا به هو تنظيم العمل على تنظيم المنظومة تاع إنتاج الأزهار والورود وأزهار الزينة اللي عملناه بالتعاون مع الطرف الهولندي اللي هما مشغولين بالعمل هذا.
0: وين وصلت العملية سي شريف؟ يعني نجحنا اليوم كغرفة أنه نروج ونعرف بهذا المنتوج في سوق تعتبر يعني سوق كبيرة، سوق الهولندي
1: سوق كبيرة. وقت اللي احنا دخلنا للباب هذا بالطبيعة ما كناش نعرفوا انه عالم اخر معناها ما كانش معروف عنا، وبطبيعه الحال ما كانش معروف عند المتعاملين والمتعاملات المنتجين نتاع الازهار، وكانه الفكره نتاعنا كانها عملت رجة. وبالطبيعه حسينا انه ثم بريز دو كونسيونس، يعني معناها نوع من الوعي من عند الاطراف، هذا أساس نحطه ليد في ليد باش نخدم هالمنظومة هذه. وبالطبيعة ما هيش مستعطي أكلها في السداسي الأول ولا السداسي الثاني، ولكن هو عمل المهم احنا أعطينا الانطلاق. والآن بالتعاون وما زلنا مواصلين بالتعاون مع المجامع التنمية الفلاحية الجديدة تاع جهة تبرقة و نفذة، وبالتعاون مع الغرفة المشتركة التونسية الهولندية وعما برنامج بيم هذا اللي هو اللي بعث لنا الخبير تاعه، وبالطبع هم يتعاونوا مع السفارة تاعهم على أساس أنه ندخلوا في المرحلة الثانية بعد ما جانا الخبير وأعطى الدراسة تاعه وأعطى النتائج تاعه، وطبعا بس ندخلوا في تجسيم هذه التوصيات. وإن شاء الله معناها في الخريف الجاي احنا بدرنا ساعة عملنا المعرض معرض صغير عملنا في بوترفز، وذاك أعطاه معناها صدى كبيرة حتى على مستوى الإعلام الوطني على أساس أنه ثم بوتنسيال كبير في الشمال الغربي ما هوش متلفت له حتى حد، ونحينا عليه نوعا ما من الغبار. وطبعا إن شاء الله مع مؤسسات الرسميه والاداريه نتاع المنطقه نتاعنا نتقدموا به ان شاء الله في السداس الثاني في 2027. الحاجه الثانيه اللي هي زاد ما نخدمنا عليها والحمد لله نجحنا فيها هي التعاون الدولي فيما يخص برنامج إيراسموس. هذا برنامج معناها اتحاد اوروبي اللي هو دخلت فيه الغرفة وفقت بقعتها كما نقوله ونجحت فيه وحلت الأبواب, لأنه البرنامج إيراسموس والتعاون الدولي خاصة مع الاتحاد الأوروبي فيه آفاق كبيرة نتاع التعاون نتاع برامج نتاع تمكين العديد معناها من الفيير من أنها تلقى متنفس باش نجم كملنا الإيراسموس هذا شيفت مع على التعليم عن بعد. هو يومين أمضينا الاتفاقية مع برنامج آخر اللي هو باش يعتني, وهذا باش نحلوا باب جديد اللي باش يعتني بالمنظومة نتاع النباتات الطبية والعطرية اللي طعم.
0: وعندكم تجربة ناجحة في جندوبة.
1: وعندنا تجارب منها ناجحة في جندوبة في في في باجة, وأكيد فما في الكاف زاد بعض المحاولات وفي سيليانا. قلنا منها خلينا معناها انتبهنا لهالمشروع هذايا, قدمنا ترشح نتاعنا كغرفه ووقع اختيارنا باش نكونوا نحن لو بارتنير ريجيونال نتاع البرنامج هذايا. هذا شنو باش يقع؟ هو باش يقع اولا باش يجي مكتب دراسات اسباني باش يعمل معناها دراسه معمقه للمنظومه الكل باش كيفاش نجموا في عام 2027 نطور طريقة الإنتاج, نمكن المنتجين وكل احنا الكيور وكل اللقات اللي يلموا في الحشيش إلى آخره, يولي معناها الإنتاج نتاعهم يولي ياخذ سيرتيفيكاسيون باش ينجم يتسق للأوروبا. اليوم أوروبا عملت نحات الحواجز الجمركية ودخلت حواجز أخرى معناها نون طريفير اللي هما لاكاليتي والتراسابيليتي وكل الامور اللي هي معقوله من داخل في نطاق الدفاع عن المستهلك الاوروبي. ونحن باش نجموا نسوقوا لاوروبا لان سوق طالبه معناها الاطنان من الزملاء الزويل اسونسييل اللي هما التقطير اللي يجيو نتائج الزيت المقطر من مختلف الحشائش اللي الطبيعه تتهنى وربي معناها حبنا بها بحكم المناخ وحكم التضاريس وحكم الجبال تاعنا. احنا في الشمال الغربي عندنا حوالي 450 الف هكتار غابات, وال450 الف هكتار غابات هذوما ظاهر هما غابات بالفوق, ولكن من داخل ثم مكامن نتاع انتاج العديد والعديد والعديد والعديد من السو برودوي دو لا فوري. وبالتالي خساره انه ما نش قاعدين نستغلوا فيهم كما يلزم. وحتى كان وقعوا بعض من التجارب وقعوا منفرده كل واحد منها. احنا توا في اتفاقيتنا مع الاتحاد الاوروبي عبر البرنامج هذا اللي مدين عليه تو ممكن منذ يومين, هو انه باش نجمعوا كل المتدخلين في المنظومه نتاع الاعشاب النباتيه والطبيه, ونعملوا الغرفه تتبنى وتولي هي شيف دي فيل لوكوموتيف باش هي
0: يعني نجموا غدوه نبداو ننتجوا. سي شريف دونك ثم افاق كبيره, المواد الاساسيه هذه والزيوت الاساسيه مطلوبه
1: بسهولة اللي احنا نتوقعوا. لابد انه نتنظموا نخرجوا من العادات التقليديه, نخرجوا من انه كل
0: المحاولات المنفرده والحكايات هذوكم يلزمنا نجمعوا
1: يخمم وحده ونعملوا نوصلوا احنا طول الفكره تاعنا نوصلوا نعملوا ان لابيل نور ويست نتكلموا على البقعة الفلانية ولا الجبل الفلاني. ده لأن الجبل الفلاني وحده ما يكفيش, باش ندخلوا للمنظومة نتاع الأسواق. طبعا ما معرض باش يقع في باريس في 2027 إن شاء الله في أول سنة, وإحنا اللي قاعدين نخموا توا انطلاق مع البرنامج هذا أنه الغرفة تاخذ جناح ونبداو نوريو نوريو فيزيبيليتي, لأنه مش معروفين باش تعرفوا أكثر لازمنا نكونوا متواجدين على الأسواق العالمية، ولعل فرنسا باعتبار هي نسمى الكابيتال مونديال تاع لي بارفان، علاش احنا الشمال الغربي ما يوليش هو معناها لو باسان نتاع الانتاج العطور والنباتات اللي واستغلالها وتقطيرها واستخراج منها معناها الزويل اسونسييل اللي هم معناها عندهم يتباعوا بالالاف الاوروات الكيلو ولا الليتر. وهذا بطبيعة برنامج كبير، احنا فرحانين انه الاتحاد الاوروبي والهيكل تاعو استعرفوا بالغرفة كشريك، وبحول الله معنا 2027 باش يكون عام معنا مليء بالعطر والأزهار والزهور.
0: وهذا باب آخر وهذا بلد آخر الغرفة، يعني باش تدخلوا إن شاء الله من باب الكبير، ويعني بمنتوجات إن شاء الله باش تعاون برشا عائلات، خاصة وقت اللي كما كنت تحكي سي شريف وقت اللي نخدموا مجموعة وقت اللي نوحدوا مساعينا ومجهوداتنا من الغرفة، والغرفة تكون هي المساند والمشجع. إن شاء الله ندخلوا الأبواب هذوما من الباب الكبير، وأنا نعرف كي تشد صحيح في حاجة توصل لها، كيما وصلت لهولندا، كيما وصلت لبرشا حاجات، كيما جبت وكنت وراء دفع يعني مستثمرين أنهم يكونوا موجودين في إقليم الشمال الغربي. واليوم نحكي بالحق، يعني نذكر في الشتاء حكيت لي على انه توسعت المعمل الكابل، اليوم 8000 يد عاملة، جاوب حذية الجمعة اللي فاتت نحو استقطاب 1500 يد عاملة جديدة، تجربة ناجحة في سليانة، تجربة ناجحة في باجة. يعني اليوم نسألك سي شريف، صحيح انت رئيس الغرفة وانت ولد الشمال الغربي وانا نعرفك تحب الكيف برشا، اليوم وقتش مش ندفعو بجهة الكيف انه تستقطب هالمستثمرين هذوما، سيرتو وقت نحكي على يد عاملة يعني كفيفة، أي هذا هو الكفيفة والكيف، يعني اليوم في حاجة سي شريف انا نعرف عندك دور كبير. اليوم منطقة صناعية فارغة، حتى كانت وجدوا فيها مؤسسات الناس كلها نعرفوا الوضعية، اليوم للأمانة الكيف كيفها كيف جهات الشمال الغربي، لأنه اليوم راو العامل الكافية والعامل الكافي راو ماهوش كما يروجوا ليهم، راهم عندهم كفاءة، راهم يخدموا، راهم يتحملوا، راهم يضحوا، راهو في جهات أخرين عندهم علامات ممتازة. اليوم علاش بقات كان الكيف أكا هو ما فيهاش هالمشاريع هذوما؟ أنا نوجه لك السؤال وأنت رئيس غرفة سي شريف، وأنا نوجه لك السؤال وأنت انت واحد من ابناء الشمال الغربي، ونعرف يعني الناس اللي يسمعوا فيك في الكيف يقولوا سي شريف كل ما يتدخل عنده الحق، كل بلاد تخدمها رجالها وكل بلاد، وانت ولد جندوبة ومحبتك الجندوبة الناس كلها تعرفها ونجحت في استقطاب برشا المشاريع، اليوم عندك جهة اخرى زادة تستدعي تدخل.
1: انا نخدم انا بنفس النفس والنسق على كل ولاية الشمال الغربي. نرجع للانطلاق السؤال تاعك، ما انا صحيح ما احنا ماناش فرحانين، ما نجم نقول حاشمين من انه
0: بقات نقطه استفهام. انا قلت لك المره اللي فاتت جاوب حذايا من جندوبه تبارك الله وما شاء الله ماشيين ل 8000 يد عامله في باجه، تعرف العدد وصارت التوسعه في سليانه كيف اليوم شنو ينقص اليوم في الكيف باش مثل هالمشاريع هذوما يكونوا موجودين ورم يساهموا في حل برشا مشاكل عندنا في الجهه.
1: انا كنت تسمح انا ما نفقدش الامل، الكاف تستحق معناها فعلا، اخوتنا واهالينا في الكاف يستحقوا انه معناها في القريب العاجل يراو يرى النور معناها مشروع اللي هو يخرجنا من الوضع هذا.
0: خاطرين نعرف كلمتك مسموعه ونعرف قيمتك وقدرك كبير.
1: خليني نكلمك توا يمكن شهر ونص الناس كل سمعت انه ثم مجمع صيني كبير جاء، دونك بدينا نركزوا على الامل هذايا، لانه هو ديما يبدا بالامل
0: بالفكره
1: وقاعدين نتبعوا في الملف معناها نتاع المستثمر الصيني هذا. الحاجه الثانيه استبشرنا البارح قلت البارح انه وزاره التخطيط والاقتصاد عينة رئيس مدير عام لديوان تنمية الشمال الغربي. هو كان أنا في شغور منذ سنوات وشغور نسبي لأنه سي مهدي باطا اللي هو شد معناها النيابة قبل البلا الحسن وقدم معناها وعمل مجهود كبير. اليوم المؤسسة دي أصبحت معناها عندها قائد السفينة، ونعرف أن ديوان تنمية الشمال الغربي ومن بين المهام نتاعو هو الاستقطاب الاستثماري إلى آخره. دونك اليوم الماكينة هذه باش ترجع تخدم معناها بلان غاز كما نقولوا، نخدم كذلك برشا مع وكالة الاستثمار الخارجي الفيبا اللي هي بعلاقاتنا مع خاصة المكتب نتاعها في باريس. يجيو المستثمرين الأجانب ويسألوا ويحبوا ينتصبوا في تونس، والمكتب هذا هو يقول لهم امشيوا للبقعة الفلانية وعندهم. دونك قاعدين نخدموا معنا بطريقة لسيقة مع سجال الطبيب والممثل نتاعه في باريس، على أساس أنه في أول معناها فرصة يجي مستثمر إلا ومعناها يدلوا على المنطقة نتاعنا معناها في الكيف. كذلك نخدم على، وهذا نزيد نحب ان كما نقولوا اعلان رسمي الاسبوع هذايا كان عشنا الاسبوع اللي تو اللي داخل ان شاء الله احنا تو اليوم الاسبوع المقبل الغرفه باش تستقبل سفيرة دوله الهند جايتنا معناها للمكتب نتاعنا. و نعرف الهند معناها بلد كبير وفيه معناها نمو كبير، وباش نحكيوا معاها على مسألة الاستثمار ومسألة الشراكة بين رجال الأعمال الهنود الهنديين وبين رجال الأعمال معناها الشمال الغربي أو التوانسة اللي بيحبهم يستثمر في الشمال الغربي. عندنا كذلك، وهذا أصبح اليوم رسمي بحول الله، يوم 3 و4 فيفري 2027 باش نعملوا اللقاء كبير تونسي جزائري معناها بمناسبة احياء سقيط سيدي يوسف. باش يكون معناها احنا في 26 ما عملناش، عملنا في 25، عملناها توا سنة طبقنا مع الوزارة نتاعنا مشكورة وزارة التجارة وتنمية الصادرات باش نخدموا على السوق الجزائرية وعلى العلاقات التبادل العلاقات التونسية الجزائرية. وهذا يجعلني نربط بسقيط سيدي يوسف ونربط بالاستثمار على شريط حدودي اللي نجم يكون انطلاق من هالملتقى هذايا الكبير اللي باش نعملوه. والمرة هذه ما نجمش نعملوه فقط مع غرف التجارة والصناعة الجزائرية، باش نعملوه حتى مع منظمات رجال الأعمال في الجزائر. معناها باش نزيدو نقويو التغلغل نتاع الفكرة نتاع الاستثمار على الشريط الحدودي، نفوتوا الغرف ونتجاوزوها وندخلوا حتى الى المنظمات الاخرى اللي عندها بوتنسيال كبير. دونك هذوما معناها زوج ثلاث حوايج اللي في 2027 بحول الله يكونوا. ثم بطبيعه العمل العادي نتاعنا، اليوم عندنا مدرسه الاعمال والتكوين، اليوم عندنا حاليا حوالي 400 طالب وتلميذ قاعدين يقراوا في الدروس الصيفيه في اللغات والتصرف في الجستيون والكونتابيليتي وكل معناها ما هو عنده علاقة بالمؤسسة. ومعناها الحاجة الأخرى، نخدم توا على زوز مواعيد إن شاء الله في سبتمبر وأكتوبر، تنظيم زوز بعثات لزيارة زوز معارض كبار باش يقعوا في فرنسا. واحد يعني بالصناعات الغذائية وواحد يعني بالبناء، ومن هنا من هذا المصدر نبعث نداء إلى رجال الأعمال وأصحاب حتى المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الشمال الغربي باش يعملوا مجهود باش يشاركوا في المعرض هذا، وباش يشوفوا مقاولين البناء ويشوفوا
0: تجارب أخرى
1: ووصلت على المستوى العالمي. المؤسسات الصناعات الغذائية ما فيهم الزيت يمشيوا للسيال هذا اللي هو يقع كل عامين، ويشوفوا معناها الآفاق المفتوحة، والسيبيكس باش يكون عنده لدى معناها جناح غادي وتونس تكون ممثلة، وبالتالي معناها الأبواب تفتح أكثر معناها نحو تنمية الشراكة. اليوم العالم ما نجمش حتى واحد يخدم وحده، نبحثوا على الأسواق. بتبيع هذا الكل ما نجموش ننساو انه المستقبل نتاعنا مستقبل تونس هو خاصه للدخول بصفه جديه للسوق الافريقيه انه نمر عبر شراكه مع الاخوه الجزائريين.
0: بي شكرا ليك، يعطيك الصحة سي شريف. كالعادة الغرفة ناشطة ونشيطة ومتنوعة المواضيع، البحث وجلب المستثمرين والزيارات الميدانية للمعارض العالمية. يعطيك الصحة سي شريف الأشناني، رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي، كنت حاضر معنا اليوم في استوديو للناس على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية سي محمد حبيسي حاضر معنا وحديثنا على التوجيه الجامعي على مستوى ولاية الكيف، المراحل اللي تعادت واللي بنزيل تنتظر الطالب اللي نجح اليوم في امتحان البكالوريوس.

0: مرحبا، تحياتنا نجدوها لكل المستمعين وين ما كانوا على موجاتنا. وضيفنا في المباشر يكون المستشار المكلف بالتوجيه المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للتربية بالكيف. كل مرة يكونوا حاضرين معنا واحد من المستشارين بإقليم الشمال الغربي للتعريف بعملية التوجيه الجامعي، المراحل اللي مرت والمراحل اللي تنتظر الطالب اليوم في الكيف، في جندوبة، في باجة، في سليانة. أنا كل أسبوع نقدموا معلومة ونقدموا حاجة تهم الطالب في المرحلة هذه. سي محمد حباسي، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك وكيف السادة المستمعين، وخاصة تلاميذنا اللي المرحلة هذه هي مرحلة هامة جدا في تحديد المستقبل الجامعي والمهني كذلك.
0: إن شاء الله نكونوا موفقين، إن شاء الله يكون الأيامات اللي صاروا الأيامات التحسيسية التوعوية نعاش كيف نسميها سي محمد تكون لاقت الصدى الكبير واستفاد منها التلميذ وقتها هو حائز على البكالوريا، لأنه لا يمتدو مشي ولي طالب. كيفاش تمت العملية على مستوى ولاية الكيف ونوصلنا اليوم؟
1: هو الأيام الإعلامية بصراحة يعني كان زخم الأيام الإعلامية، سواء على المستوى الجهوي، على المستوى المؤسسات التربوية، وأيضا على المستوى الوطني. على المستوى الجهوي بطبيعة الحال كان عن اجتماعات في المؤسسات التربوية بناجحين في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة.
0: قبلها ثم إقبال سي محمد، سمحني،
1: ثم إقبال. تعرف أن الفترة ذي هي فترة حيرة، هي حيرة بناء باعتبار أنه هي بداية يعني بناء مشروع جامعي بطبيعة مش يفتح على سوق الشغل نهار آخر. يعني في المؤسسات التربوية كان حضور متميز للتلامذة، أيضا في الأيام الإعلامية كانت في جامعة جندوبة نهار 16 كيف كان حضور مميز، وأيضا حتى في الأيام الوطنية كانت في جابس وسوسة بالنسبة لإقليم الشمال الغربي، كانت في تونس العاصمة مدينة العلوم يومي 22-23 أيضا كان الحضور مكثف. وأكيد أنه الاستفادة حصلت، وإن شاء الله تترجم على مستوى يعني تعمير بطاقات الاختيارات. تعرف حنين أنه
0: احنا مهم العملي،
1: أكيد مرينا بدورة المتفوقين اللي كانت بين 6 و8 جويلية بين 3 و6 جويلية، وأعلن عن نتائج 8 جويلية. تو احنا في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي اللي تهم كل الناجحين في امتحان البكالوريا.
0: شنو الفرق دورة بين الدورة الأولى والدورة الثانية سي محمد؟
1: بالنسبة لدورة المتفوقين يشاركوا فيها تلامذة من الشعب العلمية اللي تحصلوا لمعدلات 16 فما فوق، ومن الأداب اللي تحصلوا لمعدلات 14 فما فوق. هذوم المعنيين بالدراسة في ألمانيا، في فرنسا، أو في المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمارسلي بيست.
0: نحب اللي فهمته من كلامك اللي هذوما النخبة
1: المتفوقين على مستوى المعدلات بطبيعة الحال بالنسبة للشعاب العلمية 16 فما فوق، والأدبية 14 فما فوق. يعني النتيجة ظهرت نهار 8 جويلية، وقع الاجتماع الإعلامي بالطلبة هذوما المقبولين يوم 10 جويلية، وبالتالي يعني هذه صفحة وطويناها صفحة جديدة لهنا اللي تهم الأغلبية الساحقة من الطلبة، وفيهم أيضا متميزين لأنه ثم شكون شارك في دورة المتفوقين، لكن بحكم طاقة الاستيعاب والعدد المطلوب بطبيعة هما كانوا إما في قائمة الانتظار وإلا ما تمكنوش بطبيعة بالالتحاق بالمؤسسات هذه سواء بألمانيا أو فرنسا أو المعهد التحضيري للدراسات التقنية والعلمية. تو الأغلبية الساحقة بطبيعة مش تهمهم الدورة الرئيسية. الدورة الرئيسية هذه اللي فتح باب تعمير الاختيارات من نهار 27 جويلية، وغدا إن شاء الله عند منتصف الليل هو آخر موعد لتعمير بطاقة الاختيارات،
0: يعني آخر يوم في شهر جويل
1: بطبيعة الحال. احنا قلنا غدا منتصف الليل، لكن ديما ننصحوا تلامذنا ما يخلوش رواحهم لآخر وقت. تعرف حنان الانترنت والاكتظاظ على المنظومة وكذا، ف غدوة يعني في وقت مقبول يكمل يتثبت في اختيارات، لأنه يعني كان عنده 4 أيام كاملة دخل الموقع عد الاختيارات بالتقديم بالتأخير بالحذف بالإضافة، توجه الوقت باش يثبت الاختيارات نتاعه. غدوة إن شاء الله بقدرة ربي مع آخر تحيين يعمل عملية تسجيل ويعمل سحب لبطاقة الاختيارات يخليها عنده. وبطبيعة الحال إن شاء الله يوم 7 أوت عند منتصف النهار يقع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية.
0: واضح.
1: إن شاء الله الناس كلها توفق في الحصول على اختيار في الدورة الرئيسية. إن لم يكن طبعا ثم دورة نهائية تفتح في نفس اليوم عند إعلان عن نتائج الدورة الرئيسية من يوم 7 انطلاق منتصف النهار، وتستمر اليوم 9 منتصف الليل وتعلن نتائج.
0: مش كان الوقت قصير شوي سبحان.
1: بحكم أنه العدد أيضا باش يكون أقل بطبيعة الحال. 3 أيام، وأيضا بعد 3 أيام يوم 12 أوت يقع الإعلان عن النتائج. طبعا حنان الدورة النهائية مش يكون ثم دليل رقمي جديد، بطبيعة مش نلقوا ثم شعاب استنفذت طاقة الاستيعاب نتاعها، ثم شعاب بقت بطاقة استيعاب يعني أقل. لذلك احنا ديما ننصحوا المترشحين المتنظرين في دور التوجيه الجامعي انه يضمن حظوظه منذ الدورة الرئيسية باش ما يبقاش لي الدورة النهائية تتقلص الحظوظ باعتبار تقلص طاقة الاستيعاب او تقلص الشعاب بالموضوع الاختيار.
0: انتم سمحني سي محمد، دور كم لهنا في بين هالدورات هذوما، بين دورة النخبة ودورة اللي بعدها ودورة اللي مش تكون في شهر اوت،

0: بصراحة فيها اللي يفيد وفيها اللي يطفر على عملية الإعلام والتوجيه الجامعي،
1: اي
0: والتلامذة يعني ديما يمشوا للأسهل، لدرجة إنه يعني تستغرب إنه تلقى تلميذ في التواصل الاجتماعي يطلب إنه يعملوا له بطاقة اختيار.
1: هك
0: بطبيعة الحال هذه بتبيع، احنا
1: علاش انا حكيت على دوركم الكبير
0: بتبيع، لأنه احنا ديما ننصح التلامذة إنه راهو الاختيار السليم
1: أي؟
0: هو اللي يراعي ثلاثة جوانب: الطموحات والميولات، المهارات والكفايات والنتائج، والتشغيلية. بالطبيعة الاختيار ما هوش مجرد ترتيب لمجموعة من الشعب، وإنما هو قرار استراتيجي لأنه يتعلق بالمستقبل الدراسي وفي مرحلة أخرى المستقبل المهني. بالتالي ما نجمش أي إنسان آخر يختار بدل منك، لأنه تعرف أنه الرغبة مهمة جداً، النتائج مهمة، وليس أدرى بالرغبة ولا بالنتائج إلا
1: أكثر التلميذ نفسه. صحيح.
0: لذلك احنا نساعدوهم في الاختيار
1: أي.
0: بقدر يعني مدهم بالمعلومة حول التخصص، مختلف التخصصات، أيضا الجامعات اللي تحتضن التخصصات هذه، شنو الأفاق الدراسية، شنو الأفاق المهنية نهار آخر في سوق الشغل، نعطيهم حتى المعطيات المحاينة حول المهن الواعدة. التقرير الدولي حول المهن الواعدة 2025-2030 بتعرف حنان أعطي قيمة كبيرة ياسر لكل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي، الإعلامية، الطاقات المتجددة، الطاقات النظيفة. هذه كل
1: هذه
0: المعطيات،
1: هذه السوق اللي مفتوحة
0: بالضبط،
1: واللي صعب إنه يبدأ فيها شكون يعاني من البطالة أكثر من
0: بطبيعة
1: عامين ثلاثة. سي محمد نشوفوا فيهم حتى في عائلتنا، تخرج 6 شهور يبدأ يخدم حتى في شركة خاصة وغيره.
0: لذلك اليوم احنا ديما ننصحهم إضافة للتكوين الأكاديمي الجامعي ثم جرب من التكوين الذاتي. أي اختصاص توا يزم تربطه أنت بالذكاء الاصطناعي، التربية والتعليم مثلا يزم تربطه في مستوى هندسة البرامج، في مستوى الطرائق والأدوات المستعملة، تربطها بالذكاء الاصطناعي. لأنه مش نجمش اليوم تقدم درس للتلميذ يعني قطاع مرحلة كبيرة ياسر في الذكاء الاصطناعي دي تقريه بتبشير والقلم وصبورة بالطبيعة.
1: وذلك علاش دوركم هام سي محمد أكيد. اليوم لأنه الكلام هذا ما نصورش كان مش يحكيه له في العائلة وإلا أصحابه، وإلا يلزم طرف رسمي،
0: طرف مختص
1: يعرف يبلغ المعلومة
0: ويتحمل مسؤولية المعلومة اللي يبلغها، لأنه أي طرف آخر يقول لك أنا حاولت نعاونك، ما تحملش مسؤولية. لكن احنا كمسؤولين كمختصين بطبيعة الحال نبلغوا المعلومة الموثوق منها من مصادرها. احنا قبل ما نجتمع بالتلامذة نكون اجتمعنا مع وزارة التعليم العالي، كيف ما اجتمعنا أيضا مع وزارة الدفاع الوطني حول مناظرة الانتداب في الأكاديميات العسكرية، وعملنا زي اجتماعات بالتلامذة المعنيين وبين لها مختلف المسالك في الأكاديميات، شنو هي الشروط، شنو الاختبارات اللي يأخذ عليها، شنو الأفاق، شنو هي ظروف الدراسة، ظروف التكوين، كلها أمدينا منها باش، لأنه اللي يملك الحرب المعلومة يملك حرب.
1: هذا هو هذاك علاش أنا حبيتك تحضر معايا كيف كيف زملائي في كل أسبوع في الركن هذا باش المعلومة توصل. اليوم زال عندكم شوية وقت، غدوة سي محمد حكي على 12 تعليل باش يتسكر، غدوة إذا أنت متردد هكا في حاجة غدوة تنجم تتصل بالإدارة الجهوية للتربية.
0: احنا يومين كيف
1: جندوبة بيجا سلينا راهو عندك شكون يعني أصلا مكلف بالعملية
0: سواء بالهاتف والاتصال المباشر بمقر المندوب
1: باش ما تندمش غدوة، باش وقت اللي تسكرك هو لو باش تفاليدي لي حاجة شيك فيها تحس روحك مش 100% راهو عندك مع شكون تتواصل. ويجوكم سي محمد المندوبية نعاود
0: تقريبا يوميا.
1: ثم إشكاليات تصير هكا نتاع الاختيار نتاع
0: ثم مثلا إشكالية
1: المصير يعني
0: بطبيعة الحال ثم مثلا إشكالية نتاع بعض الاختصاصات تبين قريبة برشا مع بعضها. مثلا يسك يقول لك شنو الفرق بين الإجازة في علوم الإعلامية والإجازة في تكنولوجيا الإعلامية ولا الوسائط المتعددة. بطبيعة الحال من حقه أنه يعرف، لأنه أحيانا الإجازة تكون نفسها لكن الاختصاصات مختلفة. مثلا إجازة في إعلامية التصرف لكن الاختصاصات مثلا تحليل الأعمال، الذكاء، الأعمال كذا، يحب يعرف شو الفرق بيناته. ومن حقه باش ما يتفاجئش نهار آخر يلقى برنامج معين مثلا يقوم على مواده ويكون مثلا مستوى فهم ماهوش، في حين أنه كان مشي اختصاص آخر في نفس الإجازة كان حظوظ النجاح نتاعه أوفر.
1: هذاك علاش تأطيركم مهم باش من بعد ما نخسروش عام سي محمد، نمشي نعمل شهر شهرين ونعديه سنة بيضاء ونعاود اختيارات وتطول المدة. راهو هذه العملية راهي مهمة جدا في مسيرتكم الجامعية وحتى المهنية من بعد.
0: أكيد.
1: اختاروا اختيار انتم تحبوه، غدوة فيه أفاق، إذا صعبت عليك العملية عندك مستشارين في المندوبية الجهوية للتربية مازال عندكم الوقت غدوة تتواصلوا معاه.

0: مليون تتواصلوا معاها كما كرسي محمد حتى بالتليفون، وهكاك تمشوا في اختيار صحيح.
1: أكيد.
0: ايه
1: ونختم حنان أنه ثم إضافة للدورة النهائية،
0: ايه
1: ثم دورة إعادة التوجيه أو التعيين، برش خلطوا بين إعادة التوجيه اللي تم في منتصف السنة الجامعية القادمة، وبين اللي نعني وبين دورة إعادة التعيين أو إعادة التوجيه اللي خاصة بالتوجيه الجامعي للسنة بين 15 و19 أوت.
0: ايه
1: تفتح دورة لإعادة التوجيه لأربع أسباب،
0: ايه
1: أسباب اجتماعية أو صحية أو عادية أو لأصحاب المواهب.
0: ايه
1: باختصار بالنسبة للعادية ديما نقولوا اللي إعادة التوجيه هو إجراء استثنائي
0: إيه؟
1: بطبيعة الحال حسب طاقة الاستيعاب المتوفرة.
0: مه.
1: إذا كان مثلا العادي، إذا كان التلميذ ثم اختصاص ما طلبوش في الدورة الرئيسية،
0: إيه؟
1: واكتشف بعد التالي أنه آخر واحد تحصل على الاختصاص هذاك أثناء هو سكور يساوي سكور هذاك ولا أكثر منه، ينجم يعمل إعادة توجيه ويطلب الاختصاص هذاك، ينجم يتحصل عليه. أو أنه أخطأ مثلا في رمز إحدى الشعاب، مثلا في عذيق يحط 1001 حتى 1010، فإذا كان المجموع نتاعه يوصل بالطبيعة ثم إمكانية لدرك الخطأ في العادية. بالنسبة للصحية أو الاجتماعية هي بملف، يعني لمراعاة الحالة الصحية والاجتماعية للطالب من خلال دراسة اختصاص معين في جهة معينة أو جامعة معينة، نجم يقدم بالطبيعة والإجراءات كلها موجودة في الدليل. أو أصحاب المواهب، يعني ثم أصحاب مواهب والموهبة حنان ما تقدرش بعدد أو برقم أو بمجموع نقاط، ينجم هو مثلا حاب يعمل إجازة في الموسيقى، آخر واحد توجه كان 120 وهو مثلا السكور نتاعو 90، في الحالة هذه يولي تقدم ملف،
0: ملف
1: يثبت فيه الموهبة نتاعه من خلال شهادة مشاركة مثلا،
0: إيه؟
1: ولجنة مختصة على مستوى إدارة العامة للشؤون الطالبية تستدعاه، إيه؟ وتختبره. إذا أثبت موهبته سواء في العزف أو في الأداء وكذا، فإنه يقع قبوله بصرف النظر عن المجموع النقاط، لأن الموهبة ذيك أثمن حتى من مجموع النقاط.
0: واضح. يعطيك صحة سي محمد الحباسي، المستشار المكلف بالتوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للتربية بولاية الكيف، وشكرا على التعاون معنا على مستوى المندوبيات الكل. راهو هو مصلحة التلميذ الطالب نتاع غدوة، وجودكم مهم جدا. المعلومة كل كلمة بحسابها، كل كلمة تتسمع، عائلات يسمعونا، طلبة يسمعونا، وكما ذكرت راهو مازال عندكم الفرصة اليوم وغدوة الصباح تنجموا تلتحقوا بالإدارات الجهوية للتربية، وإذا ما حاجة هكا متردين ولا اختيار نتاع اللحظات الأخيرة نجموا تأخذوا برشا معلومات ينجموا يفيدوكم غدوة إن شاء الله في مساريتكم الطالبية وحتى في خدمتكم نهار آخر. يعطيك صحة سي محمد مرة
1: أخرى. ليك.
0: شكرا ليك. بعد الأخبار سي ماجد حاضر معانا، ماجد الشابي رئيس المصلحة التجارية بالبريد التونسي فرع الكيف، شحكينا على الجديد البريد التونسي والاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية.

0: 11 صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يحتضن المركب الثقافي بباجة اليوم فعاليات الندوة الجهوية لتونسينا بالخارج بهدف التعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية ومسارات التنمية بالجهة. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة خلال اجتماعها أمس إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمي خريف 2026 وشتاء 2027 المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية حادة خلال الفترة القادمة. تنطلق اليوم بالكاف تظاهرة مهرجان نصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحة الأولمبية بحي الدير لتتواصل على مدى 4 أيام. هذه الدورة تتضمن عدة فقرات تنشيطية وورشات مطالعة ورسمة على أن تختتم يوم 2 أوت المقبل بتوزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في التظاهرات. تم خلال الاجتماع الذي يشرف عليه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ تقييم مدى جاهزية مختلف المتداخلين لتأمين حاجيات الفلاحين خلال مختلف مراحل الموسم الفلاحي، بما يضمن انتظام عمليات التزويد وتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة وفي الآجال المناسبة. طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وزارة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. 8 دقائق بعد الحداش، متابعاتنا مازالت متواصلة. المعلومة اللي لازمنا نوصلوها للمستمع وين ما كان، هذا هو الهدف اللي منه البرنامج هذا المباشر اللي تواصل حتى نصف النهار. جزء الثاني باش نواصلوا بكري شوية سي محمد الحباسي كان يحكي على عملية التوجيه الجامعي اللي مشينا فيها أشواط غدوة. إن شاء الله يعني برشا اختيارات تنيل، إن شاء الله تكون عند أصحابها اللي اختاروها، وما زالت العملية متواصلة. البريد التونسي خمم في التلامذة في الطلبة ويطلق يعني باك جديدة تهم الطلبة تهم التلامذة. الأسبوع الفارد كانت حاضرة معنا مدام بسمة بن حميدة عن ولاية جندوبة وحكيت برشا على الخدمات اللي يقدمها البريد التونسي. اليوم اخترنا سي ماجد الشابي يكون حاضر معنا، هو رئيس المصلحة التجارية بالبريد التونسي فرع الكيف. سي ماجد أهلا وسهلا بيك، مرحبا. باك ممتازة ومحفظة إلكترونية فيها خدمات متنوعة متعدة تهم الطالب. اليوم الطالب بين التوجيه الجامعي وبدال مشي خمامة في الفوي والريستو والدنيا الكل يهمه الكلام اللي مش نسمعوه من عندك توا سي ماجد، وانت رئيس المصلحة التجارية بالبريد التونسي فرع الكيف. أهلا وسهلا بيك، نورتنا، مرحبا. خلينا معاك نبدأ نقدمه في المعلومات للطلبة والتلامذة اللي يسمعوا فينا توا واللي يهمهم الموضوع هذا
1: إن شاء الله. بسم الله والصلاة على رسول الله. بالنسبة للبريد التونسي بطبيعة كان من قديم الأزل سنوات عديدة متابع لأبنائنا التلاميذ وطلبة، يعني بالنسبة للطلبة خاصة ما ثماش تلميذ طالب معناتها ما عندوش محفظة إلكترونية وبطاقة إلكترونية اللي هي المدخل للاقتصاد الرقمي والرقمنة الخدمات والتحول الرقمي اللي نسمعوا فيه معناتها الناس الكل. يعني هو مفتاح الرقمنة في العالم الكل، وهو العالم الكل ما تدخل في هذا التحول الرقمي والقطار معناتها مشى عنده عديد السنوات. البريد التونسي كان الحق مواكب، يعني من اولى المؤسسات اللي سيرتيفي ماستر كارد ومعناتها التطبيقات المختلفه وحكايه الكيير كود اللي باع الكثير من العباد مازالوا ما يعرفوهاش. اللي يهمنا اليوم اللي هو الواليت دينار اللي هي على اسم معناتها محفظه الكترونيه. هذا المشروع معناتها متابع مباشرة من طرف رئيس الحكومة وسلطة الإشراف، دفع كبير ياسر في هذا الموضوع، لأنه العباد بالحق معناتها لازمها تدخل في المعترك الرقمي، والدخول المعترك الرقمي أنك أنت باش تاخذ خدمات رقمية لازم تدفع، معناتها طريقة الدفع متوفرة مش للناس الكل. البريد التونسي لقى الحل اللي هي الواليت الدينار واللي هي متوفرة نعت لجميع أصياف وأصناف المجتمع التونسي والمواطنين الكل اللي يمتلكوا معناتها بطاقة تعريف وطنية بطبيعة. الواليت هي هذه قرر البريد التونسي أنها تكون مجانية، وأكد لهنا مجانية للدفع معناتها في التحول هذا. اللي همنا تو التسجيل الجامعي والتسجيل المدرسي.
0: يعني اليوم الحقيقة الطالب اللي خذ البكالوريا عرف وين مش يقرا ومش يتعمل على ربي.
1: يعطيك الصحة. مش يتعمل على ربي لازم مش يدفع.
0: واضح.
1: مش يسأل التسجيل الجامعي.
0: ايه.
1: كما أبنائنا ثاني التلاميذ التسجيل المدرسي ومازالت عندهم رحلات أخرى اللي هي معناتها تسجيل الامتحانات الوطنية، خدمات المطعم المدرسي، السكن الجامعي. يعني ثم برشا مراحل يلزموا يكون معناتها عنده طريقة باش يتمكن من الحصول على الخدمات هذه. الواليت هذه يعني طريقة سهلة جدا، البريد سهل في طرق الكل معناتها المتاحة باش نوصلوا للمشروع هذا. يمشي الولي وإلا التلميذ اللي هو بتبيعته عنده بطاقة تعريف الشوالي طالب يمشي يتصل بأي مكتب بريد، شبكة بريدية أكثر من 1000 مكتب بريد على كام تراب الجمهورية. يعني تقريبا نجم نقول كل 30 كيلومتر نجم تلقى مكتب بريد.
0: يعني اليوم اللي يسمع فينا في قلعة سنين، اللي يسمع فينا في الجريسة، في الطويرة، في الكيف المدينة، في الشمال الغربي الكل، وين ما ثم مكتب بريد نجم تقضي شورك، نجم تمشي تقدم على البطاقة هذه.
1: صحيح. مكاتب البريد اللي هي معناتها عنا فيها أصناف.
0: هي.
1: يعني حتى في التجمعات الريفية، مش نحكوا على المعتمدية، حتى في التجمعات الريفية فيها مكتب بريد. يتصل بمكتب بريد، يمشي معاه كان بطاقة تعريف تاعه ورقم الهاتف، يتصل بأي مكتب بريد يقول له راني نحب نعمل الواليت، واليت الدينار اللي هي محفظة إلكترونية. يقوم العون معناتها بالعمليه اللازمه
0: اي
1: يعطيه البطاقه الواليت دينار اللي هي نعبر عليه نحن كارت الكترونيك سون سوبور معناتها ما هيش بطاقه بلاستيكيه اما شنو المعطيات الكل يجوها على الهاتف
0: اي
1: معناتها بتبيع ثم كود سكري وثم معناتها هي خدمه مؤمنه وسهله الاستعمال مؤمنه بطريقه كبيره ياسر.
0: الكود هذاك يحتفظ به هذاك باش يقضي به امور الكل.
1: هذاك باش يقضي به امور الكل.
0: راه ينجم بعد حتى يجبد به فلوس.
1: ينجم يعمل شوف هو فيه يعني العديد من الامتيازات
0: راهي
1: ماهيش محصوره بركه بالتسجيل.
0: اي.
1: تو نحكوا معناتها على الوحدات تاعها. الحاجه بها اخرى ان هي ماهيش كيما الكارت البلاستيك مدتها 3 سنوات وخمسة سنوات اللي هي موجوده سواء كان في البنوك ولا في البريد الحق هذه مده صلاحيه نتاعها 10 سنوات يعني تبقى معاه الاولاد واللي مازالوا ما خلطوش كيما نقولوا انا الحق شنو باش يقوم باش يدخل هو بتبيعته على اي سيت نتاع معناتها التوجيه الجامعي ولا السيت تاع الجامعات ولا باش يدخل يعمل توا بروشينمون السيت الجديد نتاع التسجيل المدرسي صارت حق بوليميك شويه في الشارع التونسي انه هو سيت جديد نعرفوا التونسي شاف شويه من جديد كيفاش باش ندفع شنو الطريقه شنو هالبطاقه هذه اللي يحكوا عليها شنو هالوليت هو يعني وزاره التربيه ووزاره التكنولوجيا الاتصال يعني في تشارك مباشر ومتواصل الحكايات هذه معناتها ما هيش اعتباطية يعني هي استراتيجية كاملة بالطريقة هذه بالولايات هذه نجم يدخل يعمل خلاص مع التسجيل الجامعي والسكن الجامعي بالنسبة للطلبة التسجيل المدرسي ترسيم المدرسي
0: أي؟
1: بتبيع خاطر كيفش تدخل بشتاع ترسيم مدرسي بعد وزارة التربية بتبيع تهبط بلاغ في قيمة التسجيل معناتها كل سنة وكذا يدخل بالوليت هذه الولي بالنسبه للتسجيل المدرسي يدخل بالوليت هذه هو بطبيعته تجيب شي عمل تسجيل باش يطبع عليه رقم بطاقه ويطبع عليه الكود السكري هذايا يقوم بعمليه الخلاص في منزله في كرهبته في داره في ماهوش مطالب باش يتنقل البريد ولا لاي مكان اخر باش يقوم بالعمليه هذه وهذه هي اللي نسموها الرقمنه
0: العملية سهلة إلى حد الآن.
1: سهلة.
0: يلزمها يلزمو التونسي يقبلها.
1: هو التونسي توا ذو اللي مثلا مش تونسي ما عندوش تليفون سمارت.
0: إيه.
1: البريد التونسي بتبيع عنده العديد من التطبيقات عندها سنين أهمها توا بالنسبة للشريحة هذه اللي هي دي دي سيت التشات تطبيق هذه تتربط بالبطاقة الإلكترونية.
0: إيه.
1: سواء كان على فكرة لهنا راهو الواليت والبطاقات البريدية الكل. الإلكترونية الكل كلهم ينجموا يوفروا نفس الخدمات اللي يستحقها المواطن التونسي بصفة عامة.
0: واضح.
1: الدي دي سيت هذه بتبيع ابنائنا الطلبة يعرفوها فمش طالب ما عندوش دي دي سيت.
0: أنا ديما رو ذاك علاش أثريت على حضورك سي ماجد إنه عنا طلبة جدد عنا طلبة عمره لا عنده لا دينار ولا عنده حتى شيء قصد ربي لسفاقس ما عنده كان وجه ربي وتبعد عليه الدنيا وبرشا حاجات
1: يبدأ
0: يخم فيها
1: التلاميذ بطبيعتهم توا في الترسيم المدرسي للأعوام اللي فاتوا كان معناتها ترسيم سواء عن طريق الرصيد الهاتف وإلا البطاقات هذه الإلكترونية يعني ثم شوية هكا تلامس مع الولايات هذه والبرودويات هذه الكل توا لازموا باش يدخل توا كما قلنا في الحكايات هذه الكل وفرنا له مجانا أعيد أنكر معناتها مجانا هالبطاقة هذه الولايات الإلكترونيك اللي هي توا بالنسبة للتلاميذ الصغار بالطبيعة باش يكون الولي هو اللي المتصرف
0: أي.
1: يعني عندك 2-3 صغار ما شاء الله يقوم هو بالترسيم بطاقة واحدة مش لازم مش كل واحد يأخذ له بطاقة
0: هذا واضح
1: البطاقة هذه بطبيعة عندها ثنا مزايا أخرى ومزايا كثيرة ياسر يعني أول حاجة إذا كان ربطناها بالدي دي سيت ولت عندك بوستة كما نقول نحن بالدرجة مكتب بريد لكل مواطن واللي هي كانت معناتها مشروع كبير ياسر وتحقق التواد موجود ريال مو الدي دي سيت هذه تمكنك من أنك ترسل حوالات تستقبل حوالات عندك حوالي جيتك معتها متاع كنام متاع سيناسيس متاع اللي هو تهبطها في الكارت تجبدها من الدستريبيتور استخلص الفواتير بكل أنواعها ما ثمش حتى فرق خلاص التجار المنخرطين في النظام الدي دي سيت اللي هي كنت كما كنت نحكي من لول خلاص الكيير كود يعني بتليفونك جست تسكاني الكود تبعث الفلوس من الكارت متاعك للتاجر هذه يعني ما خدتش حقها بالقد حسب ما شفنا.
0: اي ذاك علاش روح حضوركم مهم معنا في الملاعب العالميه.
1: ما خدتش حقها مليح يعني خاطر البري التونسي يعمل منتوج يخمم انه يمس كل شرائح المجتمع، خاطر حتى التجار اللي مشتركين معنا في خدمة الدي دي سي هذه يعني الخدمة نتاع الكيير كود اللي هي حاجة جديدة تسمى
0: يعني ما غير ما تهز فلوس وتمشي شد الصف في البوسطة ولا في البنك في الكارتة تسكاني تبعث
1: فلوس كارتة متاعك تجيب بدوستوش تليفونك جيش يحط هو مثلا قضية قاضية حتى ما عند حماس معناتها يقضي قضية عنده كيير كود محطوط عنده غادي في المحل متاعه تجي تسكاني الكود هذاك تنحى لك الفلوس من عندك انت يمشوا ليه. لا نبقوا يعني نحن شفنا الحق الحكاية هذه شفناها شوي في البيبيسيتي متاع لي كوب دو موند اللي فاتوا بتاع الكوب دافريك حتى كانت خانة في موضوع اخر انه معناتها الدفع بالهاتف حتى البطاقة ما عادش تسحق لها. احنا هذا كنا حابين نمشوا، نحن نحبوا نمشوا للدفع بالهاتف. الدفع بالهاتف بطبيعة مش من رصيد الهاتف وانما تكون عندك محفظة الكترونية افتراضية ومنها هي تنجم انك انت معناتها تخلص الحكايات هذه. بطبيعة مثلا الخدمات الإدارية البيلتان تروا كيف كيف نجم تخلصها بالولايات هذه. معلم فحص الفن كيف زيد. كيف ايه اللي بالنسبة اللي عندهم سيارات باش يعملوا الحجز نتاع الرونديفو نتاع الفحص الفني كيف كيف نجم تعمل تخلص المشتريات متاعك على الانترنت اللي عندهم ثم كيف نقول احنا مواقع ويب معناتها توفر انك تشري من عندهم بالدفع عن طريق بطاقة
0: واضح.
1: كيف كيف ما استغنيناش على سحب الأموال من الموزعات الأوراق المالية قلنا معناتها نخلو فرصة ثانا انه هو كيحب يجبد فلوسه وما يبقاش ماشي يدخل في البوستة وهو صفه ومدرو شنو وكذا عنده الحق يمشي نجم يجبد
0: بك الكود هذيك
1: يجبد هو شنية. نحن عنا في الموزعات الأولية الأموال الأوراق المالية للبريد التونسي أول ما تمشي قدام الديستريبيتور تنزل على أي بوتون يقول لك سحب بدون بطاقة معناتها هي رخاتها كما قلت لك استراتيجية معناتها الأرضية ممهدة تماما
0: يعني ثم مشروع كبير يتخدم
1: مشروع عنده سنوات الحق مشروع عنده سنوات وكل مرة
0: لكن أول مرة نعرف هالمعلومة هذه
1: برشا برشا الحق
0: اسمعني وين ديما نشوف سحب بدون بطاقة يعني
1: سحب بدون بطاقة يعني كما تعرف عنا توا العائلات ما نحبش نقول المعوزة خطر ما هيش كلمة صحيحة ذات المحدودة الدخل عملنا لهم بريسك الكل توا عندها البطاقات الإلكترونية بلاستيكية ثم اللي عنده بطاقة إلكترونية من غير سيبور كما كنا نحكو معناتها ما هيش بطاقة بلاستيكية يعني مسينا الشرائح الكل قد تواجينا الأبنائنا التلاميذ والطلبة خاصة التلاميذ طلبة ثانا معناتها عنا معاهم
0: طلبة جدد
1: طلبة جدد التلاميذ قلنا خلينا نوفروا لهم معناتها مش يدخلوا في العالم الجديد هذايا والحق هم راهم تلاميذ حتى قبل كنا نشوفوا انه الطلبة هم الفئة المستهدفة برشا تلاميذ مازالوا شوي
0: صحيح
1: ما شاء الله تلاميذنا معناتها روبوتيك والحكايات هذه الكل ويطلبوا عليها مقطايع يعني يحب ياخذ قطايع من تونس من كذا ما نجمش يتنقل والولي ما يحبش يتعب روحه كذا ينجم معناتها بالدي دي سي يخلص
0: يخلص اليوم الحملة هي ماهيش جديدة كما شارتي ماجد بعد انتهاء من عملية التوجيه المكاتب البريد التونسي على ذمة الطلبة جدد بعدها بالنسبة للتلاميذ الأولياء زادة كيف كيف انتم يعني اليوم خصصتوا على مستوى مكاتب البريد يعني فضاء خاص بالعملية هذه اليوم الطلبة اللي يسمعوا فينا بش يمشي بش يقضي شوره لو عندك الشباك رقم كذا ذيك مخصص للعملية هذه بش هكيك نسهلوا العملية ونخلوا الناس بأكثر أقبال
1: بطبيعي هو حق كما قلت لك استراتيجية وتوجيهات توصل لحد ما أنت نشوف الإشكاليات هذه كل مكتب بريد مختلف الأصناف للصنف الأخير اللي هو في التجمعات الريفية تلقى في أجون واحد معناتها البقية المكتب بريد الكل تلقى ديما نوافذ الخدمات المالية ونافذة الخدمات البريدية. واللي هي تولت نافذة الخدمات البريدية والتجارية.
0: هذه هي النافذة اللي يمشوا لها الطلبة.
1: هذه يمشي يمشي كما قلنا احنا قبل بشبع الجواب وكذا. ثم خطر بالأصناف عنا معناتها من نافذة التجارية والبريدية ثم اللي فيها أكثر من نافذة واحدة. يعني اللي هي بالخلاص الحوالات اللي الخارجية أو من الجاي من الخارج وكذا. خصصنا شباك في كل مكتب بريد يمشي يتصل به للمواطن يبقاش معناتها في سحب اموال نتاع ماندا نتاع كذا. لا خل نخصوا له معناتها في شباك واحد يمشي يقضي فيه شهره ياخذ الوليد غير حتى اشكال.
0: هذا هو نتصور الاسبوع الاول من شهر اوت باش تبدا العمليه تكبر بشويه بشويه حتى لاخر الشهر نتصور باش يكون ثم برشا اقبال.
1: صحيح هو الحق نحن معناتها البريد التونسي بدأ في المشروع هذا عنده توا مدة هي في حملة هي على الولاية الدينار هذه تمتد من 29 جوان حتى 14 سبتمبر. الحملة هذه تم تخصيص جوائز مالية تحفيزية للحرفاء اللي يقتنوا البطاقة هذه مجانا. وش يقتنوا ولا نقولوا يتوفروا يتحصلوا على البطاقة هذه مجانا واللي يقوموا بشحنها وإتمام عملية التسجيل فعلا على مختلف المواقع أو الموقع الجديد هذا متاع التسجيل الجامعي. الجائزة المالية قيمتها 250 دينار الجائزة الواحدة. الفائدة 80 مستفيد من هذا من المتحصلين على البطاقة هذه دفع معناتها بكل الطرق تسهيل العمليات بكل الطرق. ما نرشوا علاش معناتها ما تصيرش الحمله على احسن وجه ديما يعني توا في اوت حسب الخبره وحسب الواحد معناتها في اوت تتحرك الامور شوي. يبقى وشنو انه هو مازال مرهون بوزاره التربيه يعني باش تهبط وقتاش يبدا التسجيل المدرسي خاصه. يعني التسجيل الجامعي يكون محسوم امر الحق. نحن في التسجيل الجامعي حضرنا معيت معناتها وزاره التربيه ومندوبي جهوي التربيه بالكيف خاصه نحن كفريق عمل تجاري في الاداره الجهويه بالكيف حضرنا على الايام التنشيطيه والتحسيسيه بتوجيه الجامعي. حضرنا وعرفنا بالولايات هذه كنا نعملوا مع اتصال مباشر في مختلف معني في السيرس في التويرف لهنا في الكيف تقريبا كثير من المعتمدين
0: عملية ترويج للخدمات
1: مباشر باش نفهموا شنو هي هالولايات هذه واللي انهم هما معناتها لازم يكون عندهم مفتاح للعالم هذا جديد. والحق هي عملية سهلة برشا.
0: واضح. يعطيك الصحة سي ماجد الشابي. إن شاء الله تكون عنا لقاءات أخرى مع مكاتب البريد موجودين في الشمال الغربي الكل بعد جندوبة اليوم الكيف هو الكل. هراهي المعلومة اللي كنت طالب اللي تسمع فيه للولي للتلميذ هذوما خدمات البريد التونسي اللي يطلقهم في الفترة هذه ومازال عندكم الوقت راه حتى لشهر سبتمبر. مشكور جدا سي ماجد الشابي رئيس المصلحة التجارية بالبريد التونسي فرع الكيف. شكرا على حضورك. سمونا غمس ليين بعدها نمشي الباجة ناس ومشاغل مع نجي الخلولي يكون حاضر معنا في المباشر بعدها من مكاتب الإذاعة زملائنا اللي موجودين في فقرة المراسلين.

الحب ترمي قلبي قلبي طولت بيا الدرب.

0: 37 دقيقة على موجات إذاعة الكيف، هذا استوديو الناس حتى نصف نهار على موجاتنا، وفيه عديد الأركان والمصافحات، ونوصلوا لهذا الركن.
1: ناس ومشاغل،
0: ناس ومشاغل، ركن يأمنوه زملائنا من مكاتب الإذاعة. واليوم معنا نجي الخلولي مباشرة من مكتب الإذاعة في بيجا. نجي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير حنان، وصباح الخير كيف مستمعين إذاعتك.
0: عايشك، مرحبا بك. ومشغل من المشاغل اللي اخترته اليوم باش يكون حاضر في هذا الركن.
2: شكرا لك حنان. أكيد مشغلنا اليوم بطلب من أهالي منطقة بوشيات التابعة معتمدية نبذة، اللي هو تركيز مخفضات السرعة بالطريق الوطنية عدد 7، اللي هي تربط بين نبذة وطبرقة، طريق حيوية حنان، برشا إشكاليات فيها على مستوى حركة المرور، مدارس ومدارس مدارس أعدادية على طريق شكلت اختر تقريبا حنان، سواء في اثناء الموسم الدراسي والا حتى خط الموسم الدراسي، برشا حركيه في قضايا بطبيعه الاهالي. نسمعهم حنان شنو قالوا بطبيعه، وان شاء الله يكون ضيفنا سي محمد علي قسيم، اللي هو عضو المكتب الوطني للسلامه المروريه لمركز تونس للسلامه المروريه، ان شاء الله يكون حاضر معنا حنان بطبيعه، اللي بطبيعه اعطانا بعض الارقام وبعض التوضيحات فيما يخص خاصة تركيز مخفضات السرعة، اللي هي يشوفوها عدد كبير من الأهالي، مش كان في منطقة مشتاتة يشوفوها بعد تعدد الحوادث المرور، يشوفوها اللي هي يوم لازم يتم تركيزها باش يقللوا من الحوادث. نسمعوا شنو قالوا حنان أهالي منطقة مشتاتة ونرجع مع بعض.
3: احنا نعيش على مستوى الطريق الرئيسي عدد 7، هو طريق عبور للقطر الجزائري الشقيق، ثم منطقة حيوية تربط 3 ولايات بنزرت وجدوب وباجة. معناها كتشوف هي بقعة صغيرة، ولكن كتشوف أرقام السيارة تتعدى يوميا أرقام مهولة. مشتات تلقى السائق يلقى روحه في كياس مسوار يجري، بعد ما كان في برشا منعرج شيء ناسي اللي هو الكياس هذايا فصل مرعى، فصل قرية كبيرة فيها أطفال، فيها شيوخ، فيها نساء، فيها سكان، وهذا ممثل اختر على تلامذتنا وعلى مواطنينا، والحوادث اللي صارت لهنا والفجايع اللي وقعت لنا مهولة وأرقام كبيرة. طلبنا من قبل من عرف ولت الدودان طالبه المنطقة كل تعملت فيها دودان، إلا المنطقة هذه مرة حركة كبيرة وسرعة جنونية وما فماش احترام، معناها القوانين والطرقات، برشا قصص وقعت، قصص حزينة الحقيقة أودت بحياة عباد. والله احنا طلبنا ياسر وما وصلنا لحتى نتيجة، ويوعدونا ويقولوا لنا باهي سايي نلقوا المخافضات عملوا تبقى أخرى واشتتنا ما فهمناهاش علاش، والمشكل فين على الجي بي سات، يقول في بقائع مجاورة لنا ما نحبش نذكر الأسامي موجودة فيها مخفضة السرعة إلا وشتات. أو سنوات طلبنا مدرسة ابتدائية فيها 400 تلميذ ومدرسة إعدادية فيها يمكن ما يقارب 800 تلميذ. أي مسؤول لدار التجهيز، السيد الوالي، البلدية إذا عندها دخل، أي مسؤول ولا أي إدارة عندها دخل، لولا المشكلة العويس هذايا راهو أرقنا.
4: بخصوص دودان في منطقة وشتات، الحقيقة أنا كولي عندي 3 صغار، يومين يزمني نعدي أولادي على الطريق ابتدائية والكلاج المدرسة الإعدادية بوشتات، هي على الطريق الرئيسية لطريق الطريق الوطني رقم 7. المطلوب هنا هو أن يزم مخفضات هذه لحماية صغارنا، خاصة من مستعملي طريق الجزائريين المعروفين بالسرعة المفرطة والرهيبة، والتي معناها لا يتعرضون إلى الردع القانوني من السلطات التونسية. هني المطلوب صدق معناها هو أمر يمس المواطنين الكل، يمس صغار، دونك لهنا ضروري جدا أن المستعمل الطريقي يلقى مخفضات سرعة. إن شاء الله صوتنا هذا يوصل للسلطات المعنية بذلك، دار التجهيز، ويعملون مخفضات سرعة في أقرب فرصة. معناها ديما الأخطار موجودة.
5: نحن ماذا بينا مشينا للتزهيد إدارة التجهيز كلمناهم قلنا لك علاش ما نعملوش نحن مخفضات نتاع السرعة هنا في وشتات داخل مناطق العمران من المدرسة حتى للكيوسك. عندنا هذوم البلايس اللي فيهم متساكنين ياسر وفيهم صغار يخرجوا على الأقل زوز بلايس على الأقل فيهم مخفضات سرعة يطالبين بمخفضات سرعة هنا في منطقة وشتات. فاش حوادث قداش من روحة صارت هاي الجمعة الفات بركة ضربات مرا مطلب ملح نحبوا عليه تو قبل اليوم مقبل الغدوة نحن ماذا بينا تو يخدموهونا بل العود المدرسي.
1: ناس ومشاغل.
2: تقريبا حنان كما كنت تسمع أنت والسادة معناها السادة المستمعين تقريبا هيك معناها كان حديث بطبيعة أهالي منطقة وشتاتة اللي هم تقريبا لسنوات كانوا بطبيعة يحكيوا على معناها ويطالبوا وينتظروا كونهم يلبيوا لهم طلب نتاعهم لأنه الحوادث تكررت ولأنه اليوم يحبوا معناها مخفضات السرعة حسب المقاييس راهم طالبين كيف الصورات كونهم باش يدخلوا في الموضوع هذا بعد نجم نقولوا قاعدين ينتظروا هما ما عملوا حتى شيء بطبيعة عكس اللي فما شكون يدخلوا ويسكروا طرقات ويحتجوا معناها على باش ينفذوا لهم الطلب نتاعهم ويركزوا لهم مخفضات تكون عشوائيه هما اللي يحبوها حسب المقاييس حنان باش على الاقل حمايه الارواح البشريه بالطبيعه لانه هذه طريق حيويه حتى تويك في الفصل السير شو نعرفوا اللي فما حركيه حنان سواء الطبرقه والا شاطئ الزوارع فما حركيه كبيره وفما بطبيعة عدد كبير من السيارات الجزائرية اللي تتعدى على الطريقة الوطنية 7 لكن لحد الآن المركب نتاعهم بقى معلق والحقيقة إن شاء الله كيما واحد من المدخلين إن شاء الله المطلب نتاعهم يوصل للأطراف المعنية ويسرعوا بالعودة المدرسية باش على الأقل ما تتعودش الحوادث المرور لأن السرعة جنونية قدام في الطريق هذايا وفي منطقة سكانية كبيرة برشا بالطبيعة لما لا تنفيذ المطلب هذايا حنان بالطبيعة احنا معناها إن شاء الله ضيفنا بما أنه
0: للأسف يعني ماهوش موجود
2: اتصلنا به ونستقنا معاه باش يكون معنا إن شاء الله لأسباب مهنية موجود في العاصمة للأسف الشديد ما يهزش علينا إن شاء الله المانع خير بطبيعة بالنسبة لسي محمد علي قسيم لأنه أبدأ استعداده مش أحكي فيه الموضوع أنت أنا خاصة وأنهم في يتابع وخاصة في باجة لهنا ويحضروا في الجلسات بطبيعة وفما لجنة هما معناها صلبها في الولاية إن شاء الله المانع خير احنا نقوله حنان بطبيعة موضوع إن شاء الله ممكن نرجعوا له فيه مرة أخرى نزيد ونرجعوا الموضوع ذا نحكيه في نفس الركن بطبيعة ويحضر معنا ضيفنا معناها ونزيد نقدم توضيحات للسادة المستمعين حول المخفضات للسرعة اللي نجم نقوله فيها العشوائية حنان اللي توا فما برنامج على مستوى الجهة اللي هم يقوموا بإزالة المخفضات العشوائية وفما حسب المقاييس هذه معناها اللي يتم احداثها من طرف الاداره الجهويه للتجهيز بالطبيعه حسب المعايير تكون هكايا اضمن بالطبيعه وتكون على الاقل تنقص من حوادث المرور في كل مره نشوفوها موجوده في عده تجمعات سكنيه او قدام المدارس الابتدائيه وحتى المدارس الاعداديه.
0: يعطيك الصحه شكرا ليك ناجي تحيه على الاجتهاد. إن شاء الله في موعد قادم نعود ونثير هالموضوع هذا لأنه موضوع مهم. نمشي لبقية الزملاء. ماهر حاضر، أهلا وسهلا بك. مرحب. ماهر
6: مرحبا حنين، تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
0: شكرا، مرحبا بك.
6: نبدأ بالأخبار الثقافية. الحقيقة البارح أصدر الستار على الدورة 49 لمهرجان الدولي بفليانا. الحقيقة مهرجان فيه الشيء الحسن وفيه كذلك بعض الهينات، وشفنا حتى ردود أفعال المهتمين بالشأن الثقافي في ولاية سليانة أو حتى التفاعل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. نعرف اللي الفضاء تقريبا أفقد المهرجان اللي هي بنتيه، ونعرف أقام في ساحة دار الشباب، فما عروض باهية فما عروض ما لقتش استحسان الجمهور. البارح كان اختام بعرض مسرحي في انتظار ربما مهرجان مكثر في دورة 54 واللي باش ينطلق من 8 إلى 15 والتعرف التحديات تقريبا الميزانية اللي تقريبا هي الدورة الثانية على التوالي اللي مندوبية الثقافة هي تشرف على المهرجانين الاثنين. الميزانية محدودة ما كانتش في المستوى المأمول تقريبا 100,000 دينار. هذاك علاش المندوبية الثقافة وحتى اللي كنا معاها مقبل وكانوا معنا حتى على مستوى الإذاعة ما تنجمش تعمل أكثر من هكيكة بميزانية كيف المرصود للمهرجان التليانة ولا مهرجان مكتب.
0: وراي نقطة مهمة أشرت لها ماهر، نشوفه حتى في انتقادات على الصفحات الرسمية فيسبوك وغيره، شبيهم جايبين لنا العروض هذه، شبيهم العرض هذا، علاش ما يجيبوش لنا عروض ضخمة؟ رو الميزانيات محدودة جدا، رو ثم بارش اجتهادات شخصية وعلاقات شخصية باش يجيب عرض، يعني راهو العروض الضخمة تتطلب فلوس، ونحن نعرف الوضعية أصلا انت على الهيئات المديرة اللي تدير المهرجانات هذه.

0: غير المهرجانات بتكون مندوبية ثقافة، وهذا يخلق تحدي آخر. اليوم نعرف اللي احنا الهيئات اللي هي تنجم تجيب سبتور، تنجم تدخل فلوس من خارج الدعم بتاع وزارة الثقافة، فهذه دونك اليوم المندوبية محصورة في الفلوس المرصودة لها وما تنجمش تخرج منها. اليوم نشوف حتى في الزافيش بتاع المهرجانات نشوفوا دي سبونسور معناها موجودين وفلوس. الحقيقة في الافيش تاع مهرجان كان الدولي مثلا ما فماش دي سبونسور، اللي انت كنت تنجم فما ناس تحب زين تحب تدعم الجانب الثقافي حتى اذا مش بالبرشة او بالشوية، وتنجم لانه العام الجاي لو نحكيه على خمسينية المهرجان، واعتقد انه كي نرجع احنا نقيموا تو السنوات اللي فاتت ممكن صار تسرع انه تم ادراس لينا كمهرجان دولي، اعتقد انه مازال ماهوش حاضر لينا لا فضاء ولا الامكانيات تسمح انه باش يكون مهرجان دولي من غير حرق من غير حتى عرض دولي وكل عروض محليه. احنا نقولنا احنا اكثر مره اراء المواطنين يقول اليوم رقم ساعات عروسات تعمل اقوى من مهرجان، اقوى من سهرات مهرجان. الفنانين اللي جاوا تقريبا للمهرجان تقريبا كلهم يجوا في الافراح والمناسبات موجودين، ما يعرفهم والناس تحب الجديد اللي عنده جديد، ومن حق الجمهور في الجهات الداخليه انه اللي ما نجمش يمشي الكارتاج ويمشي الحمامات ويمشي المهرجانات الاخرى اللي فيها عروض دوليه والكل، يعني تعرف انت باش تمشي تتنقل من هنا باش تمشي تسهر في سهريه في كارتاج انت تحب برشا فلوس اذا خلطت على تيكي هذا. دونك من حق الناس في الجهات الداخليه انت تستمتع وتشوف الفنانين راه صاروا دورات سابقه خاصه مهرجان مكسر الدولي، مهرجان صار في عروض معناها في مستوى عالمي محترمه جدا وجابت برشا جمهور، لكن حتى مهرجان مكسر يعني مش عروض دوليه. نحب نشير نقطه اخرى، مهرجان التين بكسره مره اخرى لن تقام دورة أخرى في مهرجان التين بكسرة للأسف، معناه مهرجان تقريبا قريب عمره 30 سنة من العام الثالث.
1: شفنا زيادة مهرجان السنة بالذهبية في الكريب زيادة دورة ألغيت
0: وتدخل من وزارة الثقافة باش يكونوا واقعيين، وكان حاضر معنا احنا مدير المهرجان ورئيس جمعية السنابل الذهبية بالكريب قال راهو صارت تعطيل ما فهموش منيش لانه ما تدخلت الوزاره ونواب مجالس محليه اتصلوا بالوزاره وكان مش يلغى العرض قبل بنهارين تم تاكيد لهم انه باش يتعمل المهرجان، وحاليا نعرف مهرجان السنابل الذهبيه بالكريب ومهرجان ذو خصوصيه يعني يعبر عن جهه يعبر عن هو طابع فلاحي بامتياز وفي احتفاليه وفي معارض. ايضا المهرجان التين بكسره اليوم فما تقريبا ايام ثقافيه ثلاثه ولا اربع ايام ما فماش عروض موسيقية، نعرفوا مهرجان التين بكسرة وما يحمله من رمزية ومن خصوصية وما يخلقه من حركية اقتصادية وتجارية للمنطقة هذيك. اليوم نحكيه على كسرة كقرية للفلاحة البيولوجية، نحب ندرج كسرة ضمن المسلك السياحي وتكون كسرة قرية سياحية بامتياز. مهرجان ما يتعملش لسبب بسيط جدا انه ما فماش جمعيات باش تتقدم. المندوبية الثقافة كما خذيت على عاتقها مهرجان السنان الدولي ومكتر الدولي، خذيت أيضا الأيام الثقافية لمهرجان كسرة، يعني أنك تلغي لدورات متتالية مهرجان بالخصوصية هذيك وبالقيمة هذيك بتاع المهرجان، فهذا لو مع الناس الكل تقريبا أولا الجمعيات والناس الناشطة في معتمدية كسرة لأنه هذا مكسب ثقافي وعنده تاريخ وعنده خصوصية. وأيضا على وزارة الثقافة ومندوبية الثقافة اللي الحقيقة عاملين وكانوا أكدون أنه باش يتم المهرجان وأكدوا ودخلوا معنا في الإذاعة والكل، من بعد ما صارش المهرجان وصارت أيام ثقافية تقريبا يبقى الاستثناء بكل منازع بدون منازع هو مهرجان سيد حميد. الحقيقة كل عام مهرجان يبدأ حاضر من أول السيزون، العروض موجودة، فما شغف فما حكاية أخرى في سيد حميد تصير. مهرجان عنده الطابع متاعه وعنده الخصوصية متاعه، الناس المشرفة على المهرجان تعرف شنو تعمل. نجم نقيم العروض ومستوى العروض مثلا، ولكن مهرجان في قرية صغيرة كل عام يتم تقريبا من أول المهرجانات اللي تعمل وتكون فيه أنشطة ديما أنشطة قارة يكرموا المتفوقين متاحهم في مختلف المجالات الدراسية، يحافظوا على التراث والموروث متاحهم الثقافي ويجيبوا عروض بالإمكانيات المتاحة. شفنا في مهرجان سيد حميد أي دغنوج مثلا، شفنا نور شيبة، شفنا التراث الحميدي، تستمتع الناس بالمهرجان والمهرجان القوم تاع سيد حميدة انه تساهم فيه الناس كل، شفت حتى الكراسي كل واحد يجي من داره يجيب الكرسي بتاعه ويعملوا جو سهريات توصل حتى المساطير.

0: الكثير من التعشبية والناس
1: أها
0: مستمتع في القرية ذيك. إن شاء الله في المعتمديات الأخرى الجمعيات والناس تحاول إنها تنجح المهرجان هذه، خاصة نحكي على كسرة تو العيون ما شاء الله تجري، الكرموس بدا يحضر الحقيقة للأسف. يعني إن شاء الله ما عليش نخلص السنة، لأنه ما تتمش مهرجان كما بعض الأيام الثقافية نهارين وثلاثة كما قلت. إن شاء الله في الدورات القادمة تكون يرجع مهرجان التين بكسرة ويرجع، لأنه راهو مهرجان عندك هو والسنابل الذهبية بالكريب يعبر على خصوصية فلاحية متاع الجهة اللي تصير لها برامج تنمية ومشاريع وإجراءات ومنح وامتيازات باش ننجحوا. أعتقد أن الجانب الترويجي والجانب الاقتصادي مهم برشا وقت نخلقوا به الحركية ونعطيه للناس أيضا حقها في الجهات الداخلية هذه، لأنه ما عنديش متنفس بخلاف المهرجانات الصيفية واللي تستمتع بها وتحاول، لأنه يعني من حق كل الناس أنه يشوف فنان مثلا عنده إنتاج ولا سنية معروف وعنده برشا أغاني أنه يكون حاضر ويشوفه منه ليه ويستمتع بالأغاني بتاعه.
1: يعطيك الصحة ماهر، شكرا
0: تقريبا
1: لك.
0: هذا حبينا نحكيه اليوم في
1: أها
0: التدخل بتاعنا، وان شاء الله العام الجاي يكون بون. فماش مهرجان، ما فماش مسرح هواء طلق، ما فماش باش يحدث في عام مسرح هواء طلق، لان يعني الفكره اصلا زاد ماهيش راسخه. 5 سنين المهرجان العام الجاي ان شاء الله من تو يبداوا يخدموا عليها وتكون فما عروض في مستوى 5 سنين مهرجان السريان الدولي.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك. وبأخبار مهرجانات ولاية سليان نكملوا اليوم استوديو الناس. شكرا للفريق اللي أمن هذا اللقاء، تحية لضيوفنا اللي كانوا موجودين معنا تباعا، الزملاء كذلك، نقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: استوديو الناس. استوديو الناس
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: منتصف النهر
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
2: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. يحتضن المركب الثقافي ببهجة اليوم فعالية الندوة الجهوية لتونسينا بالخارج بهدف التعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية ومسارة التنمية بالجهة. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة خلال اجتماعها أمس للرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمي خريف 26 و2000 وشتاء 27 و2000 المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية حادة خلال الفترة القادمة. وأكدت اللجنة الوضع المرتقب استثنائي، وهو ما يستوجب الاستعداد المبكر لمعالجة مختلف الإخلالات ورفع مستوى اليقظة. بالكاف تنطلق اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورتها 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحة الأولمبية بحي الدير، وتتواصل على مدى 4 أيام. يتضمن برنامج هذه التظاهرة عدد فقرات تنشيطية ورشاد مطالعة ورسم، على أن تختتم يوم 2 أوت بتوزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في هذه التظاهرة. استعرضت أمس اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية لموسم 26 و 2027 خلال اجتماعها، استعرضت وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية ومؤشرات المخزون وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني. تم خلال الاجتماع الذي أشرف عليه وزير الفلاحة تقييم مدى جاهزية مختلف المتداخلين لتأمين حاجيات الفلاحين خلال مختلف مراحل الموسم الفلاحي، بما يضمن انتظام عملية التزويد وتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة وفي الأجال المناسبة. أكد البنك المركزي التونسي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لا سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في شهر جويليا لسنة 26 و2000 بقيمة 700 مليون يورو في أجاله. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية اليوم أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس ناتج عن هجوم بمسيرة. وقالت رئاسة مجلس الوزراء أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
0: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. كما عودناكم السويعة من زمان نأتي فيه على جملة مشاغلكم ونطرحوها على المسؤولين. اليوم إن شاء الله يكون حاضر معنا سيلا سعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف باش يجاوبنا على بعض الوضعيات، وفي نفس الوقت نأخذ موضوع على غاية من الأهمية، الخدمات عن بعد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تابعونا وتشوفوا شنو ما الخدمات عن بعد باعتبار توا العالم الديجيتال، تقريب الخدمة من المواطن التونسي وكيفية يعني قضاء شؤونكم عن بعد في عوض باش تتنقلوا وتتعبوا تكون العملية مرقمنة. حديثنا في الجزء الثاني من لقائنا تكون حاضرة معنا الدكتورة لمية مرزوقي رئيس جمعية الهلال الأحمر التونسي فرع الكاف، باش نتحدثوا على المساعدات، مساعدات إنسانية من قبل الجمعيات ومن قبل جمعية الهلال الأحمر التونسي من العاصمة، وكما قلنا جمعيات باش يعاونوا المتضررين من الحرائق في ولاية الكاف، نبر، طويرف، سقيط سيدي يوسف، يعني مختلف المناطق المتضررة جراء الحرائق الأخيرة. كذلك الركن صوت المواطن ياخذوا فيه تليفوناتكم، مرحبا بكم الناس الكل تتواصلوا معنا. حكيت ماضي ساعة غرار بعد ياخذوا تليفوناتكم على 78 227 700. إذا أكيد البداية مستمعينا باش ناخذوا فاصل موسيقي وراجعين معكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان تابعوا فينا في برنامج بين المواطن والإدارة، ونسعد باستضافة سي لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف. مرحبا سي لسعد، أهلا وسهلا.
1: صباح النور. صباح الفل.
0: مرحبا. إذن سي لسعد، عنا زوز وضعيات حابين سيادتك تجاوبنا عليهم. الوضعية الأولى تتعلق مدام سماح جباري من حي علي بوزيد، أم لطفلين مطلقة، وتطلب من حقارة ودفتر علاج مجاني، هي تسكن مع والدتها وما عندهاش، يعني ما هيش تاخذ في النفقة باعتبار انه يعني المهم فما ظرف منعها باش تتحصل على النفقة هذية باش تعاون وليداتها وتصرف عليهم. توا والدتها هي تقريبا تعاونها هكاك اللي تقدر عليه. شنو نجمو نجاوبه؟
1: شكرا. بالنسبة للمدام سماح الجباري، صحيح قامت بإدارة ملف تاعها في الوحدة المحلية بكيف الغربية، لكن وقت ثبتت أنا لقاها ناقص بعض الوثائق، اتصلت بها بالتليفون باش تتعاود تتنقل الوحدة وتمكننا من الوثائق هذا، وتم هذا الكل تم. احنا تو بصدد اكمال الاجراءات من تقاطعات ومن دراسه الملف وكل شيء، وسيقع عرضه للجنه ان شاء الله في اقرب الاجال.
0: واضح واضح. الوضعيه الثانيه تتعلق بشادي مثلوثي من حي علي بوزيد، هو قدم مطلب بخصوص النظارات الطبيه من شهر جوان، وينتظر زيادة في الرد باعتبار انه ضروري انه يلزم يتحصل عليهم هذوك. شنو من الاجراءات؟ هل انه عنده امكانيه يعني باش تعاونوه في الموضوع هذا سي لسعد؟
1: احنا ديما تعرفنا نعاونوا مدام عوات. بالنسبه لشيء
0: استفهام انكاري نعرفوا الاجابه.
1: صحيح قدم مطلبه في نظارات وتم عرضه على اللجنه وحظي بالموافقه، واتصلت به انا وسرعت له في الدوسي على خاطر ماك تعرف لازم الاعتمادات ولازم الكل، ما خليتوش يستنى، عيط له كذا ومكناه من النظارات وان شاء الله ربي معاه.
0: ان شاء الله. شكرا ليك. اكيد احنا عديد الوضعيات جاوبتوا عليهم، وفما وضعيات يعني يلزم السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وقت اللي تطلبونا لهنا بالتليفون وعندكم مطلب معين لازمكم تقدموا الملف، وباش على ضوء الملف هذاك تم يعني النظر فيه ومن قبل الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكيف، سواء كان بالكيف وإلا من كامل تراب الجمهورية ولاية الشمال للغربي. مرحبا بكم الناس الكل. إذن سي لسعد، في كل مرة نطرحوا موضوع نقدموا الفايدة، بلوتو أنتم سيادتكم تقدموا الفايدة للسادة المستمعين. اليوم باش نركزوا على موضوع الخدمات عن بعد المقدمة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هالخدمات هذه فاش تتمثل؟
1: شكرا مرة أخرى مدام عواطف. هو توجه هذا خدمات عن بعد لتسهيل التعامل بين المواطن والإدارة، هو توجه تم أقراره من طرف رئاسة الحكومة بتبيع من وزارتنا اللي هي معناها تمشي في نفس التوجهات هذه. احنا كي ناخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاطر هو برسك ما شاء الله خدماته كبيره وجديده برشا، وعنده علاقه لثيقه بالمواطن من نهار اللي تولد حتى نهار اللي يخرج التقاعد. فهمت؟ قلنا خل نسهلوا عليها المواطن. بالنسبه للصندوق الى حد الان نساق في المسار هذا ونعطيه شنو مثلا الحاجات اللي نجم يتحصل عليها المواطن عن بعد.
0: نعم تفضل.
1: يمكن الصندوق المؤجرين من خلاص وايداع التصاريح بالاجور عبر الموقع نتاعو، يعني من غير ما يتنقل ويهز وكذا، عن بعد ينجم في على الموقع نتاع الصندوق اللي هو cnss.net.tn. نعاودو cnss.net.tn. هذا بالنسبة للتصريح. كما يمكن العمل غير الأجراء الذين يقومون بخلاص المساهمات عن بعد عبر نفس الموقع المذكور. فهمناش؟ المضمون الاجتماعي يمكن استخراج كشف حساب للحياة المهنية، كنقولوا احنا نقولوا خذ اكستري، لازم عن بعد ينجم ياخذوا زادا،
0: يعني باش يشوف يعني المساهمات نتاعو
1: اموره
0: يعني
1: المساهمات نتاعو من الى حياته المهنيه قداش صابين عليه وقداش كذا. كيف كيف شهاده جرايه للمتقاعدين، شهاده جرايه نجم ياخذها عن بعد المتقاعد. عندك المنح شهاده جرايه.
0: وشنو الحاجات اللي تتوفر يعني باش ينجم يدخل
1: هاني قلت لك يدخل على الموقع
0: على الموقع
1: سي ان اس اس وشوف الخدمات الكل، يحط ينزل على الخدمة اللي حاجته بها.
0: نعم.
1: ويكمل الإجراءات.
0: يعني إذا كان مطلوب حاجة يكمل يحضرها باش ياخذ الشهادة هذيك.
1: لا يا أخوها هو متقاعد كما نقولوا احنا واحد بيجي الإدارة نتاعو ياخذ 900 سالير ولا كذا.
0: فهمت.
1: ياخذها عن بعد. عندك المنح العائلية وتواريخ إصدار الحوالات كيف كيف نجم يطلع عليها. عن طريق الموقع نفسه.
0: يدخل الموقع هذا هو فما كود يحطوا تابعوا إلا
1: عنده ماتريكيل نتاعه.
0: ماتريكيل يحط جوست الماتريكيل
1: نتاعه. كل حد ماتريكيل نتاعه.
0: بالضبط.
1: وأخيرا تمتع بخدمة الإرساليات القصيرة. فما ناس يقول لك نحب نمشي لحد شيء تبعثوا لي اس ام اس. إيش يعمل هو؟ يتوجه للصندوق ويعطي الرقم نتاعه ورقم الهاتف الجوال الخاص به لتلقي الارساليات من الصندوق. اي خدمه، اي اعلام، اي كذا، يجيه ميساج على التليفون نتاعه.
0: واضح.
1: وهذا بالطبيعه ان شاء الله يقع تعميمه على الادارات الكل، وان شاء الله يقع تطويره زاد كيف باش هكاك نقولوا عملنا حاجه باهيه ان شاء الله.
0: اي ان شاء الله. هو فما حاجتين، يعني الريزو مشكلة الريزو اي هو
1: نحبوا الحقيقه الريزو راهو تحسن برشا برشا
0: تحسن. اي صحيح صحيح
1: تحسن. اما اذا فما حاجات في العالم كل كيما الحراره كيما الحرائق هما ياثروا راه
0: هو تقويه الريزو خاصه حتى في الارياف. سي لسعد هذه تابع وزاره تكنولوجيه الاتصال، ويعني اكيد برشا اطراف معنيه باش تكون هالخدمه هذه في
1: متناول الجميع.
0: في متناول الجميع، خاصة نعرف أنه التنقل، عملية التنقل صعيبة خاصة بالنسبة للكبار المتقاعدين.
1: احنا مدام عواطف كيف نخرجوا مثلا، نخرجوا التيران احنا ولا غيرنا ولا الأمنيين ولا الجيش كيف نفيقوا أنه في ماشي ريزورة ونعلموا تيليكوم نوروا نقولوا على البقعة فلانية كذا ماذا بيكم نشوفوا باش تكون التغطية أشمل للناس الكل.
0: بالضبط بالضبط هذا هو، تكون الخدمة شاملة عامة للناس الكل. جزيل الشكر لك سي لسعد، بارك الله فيك. سي لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه بالكيف، عم تفضل به من تقديم الفائده للساده المستمعين. شكرا والى اللقاء. مشوارنا مازال متواصل معكم على موجات اذاعه الكيف في برنامج بين المواطن والاداره. بعد شويه تكون حاضره معنا الدكتوره لميا مرزوقي رئيس جمعيه الهلال الاحمر التونسي فرع الكيف، باش ناخذوا فكره على جمع المساعدات للمتضررين يعني جراء يعني الحرائق الأخيرة في ولاية الكيف. شفنا في نبر، في الطويرف، في ساقيت سيدي يوسف، في شير التجروين، دهماني، موجة من الحرائق. ربي يجيرنا وربي يحفظنا إن شاء الله ويحفظ بلادنا. نمشي النغم وراجعين معاكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف في برنامج بين المواطن والإدارة للحديث توا على موضوع على غاية من الأهمية. رينا موجة الحارة أقل المدة اللي فاتت في ولاية الكيف في برشا مناطق من الولاية. الهلال الأحمر التونسي فرع الكيف كان حاضر على الميدان ومتابع لحظة بلحظة العائلات وكل المتضررين من الحرائق، سواء كانت ممتلكاتهم أو يعني بعض يعني منازلهم وكل ما يعني يهم الموضوع هذية. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل على القائمات الموجودة وكل ما يهم زاد المتابعة والمساعدات الاجتماعية الموجهة لمتضرري الحرائق اللي قدمها جمعية الهلال الأحمر التونسي فرع الكيف بالتنسيق مع الجمعيات ومع كل المسؤولين على تقديم الفائدة والمساعدة لمتضرري الحرائق. حاضرة معنا الدكتورة لميا مرزوقي، أهلا وسهلا الدكتورة. مرحبا، رئيسة جمعية الهلال الأحمر التونسي فرع الكيف. مرحبا.
1: مرحبا بك أخت عواطف، ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
0: مرحبا. إذن دكتورة، تابعتوا يعني وكبتوا يعني للأسف الكارثة الطبيعية اللي صارت المدة اللي فاتت، وحبينا نتحدثوا على تقديم المساعدة، كيفاش تم عملية التنسيق بينكم بين الأطراف المعنية لحصر الأضرار والمتضررين وتقديم المساعدة الإنسانية، نقوله باعتبار أنه تكون هبة إنسانية لأولاد البلاد، للناس هذوما اللي مستحقين واللي يلزم حتى بالكلمة الطيبة. تفضل.
1: شكرا. دونك الأسبوع الفارط شهدت ولاية الكيف وفي عدة جبال وغابات حرائق كثيفة، ومنذ اندلاع هذه الحرائق ومعناها سمعنا نداءات الأهالي في مختلف المناطق المضطرة.
0: نعم.
1: تحول الهلال الأحمر بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع الحماية المدنية، حراس الغابات والحرس الوطني،
0: والشؤون الاجتماعية زيادة لدرجة.
1: نعم.
0: الشؤون الاجتماعية
1: تحولنا احنا على عين المكان مع عدة معناها مؤسسات الدولة، مؤسسات
0: نعم.
1: محلية والأطراف اللي ذكرتهم، وكان الحق الهلال الأحمر الهيئة الوطنية بعثت لنا دعم بفريق وطني للتصدي للكوارث وسيارة رباعية الدفع من الهلال الأحمر التونسي الهيئة الوطنية.
0: نعم.
1: وانتقلنا مع أعوان الحماية والحرس إلى غير ذلك إلى المناطق. لاحظنا مدى خطورة الخسائر سواء في الأشجار، في الممتلكات، في الزيتين، في بيوت النحل، في الدواجن، معناها دي بولايات
0: الاسطبلات يعني
1: إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: مواشي، نعاج، تم اللي وقع النفوق نتاعها، وفما اللي تحركوا مساكن، وعنا صور تشخص لنا هذه الكوارث الطبيعية ومعناها نكبة المتساكنين اللي فقدوا مورد الرزق نتاعهم. فوقع كذلك، نحب نفتح قوس أنه متطوعين كذلك في هذه الأيام وخاصة في منطقة الطويرف ساعدوا القطاع الصحي في نقل وإجلاء الأشخاص اللي قع عندهم اختناق وإلا بعض الحروق،
0: وما سمحني دكتورة
1: وإلى المستشفى. نعم.
0: في الحالة هذه فما زوز حالات يعني تحرقوا، يعني تم إسعافهم حسب علم.
1: فعلا تم إسعافهم في مستشفى سقيط سيدي يوسف، إلى جانب الاختناقات الأشخاص اللي وقع اختناقهم وهزيناهم المستشفى المحلي بنبر. كذلك عاونوا معناها المتطوعين تاع الهلال الأحمر بلبسوا، فما معناها حملوا الماء وساهموا في الإطفاء مباشرة. ثم المهمة الأساسية اللي مشاو عليها هي معناها باش يشوفوا على الميدان العائلات واللي اضطرت، حاجياتها، الأضرار اللي صارت، وما يمكن أن نقدمه. عملوا تقارير موثقة بالصور.
0: نعم.
1: وأرسلناها للهيئة الوطنية. كذلك فما معناها مواطنين عاديين، جمعيات في تونس العاصمة في عدة مناطق بداوا حكينا لهم على الأضرار على الحاجيات، وخاصة من ماء، من معدات منزلية ومواد غذائية للحاجة الأساسية، بما أنهم
0: المواد الغذائية.
1: العائلات هذوما المورد الرزق نتاعهم توا تنحى،
0: أي
1: والموارد
0: المحاصيل
1: نتاعهم
0: نتاعهم القمح
1: صحيح
0: والشعير يعني في الاسطبلات تحاربوا،
1: الاستبلاتك، العلفة نتاع
0: العلفة نتاع
1: الحيوانات نتاعهم،
0: الحيوانات. أي
1: حتى كان بقات لهم حيوانات ما عندهمش
0: ما
1: باش
0: عندهمش باش يوكلوه.
1: يغذيوها يوكلوها إلى غير ذلك. ففي الاتجاه هذا ستقع الإعانات اللي معناها احنا في البداية وقع تمكين بعض العائلات من الماء الصالح للشراب عن طريق قوارير مياه معدنية،
0: نعم
1: في انتظار أن عملنا نداء للهيئة الوطنية وللجمعيات اللي تحب تعاون والأشخاص اللي يحبوا يعاونوا أنهم يستحقوا فعلا ماء صالح للشراب لإيصاله، ويستحقوا كل ما يستعملوه في حياتهم اليومية ضرورياتهم
0: نعم
1: اليومية. ونحن بصدد معناها انتظار قدوم هذه بقية المساعدات لتوزيعها على العائلات، هي تقريبا 40 عائلة منها 26 إلى 30 عائلة في سقيف سيدي يوسف، والبقية موزعين خاصة على مناطق في الطويرف.
0: أيه.
1: دونك عندنا
0: مش
1: القائمات
0: شوية يعني
1: نتاعهم
0: 40 عائلة يعني بالحق أضرار
1: دونك
0: كبير.
1: دونك بالتعاون مع السلطات، مع الشؤون الاجتماعية، مع السلطات المحلية والجمعيات والهلال الأحمر،
0: نعم
1: إن شاء الله باش نعطيوهم باش نشوفوا المساعدات الحينية
0: مهم.
1: الآنية اللي يستحقوها، في انتظار أنه يقع جبر الضرر نتاعهم عن طريق صندوق
0: الجوائح.
1: الفلاحين، الجوائح إلى غير ذلك، لتعويضهم عن الأضرار اللي لحقتهم جراء هذه الحرائق.
0: نعم أكيد. زاد مندوبية الفلاحة مسؤولة على تقديم الأعلاف للمواشي وأيضا تعويض الفلاح للضر من الحرائق الأخيرة.
1: فعلا
0: زاد في انتظار أنه زاد المساعدات تجي من الهيئة الوطنية والجمعيات من العاصمة، أكيد فروعكم لهنا في ولاية الكيف سواء كان سقيط سيدي يوسف الدهماني البلايس الموجود ينجموا المواطنين اللي يسمعوا فينا
1: فعلا انطلقت
0: يقوموا.
1: ديجا في حملة جمع تبرعات ومياه سورتو في تجروين، في السرس، في كل
0: المعتمديات.
1: المعتمديات، وإن شاء الله من هنا نهار السبت لحد نكونوا تحصلنا
0: أي.
1: ووصلنا للمنكوبين. ربي معناها ياخذ بعونهم
0: آمين
1: ويعينهم
0: يا
1: على
0: رب.
1: تخطي هذه الأزمة بتضافر الجهود الكل. إن شاء الله نساهموا بجزء قليل من حاجياتهم، وهو دعم سورتو دعم إنساني ودعم
0: نعم
1: نفسي لهذه العائلات
0: هذا هو.
1: اللي معناها الخسائر نتاعها كبيرة. تعرف أنت الفلاح الماشي نتاعه، العلف، الأراضي، الزيتين، الأشجار المثمرة، هي عندها قيمة كبيرة
0: أكيد
1: عنده
0: يخدم عليها عام كامل وقت الحصاد
1: فعلا.
0: والكل يخبي ياكل المنتوج متاعه، لكن إرادة ربي سبحانه أنه يتم يعني خسائر كبيرة وإتلاف
1: فعلا
0: وخسارته يعني فيما يخص الموضوع هذا. إن شاء الله ربي يعوض عليهم. والفجعة
1: آمين
0: هذيك في حد ذاتها نيران مش شوية يعني، تكون محيطة بالماشية وبالعباد وبالمنازل
1: فعلا. انت معناها الناس
0: صدمة
1: اعوان
0: كبيرة.
1: الاطفاء في الحمايه المدنيه،
0: يعطيهم
1: كان شفت
0: الصحة. أي
1: الفيديو نتاع السياره نتاعهم واصلها
0: ريت.
1: النيران، قاعده
0: أي
1: توصلها النيران وما نجمت كان توخر
0: ينقضوها في آخر
1: رويدا
0: لحظة.
1: رويدا
0: أي
1: باش تنجم بعد ذلك تعطي المياه، تسكب المياه على
0: أي
1: النيران، وان شاء الله يكون في عون اعوان الحمايه،
0: فما حتى
1: ويكون
0: يعني
1: عندهم
0: شكون
1: معدات
0: تضرر من يعني رينا
1: فعلا.
0: يعني عون حماية يعني من الأصيل بالمعتمدية القصور من ألطاف الله ربي يبقى عليه الستر وربي يشفيه. يعني ضروا وإلى جانب يعني الخدمة 24 ساعة على 24 ساعة يا
1: دونك
0: ربي يكون
1: هناك
0: فيه
1: إرهاق، مجهود
0: إرهاق
1: كبير،
0: بدني مجهول.
1: معناها جهاد، و معناها عمل متاع جنود، متاع جيش، متاع الحماية
0: نعم
1: المدنية والجيش
0: صح.
1: الأصلي والحرس
0: أي
1: والمواطنين اللي هبوا للإطفاء وللتضامن. إن شاء الله تكون ديما عنا الروح الإنسانية
0: هذوكم هما حماة
1: تماما.
0: الوطن يعني، والبقاء
1: فعلا
0: توا المواطنين أهالينا في الكيف اللي يسمعوا فينا ينجموا يتصلوا بكم دكتورة، يقدموا المساعدة يعني خاصة في الوقت هذوما، وانتوما في الويكاند إن شاء الله باش توزعوا المساعدات للأهالي المضرة في ولاية الكيف، كيفاش ينجموا يتصلوا بكم؟
1: والله عندهم الرقم بتاعي، عن الصفحة كذلك،
0: إيه
1: عن
0: إيه
1: صفحة على الفيسبوك وعن جروب على الفيسبوك،
0: نعم
1: ينجموا يكتبوا
0: أي
1: ملاحظاتهم باش يقدموا، وين نقولوا لهم وين يوصلوها وين
0: به
1: يشوفوها.
0: أي به به
1: دونك هذه عن قنوات التواصل هذه.
0: هذا هو اللي يسمعوا فينا زاد أهالينا الجالية التونسية خارج حدود الوطن، ينجموا زاد يقدموا العون كما عودونا ديما في السراء والضراء، توينسا تعاون
1: فعلا
0: بعضها وتساعد، وخاصة أهالينا في شيرت يعني لطويرف وسقية سيدي يوسف أضرار كبيرة برشا، إن شاء الله ربي يبقي الستر. وحبينا كلمة الختام دكتورة معك، تفضل.
1: شكرا. دونك كلمة
0: كل
1: الختام
0: صحة
1: أنه
0: أنتم.
1: أولا المواطن يكون عنده وعي للوقاية من هذه الحرائق
0: نعم
1: بالتصرفات نتاعه والسلوكات معناها المسؤولة، ما
0: الواعية
1: يلوحش الفضلات نتاعه، ما يلوحش السجائر وين يجي، ما كي يخرج لبرا ينظف المكان اللي مشاله في الطبيعة، ما يخلي حتى شيء، لا بلاستيك لا
0: حاجات
1: فضلات لا
0: بلورية زادة يرمي
1: بالنار،
0: الخطر ذيك تعكس أشعة الشمس وتتسبب في
1: تعرف
0: الحرائق.
1: يكون يعرف أنه الحرائق تندلع وتتفشى وتنتشر سريعا. فالاستنجاد بالرقم الحماية المدنية
0: 198
1: 198 يلزم يكون في الوقت، يلزم يتدخل يعلم على المتضررين، على المكان بدقة بتاع وجود الحرائق، وإن شاء الله الناس تتضامن وأخف الأضرار، وإن شاء الله في مرحلة أخرى في فصل الشتاء في بداية الشتاء نتضافر الناس الكل ونساهموا في إعادة التشجير
0: تجير
1: مع الفلاحة، كل المتطوعين، فما عدة جمعيات،
0: نعم
1: عدة شباب تلاميذ يحبوا يتطوعوا في التشجير على شلاف العطل في نهاية الأسبوع، نجموا نساهموا في هذه العملية ونحافظوا على البيئة متاعنا، على المناخ متاعنا، باش يكون معناها أقل،
0: يكون فما نحافظوا على التوازن البيئي، التوازن البيئي
1: فعلا فعلا التوازن
0: والأحياء
1: والنظافة
0: يعني
1: والنقاء،
0: اللي يلزم
1: نقاء الهواء متاعنا،
0: نعم
1: نكون واعيين في نظافة المحيط متاعنا، مش البيت متاعي
0: والله
1: ولا أمامي المنزل،
0: دكتورة
1: لكن
0: أنت
1: حتى في
0: أشرتي نقطة مهمة، نشوفه في أكداس من الفضلات موجودة على قارعة الطريق يعني بالحق في بلايس برشا وفي الغابات، نستغرب علاش مواطن ما يحطش الفضلات هذه في الحاويات، علاش يرميها في
1: الحاويات يخليها
0: الغابة،
1: في السيارة
0: علاش
1: نتاعو.
0: يرميها في على حاشية الطريق حتى من المنظر يعني، والكلاب سائبة والكل يعني لهنا راهو هذه سلوك حضاري حس مدني، هذه راهي بلادنا نحافظوا على نظافتها ونحافظوا على صحتنا بالأساس ونحافظوا على ثروتنا الغابية اللي هي النفس متاعنا اللي هي متنفس لينا،
1: هي
0: نتنفس غابة
1: الرئتين
0: وهي
1: معناها الغابات
0: الرئتين
1: والأشجار، معناها
0: بالضبط.
1: هي الرئتي المحيط
0: نعم
1: والمجتمع اللي نعيشوا فيه والرقعة الأرضية هذه متاعنا،
0: ايه
1: دونك يلزمنا نحافظوا عليهم.
0: هذا هو
1: وأي إنسان ما يطيش شيء، يخبي الحاجة في مكتوبه في ساكو في سيارته،
0: ايه وقت اللي
1: يلقى
0: يروح
1: الحاوية
0: يحطها في الحاوية أقرب
1: يحط في
0: حاوية.
1: الحاوية.
0: هذا هو يعطيك الصحة دكتورة، بارك الله فيك وإن شاء الله
1: عفوا
0: موفقين،
1: يعطيكم
0: والناس اللي
1: الصحة.
0: تسمع فينا باش تعاون تنجموا تدخلوا على الفيسبوك الهلال الأحمر التونسي فرع الكيف، وإلا حتى زاد الهيئة الوطنية للهلال
1: فعلا
0: الأحمر
1: فعلا
0: التونسي تعاونوا، اللي يسمعوا فينا في العاصمة خارج حدود الوطن هبة تكون متوانسة لإخوانهم التوانس اللي تضروا من الحرائق، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا ويحفظ كل العباد، ظرفية وتمر بحول الله، ولكن بسواعد تونسية نجموا نعاونوا بعضنا وننقذوا بعضنا. شكرا لك دكتورة، بارك الله
1: شكرا.
0: فيك،
1: عفوا
0: رئيس
1: عفوا.
0: جمعية الهلال الأحمر التونسي فرع الكاف، شكرا وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء عايشك.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيدا من الأجر والمغفرة والثواب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. طلبتنا سيدة ترونجا من الخليفية بن بشير، تقول أنها عندها فويت متاع ماء. احنا اتصلنا بالسونيد جندوبة، اتصلنا وبلغنا يعني المطلب متاعك مدام ترونجا بخصوص تسرب المياه اللي عندها مدة طويلة برشا، يعني مدة طويلة ماء ضايع قدام دارك. السونيد اكيد بلغناهم، ان شاء الله يتنقلوا على عين المكان ويقوموا بعملية الصيانة. اتصلنا بالإدارة، حابين يكون حاضر معنا سي سفيان الخزري، نحكوا شوية معاه رئيس الإقليم الصونيد على المشاريع التور قاعدين يخدموا فيها على الميدان، وإذا كان فما مشاريع أخرى إن شاء الله في الخريف نجموا يعطينا عليها أكثر تفاصيل، لكن في اجتماع على كل نخلوها مرة أخرى إن شاء الله. مرحبا بكم مستمعين، تطلبون على 78-227-700 صوت المواطن. ناخذ أولى المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: ألو،
1: عسلامة. مرحبا، شكون معانا نسمعوا فيك انت على المباشر؟ تفضل سي عمر.
2: عمر المدري، لكن المعيق عنده توزيع 4 سنين.
1: مرحبا، تفضل.
2: ألو
1: يا سي عمر، نسمعوا فيك، تفضل.
2: أي وين ياكل اللي تحسين المسك؟ راني بويكم، راني لعبت لعبيه نسال في الحالة هذه، حتى صدقيني ضربتني المية الدران، فهمتيني؟
1: سي عمر، انت راهو طلبت باش تعمل فيراندا هكا ولا لا؟
2: هاي
1: باش تعمل فيراندا، يعني اعطوك هما تحسين مسكن والدار ساكن فيها بقى يعني على الفيراندا هكا ولا لا؟
2: هاي يا بني تراكي كتشوف فيها.
1: اي احنا اتصلنا بهم سي عمر، وان شاء الله يجاوبوك في اقرب وقت. وفما ناس طايحه على هالديار، وفما ناس ساكنه لبرا تو، يعني في يعني فما فما فما اولويات، احنا بلغناهم وان شاء الله يجاوبونا. شكرا لك على الاتصال.
2: ومصاب جت في علي جايه ولا فيها هي راي زريمه راه
1: باهي سي عمر، باهي ان شاء الله زيد نتصلوا بهم ونشوفوا الاجابه بالضبط شنو كيفاش ينجموا يعاونوك باش تبني الفيراندا هذه. شكرا لك على الاتصال. ناخذ التليفون مويلي. مرحبا، عسلام، مساء النور. مرحبا
3: دادي لمجد من غار ديما.
1: لمجد
3: من غار ديما،
1: شنو اللقب؟
3: جداري.
1: مرحبا، تفضل.
3: عايش بالله، كلمتك قبل الجمعه اللي فاتت.
1: اي بخصوص
3: عندي الطريق مملان، هذا متعدى عليها مقصوص علي، قاسين علي جماعة الكياس تاع طريق الجليل، المعبر الجليل.
1: معبر الجليل؟
3: نعم، معبر الجليل بطريق سوكاراس. هم وكلمت سيد المدير عام نول، قال لي متهني ولدي ومم علي التونجين قده، وجاء عين المكان وشاف القنطرة وشاف الممر متعدى عليه معنا. تكلم معاون من غير دماء فرع التجهيز، كلمه قال له تطلع. جاء العاون لعين المكان وشاف البلاس وقال لي متهني تنقده كل جمعة ويمشي فيا ويجي.
1: سلام جد، هذه القنطرة مكسرة متعديش
3: بالطريق. الطريق عندي قدامي قنطرة في الكياس، والقنطرة فيها واد هابط، والواد قاس علي الطريق، قالوا لي تو نقدوها، نقدوا لك قنطرة تتعدى عليها.
1: اي يعني القنطرة هي المكسرة باش تقد، واضح. اي واضح، احنا رانا بعثنا للتجهيز ومازال نستنوا فيهم يجاوبونا، فهمتني؟
3: بارك الله فيك.
1: اي عايشك وضعيتك وبرشا وضعيات اخرى تابعة جندوبة وزاد الكيف والاربعة ولايات، على كل وقت اللي نجموا نتحصلوا عليهم احنا بعثنا حتى ارساليات وديفاكس ونستنوا في وزارة التجهيز. تفوض شكون يعني من الإدارة الجهوي للتجهيز الفروع الشمال الغربي وباش يجاوبونا ويتكرموا يجاوبونا أكيد على كل مسألة يعني. إن شاء الله إن شاء الله ربي سهل. شكرا لك على الاتصال. ناخذ مكالمة. سليم مرحبا.
4: ألو.
1: عسليمة مرحبا. شكون معانا؟
4: ها مدام خايتي ها سمعيني. ما
1: شكون معانا سامحني؟
4: سلوى.
1: مدام سلوى تنقص في الراديو تعطينا الاسم واللقب ومنين تكلم فينا.
4: حتى مسكر الراديو.
1: ايه احسن.
4: اسمعي
1: سلوى هند. اللقب
4: سلوى هند.
1: سلوى هند
4: هي.
1: منين تكلم فينا؟
4: من جندوب.
1: جندوبة منين بالضبط؟
4: كنت نسكن في الهنايدية حي الهادي بالحسين في الريد مع مرت خوي وخوي.
1: الهنايدية اي توا وين تسكني مدام سلوى؟
4: ليه تويت في الوقت الحالي ولد حليل يسكن في اي خدمة الخارج. هو يسكن في الخارج هو عيلت.
1: ايه
4: صاحب خوي حطني في الدار هاني قاعدة.
1: الدار ذي وين مدام سلوى؟
4: فوق المغاز
1: في جندوبة. في جندوبة. بيه ايوه. شنو المطلوب مدام سلوى؟
4: مضرورة راني مضرورة لاني من فلوس لاني من كرمي مش نداوي عندي بحثتني طبيبة الطبيب بتاعها كلاوي. كلاوية مش تحبس. قالت لي لازمك تمشي للسبيطار الفوقاني مستشفى تمشي تعالج. ما لقيتش شكون يهزني.
1: مدام سلوى انت عندك الكرني الابيض والا باش تخرجيه؟ ما فهمتكش بالضبط. ولا تجدي فيه
4: الاعاقه بعد المدير الجهوي.
1: اي
4: اختار الكرني

0: بطاقة العلاج المجاني هذه من وقتاش وبقتاش قدمتي؟ قداش عندها؟ قداش من شهر؟
1: قداش من مرة قبل الدوس ويقول لي في صبري يا باية راو ترفض راو ترفض علاش من دول العباد كي
0: باهي باهي مدام سلوى. انت حاجتك كان بالكارني لابي ذاك هو هذاك شنو تطلبي؟
1: يا عام
0: يا عام مساعدة مالية باهي باهي باهي فهمتك باهي. قدمتيش قدمتيش الملف الطبي نتاعك لسي فريد اليعقوبي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية جندوبة؟
1: هزيته له وبعثني هو لسي صبري قال لي زعما حضروا لك الكارني تي باش تاخذي فلوسك
0: وتشري
1: بيه. سي صبري قال لي مرفوض عليه.
0: باهي مدام سلوى فما حل راهو فما حل ما غير المهم انا تو نطلب سي
1: فريد.
0: باهي مدام سلوى ان شاء الله ان شاء الله لاباس وسعي بالك ان شاء الله لاباس. احنا نشوفه مع سي صبري ونشوفه مع سي فريد ونشوفه مع وزاره الشؤون الاجتماعيه. شكرا لك على الاتصال. نجاوبوك الجمعه الجايه بحول الله الخميس في الوقت هذا ان شاء الله. شكرا لك والى اللقاء. ناخذ تليفون موالي. مرحبا.
2: الو
0: عسلامه. مرحبا شكون معنا؟
2: عزيزيك خليفه البجاوي من ولايه باجا الجنوبيه. طلبتك المره الاخرى عندي قريب اربع جمعات.
0: بجاوي الاسم؟
2: بجاوي خليفه.
0: خليفه بجاوي. منين بالضبط؟
2: من ولاية باجة.
0: اي ولاية باجة وين بالضبط؟
2: مطعم دي تبار منطقة جبة.
0: من تجب؟ اعطينا راس الفتل. بي ايوه سي خليفة تفضل. شحاشك بالضبط؟
2: والله انا فرقني المشكلة ما تعلمك صحيح قلت لك عليها المرة الأخرى
0: والله نسيت ذكرني.
2: اي انا بين الشيء نصين في الحظيرة عملت 11 عام في الحظيرة وعملت 9 سنين في الشيء نصين. كيف كملت الحظيرة؟ خرجوني على 60 مشيت عملت اعطوني شهريه 140 دينار وقتها وكرمي يبني الواحد. شيخ في خرج من 60 مشيت للصيانه خير. متكلف على الجيرايه. قال لي مشكلتك جينا في 65. كي وصلت ل 65 مشيت ليه. قال لي تعمل لي مطلب جيرايه. عملت له مطلب جيرايه. قلت روح لموسيقى تريف خلصت. كيف بالي هنا انه مش يعطونك تريف نتاع الصيانه اساسا مع تريف نتاع الحظيره ولا شهريه؟ يا اخي هما يقصوا نتاع الحظيره وين حوك الكرني الابيض ويعطوك نتاع الصيانه اساسا. كي قريت الرؤيه نتاع الصيانه اساسا انه مخرجيني على 180 دينار ويحطوني نتعاطى في نشاط فلاحي متطور. وانا يا بنتي راهو عامل يومي كان قاعد نخدم في المرمى ونصب على روحي.
0: النشاط الفلاحي هذا فاش يتمثل اللي تمارس فيه انت؟
2: حتى شيء في الرؤيه نتاعهم هما حاطين
0: ما فماش في الرؤيه راهو سي خليفه فما سيستيم موجود. واش عندك اذا راهو فما نظام تقاطعات مع القباضه يعني يشوفوا اذا كان عندك باتيندا عندك كارت جريز عندك مشروع تقوم به راهو ما فماش حاجه يعني باش يجيبوها من روسهم. فهمتني؟
2: ما
0: عندوش. واضح احنا سي خليفه ما نطولوش عليك احنا تو نشوفوا سي نساس في بيجا ونجاوبوك ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال الى اللقاء. تخلي بركة في الكواليس الماتريكول نتاعك باش مع زميلتي سعاد باش كي نطلبوا سي نساس نعطوهم كل شيء. واضح البيانات نتاعك. شكرا. عنا تليفون سليم ناخذوه. مرحبا. عسلام. اهلا وسهلا. شكون معانا؟
3: عايشك عايشك مدام. معك توفيق القروي من روحي.
0: مرحبا سي توفيق.
3: عايشك وعايشك.
0: تفضل سي توفيق.
3: فضلك الله. مدام عندي الموضوع نتاع مورد الرزق نتاع سيف القروي.
0: اي
3: مؤمن عملوه الفصيل قالوا زجاج سيف كل مره كل ديما نمشي ديما نمشي ما نكذبش عليه كل مره يهنوني يهنوني ما ريت شيء. وانا حضرت لوكار حضرت السيفيات كل شيء مريكل يقول لي في الجلسه هذه الجلسه هذه الاخر حاجه يقول لي راه بعد قال لي راه ولدك يقرا انا هزيت وراء كل شيء الوثائق من الاول وعلمهم به يقرا وجلس وقال لي جلسه جايه انا حطيناك في الاعتمادات وكل شيء. ما راعني اللي كان كل مره نمشي يقول لي موضوعك انت اللي في بالي بيه
0: يعني ما زلت الاعتمادات يعني انت مشيت لسي محمود الورته ثاني المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه جسيلينا
3: من قبل ما يولي مندوب.
0: لا سي توفيق توا هنا نسال فيك سؤال جاوبني يعني اخر مره وقتاش مشيت
3: اخر مره عندي 15 يوم
0: قلت
3: لي قبلته غادي
0: قال لي واش قال لك؟
3: قال لي معناها انت امورك هاي واضحه وبحول الله توريك لك امورك. قلت له سي محمود راني حتى المحل كريت ثلاث مرات
0: باهي.
4: هذا مرات وانا قاعد نخلص فيه خاطر قال لي يكري ومشوش راقبوا لي شات الحيط محل وكل شيء وقال لي جيب لي الفاتورات جوج

0: ست فاتورات اشتريت جبتهمهم على اساس قال لي امورك واضحه.
1: بقى يعني الاعتمادات نشوفوها مع سي محمود ان شاء الله. شكرا لك سي توفيق على الاتصال. شكرا. الى اللقاء. سلامة. عنا تليفون ناخذوه. مرحبا. مرحبا. شكون معانا؟
2: الو عسلام قطعوات.
1: مرحبا. شكون معانا؟
2: معك محمد ناصر بكافي خلا خصله.
1: سي محمد الناصر بالكافي.
2: بالكافي.
1: اي تفضل تفضل. مرحبا.
2: ربي قطعوات حبيت تذكرين سي الاسعد.
1: ايوه فشنو؟
2: هاك الملف اللي عملته تاع المنح القاره. وباع موتر فضل وعودت استينفته وكان باش يجاوبني عليه ما كوي لحد الان ما جاوبونيش.
1: ما عملت اعتراض للوزارة؟
2: اي
1: اي يعني مازالوا ما جاوبوش.
2: ما جاوبونيش.
1: باهي تو نشوفوا مع سي الاسعد اذا كان فما اجابه.
2: سي الاسعد بربي او سي الاسعد بربي بلغ له المساعدات راهم نحوني طول ما عادوش يعطوني تو عندي جي عامين ما عادوش يعطوني المساعدات.
1: اي
2: وهو وعدني مشيت وغادي وعدني
1: قال لي سي محمد الناصر انا على علم انه تاخذ في المساعدات البريود اللي فات.
2: مستحيل ها يجي هو يتفضل عنده مسؤوليته وعنده وعنده يتفضل معناه
1: واضح.
2: منعون ومشيت له وهو غادي وقابلته قال لي بحول الله المره الجايه
1: واضح سي محمد الناصر واضح واضح. شكرا شكرا ليك. الى اللقاء. حابين نذكروا في ختام لقائنا مستمعينا انه الاداره العامه للادائات تابع لوزارة المالية حددت 4 مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم. وبينت الإدارة في رزنامة الأجيال القصوى لشهر أوت 2026 أنه يوم 17 أوت المقبل يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وأنه 20 أوت 2026 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد. كما حد حددت يوم 25 أوت 2026 كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. وأشارت الإدارة إلى أنه 28 أوت 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. وأوضحت أنه إذا صادف آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم عطلة أو يوم راحة فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موالي دون احتساب خطايا التأخير. وفسرت الإدارة العامة للأداءات أنه هذه التواريخ تمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها. ودعات المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجيال القصوى المذكورة وذلك تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. وصلنا معكم نهاية مشوارنا. شكرا لكم مستمعينا. دمتم بخير الناس الكل وإلى اللقاء.

0: بعيد من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: الواحدة ظهرا هنا على موجة إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بولاية جندوبة دعوة إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة التقلبات المناخية خلال موسمي الخريف والشتاء القادمين. مطالبة بتهيئة وصيانة محطات الحافلات بعدد من مناطق ولاية سليانة. وفقرة تنشيطية وورشات في المطالعة والرسم ضمن فعالية مهرجان مصيف الكتاب بالكف. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة خلال اجتماعها أمس إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسم مي خريف 2026 وشتاء 2027 المحتملة، واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية حادة خلال الفترة القادمة. وأكدت اللجنة أن الوضع المرتقب استثنائي، وهو ما يستوجب الاستعداد المبكر لمعالجة مختلف الإخلالات ورفع مستوى اليقظة وتفعيل خلايا المتابعة واليقظة، إلى جانب تعزيز الجاهزية العملياتية لمختلف الهياكل المتدخلة وتوفير المخزون الاحتياطي المستوجب لمراكز الإيواء وضمن تقديم المساعدات لمستحقيها في الأبان، إضافة إلى توفير أكياس الرمل وإعطاء الأولوية لتهيئة الخنادق والأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار وصيانة المعدات وإصلاح المعطب منها. وقد استبعد مقرر اللجنة المدير الجهوي للحماية المدنية عادل العبيدي إمكانية تنفيس أو التصريف الجزئي لسدود معتمدية يتبرقى في الوقت الراهن، نظرا لامتلاء سد البراق وعدم قدرته على استقبال إيرادات جديدة بحجم المخزن منها في سد المولى وسد الواد الكبير وسد الزرقاء، وأيضا لكثافة المصطفين بشاطئ المحطة، مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن تتم في سياقها وتوقيتها الذي تقدره الإدارة العامة للسدود ما تستوجب الأمر ذلك. ودعا والي جندوبة الطيب دريدي اللجنة المحلية إلى الانطلاق في العمل الاستباقي ورفع كافة الإخلالات وضمان الاستعداد الجيد لأي طارئ يمكن أن يحدث. وبولاية جندوبة تعتبر عمادة التطور بالمدينة من أكثر العمادات التي تشهد توسعا عمرانيا ملحوظا، خاصة بحي المروج، وهو ما يتطلب تدخلات خاصة لتهيئة الطرقات وقنوات التطهير، والتي تعد من أبرز مشاغل متساكني الجهة حسب ما أكده ممثل العمادة بالمجلس المحلي لمعتمدية جندوبة الشمالية فوزي الترخاني في متابعة لمراسلنا هشام صغيري.
3: عمادة التطور كانت فيها 6000 ساكن وتضم 10200 حسب الإحصائية الإسرائيلية تاع 24. بدأنا بشوي بشوي باش نحاولوا نحققوا المينيموم بالإمكانيات اللي عندنا. عملنا برنامج باهي في مخطط التنمية قدمناه، على الأقل حصلوش لآخر 60% أو 70% منه. إنجازات البلدية قاعدة تقوم بها، عندهم شوية فواضل تاع متراج تاع أوروبي، عندنا مدخل مستوى شارع البيئة. إلى وقت اللاحق عملوا دراسة في 200 متر ومدخل مروج، وإن شاء الله في ديسمبر وفروا الميزانية اللازمة باش يقع إنجازه. عندنا في حي له فوق زادة اقترحناه على البلدية باش اقترحوا على وكالة التهذيب العمراني باش يدرجوه في البرنامج نتاعهم، طرقات وناس وما تاخذهم ناري. وقصيدر قطر حي شعبي كبير ياسر، الشارع البيئة باش تقسم عندنا من رومبوا غردي ما حتى الحمامة، حكم يشمل عماد التطور قال تاهي في الشارع البيئة. عندنا معضلة كبيرة ياسر على مستوى الشارع البيئة، أما عاملين كانال تاع حماية جندون على مستوى الشارع البيئة، قانون مشكلته أنه يزم يتغطى. اتصلنا بالسلطات المعنية.
1: في كل صباح يتوافد عشرة المواطنين على محطات الحافلات في مختلف مناطق ولاية سليانة التي يفتقر عدد منها إلى أبسط مقومات الراحة والمتعلقة خاصة بنقص المقاعد والواقيات، فكيف يقيم مستعملو النقل العمومي واقع هذه المحطات؟ المتابعة لزميل ماهر الهمصي.
4: محطات الحافلات تحول الانتظار إلى معاناة يومية بسبب نقص التجهيزات وغياب المقاوي والمقاعد في ظل حرارة الصيف أو برودة الشتاء.
5: نورمال مو يكون فما قديم اللي سي فما أري تكون مغطية ينجم يبقى فيها، اللي احنا ضيف سلينا ما عاد نجم ما تدريش عليه وين يقف، ما فماش بلاصة معينة، واللي يجي من بلاصة بعيدة يبدأ يسأل على الأري نتاع الكار.
6: ثم الناس مرض بالسكر وثم الناس مرض اللي يجي حجر يقعد عليه.
7: الطقس يا ما يكون بارد ولا سخون تلامذة ما نجموش يبقوا يستنوا الكار، يعني في ظروف آمنة يترسم يبقوا تحت شجرة ولا يبقوا تحت حيطة كي يستنوا في الكار من بعيد. كدور في سليانة ما تلقى حتى موقف، خاصة في الأرياف زادة يكونوا تحت شجرة قاعدين على حجرة يستنوا في الترونسبور، يعني لازم تكون ثم حتى توقف يكون فيها مثلا الضوء، تكون بلاصة آمنة على الشمس وعلى الأمطار، يكون فيها كراسي وخاصة للعباد الكبار في العمر.
5: الشوفر نتاع الكار ما عندوش بلاصة معينة يقف فيها، مرة يقف قدام البلدية مرة يقف في آخر البلدية، كل مرة في بلاصة معناها، ولا مرة تلقاه واقف قدام الولاية، هما ديجا راهم ماهوش موجودين. وفي الريف كيف في الريف راهو بار اكزومبل في نتاع يهبوا من يهبوا للربع ما فماش حتى بلاصه، تلقاك كل زوز دقائق يقف في بلاصه.
4: بين محطات تفتقر الى ابسط مقومات الراحه ومسافرين لا يطالبون الا بفضاءات تحفظ كرامتهم اثناء الانتظار، يبقى تحسين محطات الحافلات اكثر من مجرد مشروع تهيئه، بل هو استثمار في جوده النقل العمومي واحترام حق المواطن في التنقل في ظروف لائقه.
1: وبولاية سليانة أيضا يطالب عدد من متساكني منطقة العيادة بحمام بيضة من معتمدية الكريب بضرورة إعادة تزويدهم بمياه الشرب المنقطع عنهم منذ سنوات. بعضهم يتحدث:
8: مواطن من حمام بيض، نحب نعدي هالبلاغه ضايع، لو عندنا 6 سنوات واحنا مقطوع علينا الماء والمشروع مخدوم وتابع السونيت والمناقل راكبه، واحنا تو عندنا 6 سنوات ونحنا نعاني، والمنطقه هذه جاي منطقه جبليه تعبنا، يعني 6 سنوات برشا راهم مش شوي. احنا وعدونا قالوا راهي ثم اشغال باش تصير في المنطقه مسميتنا، جو كملوا الاشغال هذا ونحنا خلونا التو.
9: احنا رانا من حمام بيض من دوار العيال تو 6 سنين والمناقل راكبه والاشغال قايمه وكل شيء معناها موجود، الماء قاعدين لا تشمهوش، قال لك حكايه 200 متر مسكرة تو نجو نخدموا هكذا معطلوا فينا تو 6 سنين، وجو قالوا لنا مش يخدموا الفولاء في المنطقة تاع ولاد بوزيد وبعض يكملوا لكم، وانتم كملوا لولاد بوزيد والمقاول هزمنا الماتريال نتاعو ومشاو وخلينا.
10: وربي رانا تعبنا، رانا حبسنا، رانا ساعينا مشيا، ورانا 6 سنين والماء قاس علينا، جرينا شكينا.
1: تنطلق مساء اليوم تظاهرات مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحة الأولمبية بحي الدير، ويتضمن البرنامج عدة فقرات تنشيطية وورشات مطالعة ورسم، على أن تختتم هذه التظاهرة يوم 2 أوت المقبل. مديرة المكتبة الجهوية بسمة الكساني وأكثر تفاصيل.
11: المهرجان هذا يحتوي على 5 نقاط: التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتابة والمطالعة، نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، التوعية باستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية، والتدريب على القيادة والعمل الجماعي. هذه المحاور اللي نحن نركزوا عليها إن شاء الله في الدورة هذه، واللي فيها نوع من الخصوصية وهي التركيز على الذكاء الاصطناعي وعلى الاستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية، إلى جانب دور المكتبة في نشر الوعي والمحافظة على البيئة، كيفاش تتعاملوا مع الطبيعة، كيفاش تتعاملوا مع الآخر، كيفاش نرتقوا ونحافظوا على سلامة البيئة. وعندنا مخرجات بالنسبة للورشات في أيام التظاهرة، مش يكون فما مخرجات معناها بالنسبة للذكاء الاصطناعي شنو وصلنا نجم نعمله في هذا، معناها اللي فيه تحفيز وتأثير وتشجيع بالنسبة لتغيراتنا وبالنسبة للمشاركين معنا كلها، وبالنسبة للذكاء الاصطناعي اللي ركزوا عليه هو نوع من الحفاظ والحماية لوليداتنا، بالأخص لاستعمال الهاتف المفرط ويكون غير موجه أو غير مؤثر، يخلي الصغير يبعد برشا برشا على المكتبة ويبعد برشا على الكتاب ويدخل في مجالات أخرى. في الإطار هذا وظيفة المكتبة والتوظيف الذكاء الاصطناعي والعمل على هذا الموضوع بكل جدية يخلي الصغير حتى الكبير يتعلم آليات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في استعمال الكتاب وتوظيفه.
1: وفي شؤون الثقافية كذلك تنطلق يوم غرة أوت المقبل فعاليات الدورة الثانية لمهرجان القلعة الخصبة ببرمجة عروض تنشيطية وموسيقية متنوعة، وفق ما يضيف مدير المهرجان مؤمن المسعودي.
12: مهرجان القلعة الخصبة ينطلق إن شاء الله نهار 1 أوت، باش يكون عندنا سهرة فنية إن شاء الله يوم 4 أوت، عندنا سهرة فنية شعبية مع الشيف سالم. إن شاء الله نهار الخميس يكون عندنا يوم أدبي بتحضر فيه الشاعرة مريم الخضراوي، باش يتم التعريف بكتاب القلعة الخصبة اللي هو الكاتب ابن القلعة الخصبة الطاهر الشيخاوي. إن شاء الله يوم 6 أوت باش يكون عندنا عروض فروسية، 7 أوت عروض فروسية، وفي الفترة المسائية عنا مسرحية كاكوفوني للفنان وليد الكسوري، وفي الاختتام باش يكون عنا سهرة فنية مع الشاب بشير.
1: ضمن أنباء الوطنية، أكد البنك المركزي التونسي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لا سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويليا الحالي بقيمة 700 مليون يورو في أجله. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ نظرته الأمس عقب اجتماع مجلس إدارتها أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إثر هذا السداد 23.4 مليار دينار، بما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إلى غاية 28 من جويليا الجاري. وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية والتقليص الهيكلي للعجز الطاقي إلى جانب تعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة. قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر عنه اليوم توضيحات حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عال خاصة يكون خريجوها وحدهم مؤهلين للتسجيل بجدول العمادة. وذكر في هذا السياق أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. كما ذكر الاتحاد بأن النصوص المنظمة لعمادة المهندسين لا تشترط حصول الشهادة على اعتماد، وإنما تشترط فقط أن تكون معترفا بها من قبل الدولة. دوليا استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب عدد آخر بجروح في قصف طائرات الاحتلال شقتين سكنيتين وخيمة للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال بالإضافة لعمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشمالية والشرقية من القطاع. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية اليوم أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمهت أمس هو ناتج عن هجوم بمسيرة، وقالت إن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. دوليا كذلك ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تعمل على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، مؤكدة أن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد المجدي في ظل استمرار المفاوضات بين البلدين وسط شواغل بشأن الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط. ختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. دعوة إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة التقلبات المناخية خلال موسمي الخريف والشتاء القادمين بولاية جندوبة. المطالبة بتهيئة وصيانة محطات الحافلات بعدد من مناطق ولاية سليانة. وفقرات تنشيطية وورشات في المطالعة والرسم ضمن فعالية مهرجان مصيف الكتاب بالكاف. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.
13: في ثاني موعد الرياضة على موجات إذاعة الكيف، تحية رياضية لكل السادة المستمعين. أخبار الرياضة نبدأوها بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اللي حضر النفذة الإفريقية الرابعة المؤهلة لكأس العالم اللي باش تحتضنها قطر في 2027. المنتخب الوطني التونسي دخل في تربص إعدادي يتواصل حتى 3 أوت القادم، 17 لاعب على القائمة. نذكر النفذة الإفريقية باش تكون في تونس في قاعة رادس متعددة الاختصاصات من 27-30 أوت. المنتخب الوطني التونسي باش يواجه منتخب الرأس الأخضر يوم 27 أوت، منتخب الكاميرون يوم 28 أوت، وجنوب السودان يوم 30 أوت القادم. هذا هو برنامج المنتخب الوطني التونسي في النفذة الرابعة الخاصة بالمنطقة الإفريقية. في الرابطة الثانية لكرة القدم، جديد الأندية، هيئة تسييرية جديدة لفريق المستقبل الرياضي بالقصريين وعودة الرئيس السابق. من أبرز الرؤساء اللي أشرفوا على مستقبل القصريين في فترة معينة كان قاد الفريق حتى للرابطة الأولى لكرة القدم وحقق معه نتائج طيبة. أتحدث عن عودة الرئيس السابق محمد الزعبي لقيادة فريق المستقبل الرياضي بالقصريين، المستقبل اللي غادروا رسميا شوقي الزيتوني وأمضى عقد لفريق مستقبل لفريق سبورتينج بن عروس. شوقي الزيتوني بعد أداء كبير اللي قدمه مع فريق مستقبل القصريين، فريق جديد ينتقله هو المستقبل الرياضي بالقصريين اللي يبحث عن مدرب، لأنه استقالة الهيئة التسييرية استقالت معها الأطر الفنية لتشرف على فريق المستقبل الرياضي بالقصريين في انتظار اسم المدرب الجديد للمستقبل. في فريق الشبيبة القيروانية، حبيب الأزيز قادم من فريق سكة الحديد الصفاقسي، معتز أبو القاسم، أنيس خضر قادم من الترسانة الليبي، هذه انتدابات الشبيبة القيروانية. الملعب الجيبسي انتدب أشرف كرير لمدة موسمين و7 انتدابات إلى حد الآن بالنسبة لفريق الصيدا. وليد الجربي لعب الملعب الجيبسي تعاقد رسميا مع نادي جرش السعودي لينشط في الدرجة الثانية. بالنسبة لوليد الجربي تجربة جديدة مع فريق الجرش السعودي لينشط كما ذكرت في الدرجة الثانية. إلى أخبار فريق الأولمبي البيجي، تتواصل الانتدابات. الأولمبي البيجي ينتدب محمد أمين بن عمار لمدة موسمين، لعب العديد الأندية وآخرها هو الملعب الليبي. نذكر سليمان وطراء كذلك مع فريق الأولمبي البيجي بصفة رسمية. سلام الشلغومي تواجد البارح في الحصة التدريبية على الانفراد، وأسامة السياري كذلك أمضى عقد مدة 5 مواسم بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. نذكر بوديات الأندية التونسية، اليوم النادي الرياضي الصفاقسي اللي واصل تحضيراته في سوسة يلعب لقاء ودي أمام اتحاد كرتاج مقابل يزفرها الحكم حمزة جعيد في مركب عين دراهم. شبيبة العمران، النادي الرياضي البنزرتي، والتحكيم باش يكون لحسين بولعريس. غدوة في حمام بورقيبة أمام حمام سوسة، ترجي جرجيس، ترجي اتحاد كرتاج مقابل يزفرها حسين بن ساسي. وفي عين دراهم النادي الإفريقي النجم الخميري بعين دراهم خليل الجري هو الحكم الرئيسي لهذا اللقاء. نذكر بالنسبة لأخبار الأندية التونسية، اليوم يبدأ نجم المتلوي تربص الأعدادي في مدينة عين دراهم، وين موجود الاتحاد المنسيري، النادي الإفريقي، النادي الرياضي البنزرتي وعديد الأندية التونسية اللي تحضر لانطلاق البطولة الوطنية اللي تم سحب رزنامتها البارح. ولنذكركم بالجولة الافتتاحية اللي باش تكون تفاصيلها على نحو التالي، تقدم سقيط الدير شبيبة العمران، الملعب التونسي، النادي الرياضي الصفاقسي، ملعب ممسوسة، الاتحاد المنسيري، ترجي النجم الرياضي الساحلي، النجم المتلوي، النادي الإفريقي، النادي البنزرتي، مستقبل مرسى، وترجي جرجيس الأولمبي البيجي. نذكر ديربي العاصمة مش يتلعب في شهر نوفمبر، وتحديدا في الجولة الثامنة، ومقابلات البطولة باش تتواصل بانتظام حتى الجولة 21. أخبار المدربين التوينسا، عبد الرزاق الشابي هو المدرب الجديد لفريق الضمك السعودي. في الرياضات الجماعية الأخرى، ألف مبروك منتخب الفتيات اللي توج البارح ببطولة إفريقيا بعد انتصار انتصار في الدور النهائي أمام المنتخب المصري 3-2، هكا منتخب أقل من 18 سنة فتيات في الكرة الطائرة يضمن تواجده في المونديال القادم. وفي التايكوندو ودورة الفيتنام إدم السلمي يتوج بالميدالية الذهبية. هذه أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. شهية طيبة للجميع.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طابت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج في الشأن العام. كما تعودتم نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نطرح موضوع المؤسسات العمومية وطرق التيسير المالي والمحاسبي لهذه المؤسسات. نتحدث على الحوكمة، والانطلاق أساسا للموضوع هو لتصريح وزير الاقتصاد اللي تحدث على أنه أغلب المؤسسات العمومية في تونس بدأت تمثل عبئا على ميزانية الدولة. ومن هنا ننطلق نبحث على الحلول للإشكال هذايا، وأيضا قبل ما نمشي للحل نتحدث اليوم على تشخيص وشنو المؤسسات العمومية هذه اللي أصبحت تمثل عبء على الميزانية، كيفاش نجموا نخرجوا من الوضعية هذه. نحب أرحب الأستاذ الجامعي والخبير في الحوكمة سي حافظ الغربي اللي حاضر معنا عبر الهاتف. سي حافظ أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا وسهلا سي فوزي، ومرحبا بالمستمعين إذاعة الكاف.
1: شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور. بعد باش يكون حاضر معنا أيضا سي صهيب المزريقي المحلل ومتابع للشأن العام باش تحط معنا أيضا في الموضوع هذايا. خليني نمشي معك مباشرة سي حافظ، نتحدث على الموضوع هذايا اليوم. وكما ذكرت أنه انطلقنا من تصريح لوزير الاقتصاد اللي يتحدث على أنه بمجلس نواب الشعب، يتحدث على أنه أغلب المؤسسات العمومية أصبحت تمثل عبء على ميزانية الدولة. كيفاش اليوم نجموا نتحدث على المؤسسات هذه؟ شنو الوضعيات متاعها؟ هل أنه كل المؤسسات العمومية فيها إشكاليات، أم أنه بعض المؤسسات اللي خاصة اللي لها أهمية كبيرة وعندها قدرة إنتاجية وعندها دور في الاقتصاد الوطني؟ ومن بعد باش نمشي معك أكثر للحلول، خاصة وأنه وزير الاقتصاد يتحدث على تحسين الحوكمة يمثل أولوية بالنسبة للمؤسسات العمومية.
2: أكيد يعني تصريح وزير الصناعة والطاقة والمناجم هو تصريح جاء في إطار ثلاثة قوانين وقعت موافقة عليهم في البرلمان. وأنه القروض هذه قروض موجهة إلى شركات مؤسسات عمومية يعني كبرى كانت تساهم في الناتج المحلي الخام لتونس ب 3% يعني. يعني لو كان ناخذ شركة فوسفات جافتا وقرض ب 105 مليون أورو وكذلك المجمع الكيميائي بزوج قروض 50 و75 مليون دولار. الحقيقة هذه القروض هي قروض استثمارية باش نكونوا واضحين، لأنها
1: أي موجهة
2: لشراء معدات لتحسين الإنتاج ولشراء كذلك مواد أولية للمجمع الكيميائي لإنتاج معناها مواد للفلاحة التونسية. الحقيقة أنه التصريح الذي قام به الوزير في مكانه، لأنه لو كان إجابة لسؤالك على ما هي المؤسسات العمومية اليوم التي أصبحت تعاني من الإفلاس بين قوسين رغم أهميتها من ناحية الإنتاج والإنتاجية. نحن نحن في تونس مثلا المؤسسات العمومية اللي بقات اليوم بين قوسين معناها ربحية رغم معاناتها للديون، ناخذ شركة ناخذ مثلا البريد التونسي مؤسسة ما زلت قائمة وتشتغل وعندها معناها مرابيح، ناخذ شركة اتصالات تونس، ناخذ كذلك البنوك الثلاثة
1: البنوك الوطنية
2: البنوك الوطنية وهي بنك الإسكان والبنك التونسي والبنك الاستي بي يعني شركة تونسية البنك. بالضبط هذه المؤسسات اللي في الأخير هي التي نجم نقولوا ما زالت تشتغل وما زالت عندها نوع من الرمزية الربحية. ولكن لو كان ناخذ القائمة بمؤسسات العمومية الكاملة اللي تتجاوز 100 مؤسسة عمومية ومنها مؤسسات كانت رابحة وكانت تساهم في الناتج المحلي الخام تاع تونس، نلقاوها اليوم في حالة من الركود ومن الإفلاس
1: نعم.
2: في غياب حسن التسيير، في غياب معناها مقومات وأساسيات الحوكمة الرشيدة كما قال الوزير.
1: نعم.
2: يعني إذا كان نجيو اليوم إلى تحليل مشكلة الحوكمة لهذه المؤسسات، نلقاو أنه المفهوم تاع الحوكمة، ورغم أنه ثم قانون في تونس قدر بحوكمة هذه المؤسسات ووضع في فصوله الطرق والآليات التي يجب احترامها لترسيخ الحوكمة الرشيدة في هذه المؤسسات، نلقاو وأنه أساسا المفهوم التقليدي للحوكمة، وهو يقول وأنه الحوكمة بمفهومها التقليدي هي مجموعة، يعني خلينا نقول النظم والقوانين والممارسات التي تهدف إلى إرساخ نقول الشفافية في مثلا نشر معناها موازنات المالية، نحكي على حسن التسيير، نحكي على محاربة الفساد، نحكي على التشاركية في عملية اتخاذ القرار بالضبط، نحكي على الممارسات معناها لتحسين الجودة وتحسين الخدمات. لو كان اليوم الحوكمة تطورت هي نفسها في المفاهيم، يعني في الدول المتقدمة، وأصبحت الحوكمة كان نخلوهاكم ما نقوله منصة أو بلاتفورم أبلزير كوش، نحن ما زلنا في الكوش الأساسية، هذه الكوش اللي خلينا نقوله الكوش نتاع ترسيخ الشفافية، احترام معناها الأداء بتاع الموظف، تحسين الخدمات إلى آخره. هذه المفهوم هو كما يقولوا القاعدة بتاع الحوكمة. اليوم الحوكمة تطورت إلى أشياء أخرى، كما نخبر الزام كوش بتاع الحوكمة، نحكيه على عملية معناها وضع خطة حل لأزمة البخاطر، إذا كثب بخاطر المؤسسات ما هي الاستراتيجية التي يحطوها أصحاب القرار، باش إن كان صارت أزمة مثلا نلقاو البدائل وتكون عملية اتخاذ القرار سريعة وسريعة جدا. وهذه شفناها في شركة الكهرباء، ولقينا روحنا في أزمة
1: حصل الكوميونيكاسيون دي كريز
2: والاستراتيجية واستراتيجية في تسهيل عملية اتخاذ القرار، إذا حصل هذا يجب نمشي في هذا الطريق إلى آخره. ثم كذلك الاستشراف، وهو مهم جدا في الحوكمة اليوم، وما يسمى الاستشراف وهو الريادة في الأعمال. المؤسسة دي عندها خبرات، راو المؤسسة دي راي مطلوبة أن تدخل في الأسواق الخارجية، ما نحب نبعدش عليك لهنا في إطار الحوكمة الحقيقية. نرجع إلى واقعنا، ما زلنا في تفعيل الأساسيات نتاع الحوكمة الرشيدة، وما زلنا لم ننجح للانطلاق إلى الطبق الثاني من الحوكمة اللي كنت نحكي عليه. المشكلة أخويا فوزي اليوم هي مشكلة على مستوى السياسات العمومية، هذا مؤكد، رغم أنه عندنا قانون وثم يعني آليات لتنفيذ الحوكمة في بلادنا، ولكن للأسف ما زلنا نعاني من هذا المشكل. اليوم نلقاو روحنا اللي صار البارح والبارحة الأولى في البرلمان، وهي يعني نقاش حول هذه المديونية الجديدة. فالمديونية أساسا روى مش عيب الدول مدانة، فالولايات المتحدة الأمريكية واليابان من أكثر الدول المدانة، ولكن الفرق بين أنك تأخذ قروض،
1: أي التوجيه متاع القروض هذي، نعم
2: التوجيه، إذا كانت تكون القروض لمش تخلص شهري وألا في إجراء النفقات، فهذه الديون ستتفاقم وستتحكم على هذه المؤسسات، يعني
1: والمؤسسة وش يتواصل الموضوع هذا، ودائما إنه الدولة معناها تدعم وتمول المستحقات متاع المؤسسات هذه باش تضمن الاستمرارية متاعها ويتواصل إلى ما لا نهاية معناها.
2: بالضبط. يعني خلينا نحكي على الموضوع المهم جدا، وهو الذي يشغل المواطن التونسي، وهو موضوع التداين. اليوم الديون هذه الى تحسين الخدمات، الى اقتناء الاليات لتحسين الانتاج والانتاجيه، او اللوجستي، او النقل، او حتى اليات يعني التصدير والتسويق الى هذه المنتوج التونسي الذهب. يعني نشوف اليوم الفوسفات مثلا، كنا ننتج ما يقارب 9 مليون طن من الفوسفات سنويا، اليوم ما زلنا نعاني من 3 الى اخره. الفوسفات اليوم سوق في الاسواق العالميه ضعف، واصبح 3 مرات على قد الاسواق اللي كانت موجوده في 2010. يعني نحن قاعدين نستلفت في ثروه كبيره موجوده في تونس كانت تساهم ب 3% معناها في الناتج المحلي الخام. اليوم الشركه تعاني من مشاكل كبيره، وكنجيو نشوفوا من داخل ما هي المشاكل الموجودة؟ نلقاوها مشاكل على مستوى مثلا مستوى التواصل. تعرف شركة التواصل كان عندها مدير رئيس عام، والمجمع الكيميائي مدير آخر، وكان ثم حسب النواب وما يقولون أنه ثم كانت مشاكل التواصل ما بين القيادتين. اليوم وقع إرساء مدير عام لمجمع، هو نفسه مش يكون كذلك في المجمع الكيميائي. يعني اليوم رئيس مدير عام مباشر لفوسفات قفصة وللمجمع الكيميائي. على الأقل نحل مشكلة التواصل، لأنه كذلك مشكلة التواصل مشكلة كبيرة تعالج بالحوكم الرشيد. لكن إذا كان المشكلة مطروح عندنا مدير عام واحد. اليوم لو كان نشوفوا ما هي الثقل المالية على مؤسسة فوسفات قفصة، نلقاو أنه ثم قطاعات منذ سنوات عملنا ما يسمى قطاع البيئة والبستن. واحدة معناها فيها آلاف من المواطنين يأخذوا فيه شهريات، ومنهم من يعيش في الخارج اليوم. هذا معناه قيل ونوقش، وكثير من النواب حكوا عليه. هذا هذه الميزانية الموجودة إلى
1: المرصودة
2: إلى الآلاف من غير إنتاج ومن غير
1: مردودية.
2: مردودية مشكلة كبيرة أصبحت تعاني منها الشركة نفسها. واليوم لازم توجه الأموال والميزانيات وهذه القروض إلى ما هو في صالح التسيير الحسن لهذه المؤسسة، وفي صالح تحسين الإنتاج، وفي صالح التحديات الكبرى باش نوصلوا ونرجع إلى 5000 إلى 5 ملايين أو 6 ملايين طن. على الأقل مليون طن للبلاد. إذن نشوفوا أنه المشكل أساسا موجود على مستوى حتى هيكلة هذه المؤسسات. الهيكلة هذه المؤسسات مثقلة بإدارات ساعات تلقاها تتوجه لها ميزانيات، وهذه الإدارات يمكن دمجها في بعضها باش تعطي مردودية أحسن. يعني حتى على مستوى اتخاذ القرار تحس أن القرار لهذه المؤسسات مركزي أكثر من يكون جهوي. يعني تتاخو شركة فوسفات قفصة، الإدارة العامة موجودة في تونس العاصمة، وفيها من المسؤولين والموظفين عمرهم مشاو القفص، وفيها كذلك لو كان تمشي يقال أنه الأربع نتاع العشية في قفصة ما عادش تلقى حتى موظف موجود في المؤسسة هذيك. هذه اللامركزية لهذه المؤسسات الكبرى خلقت كذلك مشاكل كبرى على مستوى التسيير وعلى مستوى الإدارة. معناها أصبحنا نرى في المشاكل، ولكن القرار السياسي اللي مش يعطي هذه الإرادة لتحسين الهيكلية لم يولد بعد، وبقينا نعانيه في نفس المشكلة. لم يتخذ قرار في إدارة الجانب يعني السياسي وهو الشعبي فيما يخص البستنة وإرضاء بعض المواطنين خوفا من الإضرابات إلى آخره. لم يتخذ قرار جريء، اللي قرار جريء يمشي في إطار تحسين المردودية وتحسين الخدمات وتحسين إدارة معناها الأموال والموارد لهذه المؤسسات. هذا هو اللي حب يقوله الوزير. الوزير قال أنه المؤسسات العمومية هذه أصبحت عبئا كبير على الدولة. صحيح. لو كان ناخذ مثلا مؤسسة بي بي بي بي بي بي معناها قيمة تونس الجوية مثلا، معناها اليوم هذه المؤسسة تعيش من موارد الدولة. المؤسسة غير رابحة،
1: ترجع إلى الدولة لتمويل مستحقاتها وضمان استمراريتها.
2: أعطيتك مثال من المؤسسات اللي خسرناها صراحة. خسرناها وأصبحت تشكل ثقل كبير. مؤسسات أخرى الفولاذ، وما نحكيش على السكر وما نحكيش على غيره وغيره. يعني هذه المؤسسات كما قال الوزير فعلا أصبحت عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، ويجب اتخاذ قرارات جريئة، ونقول جريئة يعني خارج الصندوق الإداري. لأنك بكل صراحة وأقولها، إذا كان تحط مسؤولين أو تحط معناها رئيس مدير عام من الإدارة اللي هو بيده لا يتطلع ولا يفكر بطريقة خارج الصندوق لتحسين الأداء، نبقاو في نفس المشكل ونبقاو في نفس الإشكاليات، ولا يجرؤ أحدا على تحدي ومجابهة التحديات الكبرى، لأنه تلقاها مشكلة مع الإجراءات، يرى القوانين البالية. كذلك الجانب التشريعي، لو الجانب التشريعي لتحسين حركة خلينا نقول محرك الحوكمة لو يجي من القوانين والتشريعات كذلك. والقوانين والتشريعات هذه اللي تمشي في اتجاه الحوكمة الرشيدة رأي المفروض تجي من الوظيفة التنفيذية مش من البرلمان. علاش؟ لأنه الوظيفة التنفيذية هي التي قادرة وتفهم وعندها الأرقام وعندها الميزانيات المؤسسة هذيك،
1: نعم.
2: هي التي تقترح القوانين باش البرلمان يراجعها ويناقشها بحضورهم ويصادق عليها. ولكن أنك تطلب في ما يسمى توا بين قوسين بالثورة التشريعية،
1: نعم.
2: تطلب من برلماني ليست له رؤية ولا شفافية ولا على الأرقام تاع المؤسسة هذه وعلى مشاكلها الحقيقية، وتطلب منه باش يكتب معنا قانون أو يطلب مناقشة قانون،
1: نعم.
2: على هذه المؤسسات، هذا لا لا لا لا, لا يمكن، وهو،
1: نعم.
2: مستحيل. على ذلك علاش نقولوا أنه المفروض اليوم أنه الإدارة وخاصة السلطة التنفيذية هي التي تباشر عملها وتقوم بإصدار قوانين جديدة،
1: نعم.
2: لحل هذه الحوكمة،
1: نعم.
2: اللي للأسف هي جامدة اليوم. نحكيه على مبادئ عامة لهذه الحوكمة، ولكن الحوكمة مش المبادئ العامة اللي كنا نحكيه عليها، الشفافية والتشاركية وحسن التسيير ومحاربة إهدار المال ومحاربة الفساد، هذه تجيب بقوانين، راو،
1: نعم.
2: قوانين تمشي مع المجتمع، تمشي مع الشباب.
1: يلزم فما مراجعة كبيرة أستاذ حافظ، حسب ما نفهمه من كلامك، مع الحوكمة اللي هي مراجعة طرق التسيير المالي والمحاسبي لهذه المؤسسات. اليوم نتحدث على ضرورة أنه تكون فما حوكمة رشيدة في المؤسسات هذه. شنو هو القرارات اللي أساسا اللي ينزم تتخذ في المؤسسات هذه باش نجموا اليوم نحطوها على السكة وترجع تنتج وترجع عندها مردودية كبيرة، ومعاش نتحدث على أنها تلجأ للدولة لعملية التمويل؟
2: بالضبط، يعني المناخ الاستثماري عندما لا يكون جيدا كذلك يساهم في تعطيل هذه المؤسسات. يعني المناخ الاستثماري عندما يكون مناخ غير محفز إلى الاستثمار تلقى مشاكل على مستوى تعطيل الإنتاج، تثقيل المالية أنت على المؤسسات بميزانيات، يعني كما قلنا البسنة وغيرها، وتلقى أنه هناك نوع من التسيير الغير مجدي والغير ناجح. اليوم نعيش في عقد من الزمن وهو 2020-2030 يهتم أساسا في إدارة المشاريع بقيمتين أهميتين هما النجاعة، نقول النجاعة الافيسيانس، النجاعة يعني أنك تنتج وتشتغل وتخلق الإضافة، يعني ليس فقط أنك قمت بواجبك وانتهى الأمر، لا تكتفي بذلك. النجاعة اليوم على مستوى التسيير وعلى مستوى الإدارة والمهندس والتقني والعامل أنك تقوم بواجبك وتضيف الإضافة لفالير جوتي. يقول شنو الإضافة هذه؟ الإضافة على مستوى يعني تحسين الأداء، على مستوى تحسين مستوى وسكنا بالبروسيس دو ديسيزيون، تحسين طريقة العمل. يعني النجاعة هذه الافيسيانس الموجودة الآن حتى تدرس في الجامعات الكبرى وتدرس حتى في جامعات التكوين المهني، يعني أنه أن العامل يقدم الشيء الجديد للمؤسسة نتاعه، يعني يقوم بواجبه، هذا ما فيش كلام، هو يخلص عليه، وهو عنده امتيازات عليه، ولكن مطالب كذلك أنه يقدم بأشياء وإضافات جديدة لتحسين المردودية وتحسين العمل. القيمة الثانية وهي قيمة مهمة ومهمة جدا،
1: خاصة يعني وأنه وقت اللي نتحدث حتى توا في وقت اللي تمشي البحث عن شغل، وهذا تقريبا منعرفش موجود في تونس ولا في بعض الدول الأوروبية، وقت اللي تعمل أنترتيان سؤال اللي يطرح عليك مو شنو عندك من مؤهلات وسيفي نتاعك، لكن سؤال يطرح عليك شنو نجم تضيف للمؤسسة.
2: بالضبط،
1: هذا
2: هو
1: تقريبا.
2: ما يطالب منك على شهادتك مش يدخلك، يعرفك جامعي أو عندك شهادة معناها انت اختصاص، ولكن هو يطلب منك كيف ستساهم في تطوير المؤسسة من الداخل. معناها ما جبتكش باش تعمل لي اللي قلت لك عليه، حاجة تعمل اللي قلت عليه وتحسن وتولي ابن المؤسسة، وعندك روح تلك المؤسسة وتحسن من تلك المؤسسة. علاش؟ لأن العالم كامل اليوم يعيش في تسونامي نتاع منافسة، والتغيير أصبح يعالج يوميا خويا فوز، التغيير لا كونديت دو شانجمون ماهيش مع الأزمات، راهو لا كونديت دو شانجمون أمام المنافسة والجودة
1: والتطورات خاصة، نعم
2: أصبحت تعالج. هناك إدارات في المؤسسات الكبرى هذه عندها إدارات لكونديت شانجمون تساهم يوميا في الارتقاء بالمؤسسة والقيام بالتسويق المناسب وإدخال الإضافة لتلك المؤسسة. نعم. هذه من الأشياء اللي ما زلنا بعاد عليها في تونس، ولكن من ناحية الكفاءات ومن ناحية الجامعات نتاعنا ومن ناحية المؤسسات التعليمية هذه تدرس راو، ولكن في الممارسة ما زلنا بعيد عليها شوية. نعم. علاش؟ لأنه للأمانة وأقولها المشكل الكبير موجود في تونس أنه لم يقع في حقبة من أحقاب الزمن للإدارة التونسية لم تقع مراجعة هذه الإدارة وخلق نوع من الديناميزم فيها وخلق الروح فيها. الإدارة التونسية غارقة في في في في في مشاكلها التقليدية، في إجراءاتها، غارقة في ثقافتها المنغلقة. الانفتاح في الإدارة التونسية لا يوجد، نقول لا يوجد، ما زالت بيروقراطيتها مقيتة أمام معناها رجال الأعمال، أمام معناها حتى القوانين اللي تجي هالمؤسسات العمومية هذه باش تكون لرؤية مثلا استشرافية. نعم. تاع 34 سنوات هذا حصل مع الشركة الوطنية للكهرباء، ما نقولكش لو مؤسسة يعني أبناء ستاج وإلا المسؤولين تاع ستاج اللي هما من أكبر الكفاءات نتاعنا اللي تخرجوا من وسط القومية المهندسين. نعم. والمدارس القومية الأخرى واللي راهم عندهم قدرة كبرى على الاستشراف ويعرفوا أنه راهو على مستوى الطاقة عندنا مشكلة نتاع مثلا 1000 ميجاوات جينا في البيك ونعولوا على دول الجوار باش يعطيونا الغاز ولا يعطيونا بالاتفاقيات يعني الكهرباء. ونأكد لك أنه ثم كثير من المسؤولين وكثير من أصحاب القرار طلبوا من وزارات الإشراف نتاعهم وقد قدموا بمقترحات مثلا القيام بتأسيس ديسونترال جدد نتاع طاقة، وكان موجود في الاستراتيجية التونسية يعني كل سنتين نقوم بخلق معناها محرك جديد لإنتاج الطاقة.
1: سي حافظ خليني نتفاعل معاك لهنا شوية، معناها الحل موش أنه نسد ديون هالمؤسسات العمومية هذه فقط، مع تسديد الديون مع نظر في المديونية هذه لازم فما حلول أخرى نتحدث على حوكمة معاش نرجع لهالمسار هذا.
2: بالضبط، هو نعم. الديون هذه المستخدمة المؤسسات نتاعنا ثلاثة ديون التي معناها اليوم هي موضوع الحصة نتاعنا وموضوع معناها يهم
1: بغض النظر عن القروض، حتى الدولة راهي قاعدة تساهم في عديد وتمول في عديد من المؤسسات الأخرى. وقتاش معناها نتراجع على هذا وننهي مع هذا التوجه والمؤسسات هذه تشد الطريق وترجع في مردوديتها، خاصة وأن نتحدث بطريقة جديدة فيها فكر وفيها خاصة نتحدث فيها حكم.
2: المهم أنه اليوم يجب أن تكون لدينا قرارات جريئة على المستوى عالي في الدولة. نعم. قرارات جريئة، قرارات فيها رؤية واضحة وفيها مسار واضح تطبق ولا فيها رجوع إلى الوراء ولا حتى مقاومة من الإدارة التقليدية.
1: نعم.
2: هذه القرارات تمشي على مستوى إعادة الهيكلة، إعادة النظر في الموازنة المالية، وضع ما هي الخروقات، ما هي المشاكل الكبرى، ووضع خطة لإصلاحها ولو حتى تكلفتنا سنوات. المهم أننا نمشي في الطريق الصحيح، لأن مؤسساتنا هذه العمومية هي مؤسسات يعني منجة، مؤسسات عندها خيرات وثروات طبيعية، قادرين أننا في بعد سنوات ننطلق الانطلاقة الصحيحة.
1: نعم.
2: ولكن ما دام ثم هناك مقاومة من الإدارة، وأقولها من الإدارة، وهناك مقاومة كبرى كذلك على مستوى الأطنان من التشريع والقوانين البالية اللي ما زالت موجودة واللي ما زال حتى الإداري يشتكي منها. يعني هذه أشياء مهمة ومهمة جدا، مراجعة هذه القوانين الإدارية على مستوى المؤسسة العمومية ما تأخذش 3 أشهر أو 6 أشهر لو نحط لجان كبرى.
1: نعم.
2: من المختصين ومراجعتها وحذف عديد كثير من القوانين البالية اللي ما عادش تصلح لتونس. المشكلة هذا مطروح اليوم حتى في البرلمان، كي نحكيه على لجنة المياه.
1: نعم.
2: على مجلة المياه.
1: المياه.
2: مجلة.
1: نعم.
2: الغابات. مجلة الغابات، مجلة الطاقة.
1: نعم.
2: مجلة السياسات العمومية المالية، معناها مجلة
1: الاستثمار والصرف،
2: ومجلة الاستثمار بالضبط. نعم. هذه المجلات يعني يا اخويا الى متى مش ناخذوا؟ الناس تقول لك فيها مشاكل، ما عادش تمشي مع الزمن. الشباب راهو في اطار اخر بعيد على هذه المجلات. يعني ناخذ لك مجله الصرف، مجله نتاع عمرها تو 3 أجيال ولا 2 أجيال.
1: نعم.
2: مع جيل جديد بالاونلاين والكمبيوتر نتاعه، مع ثقافته، مع قرايته، مع مستوى ينجم يدخل لك العمله، ينجم يرتقي ويمشي الى الاسواق الخارجيه، يجي يلقى عنده مشكله معناها في مجله الصرف.
1: صرف.
2: وهناك.
1: نعم.
2: معارضه من مجال في مجال الصرف وشبناها بالبرلمان ما بين الإدارة وزارة المالية والبنك المركزي. علاش فسرونا لماذا لا ننطلق؟ علاش ما نخليوش نسهلوش هذه القوانين على الشباب بس يخدم الشباب؟ راه حتى في المناطق الداخلية عنده فرص استثمار كبيرة وكبيرة جدا. اليوم العالم يعني تحدياته هي التنوع، هي التكنولوجيا، هي الخدمات الراقية، هي الابتكار، هي الإبداع. تونس عندها هذه المقاومات، كل هذه المقاومات موجودة، ولكننا ما زلنا منغلقين في ثقافة غريبة وغريبة جدا، ثقافة الانغلاق. تونس راعي معناها محطة من أكبر المحطات، يعني ربي أعطانا الجيوغرافيا وأعطانا جمال والطبيعة والثروات والخير والخيرات، وأعطانا كذلك الثروة البشرية. تونس استثمرت كثير في أبنائها والحمد لله. اليوم أبنائنا ولكنهم يعانيوا من الخنق، يعانيوا من يراو في الفرص وما همش قادرين مساكن يستثمروا فيها إلى آخره.
1: واضح. يعني خليني رحب سي صهيب المزريقي اللي الحق بنا الآن هاتفيا. سي صهيب أهلا وسهلا بك.
3: أهلا سي فوزي، تحية لك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين.
1: شكرا لك. فقط نعطي الكلمة الختام الأستاذ حافظ الغربي الخبير في الحوكمة، لو كان نلخص في دقيقة أستاذ حافظ، كيفاش اليوم تكون الحوكمة هذه أولوية باش المؤسسات هذه ننقذوها وترجع للريادة متاعها وترجع منتجة وتساهم أكثر في الاقتصاد الوطني وفي الناتج الداخلي الخام؟
2: المهم أنه اليوم من أكثر الأشياء التي يجب أن ننطلق فيها وهي قرارات جريئة على مستوى السياسات العمومية بإرساء المبادئ الأساسية للحوكمة. قلت لك سي فوزي رانا ما زلنا في الطبقة الأولى نتاع نظام الحوكمة. الشفافية يجب أن تكون مع ثقافة عند كل مسؤول وعند كل من يتعامل مع هذه معناها مع موارد هذه المؤسسات. المساءلة رانا هيش تهمة، المساءلة هي أن أن أن أن يقع مساءلة المسؤول على السياسات المالية على مستوى اتخاذ القرار. كذلك ثم النزاهة القيمة كبرى على مستوى إدارة المؤسسات والمسؤولين إلى آخره. ثم الكفاءة والفاعلية. الكفاءة والفاعلية تعرف أنه كما قلنا يجب تجديد وتنويع الموارد وتنويع الموارد البشرية على مستوى الإدارات وعلى مستوى عملية اتخاذ القرار. سمحني. وهذه الأشياء مهمة ومهمة جدا في ما تسمى المنصة الحوكمة الأولى. بعد إذا كان نجحنا في ترسيخ هذه
1: الأسس الأولى
2: المبادئ سننطلق بحول الله إلى الطبقة الثانية من الحوكمة، وهي مثلا على نعطيك الاستشراف الريادي للأعمال، اللي مثلا شركة تونسية الكهرباء والغاز راهي منذ سنوات عندها شركة الكهرباء والغاز العالمية معناها للسيرفيس الانترناسيونال، مشات بكفاءاتها واستشرفت مهندسيها ومشاو إلى إفريقيا وقاموا بإنشاء محطات، وحتى على مستوى معناها إدارة الحسابات خدموا في تلك ودخلوا معناها بالعملة الصعبة فلوس لتونس. اليوم نحن رجعنا إلى الوراء، وهذا هو المشكلة، أن رجعنا إلى الطبقة الأولى من الحوكمة، أنه لازم نحطوا قواعد للشفافية، لازم نحطوا قواعد للمساءلة، لازم نحطوا النزاهة وتكون ثقافة عند كل مسؤول. لازم ننطلق إلى عملية حسن التسيير
1: المالي والمحاسبات
2: وإهدار المال لهذه المؤسسات.
1: واضح. يعطيك الصحة أستاذ حافظ على كل ما تفضلت به. شكرا لك في ما تقدمت به في موضوعنا اليوم، هو المؤسسات العمومية وضرورة تحسين الحوكمة في هذه المؤسسات. نرجع معك مباشرة صهيب. اليوم نتحدث على المؤسسات العمومية، والأستاذ حافظ الغربي كان ذكر بعض الأمثلة، تحدث على فوسفات قفصة، المجمع الكيميائي، تحدث على أيضا بعض المؤسسات اللي مازال عندها دور ريادي وموجودة، المؤسسات الوطنية. تحدث اليوم على أكثر من 100 مؤسسة وطنية، لكن بعض المؤسسات أصبحت تمثل عبء على الدولة كما ذكر وزير الاقتصاد. كيفاش اليوم نجم نتحدث على أنه نغيروا طريقة تسيير المالي والمحاسبات لهذه المؤسسات، وبطبيعة نرجعوها للدولة الاقتصادية وتكون عندها

0: إغاثي عوض أن يكون يعني مجاله استثماري بالأساس، خاصة
1: نعم
0: لدى المؤسسات التي تحولت اليوم. نتكلم عن المؤسسات العمومية مثل يعني الخطوط التونسية،
1: نسيت نعم
0: نتكلموا على ستيل، نتكلموا على المجمع الكيميائي وغيرها، بفعل يعني السياسات السابقة والضغوط النقابية خاصة في فترة ما بعد 2011، وكثرة يعني الإضرابات التي ممكن أن نصطلح عليه يعني كانت عشوائية من أجل أن يكون هنالك ملاذ للتشغيل العشوائي. وزد على ذلك يعني عمليات القبول في الوظيفة العمومية التي لم تراعي يعني معايير القوانين والانتدابات في الوظيفة العمومية، وإنما كانت من باب يعني الترضيات، سواء كانت الحزبية أو المنظماتية وغيرها.
1: نعم
0: وبالتالي اليوم نتكلم على ذلك أنه قد أفرز لنا امتيازات غير منتجة، فالنتيجة المنتظرة والحتمية كانت تضخم كتلة الأجور وانهيار المردودية، تحولت يعني رافد من روافد الثقوب السوداء لخزينة الدولة
1: الدولة نعم
0: عوض أن تكون يعني منتجة، وبالتالي هي تمتص في ميزانية الدعم والمال العام. النقطة الثانية في اعتقادي وهي ارتهان القرار الوطني ومقايضة السيادة الوطنية، وهذا الترهل المالي يعني جعل من الحكومات السابقة رهينة لإملاءات صندوق النقد الدولي المقرضة، واللي كانت يعني تضغط دائما باتجاه التفويت والخصخصة كحل أسهل، ورأينا ذلك يعني خاصة في التفويت في بعض المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية في مرحلة ما بعد 2011، وأيضا رأينا يعني الضغط على كتلة الأجور وتغلق باب الانتدابات، وأيضا يعني كانت عودة الدولة التونسية إلى صندوق النقد الدولي في حكومة الترويكا في سنة 2013، والتي لم تتعامل تونس مع صندوق النقد الدولي منذ ألفينيات القرن المنصرم، وحتى إذا كان هنالك تعامل كان تعاملنا فقط استشاري لا غير. وتصريح وزير الاقتصاد الحالي يعكس فلسفة التوجه الجديد للدولة التونسية، وهو الإصلاح من الداخل والحفاظ على عمومية هذه
1: المؤسسات
0: المؤسسات.
1: نعم
0: وبالتالي يعني هو هنالك تصدي للخصخصه والحكومه الحوكمه الصارمه. وايضا نتكلم عن نقطه ثالثه في اعتقادي وهي مهمه ايضا، وهي البيروقراطيه المقيده للانتاج. يعني بحيث انه وقت نشوفوا احنا التشريعات اللي كنا نتكلم اللي كان يتكلم عليها سي
1: الصحافة
0: حافظ
1: نعم
0: للساده المستمعين، يعني كانوا يستمعوا الى هذه التعقيدات الاجرائيه سواء على المستوى القانوني، ايضا حتى على المستوى الاداري،
1: نعم
0: ايضا نتكلموا على المجلات وعلى القوانين اللي موجوده. لو سي فوز وقت نتكلموا على مجلة التصرف نتكلموا على 1976، مجلة التصرف ما تعرفش يعني التحويلات المالية الحالية، ما تعرفش الانترنت، ما تعرفش انه فما بيع وشراء عبر الانترنت، ما تعرفش انه فما شركات موجودة فقط على الانترنت ولا امتداد لها على ارض الواقع.
1: الواقع
0: اليوم
1: نعم
0: مثلا تشوف شركات موجودة فيرتيالمون، يعني ما عندهاش
1: افتراضيا
0: امتداد
1: نعم
0: على افتراضيا، ما
1: نعم
0: عندهاش يعني وجود على ارض الواقع. وبالتالي يعني التطوير والا تنقيح مجله الصرف اليوم، وايضا مجله الاستثمار، واحنا نعرف انه اليوم ركيزه من ركائز الاقتصاد الوطني هو الاستثمار، وبالتالي اليوم ما يجب على المسؤوليه الكبرى هي ملقاه بالاساس على مجلس النواب الشعب، ناحيه انه اليوم لابد من تطوير هذه التشريعات والانكباب عليها عوض يعني التشريعات التي هي كانت بمحل مزايدات سياسيه، وايضا كانت يعني ممارسه للشعب الشعبوية العامة بعيدا على لب الموضوع اللي هو يتمثل بالأساس في مجلة الصرف والاستثمار ومجلة المياه، وأيضا يعني بقية المجالات السيادية والطاقية الأخرى. وأيضا اليوم إذا ما أردنا أن نتكلم على إنقاذ المؤسسات العمومية في تونس، يعني وفق الرؤية التي تطرحها اليوم الدولة التونسية ومواجهة يعني ضغوط المديونية التي تستقر عند 81 و82 82%، بالتالي هذا يتطلب في اعتقادي انتقال فوري من التسيير الاداري الى العقليه الاستثماريه. اليوم وقت اللي احنا نشوفه سي فوزي انه ما عادش نسيروا الاداره بتلك القوانين الاداريه القديمه او بتلك البيروقراطيه او سجن البيروقراطيه ان صح التعبير الى عقليه استثماريه، تكون هذه المؤسسات العموميه عوض ان تاخذ يعني دعمها والى تمويلها
1: من الدولة نعم
0: من الدوله التونسيه، تصبح هي من تدعم الدوله
1: ممول
0: التونسيه.
1: للخزينة نعم
0: نعم ممول الخزينة، ولهنا يعني هو تحول بالأساس في العقلية سيفضي بالأساس إلى أن تكون هذه المؤسسات ناجعة وناجحة. أيضا لابد من إقرار قانون الصرامة المالية، خاصة نحن نعرف أنه
1: نعم
0: الدعم الذي تأخذه هذه المؤسسات هو دعم مشت، ولكن في مقابل ذلك هي تكون هنالك عجز في هذه المؤسسات، تكون هنالك يعني

0: بيروقراطية لا توفي هذه المؤسسات بخدماتها التي بعثت من أجلها. وبالتالي اليوم وقت نتكلم على أهم ركيزة في إطار يعني بناءنا لإدارة حديثة أو مؤسسات حديثة، لابد أن تكون هذه المؤسسات يعني تهدف تخدم بالاساس لاجل هدفها الاساسي وهو تحقيق النجاعه. والنجاعه اليوم لا يمكن ان تمر الا عبر الرقمنه، نحن دائما ما نرفع شعار الرقمنه، ولكن سي فوزي اليوم خلينا على الاقل ننتقل من الرقمنه المركزيه التي كانت دائما تاتي من المركز الى بقيه المرافق وبقيه الادارات الاخرى. اليوم احنا على الاقل نعرف انه امكانيات الدوله التونسيه لا تسمح، فعلى الاقل حتى نكون صراحه مع بعضنا، لا تسمح اليوم ميزانيه الدوله التونسيه من اجل انه يتم التوجه في هذه الرقمنه العام، ولكن على الاقل فلننطلق من رقمنه المرافق. يعني باش تكون العمليه عكسيه، لا تكون يعني من اعلى هرم في الاداره والمؤسسات، بل سننطلق من المرافق. اليوم وقت المواطن يشوف مثلا على الاقل على مستوى جهوي وعلى مستوى محلي فما رقمنه المرافق. اليوم مثلا حاجتي باش الرقم المرفق الصحي مثلا في سبيطار غار دماء والا في سبيطار جندوبه، بالتالي اليوم باش نولي ناخذ لي رونديفو مثلا عن بعد، باش نولي ناخذها بالانترنت، ما عادش نمشي نبقى شاد الصف باش نشوف رونديفو وبعد يعطوني بثلاثه ولا اربع اشهر. وايضا نشوفوا انه حتى كانت هنالك فساد في التعامل الاداري، خاصه انه فما شكون يقدموا له في الرونديفو، فما شكون يوخروا له في الرونديفو وغيرها. ورينا انه يعني فما برشا ناس خاصه تتنقل وبعد تعود بخفي حنين، هذا كله نجموا احنا نتجاوزوه ونتلفوه، خاصة إذا ما تم رقمنة المرافق، مثلا مرفق الصحة، مرفق النقل، مرفق التعليم، كل هذه المرافق اللي تكون على مستوى محلي وتكون على مستوى جهوي بالأساس هي اللي باش تخلي المؤسسات هذه في حد ذاتها تكون منتجة. الحاجة الثانية سي فوزي، إذا كان باش نمشي وإحنا اليوم في منطق أنها تكون الدولة هي تبحث عن الاستثمار، فهذا يجب أن يكون عن طريق الرقمنة أيضا. وبالتالي اليوم يعني رقمنة الاستثمار الاستثمارات راهي باش تفتح باب امام المستثمرين، سواء كانوا المستثمرين على مستوى محلي او على مستوى عربي ولا حتى على مستوى دولي، لانه اول حاجه باش يصطدم بها المستثمر هو للاسف تلك التعقيدات القانونيه من جهه، الاداره التونسيه وبيروقراطيتها من جهه ثانيه، ايضا يعني حتى التشابك العمليه بصفه عامه، يعني هاوك من وزاره منا لوزاره اخرى لوزاره هذيك، وتضيع يعني كل الوقت اللي باش يحل فيه هو استثمارات، يعني يضيعوا كله في الذهاب بين الوزارات والادارات. اليوم يعني رئاسه الحكومه فتحت نافذه الكترونيه خاصه لكل من يريد ان يبعث يعني هذه المشاريع، يعني سواء الانتساب للصالح الخاص او حتى المستثمر الاجنبي، يعني هنالك نافذه تنجم تتعامل معها. صحيح انها اليوم باش يكون عليها ضغط نوعا ما، ولكن على الاقل هي باش تحل جزء من هذه الازمه في اطار يعني انها تتم الرقمنه الشامله للاداره التونسيه والمؤسسات العموميه بصفه عامه، من اجل انه اليوم تكون الانتاج ويكون الربح مقابل هذه الانتظارات التي تنتظرها خاصه من الاداره التونسيه. وايضا يعني نشوفوا انه فما بالاساس يعني قطع لدابر الفساد، خاصه انه احنا نعرفوا في العشر سنوات الاخيره يعني هنالك من اراد ان يستثمر في تونس، ولكن كانت الحكومات ما قبل 2021 تاتي اليه بمنطقه يجب ان اربح ثم تربح انت، يعني حتى الناس كانت تطلب في لي كوميسيون نتاعها من اجل انهم يعطوهم اوتوريزاسيون باش يحلوا المشاريع. اذا
1: نعم.
0: الخلاصه
1: عند الوقت،
0: نعم نحن نعلم ان الوقت يداهمنا، نعم. يجب ان نستخلص ان حوكمه المؤسسات العموميه في تونس ليست طرفا فكريا او خيارا ثانويا، بل هي اليوم عماد معركه التحرير الوطني الاقتصادي.
1: شكرا لك صهيب، شكرا لكم مستمعينا الكرام، بعد شويه زميلتي عقيل الحربوي في موجز ثانيه ظهرا للانباء، الى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. طلب عدد من متسكني منطقة العييدة بحمام بيضة من معتمدية الكريبة التابعة لولاية سليانة بضرورة إعادة تزويدهم بمياه الشرب المنقطع عنهم منذ 6 سنوات. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة خلال اجتماعها أمس إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمي خريف 2026 وشتاء 2027 المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية حادة خلال الفترة القادمة. احتضن المركب الثقافي بباجة اليوم فعاليات الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج، والتي تهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية ومسارات التنمية الجهوية. تنطلق مساء اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحة الأولمبية بحي الدير، ويتضمن برنامج هذه التظاهرة عدة فقرات تنشيطية وورشات مطالعة ورسم على أن تختتم يوم 2 من أوت المقبل. تم خلال الاجتماع الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ تقديم مدى جاهزية مختلف المتدخلين لتأمين حاجية الفلاحين خلال مختلف مراحل الموسم الفلاحي، بما يضمن انتظام عمليات التزويد وتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة وفي الأجال المناسبة. أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 6 شهداء و34 مصاب جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة. واستهدفت قوات الكيان الصهيوني اليوم محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بقذائف مدفعية وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية. أخيراً، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تعمل على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الالتزام بمذكرة تفاهم الموقعة في إسلام أباد، مؤكدة أن الدبلوماسية تظل السبيل الأوحد والمجدي في ظل استمرار المفاوضات بين البلدين وسط شواغل بشأن الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط. الموجز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة.

تحية طيبة لكل حبينا مستمعينا، مرحبا بكم. الناس الكل البداية كانت مع الموزيكا أكيد ومع الأنغام، مازال عندكم تسمعوا كما عودناكم ديما في بين كلمة ونغمة كل مرة أكيد نهزوكم الموندو متاع موزيكا. هذاك علاش توا باش نمشيو معاكم الريتم داير باش تسمعوا فيه من الأغاني الغربية من اختياراتنا كوكتيل وراجعينا.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: هذا كان كوكتيل الأنغام الغربي. بالنسبة لليوم في ريتم داير اللي في العادة نختاروا يما أرتيست معين نحكيوا عليه أكثر ونسمعوه، إلا نعديو كوكتيل من مختلف الإيقاعات. اليوم سمعنا كوكتيل من هو أكيد باش نتعدي للروبريك اللي من بعد، وكما تعودتوا ديما موزيكا تكون مختلفة على الروبريك اللي قبل. باش نمشيو مع إيقاعات صيفية اللي اخترنا يكون فيها كشوية إيقاعات ريتمي اللي تفكروها وتفكرنا ديما هكا بالأجواء الصيفية. نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

تحية متجدد كل حبينا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا مرحبا، إن شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحة وعافية. احنا مازلنا معكم من الإيقاعات الصيفية، نوصل مع بعضنا الزوم على فنان. اليوم في زوم على فنان، اخترت لكم فنانة أكيد تحبوها، نحكي على الفنانة لطيفة العرفاوي، خاصة ما نعرفش علاش مع لطيفة بالذات وعدد من الأسماء التونسية ياسر نرجعوا للقديم نتاع الفنانين هذوما، وياسر الناس بقت متعلقة بعناوين معينه اللي تشهروا بها في وقت معين. هذاك علاش انا اخترت لكم من العناوين هذيا مع لطيفه العرفاوي في زوم على فنانه.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية فوز الترخاني أن عمادة التطور بمدينة جندوبة من أكثر العمادات التي تشهد توسعا عمرانيا ملحوظا خاصة بحي المروجة، وهو ما يتطلب تدخلات خاصة على مستوى تهيئة الطرقات وقنوات التطهير. تنطلق مساء اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكافة والساحة الأولمبية بحي الديرة، ويتضمن البرنامج عدة فقرات تنشيطية ورشات مطالعة ورسمة، على أن تختتم يوم الثاني من أوت المقبلة بتوزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في التظاهرة. أكد البنك المركزي التونسي أن تونس قد واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لا سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويليا الحالي بقيمة 700 مليون يورو في أجاله. وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية والتقليص الهيكلي للعجز الطاقي إلى جانب تعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة. وصلت اليوم دفعة 68 من الفلسطينيين العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البرية من الجانب المصري تمهيدا لعودتهم إلى القطاع، فيما تستقبل السلطات المصرية دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. استهدفت قوات الكيان الصهيونية اليوم محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبية بقذائف مدفعية وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية. ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تعمل على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم المواقعة في إسلام أباد، مؤكدة أن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد المجدي في ظل استمرار المفاوضات بين البلدين وسط شواغل بشأن الوضع الأمني في الشرق الأوسط. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة.

تحياتنا لكم من جديد. هذايا اختيارنا التونسي مع لطفي بوشناق، رجعنا به معكم في مشوارنا معكم ديما مين في بين كلمه ونغمه، مع الجزء الثاني معكم مع ريتك ما نعرف وين. مازال عندكم تسمعوا كالعاده مقبل، وصلنا زيدا روبريك سيني كافي اللي كل مره نقترحوا فيها عليكم واحد من الافلام اللي نحاولوا هكا نوعوا في المات بتبيعه والانواع اللي نختاروها بالافلام هذيا. وكيما سبق وحكينا حسب اللمه اللي كيفاش باش تكون، كان فيلم تفرج فيه وحدك عادي ما تخممش اذا كان يكون رعب اكيد، والا في مشاهد هكا عنف وكل، لكن اذا كان بتبيعه يكون فما صغيرات ماذا بينا ديما نبعدوا على مشاهد العنف بتبيعه والرعب اللي ياثروا ينجموا ياثروا برشا عليهم يتقلقوا. هذاك علاش انا عودتك ذكرت بالملاحظه هذيا، خاطر فيلم اليوم من افلام الرعب الحقيقه اللي اخترته، خاطر نعرف برشا يحبوا النوعيه هذيا. يجينا من استراليا، المده نتاعو 93 دقيقه، فيلم Dangerous Animals، بطبيعة حيوانات خطيرة، يحكي على ركيبة أمواج مع ماهرة تتخطف على يد قاتل متسلسل مهووس بأسماك القرش، فتصبح مجبرة على استغلال كافة قدراتها الذهنية والبدنية في سبيل أنها تهرب من القارب متاعه قبل ما تتحول الوجبة لأسماك القرش. يعني القاتل المتسلسل هذي مهمته أنه كل مرة يختطف ضحية، وضحية هذي يشوفها كوجبة، يشوفهم كيفاش بطبيعة يتوفيوا على يد أسماك القرش. الفيلم هذا من إخراج شون بيرن وتأليف نيك ليبارد، طاقم العمل فيه جاي كورتني، هاسي هاريسون، جوش هيوستن، وآيلا نيوتن، جيمس مون، جون كويستيد، وأسماء أخرى. أكيد عنكم فيش تفرجوا إذا كان مغرومين بالنوعية هذه متاع الأفلام أسماك القرش والرعب وغيره، يظل يعملها برشا ناس اللي تحبها. هذاك علاش حبيت نقترح عليكم في الميدان، عاد تذكركم اسمه Dangerous Animals. هذا اقتراحنا لكم اليوم في سيني كافي، من سيني كافي نمشيو مع الموسيقى.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، مازلنا معكم بتبيعة مع بقية اختياراتنا مع بتبيعة الموزيكا، اخترناها معكم ديما في بين كلمة ونغمة مع بقية الاختيارات. ما زلنا حبيت نسلم عليكم الناس الكل اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف، ان شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت اذاعة الكيف. بعد شوية زاد الموعد مع حنين اللي بتكون نوستالجي فرونسيز اليوم كيف كيف ترب، ولبقية الاختيارات خليكم مع الموسيقى.

تحية لكم أصدقائنا، هذه موسيقتنا بطبيعة مواصلين بها المشوار معكم في بين كلمة ونغمة. وصلنا زيد الروبريك من الأركان زيد اللي تحبوهم، اللي هي روبريك حنين. بالنسبة لأمس كانت حنين شرقية مع أغاني هكا وبدايات الفنانين، اليوم حبيناها تكون نوستالجي فرونسيز مع هكا أغاني قديمة فرنسية بطبيعة. إن شاء الله تنال عجبكم في كوكتيل بطبيعة، نسمعوا مع بعضنا وراجعين.

0: راديو كيف اف ام.
1: الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر. الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر. الحب منقوش على ريش العصافير وزخات المطر. لكن أي امرأة في بلدي إذا أحبت رجلا ترمى بخمسين حجر. يا رب يا رب قلبي لم يعد كافيا. يا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من أحبها تعادل الدنيا. فضع بصدري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا.

لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، رميت ما عليك من جواهر، وبعت ما لديك من أساور، ونمت في عيوني. أنا لا أطمح أن أصبح قيصر، لا ولا أطمح أن أستلم العرش، فعرش الشعر أكبر. كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، لا لشيء، إنما كي أتحضر. إني أحبك عندما تبكينا، إني أحبك عندما تبكينا، وأحب وجهك غائما وحزينا. بعض النساء وجوههن جميلة وتصير أجمل عندما يبكينا.

تربك انطلقنا فيها معاكم مع كوكب الشرق أم كلثوم. من هي نتعدي للجزء الثاني من ترب بالنسبة لليوم مع الفنانة عزيزة جلال في نغم زادة جميل إلا أول ما تقابلنا. إن شاء الله ينال عجبكم الناس الكل. احنا هكا مع النغم هذايا نوصل نهاية مشوارنا معكم لليوم. نتلقاو إن شاء الله في نفس التوقيت من بين كلمة ونغمة. باي باي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الرابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. صدقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 2026 المنعقدة اليوم على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحرية بقيمة جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار، حيث شملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع أحداث وتوسعة وتجديد بعدد من الولايات من بينها ولاية باجة. كما صادقت اللجنة على إسناد 3 قروض عقارية لفائدة باعثين الشبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تبلغ 27.3 هكتار بولايات الكاف والقصرين والتطاوين بقيمة جملية في حدود 410,000 دينار. احتضن اليوم المركب الثقافي بباجة فعالية الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج، والتي خصصت للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية ومسارات التنمية بالجهة. أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية فوزي الترخاني أن عمادة تتطور من مدينة باجة جندوبة من أكثر العمادات التي تشهد توسعا عمرانيا ملحوظا خاصة بحي المروج، وهو ما يتطلب تدخلات خاصة على مستوى تهيئة الطرقات وقنوات التطهير. تنطلق مساء اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحة الأولمبية بحي الديرة، ويتضمن البرنامج عدة فقرات تنشيطية وورشات مطالعة ورسم على أن تختتم يوم 2 أوت المقبلة بتوزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في التظاهرة. وصلت اليوم دفعة 68 فلسطينيين العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البري من الجانب المصري تمهيدا لعودتهم إلى القطاع، فيما تستقبل السلطات المصرية دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تعمل على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، مؤكدة أن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد المجدي في ظل استمرار المفاوضات بين البلدين وسط شواغل بأن الوضع الأمني في الشرق الأوسط. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد

0: هذا اللي مازال صوتها يلعلع في داري، وثم شكون يحب يعمل منها فنانة. وين عاد نولي بايرة متروكة وعامله روحها مش هوني. الليلة نوريك يا صلوحة شكون هي بدرية.
1: انت يا طفلة يا جعرة،
2: حشتك بيا؟
1: انا مازلت بيك، ايجا الحوني.

0: قدرلك لك وجهك
1: انت كسرت وجهي انا نقدر لك الروح انت
0: انت سايب لا سايب
1: سايب
2: تمشي في الناس يا سيدي محس
1: سيب بنتي.

0: مزعود احنا وين؟
1: احنا في حومة سيدي بو مردوم.
0: سيدي بو مردوم وسيدك زادة انت سيد بو مردوم.
1: ما تلعبش اسمع، ما تلعبش مع الولية ولا يدقوك.
0: يعني مدقوك من عند ربي. اسمع مزعود، اعطيني السبسية.
1: شنو يزيك تكيفت برشا؟ رام ستة توا بالحساب.
0: ايه ستة اش عندهم يعملوا في حمى الجمل؟ راني حمى يا مسعود.
2: مسعود وقتاش نوصلوا لحومة

الحفصية رايضة، اليهود ما يخرجوش في الليل. آيس كيف صغيرة تو نمشي نكن فيها راسي للصباح. حليلي يا ربي حني قديش نتاعي.

0: اسمك ياليو
1: يراني كبارة
0: اسمك تراعد يا با
1: شعل بسخانة تخنقت والنوم طار عليا يا شبيريسة
0: سكر شباك وركض ناموس لا زيدة كنت عامل ليلة تقعد عامل ليلة انت سكر شباك وما تشعلش الضو يا با
1: اركض اركض مانيش مشتعل الضو ما عادش عندي نوم يا شبيريسة ما عادش عندي نوم
0: اشبيك مريض يا لياو لاش قد تعمل ليلة اللطفة عليك يا عمري لا وريني في خيار يا با
1: مانيش مريض مانيش مريض ما خايف خايف الحرب دي تخوف تخوف يا شبيريتا هات يقتل في اليهود وحنا ولينا في حكم الالمان
0: لاش قد راحتني ايده ما تخوفنيش اصرب كاس ما يا با وركض فرنسا مازالت لوني قويه
1: يا ولدي المانيا ولا تحكم في فرنسا شبيك كم كفايق وفرنسا عملت حكومه وليتها سمات فيشي رئيس فرنسا والانجليز قريب يسلموا يا شبيريسة القنابل هابط على بلادهم اش مازال يا عمري
0: لطف عليك يا عمري السينيرال تقول لوني ينظروا والانجليز ما هماش واحد ممان امريكا دخلت الحرب اركض بلاز ما تخافش يا عمري اركض بلا ما تهلوزنيش انا
1: ادوناي ادوناي مكش فايق مكش فايق ايطاليا ورانا وانتر قدامنا والربي الربي سمعونا كقال اليوم
0: الربي سمعوك ليدا اش قال اش قال اش قال الربي سمعونا ايدا
1: اسمعني اسمعني بلاش فريخ قال صحبوا العرب اعطيهم الفلوس باش يحميوكم ومشيوا معاهم للتسر والزبولات وقال ذاك ربي سمعون زادا
0: شنو قال مرة أخرى؟
1: اي قال مرة أخرى
0: هادو بيس
1: خبيوا الدب نتاعكم
0: ايه
1: وزدوا فلوسكم شيرتوا من البنوك الكل
0: شنو آخر يا عمري؟ أحرب ربي هكا طيرت نومي كل ليلة كتعمل ايدا أسحب سكر شباك انت سكر شباك ورقد
1: ليش ويني فيك؟ ليش ويني فيك يا شبيريسة؟ سخلي كاس حليب وقلي لي عظمة خل نحط اسكني ونسني الشيخ العفريت ومدرك

0: يا فاطمة بعد المكد والغصة.
1: سكر المونوغرافيا اليوم والدنيا ليل توا.
2: الشيخ العفريت هذاك، هذاك حبيبي الله يرحمه، كنت تتبع فيه من حفلة لحفلة، شرطوا الغنية هذه تعمل كيف؟
1: ليل نركض وخليني نركض كل ليلة هكا كتعمل لي، كل ليلة تساوم لي ليلتي.
2: هادو ناي الشيخ العفريت هذاك حبيبي يونسني، هاني سكرت الشباك.
3: الياو سكر سكر الماكينة، فما حس البرا يا عمري.
2: شقيق ولادة هادونا هادونا شنو هذا؟ شي ما تما شي اسبيريشا برا داوي ودنيك.
3: فما شكون قدام الباب؟ اسمع مليح يا عمري.

0: والله يا علي عباس تعدت عليا ليلة مسودة.
1: ليلة وحدك في شوارع تونس
0: مع القطاطس، فرنتها العاصمة في الليل مسيب يحكموا فيها كالقطاطس والقطعية.
1: اسمعني، نعرف واحدة طليانية ترشة وتلوج على شكون يونسها.
0: فديت من ديارني، اللهمش تكون دار فن كيف دار سي مصطفى ولا بدرية.
1: الخدمة والشرط ما يتقابلوش، كان نادمة على دار بدرية نمشي تنكلمها.
0: اللطف بعدك الطريحة.
1: هيا احكي لي عليها الطريحة.
0: والله يا ما خليتش فيه، خذيت غرضي عضيت قرصت وقلت لها ما سيبك اللي ما تقولي لا صالح.
1: وقالتها؟
0: والله قالت، قلت لي سيبيني نبوسك من راسك غير سيبيني يا صالح اخويت.
1: يا عفريت هكا تعمل
0: خي ظلمت وني ما صبرتش
1: باهي. ايه وتوا وين ناوي تسكن؟
0: هاني مازلت نخم، يمكن نمشي بحذا خالتي محرزي، ولا هاني عندي طرف فلوس تو نكرم حجيرين.
1: صليح ايا ترضى بيا ونعرسوا على سنة الله ورسوله؟
0: بجدك؟
1: بجدي، قبل فكرت فيك وتوا جابك مكتوبك ويمكن زهري وزهرك.
0: حتى هذا حل، خليني نخمم.
1: ما تخممش، كثرة التخمام تفسد النية. من توا نمشيو للعدول ونكتبوا الزاق.
0: ناي قبلتك كيف ما انت، اما عندي ما نقول راني للراجل باش ناخذ. تعرفني راني مغرومه بالغناء، تعطيني حريتي نزغر التو.
1: حب الغناء حب، ما غني في دارك، غني ليانا، غني لاولادك. واللي نعرفه بصراحه الوسط الفني يخوف وبرشا كلام.
0: ناي راني نموت على الغناء، واللي غنوا صوتهم مش خير من يسمني نتحرك ونعرف بصوتي. كان انت قبلت نجيح لنا للزوز، خمم ونخم والمكتوب يغلب علي عباس.

0: صليحة سلوح.
1: اشبيها خرجت ولا مازلت راكدة؟
2: شكون؟
0: الست بدرية. والله سامحيني دقيت بالقوية حسبتك صليحة.
2: ادخل ادخل.
0: سامحيني كان قلقتك. وش بي وجهك؟ وجهه ومنفوخ. اللطف عليك مو لاباس؟
2: ما فما شيء، زلقت زلقت.
0: اللطف عليك، ان شاء الله ان شاء الله في عدوك يا ست بدرية.
2: بالقاسم ادخل للصالة حاجتي بيك.
0: اخي صلوحة ويني؟
2: خرجت بكرية. اقعد اقعد.
0: حيرتيني والله شيخ، شبتيني.
2: اش باش نقول له هذيا بالقاسم؟
0: ست بدرية
2: نحبك تلوج على صريحة وترجعها.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
5: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
3: وثائقيات الإذاعة التونسية.
6: يا مكان،
7: مقام الصحابي سيدي أبي لبابة.
8: نكاد نجهل كل شيء عن النظام السياسي والإداري لمدينة كيبس في العصور القديمة، وليس لدينا من النصوص ما يساعدنا على الوصول إلى معرفة الأحداث والتطورات التي تعرضت إليها هذه الجهة، والتي كانت في يوم من الأيام العاصمة الثانية لإفريقيا بعد القيروان، لكن المدينة اشتهرت ولا زالت بأحد معالمها الدينية، مقام سيدي أبو لبابة الأنصاري، والذي يعد من المعالم الدينية الأكثر شهرة عبر التاريخ. فمن هو أبو لبابة الأنصاري؟ الباحث في المعهد الوطني للتراث ياسين لكحل يحدثنا عن هذا الصحابي الجليل وعن تاريخ هذا المقام.
9: هو بشير بن عبد المنظر بن رفاعة، كني بابنته لبابة، لذلك معناه هو معروف باسم أبو لبابة. اقترنت به حديث بنو القريظة، حيث طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسلوا إليهم سيدنا أبو لبابة ليستشيروا، وكانت قبيلته هي قبيلة الأوس التي ينتسب إليها، لها علاقات مع بنو قريظة، أدى إلى أنه هو رجح موقف قبيلة الأوس على حساب الحادثة في حد ذاتها. بعد ذلك عدل موقفه وأعلن توبته، وفي ذلك معنى قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم. تقول الرواية الشفوية أنه توفي بوادي الغيران قرب مارس، ثم تم نقل رفاته إلى منطقة سيدي بولبابة.
8: منذ القدم اقترن اسم مدينة جابس باسم الصحابي الجليل أبو لبابة الأنصاري، فلا يدخل غريب المدينة إلا وزار مقامه تبركا وتقربا إلى الله.
9: جابس في التاريخ كانت مرفأ قرطاجي قبل أن تصبح معناها مدينة رومانية، ووصلت معناها في الفترة الرومانية إلى أعلى درجات الرومة. المكان هذا اللي شهد عليه المقام هو من أقدم الأماكن في مدينة جابس، وفي الفترة الوسيطة وجود المقام هو اللي أعطيه قيمة أكثر لمدينة جابس، باعتبار أن سيدي بولبابة هو أحد الصحابة الأجلاء، وهو اللي كما قلوا له هو اللي باترون دو لا فيل، يعني هو سيد المدينة اللي أعطاها كالإشعاع الثقافي والديني، وأصبحت معناها جابس قبلة للزوار اللي يزوروا الصحابي الجليل من العديد من الأماكن. مقام سيدي بولبابة حاليا كما نعرفه شهد على تلة سيدي بولبابة، هي تلة معروفة، وهي كذلك موقع أثري قديم يرجع حتى للفترة الفينيقية. وقت اللي أسسوا المقام تم استخراج قبور ومدافن بنية قديمة، مما يدل معناه على قدم التوطين بهذه المنطقة. المقام كما نعرفه هو عبارة على ضريح وبيت صلاة، النواة الأصلية تتمثل في ضريح وبيت صلاة،
8: وقد أدخلت على الضريح بعض التحسينات في عصور مختلفة، مثل التي وقعت في العهد المرادي على مرحلتين، في عهد حمودة باشا وفي عهد محمد المرادي حفيد حمودة باشا، والتحسينات التي تمت في العهد الحسيني مع محمد الصادق باي، وتواصلت الإصلاحات والترميمات في أواخر القرن العشرين، فقد حصلت التوسعة الكبيرة التي بني فيها مسجد عصري ضخم محاذي للضريحة من الجهة الغربية، ويفتح عليها من مسلكين متصلين، ومن باب ثالث مستقل جانبي محاذي لحائط الضريحة من الجهة الشمالية.
9: ما نعرفوش معناها تاريخيا، النصوص لم تذكر أبو لبابة الأنصاري ومقامه إلا في القرن السابع للهجرة.
6: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
10: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قبور ومدافن بنية قديمة، مما يدل معناه على قدم التوطين بهذه المنطقة. المقام كما نعرفه هو عبارة على ضريح وبيت صلاة، النواة الأصلية تتمثل في ضريح وبيت صلاة.
1: وقد أدخلت على الضريح بعض التحسينات في عصور مختلفة، مثل التي وقعت في العهد المرادي على مرحلتين، في عهد حمودة باشا وفي عهد محمد المرادي حفيد حمودة باشا، والتحسينات التي تمت في العهد الحسيني مع محمد الصادق باي. وتواصلت الإصلاحات والترميمات في أواخر القرن العشرين، فقد حصلت التوسعة الكبيرة التي بني فيها مسجد عصري ضخم محاذي للضريح من الجهة الغربية، ويفتح عليها من مسلكين متصلين، ومن باب ثالث مستقل جانبي محاذي لحائط الضريح من الجهة الشمالية.
0: ما نعرفوش معناها تاريخيا، النصوص لم تذكر أبو لبابة الأنصاري ومقامه إلا في القرن السابع للهجرة، وهي مرحلة متأخرة. أثريا ما يثبت أثريا أن البيت الضريح والمسجد هو أقدم المكونات الأثرية للمقام. الرواق الأمامي الذي نشاهده الآن هو رواق مستطيل معناه تحيط به الأروقة، هذا جدد في العهد الحسين تقريبا في فترة محمد الصادق باي في أواخر سنة 1881 قبيل الحماية الفرنسية.
1: يقع مقام سيدي أبي لبابة على مساحة فسحة تجمع المقام والسحن وفضاء المدائح والقرآن، إضافة إلى استراحة خاصة بالزوار، وهو ما دعا السلطة الجهوية إلى العناية به باعتماد مشروع رئاسي أعاد تهيئته وتوسعته وفق تصميم هندسي إسلامي وزخرفة غاية في الإتقان.
0: قبل ذلك تجدد كذلك المقام في الفترة المرادية، الفترة المرادية القرن 11 هجري تقريبا، في نفس الفترة التي تأسست فيها المدرسة المرادية بجانب المقام المعروفة اليوم بمتحف العادات والتقاليد الشعبية. في الفترة المعاصرة كذلك تم إحداث غرب المقام، مسجد مستطيل ما نعرفه معنا في الفترة التسعينات ولا بداية الألفين معنا تم توسعة المسجد، وفي أشغال التوسعة كذلك تم اكتشاف معنا بقايا مدافن قديمة، بقايا فخار تعود إلى الفترة الرومانية، مما يدل أن تلة سيدي بولبابة هذه هي من أقدم الأماكن التي تم فيها الاستيطان في مدينة جابس. لو نتحدث على المعلم من الداخل معناها تم إعادة استعمال حجارة رومانية قديمة تتمثل في الأعمدة، والأعمدة معناها نشوفه معناها تعبر على مراحل تاريخية متنوعة، نجد الأعمدة من الكذال، نجد أعمدة من الجرانيت الأسود اللون، ونجد كذلك لوحات رخامية قديمة منها اللوحات المدحية في شخص سيدي أبي لبابة الأنصاري، ونجد كذلك في المعلم لوحة رخامية تأرخ لفترة التي تم فيها ترميم المعلم.
1: وعلى مدار العام يظل المقام عامرا بالزوار قادمين من كل الجهات للتبرك وزيارة الضريح. أما أهل جابس والمناطق القريبة فقد تعودوا على زيارة المقام، ودخل ذلك في عاداتهم وتقاليدهم وفق المشرف على المقام مصطفى نصر، حيث أصبح موعدا قارا أسبوعيا تلتقي فيه العائلات مصحوبين بالخبز والبسيسة للصدقة.
2: عنده طوى قرابة 14 قرن يعني في مدينة جابس مدفون، جابوه أهل المدينة في ربة السويدة ودفنوه في هذا المكان هذا، والناس من وقت ذاك وتعدد قرون عديدة والناس تحف بهذا المقام زيارة تبرك في هذا الصحابي الجليل أبي لبابة الأنصاري. أبي لبابة الأنصاري هو رمز ولاية جابس، يعني كي نقولوا جابس نقولوا سيدي بلابة، والناس تجي من كل مكان من كامل ولايات الجمهورية تزور مقام، وتجينا حتى من حدود الجزائر ومن ليبيا ومغرب الناس تزور المقام هذا معروف حتى في المشرق. وعندنا المتنفس لأهل مدينة جابس، عندنا يوم الجمعة الناس تجي فطوراتها وترتاح وتزور وتتبرك، ويجوا بحجم الصغيرات نتاعهم ويجوا حتى طهرات تصير طهرات، وعندنا كتبان القران تو في جابس، وأي إنسان باش يتزوج يكتب القرآن نتاعه في سيدي أبي لبابة تبرك بهذا المقام. وعندنا احتفالات المولد النبوي الشريف. في المولد زادة نعملوا العصيدة، نخبزوا العصيدة، نطهروا ضري الصغار، تصير المولودية والذكر والاحتفال كبير ياسر في هذا المقام. وعندنا ليلة 27 تقام احتفال في رمضان.
1: أقيم في الجهة مهرجان روحاني سمي بمهرجان سيدي أبي رباب الأنصاري، وأصبح دوليا منذ سنة 92 و900 و1000، ينتظم خلال النصف الأول من شهر رمضان، ويشتمل على مسابقات في حفظ القرآن وترتيله، ومسابقات في المدائح والأذكار، تشارك فيها عشرات الفرق من تونس والدول المغاربية.
2: وكان عندنا مهرجان دولي زاد كان يقام في هذا المهرجان، وكانت احتفالات كبيرة، وكانت عندنا زاد مرحلات من كامل ولايات الجمهورية تجي نهار الأحد يزور المقام هنا ويفطر فيه ويصير فيه أكل ولايم وكذا، فهمتني؟ وإن شاء الله المقام هذا ديما منور. وإحنا هذه العائلة هذه أبن عن جد تورثناه، معناها عندنا حتى جدودنا مدفونين في المقام هذايا، فهمتني؟ نخبوا في المقام هذه عائلة دار بن نصر قائمة على شؤون المقام، أبن عن جد نخلو في المقام هذا، تبركم.

0: قدمت لكم إذاعة تطاوين مقام سيدي أبي لبابة، عمل صحفي وإنجاز محمد علي عكاشة.
1: الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماضي، تصور محمد البصري.
2: يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 26 و2000 على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب6 ملايين دينار فاصل 7. وانعقدت الجلسة اليوم بإشراف المدير العام للوكالة إنجي الدوغي، حيث شملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع أحداث وتوسعة تجديد بولايات منوبة وباجا وقابس. كما صادقت اللجنة على إسناد 3 قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تبلغ 27.3 هكتار بولايات القصرين والكاف وتطاوين بقيمة جملية في حدود 410,000 دينار، وذلك بهدف إنجاز مشاريع فلاحية على هذه الأراضي. احتضن اليوم المركب الثقافي بباجة فعاليات الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج، والتي خصصت للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية ومسارات التنمية الجهوية. أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية فوزي الترخاني أن عمادة التطور بمدينة جندوبة من أكثر العمادات التي تشهد توسعاً عمرانياً ملحوظاً، خاصة بحي المروج، وهو ما يتطلب تدخلات خاصة على مستوى تهيئة الطرقات وقنوات التطهير التي تعد من أبرز مشاغل متساكني الجهة. تنطلق مساء اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحة الأولمبية بحي الدير. البرنامج يتضمن عدة فقرات تنشيطية وورشات مطالعة ورسم، على أن تختتم اليوم 2 أوت المقبل بتوزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في هذه التظاهرة. وصلت اليوم دفعة متكونة من 68 فلسطينيا عائدا لقطاع غزة إلى معبر رفح البري من الجانب المصري تمهيدا لعودتهم إلى القطاع، فيما تستقبل السلطات المصرية دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان. دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء وندعوكم إلى أمسية جديدة من أمسيات الصيف على موجاتنا، والإيقاع مع عشوية صيف دائما ينطلق من الخامسة، يتواصل معكم إلى حدود الثامنة مع فقراتنا، مصافحاتنا، متابعاتنا، مسابقاتنا، وإيقاعاتنا وأنغامنا وكل ما يليق أكيد بمستمعينا في ربوع الشمال الغربي في تونس الكل وكل من يلتقط موجات إذاعة الكيف في هذا التوقيت الصيفي. نسمة كافية نحبها توصل لكل مستمعينا في كل مكان ومع بعضنا إن شاء الله في هذا المساء على راديو الكيف.

0: صافي النية ويلا معنا في العشوية، عشوية اللصيف اللي ديما نحاولوا ننطلقوا بحملات تحسيسية ونصائح توعوية لكل مستعملي الطريق حتى الناس الكل تكون آمنة وفي سلام وخير ونتحركوا لباس في ظل الصيفية مع مناسباتنا، مع أيضا الإجازات الصيفية ومع الحركة اليومية اللي عادة يكون إيقاعها خاصة في الصيف هو إيقاع متاع راحة واستجمام وإلا مناسبات سعيدة. فهيت ثنية زينة مع زميلنا توفيق اللاشيرني ونصائح هذه العشوية.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم موضوعنا السياقة في حال التعب واستعمال الهاتف الجوال هي من العوامل اللي تقلص اليقظة والانتباه عند السائق. تتسمى الحوادث الناجمة عن مخالفة السياقة في حال تعب وإرهاق في ارتفاع كبير في نسبة الخطورة. الأشخاص اللي يقودوا سياراتهم وهم في حالة تعب معرضين لخطر الحوادث 3 مرات أكثر من بقية السواق. بعد مرور ساعتين من القيادة ينخفض مستوى رد الفعل تجاه أي مفاجأة أو حدث طارئ أكثر من 2 ثواني. إذا ما انتبه السائق النعاس وغمض عينيه لثانية واحدة وهو في سرعة 90 كيلومتر في الساعة مثلا، فإنه يقطع مسافة 25 متر دون أن يكون واعيا بذلك. إذا ما تجاوزت يقظة الشخص 17 ساعة فعند قيادته للسيارة تنخفض ردود الأفعال متاعه وكأنه بصدد القيادة تحت تأثير حالة كحولية. أهم تأثيرات السياقة في حالة التعب والإرهاق: درجة الانتباه تتقلص، سرعة ودقة ردود الفعل تنخفض، تقلص الرؤية الجيدة والحد من قدرة على التوقع، الميل نحو الترفيع في السرعة. من أسباب الشعور بالتعب والإرهاق: وقت يكون السائق متعب قبل الشروع في السياقة يكون زاد على السياقة تكون على وتيرة واحدة، يتناول بعض الأحيان بعض الأدوية، السياقة في الليل، السياقة المخصصة في ساعات النوم، السياقة تحت تأثير حالة كحولية. هذه كلها من أسباب الشعور بالتعب والإرهاق أثناء السياقة. يلزمنا نتجنب العوامل المؤدية إلى الشعور بالتعب والإرهاق أثناء السياقة. وقت تظهر لنا أولى العلامات الدالة على التعب يتحتم علينا نأخذ قصة من الراحة. إذا كان هناك أكثر من راكب يجيد السياقة فمن الأفضل أن نتبادل القيادة بينهم، احترام المدة القصوى للسياقة الفعلية المنصوص بها في مجلة الطرقات والمحددة ب9 ساعات في اليوم. إن شاء الله فيكم زينة الناس الكل.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

0: واحنا نحب ان شاء الله كل سعاده لقلوبكم مستمعينا، لارواحكم، للناس اللي هيزه حمل ثقيل، للناس اللي تحب ترتاح، للناس اللي تحب تطمين. ان شاء الله ربي يريح بالكم ومعاكم ديما في العشويه. العشويه بعد غياب اسبوعين ترجع لي صديقتي الكوتش فدوى الحريزي، مدربه مهارات ذاتيه وحاضره معانا كوتش السعاده في هذه المساحه التنشيطيه المباشره على موجاتنا. كوتش فدوى الحريزي، مساء الأنوار، أهلا وسهلا بيك كوتش. مساء النور. إذا نعود نثبت كوتش. مساء الأنوار.
1: مساء الفل رفيقة، تسمع فيا؟
0: نسمع فيك، أهلا وسهلا بيك، رجعت لنا بعد غيبة، نرحبوا بيك، فرحانين برشا بانضمامك معنا في عشوية صيف لهذا المساء.
1: يعيشك وانا زادة فرحانة اكيد بتواجدي معاكم وتوحشتكم في الجمعتين اللي فاتوا.
0: اكيد، واحنا زادة ما نعرفوا اللي حضورك معنا يبقى دائما في اطار المتابعة لكل ما هو مهارات ولكل ما هو فيه الامتاع وفيه الافادة للمستمعين. انت سجلت حضورك دائما في مصيف الكتاب، وحبينا من خلال التجربة متاعك نتعرفوا على مصيف الكتاب، على دوره في الترفيه، في الامتاع والإفادة بالنسبة للناشئة، وكيفاش ينجم يكون مصدر لبناء المهارات عند أبنائنا وعند الشرائح الكل حقيقة.
1: هو رفيقة مصيف الكتاب ماهوش مجرد تظاهرة عادية، ماهوش مجرد بلاصة باش نعرضوا فيها الكتب، بقدر ما هو فضاء للحياة. معناها فضاء للحياة هو فضاء يلتقي فيه الطفل بالولي في مكان بعيد عن المدرسة. نحن نعرف إن المدرسة عاملة ستريس للصغار وعاملة ضغط، والزمان المدرسي والقراية واللي تجيد هذوم كل ككل الحاجة ككل الحمل الصغير على الطفل الصغير. فمصيف الكتاب هو فرصة إنه صغير يبعد على الضغط ذاك ويعيش أجواء القراءة وأجواء الكتب وأجواء المطالعة في مكان أول حاجة مفتوح. خط نعرفه إلى مصيف الكتاب أغلب التظاهرات فيه تصير في أماكن مفتوحة، في حدائق عمومية، في منتزهات، في أماكن عامة. اثنين، مصيف الكتاب ديما نعرفه اللي يشارك فيه الولي والتلميذ، فمهم جدا إنه الصغير يشارك الولي متاعه والولي يشارك ولده ولا بنته في مصيف الكتاب في تظاهرة معينة نقرأ فيها، نرسموا، نتعلموا مسرح، نعملوا فيها برشا أنشطة مزيانة، خاصة إنها تنمي المهارات الحياتية عند الصغيرات وتنمي الثقة عند الطفل. وأهم ركن يخلي الصغير ينمي ثقته والمهارات متاعه في مصيف الكتاب هو تواجد الولي معه في التظاهرة هذه.
0: معناها يكون العائلة شركاء في المصيف، شركاء في البرمجة، شركاء في التظاهرة، شركاء في النوادي والورشات، وكأنه نخرج من المحيط الطبيعي العائلي اللي ساعات يكون فيه ضغط، ساعات يكون فيه يعني التزامات مفروضة معناها على العائلة التونسية، إلى مساحة تكون أوسع في الإبداع، أوسع في الشراكة متاع الوقت، أوسع في الشركة متاع المهارات متاع الإبداعات وحتى متاع الهوايات.
1: صحيح، برشا هوايات وبرشا مهارات بين في مصيف الكتاب، وفما برشا أولياء يكتشفوا مواهب كثيرة لصغيراتهم في التظاهرة هذه. خاطر نعرفوا إلي مصيف الكتاب ماهوش مقتصر على المطالعة فقط. أول حاجة المطالعة بتقنيات حديثة، معناها المطالعة بطريقة ممتعة مش الروتين العادي بتاع المطالعة. اثنين، في مصيف الكتاب يتم توظيف الحكواتي، توظيف المسرح، توظيف الرسم، توظيف رقص، مش الرقص عشوائي، رقص على إيقاع معينة ديما كله يصب في مصيف الكتاب. نخرجوا صغيرات يقدموا أنشطة عندهم حاجة ارتجالية، نشاركوا الأولياء. فأول حاجة الولي يعيش الطفولة متاعه ويرجع لك الطفولة ويرجع، خاطر الولي في داخله طفرة وأنفام منتهزات المسؤوليات ومتعباته، لكن هو بيده محتاج المساحة إنه يرجع فيها صغير يفركس أوراق ويكتب ويرسم ويلعب مع ولده ولا مع بنته. والطفل في نفس الوقت هي فرصة إنه هو يكتشف مهارات ما هيش هي موجودة فيه لكن هو ما هوش فايق به. فهي فرصة كبيرة برشا لتنمية المهارات عند الصغيرة.
0: دونك معناها نشجعوا كل العائلات اللي تسمع فينا إنهم ينخرطوا في مصائف الكتاب. هي الدورة 33 وهي تقريبا في ولاية الجمهورية الكل، كل واحد يعني في المساحة متاعه، في المنطقة متاعه، في المدينة متاعه، يعيش الأجواء هذية، يتشارك مع أطفاله معناها لحظات من الإمتاع وأيضا من الإفادة، تنجم تكون بالمطالعة، تنجم كما كنت تحكي بالغناء، بالرقص، بغيرها من الهوايات اللي نخرج بها من مجال العائلة التونسية المضغوطة على امتداد العام إلى مجال العائلة الأكثر خفة معناها في التعاطي مع الهوايات ومع المهارات، وهنو فرصة الولي الأم وإلا الأب الإخوة ساعات خطر ساعات تلقى حتى أكثر من أخ معناها وإلا أخت في نفس المصيفة كولي كوتش.
1: صحيح يجوا عائلات احيانا عائلات كامله لكن اللي لاحظت انه وجود الامهات اكثر من وجود الاباء حسب اللي ريتو لحد الان.
0: علاش شنو السبب؟ شنو
1: ممكن خاطر مسؤوليه ديما ما يخص الصغيرات ديما محمله على الام لكن هذا ما يعنيش انه ثم برشا اباء راهم موجودين، فهذا نداء للاولياء الكل خاصه الاباء، راهو محلاها كي تشاركوا وليداتكم في تظاهر كيما هكا، تمشوا معاهم ترفقوهم تشاركوهم حتى الانشطه نتاعهم وتعيشوا معهم اللحظات هذيك، خاطر البارتاج مهم برشا. النجم نجيبوا لي ولا بنتي ونوخر الكيلو ونتفرج فيها كهو هذه حاجه، واني انا نقدم معاه ونشاركه في النشاط راهو عنده تاثير كبير على الصغير.
0: واضح، واحنا ما هو نتشكيو معناها على امتداد السنه وامتداد العام انه ما عندناش وقت نتشاركوا مع اطفالنا، هاو فرصه معناها نخلقوها مع بعضنا، نختاروا الاوقات هذه، نخرجوا في اجازاتنا الصيفيه نواكبوا مصيف الكتاب، نواكبوا التظاهرات اللي تجمع العائله بعيد على الجدران المنزل الواحد، نبدلوا الاجواء، نعيشوا تفاصيل حياتنا بطريقه تخلينا وقت اللي نرجع معناها باش نستقبلوا موسم دراسي الجديد والا موسم نتاع العمل من جديد، نكونوا اخف ضغط وقادرين على التعامل والاستماع والاصغاء خاصه لاهتمامات ابنائنا.
1: هي فرصه انه انا نعرف اصلا اهتمامات وليدي شنو، خاطر ثم بارتاج نتاع كلام، ثم حكايات تتحكي، ثم صغار يعبروا يتكلموا يحكوا على ارائهم يحكوا على رغباتهم، فساعات الولي تبدا ثم كوان في صغير ومش فاهمها مش عارفها مش فايق بها، ساعات تجري الولي يقول لك راني اول مره نسمع ولدي ولا بنتي يحكي بالطريقه هذيك. فالبارتاج هذا مهم جدا، يخلينا اصلا نعرف صغيراتنا على القرب، وحتى الصغير يشوف بوه وامه عن قرب في انشطه معينه، السيف فرصة إنه نقربوا لبعضنا وإنه يزيدوا اللحمة، واللحمة تزيد تظاهرات من هكا، فنشجعوا الأولياء الكل على الانخراط في التظاهرات هذه.
0: يعطيك الصحة يا كوتش، شكرا لك، نخليك أكيد تكمل جولتك مع مصيف الكتاب، ونتمنوا لك كل الحظ والتوفيق، إن شاء الله ملتقانا معك الخميس القادم بإذن الله في طليلة الجديدة في ركن، خليك بوزيتيف في عشوية صيف على راديو الكيف. شكرا لي كوتش، إلى اللقاء. مازلنا احنا معاكم، مازلنا متواصلين في عشوية صيف. حبيت نذكر مستمعينا الناس اللي تحب تشارك وتفوز معنا بمسابقة اليوم 100 دينار من اهداء اذاعة الكيف مرسودة للمستمعين متاعنا، ان شاء الله ناخذوا تليفوناتكم في الساعات القادمة. اليوم نسألوا على الدورة 32 لمهرجان ابو جعفر الاربوسي بالسرس، وقتاش تنطلق الدورة هذية، نسألوا معناها الانترفال اللي تنطلق فيه الدورة هذية، أكيد برشا من جمهورها وعشاق هذا اللون من الثقافة ومن المهرجانات يكون عنده فكرة، نسألوا على الموعد متاع الدورة 32 لمهرجان أبو جعفر الأربوسي بالسرس، وقتاش تنطلق وقتاش تنتهي الدورة الجديدة 2026 اللي هي الدورة عدد 32. طبعا تنجموا تجيبونا في ساعتنا القادمة، إن شاء الله ناخذوا تليفوناتكم ونشوفوا شكون المحظوظ والفايز معنا ب 100 دينار من اهداء اذاعة الكيف. نمشي معكم نغم وراجعين بعد شويه مع اخصائيه التغذيه غاليه عطويني في عشويه صيف. اليوم باش نحكيوا على الذره او المستوره بين الظفرين، هل هي معناها نوع من السوبر فود اللي نعملوا عليه في انظمتنا الغذائيه والا لا، وهي بما انها تحضر برشا في موسم الصيف كيفاش نجمو نستغلوها لصحتنا وصحه اطفالنا وصغيراتنا.

0: ورجعنا لكم مكملين معكم في عشوية صيف ديما على موجات إذاعة الكيف في بوان تغذية كالعادة مواصلين معنا صحنا الصيفية. كما تعرفوا مستمعينا الصيف وقت اللي جينا هكا بغلاله، جينا أيضا بفواكه، جينا بحاجات ما تظهر كان في الصيف نستغلوها ربما للشتوية من خلال التخزين ومن خلال المونة، لكن الأكثر معناها في الأوقات نستغل استهلاكها صيفا، لأنه عادة تكون هي رفيقة السهرات متاعنا وقت الصغيرات يخرجوا معناها في المحويز باش يتنفسوا، العشويات تكون موجودة وحاضرة بامتياز في سهراتنا الصيفية. نحكي وعلي بين ظفرين سوبر فود، الغذاء أو الذرة، الكتانيا، المستورة، والأسامي برشا الحقيقة. حبينا احنا ناخذوا معناها أكثر تفاصيل على الذرة، على منافعها وعلى النوعية السليمة في استهلاكها. هل إنه وقت اللي نستهلكوها وهي معناها مشوية تكون أكثر فايدة؟ هل إنه وقت اللي تتحول معناها إلى كتانيا تكون أكثر فائدة؟ هل إنه وقت اللي يتم معناها تجفيفها إلى بقوليات وتتحول إلى شركة سهراتنا معناها في الشتويات، وعادة معناها في مع الصغار وقت لتطويل الشتويات وسهريات الشتاء زادة تكون حاضرة بامتياز. فحبينا نشوفوا هالنوع هذايا من الغذاء اللي كبرنا عليه واللي موجود وحاضر برشا في الصيف متاعنا وفي الشتاء متاعنا، لكن بطرق مختلفة كيفاش ينجم يكون في استهلاكه بطريقة معناها آمنة وسليمة لينا الناس الكل. وما نجم نجيبوا على الأسئلة هذه إلا ما يكونوا معنا أهل الاختصاص، وكالعادة ضيفتي أخصائية التغذية غالية عطواني معنا على الخط لي توضح لنا مختلف النصائح فيما يتعلق باستهلاك المستورة وإلا الذرة. غالية مساء النور.
1: نور رفيقة، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا الأوفياء.
0: سعيدة جدا باستقبالك مجددا في بوان تغذية. وكما تعرف غالية يعني غذائنا في الصيف غير غذائنا في الشتاء، وخاصة لما نحكي على نوعية معينة من الغذاء اللي تتحول عرفت من موسم الموسم.
1: وإحنا ديما نعرفوا فماش يكون فينا ما يحبش هاكا مثل المستورة ولا ما يكلهاش في الصيف ولا في الشتاء. هذاك علاش إحنا ديما في كل مرة نحكي على كل حاجة ماذا بينا نستهلكوها في وقتها. اليوم هاكا باش نحاولوا نفسروا شو المنافع نتاعها بالضبط، كيفاش هاكا أنسب الأوقات وأنسب الأشكال اللي نجموا ناخذوا فيها المستورة بطريقة آمنة وصحية. دونك أول حاجة هي تشوفوا ساعة القيمة الغذائية نتاعها. كي باش نحكيوا القيمة الغذائية باش نحكيوا عليها هي نية، معناها ماهيش لا طايبة لا مشوية لا متحولة لشكلها الكل. دونك يجيو نشوفوا نلقوا فيها برشا سكريات بطيئة الامتصاص اللي هي سكريات مفيدة تشبع وتقنع على طول المدى، معناها ما تطلعش السكر فيسع وما تخليناش نجوع فيسع بعد ما ناكلوها، ما فيهاش برشا دهون، فيها كان دهون صحية ودهون مفيدة لصحتنا، فيها نسبة عالية من الألياف الغذائية اللي هي مفيدة لصحة الجهاز الهضمي نتاعنا، للأمعاء نتاعنا، للمعدة، للجهاز الهضمي ككل، وكيف كيف تقنع وتشبع بالباهي، وكيف كيف برشا املاح واملاح معدنيه وفيتامينات كيما الفيتامين سي، الماليزيوم، الفيتامين دو جروب بي، هذوما الكل يخليوا المنافع نتاعها متعدده برشا على صحتنا، على الجهاز الهضمي، على صحه القلب، على تعديل السكر، تعديل ضغط الدم، على صحه العين، كيف زاد الاشخاص اللي في حميات غذائيه وما يجوا معني يجوعوا فيسع والكل ينجموا يستعملوها كهوكا كوبا. دونك هذوما الحاجات اللي حكينا عليهم الكل موجودين في الحبوب الصغيرين هذوكم، اما لازم نردوا بالنا من طريقة الاستعمال. المنافع هذه المنافع صحيح موجودة، أما رأي نجم تزيد نجم تنقص نجم تتحول كي طريقة الاستعمال تكون غلط. احنا أغلب الأشخاص يمكن ناكلوها كمشوية، معنى كما نقولوا احنا بلغتنا العامية العبودة ذاك متاع المستورة كتو موجود في الطرقات، موجودة في الدار، في كل بلايس هكا وين نشوفوها وكان نقول عبيتها وكتحضر فيهم الكل وناكلوهم. أنسب طريقة نجم تكون الطريقة هذيك، خاطر باش تكون الحاجة مازالت فرشكة، مازالت خضرة هكا كل الحبوب هذيك والكل، ونجم حتى كي تكون صفرة ومتوسطة شوي مازال فيها الماء تكون تشبع خير وتكون خير. اما يلزم نردوا بالنا في الشويين، معناها ما تكونش محروقه، معناها نتفادى انها توصل تولي فيها كل بلايس الكحول والكل باش ما توليش مضر على صحتنا. فما شكون يزيد هالملح رفيقه في الشوي هذاك والكل، ردوا بالنا لهنا ماذا بينا ما تكونش الكميه المضافه نتاع الملح تكون برشا، نحط شوي باش نبدل بها المطعم ما يسالش، اما بكميه معتدله، والاشخاص اللي عندهم ضغط الدم ماذا بينا ما يزيدوش الملح، ياخذوها كما هي كيكه تكون انفع لصحتهم. فما شكون الحبوب نتاعها هذيك البذور يبدلها هوكا يطيبها والكل كما نعرفوا طريقتنا العاديه، فما شكون ياكلها مالحه يزيدها مع الزيت والملح، وفما شكون يعملها احلوه، وكل واحد لهنا والمذاق نتاعو شنو اللي يفضل اكثر. لهنا في الحالتين يلزم نردوا بالنا، بالنسبه للاشخاص اللي حبوا ياخذوها حلوه ويزيدوها السكر لهنا ردوا بالنا، خاصه بالنسبه للصغيرات ماذا بينا تكون بكميه قليله على الاخر سكر، ويا حبذا لا نمشيو للطريقه الاخرى اللي عرفوها الناس الكل اللي باش نطيبها بالزيت وبالملح، اما كيف كيف رد بالي بكميه قليله نتاع زيت وملح باش ما توليش المنافع اللي حكينا عليها من اللون تنقص وتتنحى طول المده، معناها نعملها ما يسالش هكا في السهريه ولا في العشويه كلمجه للصغيرات، والا في الشتاء كما حكيت انت رفيقه ملول هكا واحنا سهرين نجم نحطها بحذانا والكل، اما بكميه معتدله في الزيت وبالملح باش المنافع اللي قلناهم الكل يبقاو موجودين وما ينقصوش بزيت الملح والزيت.
0: كما تعرف غالية، يعني ربيت البيوت تبدأ باش تتفنن، والصغيرات يزيدوا معناها يشروا أكثر عليه
1: أكيد
0: الاستهلاك، دخل يعني نوعية أخرى من الوصفات كما إضافة متاع كراميل باش معناها كالقطانية
1: بالضبط
0: هذيك تولي حلوة، وبرشا
1: أيه.
0: حاجات أخرين احنا نشوفوا
1: شكون
0: فيهم
1: يعمل ملونات زاد شكون ولينا ساعات نشوفوهم تولي زرقاء ولا روز ولا
0: بالضبط.
1: برشا حاجات فوالا، لهنا ردوا بالنا اي رفيق اي بالضبط ردوا بالنا خاصه من الملونات، خاطر الملونات نعرف واحنا ديما ناكدوا راهو في اي حاجه باش تكون فيها حاجات ملونه وحاجات اضافيه واصطناعيه راهي تضر صحتنا خاصه الملونات. الكراميل لهنا ماذا بينا مش ديما ساعات هكا باش نشربوا الصغار والكل، اما بكميات قليله على الاخر، وكيما حكينا نجموا نعملوا حاجات في الدار احنا وحدنا هكا، حتى ملونات طبيعيه مثل بالبتراف نجموا هكا نستخلصوا منه ملون شوي ونحط هكا كميه قليله بجوست يعطينا اللون شوي الاحمر هذاك، كيف كيف النجم هاكا شويه الماء مثل نتاع الفريز والا حاجه، اما بكميات صغيره على الاخر، وباش نحطوهم هاكا احنا كي تبدا هي طابت والكل، النجم هاكا في الاخر نزيد هاكا شويه مثل الماء نتاع الفريز والا شويه ماء البتراف، وزيد هي تطيب بالكدا باش تجي شايحه ما تكونش مبلوله والكل، وتجي باهيه وبنينه باش نتفادى اني نزيد اي ملون ولا اي حاجات اضافيه تنقص من قيمتها ومش ناقصه كهو، بالعكس ولا تنجم تكون مضره وخطيره على صحه خاصه الصغيرات.
0: باهي، نصيحة أخيرة عفوا قبل ما نختم معاك هذا اللقاء، يعني إذا كان خيرنا معناها في الاستهلاك، نركز مع استهلاكها صيفا وهي معناها ثمار موجودة قادرين على أنه نشويوها وناكلوها ونقدموها لصغيراتنا وحتى للمسنين متاعنا، على خاطر تبدأ طرية وتبدأ معناها مقبولة معناها في المضغ والألياف متاعها أخف شوية، وإلا نخلوها خلي تجف ومن بعد نستعملوها كيما في الشتاء قطانية وتكون معناها الشتاء خير.
1: شكلها بالضبط، احنا لهنا نستغلوا الوجود نتاعها تو مادام هي موجوده وبكثره، ناكلوها كيما هي نشويوها في العشويه كلمجه في الليل واحنا سهرانين او كمثالش تكون موجوده، ويا حبذا زاده بعد ما يوفى الموسم نتاعها باش نكمل نستنفع من المنافع اللي حكينا عليها نخبيوها مثالش للشتاء، هو يمكن حاجه برك باش تنقص منها الماء تنقص شويه الياف وتنقص فيتامين سي، اما تبقى في قيمة غذائية عالية وتبقى كيف كيف معناها حاجة تكون ذات قيمة وذات جودة باهية بالكدا، وتعاوننا حتى في الشتاء على تقوية المناعة وبرشا مزايا أخرى، ما يسالش نستغلوا وجودها تو ونخبيوها هكا شوي كملوا معانا هكا الشتوية بشكاكة نكونوا ديما مستنفعين بالحاجة اللي تكون فيها فايدة على صحتنا.
0: هذا هو غالية، يعطيك الصحة، شكرا شكرا
1: يعني
0: جزيلا ليك. احنا هوكا بالمستورة وبالمشموم، مشموم الفل ولا مشموم الياسمين، عشويتنا هكا في مع النسمة الكافية في عشوية صيف، وين جمعكم معنا على راديو الكيف مع بعضنا في هذا اللقاء اللي يقود تقنيا مايسترونا هذا المساء نزار الهراغي، تحية ليك نزار، تحية لزميلنا لسعد بن عياد في الاستماع والمراقبة من الغرفة الفنية المركزية، معنا زميلنا استبرق في البث الرقمي، شكرا زميلتي ألفة بوعشة في التنسيق العام لمختلف الفقرات اللقاء، وزميلنا مولدي كالعادة في الخدمة الهاتفية، وأيضا مكتب أكرم وكل زملائي اللي أمنوا مكالماتنا الهاتفية هذا المساء. نذكركم بمسابقتنا اليوم، نسألوا على الدورة 32 لمهرجان أبو جعفر الأربوسي اللي ينتظم بمدينة السرس. وقتيش السنة تنتظم الدورة هذه؟ أكيد عندكم فكرة على المهرجان، وعندكم فكرة أيضا على مواعيده للي حب يفوز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. وأهلا وسهلا أكيد بكل مستمعينا، مازال المشوار متواصل معكم إلى حدود الثامنة في عشوية صيف، راجعين لإيقاعاتنا وراجعين لأنغامنا.

0: 黑。
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لـ 11:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
3: السادسة مساء على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
3: أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على جملة من الاستثمارات بعدد من الولايات منها باجة والكف. ندوة جهوية للتونسيين بالخارج بولاية باجة للتعريف بفرص الاستثمار وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية. مهرجان مصيف الكتاب بالكاف ينطلق مساء اليوم بفقرة تنشيطية وورشات في المطالعة والرسم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 26 و2000 المنعقدة اليوم بإشراف المديرة العامة للوكالة إنجي الدقي على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر بـ6.7 ملايين دينار، حيث شملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع إحداث وتوسعة وتجديد بولاية باجة ومنوبة وجابس. كما صادقت اللجنة على إسناد 3 قروض عقارية لفائدة باعثين الشبان لاقتناء أراضي فلاحية تمتد على مساحة جملية تبلغ 27.3 هكتار بولاية الكاف والقصرين والتطاوين بقيمة جملية في حدود 410,000 دينار، وذلك بهدف إنجاز مشاريع فلاحية على هذه الأراضي. وتندرج هذه القرارات في إطار أعمال لجنة إسناد الامتيازات بعنوان سنة 26 و2000، والرامية إلى دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وتعزيز بعث المشاريع الفلاحية لفائدة المستثمرين ولا سيما الباعثين الشبان. احتضن اليوم المركب الثقافي بباجة فعاليات الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج التي خصصت للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية ومسارات التنمية بالجهة. المتابعة للزميل ناجي الخلولي.
5: خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تحدث البعض من المستثمرين على عدة إشكاليات خاصة عند نية بعثر المشاريع.
6: المشروع متاعي كان من ديبار متاعه كان مشروع فلاحي، بحثت الأوراق معناها من عند وزارة الفلاحة، كانت الوجهة متاعي وزارة الفلاحة من الأول بسكنية الأرض متاعي فلاحي. بمرور الوقت لقيت اللي المشروع اللي عملته معناها اللي تري ليميتي، لقيت اللي فما برشا صعوبات مستثمر في الميدان الفلاحي.
5: توصيات عديدة بعد هذه الندوة لتذليل الصعوبات مع المستثمرين وفق المدير الجهوي للتونسيين بالخارج خارج بباجة نجم الدين الشواشي.
7: بعض المستثمرين قدموا لنا الصعوبات والإشكاليات اللي تعترضهم باش نرفع التوصيات على مستوى أعلى، باش نحاولوا نشوفوا شنية اللي يزموا يتبدل في المنظومة في بعث المشاريع. فما برشا نوايا متاع استثمار في البداية، لكن فما إشكاليات اللي هي أهمها العقارات. عنا الأسر المتبقية اللي خدمنا عليهم اليوم زادة في إطار بعض مشاريع اقتصادية صغرى، على خاطر المشكلة اللي ديما تعترضنا هي ديما القوانين. أهم النتائج إن شاء الله فما برنامج إعادة التهيئة العمرانية.
0: هذا هو أوصى المعتمد الأول لولاية بيجا صبر البمبلي كافة السلطات المحلية تدخل وحل كافة الإشكاليات التي تعترض الأسر والمستثمرين العائدين من خارج الوطن.
3: أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية فوزي الترخاني أن عمادة التطور بمدينة جندوبة من أكثر العمادات التي تشهد توسعا عمرانيا ملحوظا، خاصة بحي المروج، وهو ما يتطلب تدخلا خاصا على مستوى تهيئة الطرقات وقنوات التطهير التي تعد من أبرز مشاغل متساكني الجهة.
8: أي مادة تطور كانت فيها 6000 ساكن أو تضم 10200 حسب الإحصائية الإسرائيلية تاع 24. بالإمكانيات اللي عندنا عملنا برنامج باهي في مخطط التنمية قدمناه، إنجازات البلدية قاعدة تقوم بها، عندنا مدخل على مستوى شارع البيئة، إلى وقت لاحق عملوا دراسة في 200 متر ومدخل مروج، إن شاء الله في ديسمبر وفروا الميزانية اللازمة باش يقع إنجازه. عندنا في حي الأفق زادة اقترحناه على البلدية باش اقترحوا على وكالة التهذيب العمراني باش يدرجوه في برنامج متاح الطرقات وناس، خاطر حي شعبي كبير ياسر، الشارع البيئة باش تقسم عندنا من رومبوا غردي ما حتى الحمامة، حكم يشمل عماد التطور قل تهيئة في الشارع البيئة. عندنا معضلة كبيرة ياسر على مستوى شارع البيئة، أما عاملين كنال تاع حماية جندون على مستوى شارع البيئة، قنال مشكلته أنه لازم يتغطى، اتصلنا بالسلطات المعنية.
3: ومن سليانا إلى بل من جدوبة إلى سنيالة، أين أفاد عدد من المواطنين أن عديد المناطق تفتقر إلى محطات انتظار للحافلات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بضرورة توفيرها وضبط مختلف أماكنها. المتابعة لمهر الهمصي.
9: محطات الحافلات تحول الانتظار إلى معاناة يومية بسبب نقص التجهيزات وغياب المأوي والمقاعد في ظل حرارة الصيف أو برودة الشتاء.
10: يكون فما أريه تكون مغطية ينجم يبقى فيها، اللي احنا ضيف سلينا ما عاد نجم ما تدريش عليه وين يقف، ما فماش بلاصة معينة، واللي يجيب من بلاصة بعيدة يبدأ يسأل على الريم تاع الكار.
11: فما الناس مرض بالسكر وفما الناس مرض اللي يجي حجر يقعد عليه.
12: الطقس يا ما يكون بارد ولا سخون تلامذة ما نجموش يبقوا يستنوا الكار في ظروف آمنة، يترسم يبقوا تحت شجرة ولا يبقوا تحت حيطة كي يستنوا في الكار من بعيد. كدور في سليانة ما تلقى حتى موقف، خاصة في الأرياف زادة يكونوا تحت شجرة قاعدين على حجرة يستنوا في الترانسبور، يعني لازم تكون ثم حتى توقف يكون فيها مثلا ضوء، تكون بلاصة آمنة على الشمس وعلى المطر، ويكون فيها كراسي وخاصة للعباد الكبار في العمر.
10: شوفر متاع الكار ما عندوش بلاصة معينة يقف فيها، كل مرة في بلاصة، وفي الأرياف كيف كيف تقاعد كل زوز دقائق يقف في بلاصة.
9: بين محطات تفتقر إلى أبسط مقومات الراحة، ومسافر لا يطالبون إلا بفضاءات تحفظ كرامتهم أثناء الانتظار، يبقى تحسين محطات الحافلات أكثر من مجرد مشروع تهيئة، بل هو استثمار في جودة النقل العمومي واحترام حق المواطن في التنقل في ظروف لائقة.
3: في سليانا أيضا، طلب عدد من متساكني منطقة العيايدة بحمام بيضاء من معتمدية الكريب بضرورة إعادة تزويدهم بمياه الشرب المنقطعة عنهم منذ 6 سنوات وفق تصريحات بعضهم.
13: لو عدنا 6 سنوات وإحنا مقطوع علينا الماء والمشروع مخدوم وتابع السنين والمناقل راكبة وإحنا طوعا والمنطقة هذه جاية منطقة جبلية تعبنا، يعني 6 سنوات برشا راهم مش شوي. أنا وعدونا قالوا راهي ثم أشغال بستير في المنطقة مسميتنا، جو كملوا الأشغال هذا ونحن خلونا التو.
14: إحنا رانا من حمام بياضة من دوار العيات تو 6 سنين والمناقل راكبة والأشغال قائمة وكل شيء معناها موجود، الماء قاعد لا تشمه وشي، قال لك حكاية 200 متر مسكرة تو نجوا نخدموا ياكل ما طلبينا تو 6 سنين.
15: ربي رانا تعبنا رانا حبس رانا ساعي نمشي ورانا 6 سنين والماء قاس علينا جرينا شكينا.
3: تنطلق مساء اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف وساحة الأولمبية بحي الدير. برنامج والتظاهرة يتضمن عدة فقرات تنشيطية وورشات مطالعة ورسم، على أن تختتم يوم 2 أوت المقبل بتوزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في هذه التظاهرة الثقافية. مديرة المكتبة الجهوية بسمة الكسالي والتفاصيل.
16: تحسيس المحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتابة والمطالعة، نشر ثقافة العمل التوعي داخل المجتمع، التوعية بالاستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية، والتدريب على القيادة والعمل الجماعي. هذه المحاور اللي نحن نركز عليها إن شاء الله في الدورة هذه، واللي فيها نوع من الخصوصية وهي التركيز على الذكاء الاصطناعي وعلى الاستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية، إلى جانب دور المكتبة في نشر الوعي والمحافظة على البيئة، كيفاش تتعاملوا مع الطبيعة، كيفاش تتعاملوا مع الآخر، كيفاش نرتقوا ونحافظوا على سلامة البيئة. وعندنا مخرجات بالنسبة للورشات ثلاث أيام التظاهرة في الإطار هذا، وظيفة المكتبة والتوظيف الذكاء الاصطناعي والعمل على هذا الموضوع بكل جدية، يخلي الصغير حتى الكبير يتعلم آليات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في استعمال الكتاب وتوظيفه.
3: أكد البنك المركزي التونسي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لا سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويليا الحالي بقيمة 700 مليون يورو في أجله. هذا وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية والتقليص الهيكلي للعجز الطاقي، إلى جانب تعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب عشرة آخرون اليوم جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. إلى ذلك وصلت اليوم دفعة متكونة من 68 فلسطينيا عائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري من الجانب المصري، تمهيداً لعودتهم إلى القطاع، فيما تستقبل السلطات المصرية دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. ذكرت وكالة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تعمل على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، مؤكدة أن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد والأجدى في ظل استمرار المفاوضات بين البلدين ووسط شواغل بشأن الوضع الأمني في الشرق الأوسط. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على جملة من الاستثمارات بعدد من الولايات منها باجة والكف. ندوة جهوية للتونسيين بالخارج بولاية باجة للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية. مهرجان مصيف الكتاب بالكاف ينطلق مساء اليوم بفقرات تنشيطية وورشات في المطالعة والرسم. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.

عشوية تسيف على موجات إذاعة الكيف.

ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا في عشوية صيف ديما على راديو الكيف. أهلا وسهلا بكل مستمعينا بالناس اللي تابعوا فينا كالعادة معكم في هذا المساء مع أجواء المسابقات وأجواء الجوائز بعد الستة ونص إن شاء الله تونيخذوا تليفوناتكم فيما يتعلق بمسابقة اليوم. نذكر مستمعينا اللي شاركوا معنا واللي حبوا شاركوا معنا رقمنا بعد الستة ونص على ذمتهم 70-281-726 70-281-726 مباشر إذاعة الكيف مع زميلتي ألفة بوعشة. ناخذوا إجاباتكم على سؤالنا لليوم, وإحنا سؤالنا يدور حول الدورة 32 لمهرجان أبو جعفر الأربوسي بالسرس. بالنسبة لدورة أوت 2026 وقتاش تنطلق وقتاش تنتهي هذه الدورة؟ كالعادة الإجابات ناخذوها بعد الستة ونص. نحاولوا طبعا مع مكلمتكم على الرقم 70-281-726. برشا ناس يسألوا على التليفون وعلى طريقة المشاركة, وإن شاء الله تكونوا من المحظوظين والفايزين معنا بمية دينار من إهداء إذاعة الكيف. إذاعة الكيف ما زلنا متواصلين معكم, طقسنا في سحب قليلة, طقس إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات, أحيانا يكون كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة, ريح من القطاع الشمالي ثم تتجه من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. خلينا احنا نقولوا انه الليلة النسمة الكافية متواصلة معنا, الليلة مواصلين ايضا في اجواء العشوية الصيفية بكل تفاصيلها بكل ايقاع الصيف وايقاع الامسيات وايقاع المناسبات للناس اللي مازالت تحتفل بمناسبتها السعيدة, للناس اللي أيضا على إيقاع السهرات الصيفية تختار أنه صيف هيكون مع المهرجانات ومع العروض ومع أيضا مختلف الجهات بكل ما تحمله هذه السهرات من الألوان وأذواق لكل جمهورها. ما زلنا معكم وما زلنا متواصلين, إيقاعنا متواصل. بعد شوية نرجعوكم مع فقرة صيف آمن بإمضاء زميلنا رفيق الجسمي, وأيضا فقرة وثيقتك بسهولة الفقرة القارة على موجات إذاعة الكيف. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: صيف آمن.
1: في حالة نشوب حريق في الغابة أو في مكان آخر، يجب استدعاء رجال الإطفاء على الفور على رقم النداء 198، وينبغي هنا إذا أمكن تحديد موقع الحريق بدقة وحجمه ونوعه، وما إذا كان مشتعلا على الأرض أو في أغصان الأشجار. بالإضافة إلى ذلك، يجب احتواء الحريق قدر الإمكان من خلال المحاولات الأولية لإخماده، وتبقى سلامة الأشخاص دائما لها الأولوية.
0: صيف آمن مع رفيق الجسم.
2: ورجعنا لكم مواصلين معكم بعد فقرة الصيف الآمن. رقمنا أكيد مفتوح لكل مستمعينا 70-281-726، والفة تقول لي المكلمات بدأت توصل في إطار مسابقتنا لليوم، وإحنا نسألوها عن الدورة 32 لمهرجان أبو جعفر الأربوسي بالسرس، وقتاش ينطلق وقتاش ينتهي موعد الدورة الخاصة ب 2026. المكلمة جاهزة ناخذوها. ألو، عسليمة.
3: ألو مدام رفيق.
2: عسليمة، مساء الورد. مرحبا، شكون معنا؟
3: ضحى السيدني من الكيف.
2: مرحبا يا ضحى. يلا ضحى.
3: مدام رفيق، من 2 أوت حتىك في 7 أوت.
2: من 2 أوت لسبعة أوت سجلنا المحاولة. شكرا لك ضحى، إلى اللقاء. نمشي المكلمة الموالية إذا كان المكلمة جاهزة. ألو عسليمة.
4: ألو عسليمة،
2: مساء الورد. أهلا وسهلا.
4: مساء الخير.
2: يعيشك، شكون معنا؟
4: معك هنا زميلي.
2: هنا زميلي، منين هنا؟ من كيف؟
4: من الدهماني.
2: من الدهماني، مرحبا يا هنا. يلا هنا.
4: من 2 أوت لسبعة أوت.
2: من 2 لسبعة أوت سجلنا محاولتك، شكرا ليك. شوفوا المكالمة رقم 3. ديما نذكر أنه 5 تليفونات يوصلونا باش نشوفوا شكون اللي محظوظ وفايز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. ألو، مساء الورد.
5: ألو عسلامة.
2: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
5: يمنى تليلي من سيدي رابح.
2: يمنى تليلي من سيدي رابح، مرحبا يا يمنى. يلا يمنى.
5: الإجابة هي من 2 أوت لسبعة أوت.
2: من 2 أوت لسبعة أوت سجلنا محاولتك يمنى، شكرا ليك. إلى اللقاء. نمشي المكلمة رقم 4. ألو.
6: ألو عسلامة.
2: أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
6: يعيشك، معك هيدا مفداوي من الكيف.
2: هبة مفداوي من الكيف، مرحبا يا هبة. يلا هبة.
6: يعيش. الإجابة من 2 أوت لسبعة أوت.
2: من 2 أوت لسبعة أوت سجلنا المحاولة، شكرا لك يا هبة. نمشي لآخر تليفون. ما فماش آخر تليفون، يقول لي نزار نستنوه نعطيه بعض الثواني على رقمنا 70-281-726. آخر تليفون باش يوصلنا ويظهر لي وصل التليفون. ألو.
7: ألو عسلامة.
2: أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
7: وبيك، عايشك، معك شريفة الشيرني من الكيف.
2: شريف.
7: شريفة.
2: شريفة الشيرني من الكيف، مرحبا يا شريفة.
7: وبيك عايشك.
2: يلا صديقتي شريفة. يلا.
7: من 2 أوت لسبعة أوت.
2: السبعة أوت سجلنا محاولتك، شكرا جزيلا ليك يا شريفة. بالفعل الإجابة هو الدورة 32 لمهرجان أبو جعفر الأربوسي بالسرس، تنطلق يوم 2 أوت تتواصل إلى غاية 7 أوت. فيها برمجة تليق أكيد بجمهور الكيف، فيها عروض للفنان رؤوف ماهر، فيها عرض عم ونيس للأطفال، فيها عبد الرحمن الشيخاوي، فيها ياسين الصالحي علي المومني، وفيها أيضا هشام سلام. هذه إن شاء الله العروض تنطلق يوم 2 أوت متواصلة 7 أوت، والدورة عدد 32 لمهرجان أبو جعفر الأربوسي بالسرس. وكما تعرفوا الفضاء بش يكون المدرسة الإعدادية الإمام ابن عرفة بالسرس. حظ موفق لكل الجمهور اللي إن شاء الله بش يكون حاضر على هذا الموعد. دونك الإجابات كلها صحيحة، وبعد شوية نرجع لكم بعد عملية القرعة وبعد فقرة ثقتك بسهولة، نرجع نشوف شكون المحظوظ معنا والفايز في 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف لهذا المساء. نمشي لإيقاعاتنا وأنغامنا وراجعين.

0: تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.
1: وثيقتك بسهولة،
2: مرحبا بك سي الأسعد. نزلنا في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS باش نتحدث اليوم عن المنافع العائلية.
3: المنافع العائلية نجم نقسموها نقطتين، المنح العائلية ثم الزيادة عن الأجر الوحيد. نبدأ بالمنح العائلية. الملف المطلوب مطبوعة مطلب ترسيم أو أولي الحق، نسخة من عقد تدريب يحمل تأشيرة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو شهادة تدريب مسلمة من مركز تكوين مهني تابع لدائرة وزارية أو ديوان وطني أو منظمة وطنية بالنسبة لكل طفل متدرب يتجاوز عمره 16 سنة. شهادة حضور مدرسية أو نسخة مطابقة الأصل من شهادة ترسيم بمؤسسة جامعية لكل طفل مزاول للدراسة سنه يتراوح من 16 إلى 21 سنة. شهادة طبية مفصلة تبين طبيعة العجز أو الداء العضال ونسخة بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للطفل المصاب بعجز أو بداء عضال، نسخة مطابقة الأصل من بطاقة معاق ومطبوعة تصريح على الشرف محررة ومنضات من قبل المضمون الاجتماعي بالنسبة للطفل المصاب بإعاقة، شهادة طبية للأم بالنسبة للبنت التي تقوم بالنسبة لأخوتها وأخواتها مقام الأم العاجزة، شهادة من مؤجر الأم المطلقة أو الأرملة بصفتها مضمونة اجتماعية تبين صنفها المهني وأوقات عملها بالنسبة للبنت التي تقوم لأخوتها وأخواتها مقام الأم العاملة، حكم بإسناد حضانة الأبناء بالنسبة للمضمونة الاجتماعية المطلقة. بالنسبة للأجيال بقطاع غير الفلاحي والمفصول عن العمل في إطار الإحاطة الاجتماعية بالعمال، لازمنا شهادة مسلمة من قبل تفقدي الشغل المختصة ترابيا وفقا للأنموذج المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 2002، ثم شهادة في عدم تعاطي نشاط مهني مسلمة مرة كل 3 أشهر من قبل مكتب التشغيل.
1: وثيقتك بسهولة.
4: كانت هذه
5: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد الأسعد الهرمسي.
4: إذن كانت هذه وثيقتك بالسهولة في إطار تسهيل الخدمات والولوج للخدمات والوثائق الرسمية للمواطن التونسي، وما زلنا أكيد مواصلين معكم في عشوية صيف. عشويتنا كالعادة باش نرجعوا باسم الفيز معنا، وهذا المساء مع عملية القرعة الفيزة معنا هي هنا زمالي مدهماني. هنا زمالي مدهماني، مبروك علي 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. طبعا تتسلم الجائزة في التوقيت الإداري من إدارة إذاعة الكيف، 100 دينار في التوقيت الإداري كل يوم من 8:30 لساعتين ونص، ما عدا طبعا الجمعة من 8:30 للواحدة ونصف زوالا. ألف مبروك ليك هنا زمالي. رجعنا لكم مواصلين معكم المشوار في عشوية صيف ديما على موجاتنا، وديما نحاولوا أكيد مع إيقاع المساء، الإيقاع اللي بديت فيها أكيد الحركة وبديت تنقص فيه أجواء القيلولة باتجاه نحو الأمسيات والأماسي الصيفية. ديما حافلة بالحركة، حافلة بالاحتفالات، حافلة أيضا بالمشاوير الصيفية. فقط ردوا بينا على رواحنا، إن شاء الله ديما ثنية زينة لكل مستعملي الطريق. الناس الكل تكونوا محصنين مضمنين وين ما كنتم، وربي معاكم وربي يحفظ الناس الكل. احنا معاكم حتيش للثمانية بعد السبعة إن شاء الله، راجعين بمتابعاتنا في الجهات، وزميلتنا فاتن التوجيني تلتحق بنا أكيد في إطار المتابعة لأهم التظاهرات الثقافية على مستوى ولاية بيجة، ونكملوا معكم أكيد المشوار مع طربياتنا، إيقاعاتنا، بلاغاتنا الثقافية الخدماتية، وأيضا بلاغاتنا في كل ما يتعلق بالبرمجة الصيفية ديما في جهات الشمال الغربي وفي تونس الكل. كما تعرفوا الصيف ما يحلى إلا بي إيقاع المهرجانات. أهلا وسهلا لكل مستمعينا ومرحبا بالناس الكل، معاكم إلى حدود الثامنة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. غاديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا غاديو كيف إذاعة الكيف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: السابعة مساء على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 26 و2000 على ثلاث عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6 ملايين دينار فاصل 7. وانعقدت الجلسة اليوم بإشراف المديرة العامة للوكالة إنجي الدوغي، حيث شملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع إحداث وتوسعة وتجديد بولايات منوبة وباجا وجابس. كما صادقت اللجنة على إسناد ثلاثة قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تبلغ 27 هكتار فاصل 3 بولايات القصرين والكاف والتطاوين بقيمة جملية في حدود 410 ألف دينار، وذلك بهدف إنجاز مشاريع فلاحية في هذه الأراضي. احتضن اليوم المركب الثقافي بباجة فعاليات الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج التي خصصت للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية ومسارات التنمية بالجهة. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة خلال اجتماعها أمس للرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمي خريف 2026 وشتاء 2027 المحتملة، واتخاذ التدابير الوقائية الاستباقية اللازمة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية حادة خلال الفترة القادمة. أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية فوز الترخاني أن عمادة التطور بمدينة جندوبة من أكثر العمادات التي تشهد توسعاً عمرانياً ملحوظاً، خاصة بحي المروج، وهو ما يتطلب تدخلات خاصة على مستوى تهيئة الطرقات وقنوات التطهير التي تعد من أبرز مشاغل متساكني الجهة. تنطلق مساء اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحة الأولمبية بحي الدير. برنامج التظاهرة يتضمن عدة فقرات تنشيطية وورشات مطالعة ورسم، على أن تختتم الفعاليات يوم الثاني من أوت المقبل بتوزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في التظاهرة. استشهد فلسطينيان وأصيب عشرة آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الصهيوني في أماكن متعددة في قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. إلى ذلك وصلت اليوم دفعة متكونة من 68 فلسطينياً عائداً من قطاع غزة عبر معبر رفح البري من الجانب المصري تمهيداً لعودتهم إلى القطاع، فيما تستقبل السلطات المصرية دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من القطاع للعلاج في المستشفيات المصرية. إلى اللقاء.

على موجات إذاعة الكيف.

طربيتنا ما زلت متواصلة ديما على راديو الكيف، عشوية صيف إن شاء الله، عشوية كيما تحبوها تليق أكيد بأذواق كل مستمعينا. وإحنا ما زلنا معكم، ما زلنا في إيقاع هذا المساء بعد شوية نعملوا تنجيزة الولاية بيجا مع زميلنا ناجي الخلولي، نعملوا ريكاب على أجواء المهرجانات وإيقاع السهرات والأمسيات في بيجا. ولكن ديما نحاولوا أنه في غضون الساعة الأخيرة من العشوية نعطيه برشا بلاغات تهم كل الشؤون الثقافية بخصوص التمديد في أجل الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني. تعلم وزارة الشؤون الثقافية كافة الفنانين وكافة المبدعين والأدباء لباحثين وهياكل الإنتاج والمؤسسات والجمعيات الثقافية اللي عندهم رغبة باش يترشحوا لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي الفني، وأنه تقرر تمديد أجل قبول الترشحات لغاية الجمعة المقبل 7 أوت 2026 بدخول الغاية في إطار تمكين أصحاب المشاريع باش يستكملوا ملفاتهم وإيداع مطالبهم في أفضل الظروف. الوزارة تجدد دعوتها إلى كافة المعنيين باش يستكملوا إجراءات الترشح عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض دون سواه قبل انقضاء الأجل جديدة، والاطلاع على شروط وإجراءات الترشح بالرجوع إلى البلاغ الرسمي الخاص بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق. نتمنى أكيد كل الحظ والتوفيق لكل المنخرطين في هذا المجال. في نفس السياق نتابع كما يتابع أكيد جمهور مدينة الدهميني أنه جمعية ذات للتنشيط والفنون بالكيف تعلم جمهورها بمدينة الدهميني وكافة أحباء الثقافة والفن أنه فعاليات مهرجان سيدي الدهميني الصيفي في دورته 28 ينطلق رسميا خلال الفترة الممتدة من 22 أوت إلى غاية 28 أوت 2026. إن شاء الله باش تكون فما مواكبة لسهرات فنية وعروض ثقافية متنوعة تليق بتطلعات الجمهور، وإحنا نحاول إن شاء الله في مناوعات القادمة نعطيكم فكرة على السهرات هذه وتكون لنا استضافة مع المشرفين على المهرجان والمواكبين لاستعداداته والإجراءات الخاصة به. مازلنا معكم، مازلت إيقاعاتنا متواصلة في عشوية صيف على راديو الكيف. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: ورجعنا لكم، رجعنا لكم اكيد مع ايقاعاتنا المغربيه ديما موسيقى بلا حدود، نحاولوا نتجاوزوا بها اكيد ايقاع الامسيات ونمر بها الى ثقافه يفهموها الناس الكل، موسيقى تليق ويتفنوها الناس الكل في اطار تلبيه كل الاذواق ومجرات ايضا كل الفئات اللي تحب تسمع وتتفنن على الراديو. احنا مازلنا معاكم وتنجزتنا المسائية باش تكون مع زميلي ناجي الخلولي في جولة مسائية بولاية بيجة. ناجي مساء الأنوار.
1: مساء الخير رفيقة ومساء الخير كيف مستمعي إذاعتي كيف.
0: نحيوك العادة ونجي تصاحبنا في هذه الأمسية في عشوية صيف كالعادة مع إيقاع المهرجانات الصيفية أمسيتنا ونبض المسافي ولاية بيجة وفي نفزة وغيرها من المناطق اللي تعيش أكيد على وقع الصيف وما يشهده من حركة الحقيقة في كل المجالات الثقافي منها الفلاحي اللي تتصوروا في بالك هكا ولا نيجي.
1: أكيد رفيق أكيد نعرفه في الصيف حركة كبيرة وأكيد الناس تستنى باش تتفرهد العائلات من بين المهرجانات نعرفه إذا متنفس في الصيف فما التظاهرات الثقافية فما مصيف الكتاب اللي هو زيادة متنفس نجم نقوله سواء في المكتبات وإلا في شاطئ الزوارع اللي بطبيعة شهر كامل تقريبا رفيقة معناها مصيف الكتاب معناها تعيش عليه ولاية بيجة
0: من 15 جويلية ل 15 أوت هو تقريبا
1: بالفعل مازال هو مازال متواصل رفيقة تقريبا برشا معناها التظاهرات اللي هي تخلينا معناها تخلي العائلات ينجموا يلقاو وين يمشي ورفيقة على الأقل الصغيرات يتفرهدوا شوية. نبدأ معك بطبيعة مهرجان بيجة اللي الدولي للدورة مازلت متواصلة بطبيعة مهرجان بيجة نعرفه كونها نتلقى النهار 22 رفيقة وسهرات متواصلة وتقريبا تم بين المسرحيات وبين الأطفال زاد عندهم نصيب بدأ نهار 22 مهرجان بيجة ويتواصل حتى نهار 5 أوت بطبيعة توا نجم نقوله قاعدة السهرات متواصلة بدون انقطاعات لاتش نعرف رفيقة موجودين في مهرجان بيجة الدولي بطبيعة وإن شاء الله يكون العروض هذه بطبيعة الأعجاب معناها الجمهور في بيجة خاصة وأنه شفنا كما سهرة شيرين النجمي برشا حضور بطبيعة بإضافة إلى العرض المسرحي اللي قاعدين الحقيقة رفيقة برشا تحضيرات للعرض المسرحي اللي جعفر الجاسمي بتكون نهار 31 وتتواصل بطبيعة السهرات مهرجان بيجة جنجون مزيل أكيد وعديد السهرات الأخرى حتى نهار 5 أول تقريبا سهرات متواصلة بالنسبة لمهرجان بيجة دون أن ننسى رفيقة باش نحكي على المهرجانات الصيفية اللي هي تخص المعتمديات نعرفوا اللي بعد إلغاء مهرجان المهرجانات كما مهرجان الزوارع بنبزة تم إلغاء الدورة ذي السنة رفيقة عوضتها الأيام الثقافية بنبزة في دورتها الأولى اللي وفيت تقريبا من 25 ل 28 وفيت الدورة بطبيعة أربع عروض كانوا موجودين وهم بحد ذاتهم الحقيقة برشا صعوبات اللي هي رافقة المهرجانات ما نجمتش تصمد الحقيقة رفيقة والهيئات نتاعها التجهد كونها بسبب المديونية وعدة إشكالات باش بطبيعة باش تلغي هالدورات هذية كما وبالله زيادة رفيقة كنا ننسوا معناها كيف اللي زيادة ما فماش ما عندهمش مهرجان عمدون كيف مهرجان عمدون زيادة تم إلغاء دورة بالنسبة للسنة تقريبا عدة صعوبات اللي هي متقاربة بالنسبة للصعوبات نعطيكم فكرة على نسمات ليالي الفن بغلات بما أنه معناها متواصل فما عرض موسيقي الليلة بطبيعة الفنان يوسف الوشلاتي الليلة رفيقة اللي يحب مستمعين في معتمدية بغلات واللي يحب يمشي بساحة دار ثقافة بغلات وفما غدوة مازالت معناها عرض موسيقي كيف معناها في نفس الفضاء تقريبا منها انطلق من نهار 27 لانها هذه الدوره الخامسه راهي رفيقه معناها معناها ليالي الفن بكلات انطلق نهار 27 حتى لنهار 30 تقريبا كما ذكرت رفيقه مهرجانات في المعتمديات السنه ما شفناش.
0: شنو رايك معناها نيج انه تتبدل معناها المهرجانات تتلغى وترجع الى ايام يعني ثقافيه تتعلق يعني بالجانب المحلي لبعض المدن في ولايه بيجة وحتى غيرها معناها من ولايه بيجة سليان جندوبه تقريبا نفس التمشي. شفنا حتى المهرجانات الدوليه اللي عندها الصبغه الدوليه ولكن العروض نتاعها ماهيش دوليه, عروض تونسيه يعني بفنانين التوانسه يمكن ياسر يغنيوا عالمي لكن تبقى معناها الصبغه الدوليه بين ظفرين معناها نحطوها لانه الصبغه ذي معناها متغيره قرار اخذته.
1: لكن ما يكونوش فما كما ذكرت رفيقي اذا كان ما فماش فنانين معناها حاضرين على المستوى معناها سوى من دول شقيقه معناها ما عادش مهرجان دولي الحقيقه ما عندناش نحكيو على مهرجان دولي وقاعدين والحقيقه كيف شفنا دورات الفارته معناها بالنسبه للمهرجان بيجا كان يجيب حتى عديد الفنانين معناها بالنسبه لكيف كيف مهرجان المالوف بتستور اللي نجم نقولوا شنا معناها دورة في آخر لحظة معناها تم تدارك معناها وباش يرجعوا يعملوا الدورة نتاع السنة بالنسبة للمهرجان نجم نقولوا في 50 معناها بالنسبة للدورة نتاعو 50 وتقريبا قبل معناها دقة كيف مهرجان كل معناها تشتكي من نفس الصعوبات
0: كيفاش قبلوها معناها الجمهور كيفاش تعامل ربما مع هالتغييرات هذه اللي دخلت على نوعية المهرجانات متاعنا ونوعية البرامج على قليل على مستوى ولاية بيجة, هل فما تقبل فما تذمر شنو الانطباعات اللي وصلتك نيجي في اللاسقة
1: بالنسبة رفيقة بالنسبة للانطباعات خاصة على الأقل المهرجانات إن اللي نعرفهم معناها ثلاثة دوليين اللي هما في دقة في تبرسق معناها في دقة اللي هو في تبرسق وتستور وبيجة الحقيقة فما تململ الحقيقة رفيقة على العروض أو العروض ما كانش معناها راضي عليها معناها العديد من الناس اللي قاعدة تتبع كل عام ما كانش فما رضا فما انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للعروض المبرمجة العروض الموسيقية المبرمجة خاصة ما كانتش في مستوى تطلعات الجمهور النجم نقولوا الجمهور اللي كان ينتظر فنانين كبار باش يجوا معناها وفي الوقت اللي رفيقة راهو نستنوا باش تكبر الحقيقة شفنا دورة بالنسبة للدورة السابقة معناها المهرجان دقة عملية راهو رفيقة معناها كل سهرة من المهرجان وانا تبعته معناها كل سهرة ما تجيش معناها ديما تجيه المهرجان معبي فما برشا جمهور اللي كانت فما سهرات كبيرة سهرات فنية كبيرة حضروها فنانين حتى على من خارج تونس لكن للأسف السنة معناها الحقيقة تمل من الجمهور ما كانش راضي على البرمجة لأنه
0: نتفهم معناها
1: تفسرت بطبيعة رفيقة راهو كل شيء يقول لك المال قوام الأعمال معناها كل شيء راهو بالفلوس إذا كان هو خم الهيئات اللي السنة معناها كانت الدورات نتاعها معناها حتى كان عملتها راهي وهي حسب الإمكانيات لأنه يعني التمويل ما فماش التمويل كان غايب هذا أكثر برشا صعوبات رفيقة كانت أثرت على المهرجان ترى ومش من فراغ
0: واضح
1: عندهم ميزانية تحكم فيها مرة
0: أكيد نيجي يعطيك الصحة نيجي شكرا لك. احنا وصلنا الموعد اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جاورها. شكرا لك على المداخلة وإلى اللقاء إن شاء الله في مصافحة مقبلة بإذن الله.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذن مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ونعود معكم إلى عشوية صيف بما أنه كنا نحكي على البرامج التنشيطية الثقافية في صيف 2026. حكينا على المهرجانات، وقيت باش نذكروا أنه أيضا دار الثقافة لحبيب الحداد بوادي الزرقاء مازالت تحتضن برنامج تنشيطي لصيف 2026 من خلال دورات تكوينية في صناعة المحتوى. الدورات هذه انطلقت من 21 جويلية متواصلة إلى غاية 20 أوت 2026. طبعا الفضاء هو دار الثقافة وادي الزرقاء، والمحاور كلها تتعلق بصناعة المحتوى، اعتبارا لأنه العالم يشهد تحول كبير في مجالي التسويق والإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي كأداة أساسية ومصدر لاستخدام إلقاء المعلومات، فبش الناس تكون تساهم في نشر الوعي وفي خلق فضاء تأثير يكون إيجابي في العالم، ويكون مطلع على صناعة المحتوى كعملية قادرة على دخول في عملية الإنتاج، نشر المواد الرقمية، الفيديو، الصوت، الكتابة، التصميم وغيرها من بناء علامات تجارية، يا إما شخصية وإلا علامات تسويق لي منتجات. هذه في السياق العام. أيضا نحكي على استعدادات دار الثقافة بنفزة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة اللي يتزامن مع 13 أوت من كل سنة. تنظم في السياق هذه دار الثقافة نفزة مسابقة للهواة في كتابة القصيدة الشعرية حول المرأة، والقصائد هذه مفتوحة طبعا للهواة من الشباب والشباب. موضوع المسابقة المرأة كمصدر إلهام وكصانعة للحياة، كيفاش ينجم يشوفها؟ ضروري أنه تكون المشاركات تصل قبل تاريخ 10 أوت 2026، فما جوائز وشهادات مرصودة للفائزين. ونذكروا أنه المشارك يكون من فئة الشباب الهواة، القصيدة تكون باللغة العربية، نص غير منشور، متوج أو متوج معناها في مسابقات أخرى، وترسل المشاركات في الأجيال المحددة من قبل الجهات المنظمة. نتمنى أكيد كل الحظ والتوفيق لكل المشاركين، وخليكم أكيد مع تربيتنا.

هذه إيقاعاتنا مع ألفة بالرمضان مسك ختام منوعة عشوية صيف على موجات إذاعة الكيف. خليكم تتفنوا شوية مع هذا الإيقاع الطربي ونقولكم إن شاء الله سهرة طيبة مع بقية برامج ومنوعات إذاعة الكيف. أجمل تحيات ليكي بالكل نزار لسعد، شكرا أيضا الألفة، شكرا للإستبرق ويونس، شكرا لزميلنا مكرم ومولجي في الخدمة الهاتفية. رفيقة نقولكم سهرة طيبة وفي لمين الناس الكل، وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام الثامنة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. احتضن اليوم المركب الثقافي بباجة فعالية الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج، والتي خصصت للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية ومسارة التنمية بالجهة. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة خلال اجتماعها أمس إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمي خريف 2026 وشتاء 2027 المحتملة، واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية. تنطلق مساء اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحة الأولمبية بحي الدير، ويتضمن البرنامج عدة فقرات تنشيطية وورشات مطالعة ورسم، على أن تختتم يوم الثاني من أوت القادم بتوزيع الجوائز. استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون اليوم جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: السلام عليكم. احتضن اليوم المركب الثقافي بباجة فعالية ندوة الجهوية للتونسيين بالخارج، والتي خصصت للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية ومسارات التنمية بالجهة. أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية فوزي الترخاني أن عمادة التطور بمدينة جندوبة من أكثر العمادات التي تشهد توسعاً عمرانياً ملحوظاً، خاصة بحي المروج، وهو ما يتطلب تدخلات خاصة على مستوى تهيئة الطرقات وقنوات التطهير التي تعد من أبرز مشاغل المتساكنين. تنطلق مساء اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف والساحات الأولمبية بحي الدير، ويتضمن البرنامج عدة فقرات تنشيطية وورشات مطالعة ورسم، على أن تختتم يوم 2 أوت القادم بتوزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في التظاهرة. وصلت اليوم دفعة متكونة من 68 فلسطينياً عائداً لقطاع غزة إلى معبر رفح البري من الجانب المصري تمهيداً لعودتهم إلى القطاع، فيما تستقبل السلطات المصرية دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: راديو كيف FM.
0: ميكس مع فيصل.

بتكبر علينا ولك بسيطة بيجينا يوم منصف العصيان مضايق.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن تشير إلى تمام العاشرة ليلاً.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلاً بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوين هذه النشرة: وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على جملة من الاستثمارات بعدد من الولايات منها باجة والكاف. بولاية جندوبة دعوة إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة التقلبات المناخية خلال موسمي الخريف والشتاء القادمين. ندوة جهوية للتونسيين بالخارج بولاية باجة للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية. في تفاصيل الأنباء، صدقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السابعة بعنوان 2026 المنعقدة اليوم بإشراف المديرة العامة للوكالة على ثلاث عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحرية بقيمة جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار، حيث شملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع إحداث وتوسعة وتجديد خاصة بولاية باجة ومنوبة وجابس. كما صادقت اللجنة على إسناد ثلاثة قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية بولاية الكاف والقصرين وتطاوين، وذلك بهدف إنجاز مشاريع فلاحية على هذه الأراضي. وتندرج هذه القرارات في إطار أعمال لجنة إسناد الامتيازات بعنوان 2026 والرامية إلى دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وتعزيز بعث المشاريع الفلاحية لفائدة المستثمرين ولا سيما الباعثين الشبان. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكرة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. ودع اليوم خلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات المتعلقة بحرائق المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال صيف 2026 إلى مزيد دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للهياكل المتدخلة والاستفادة من التقنيات الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار، بما يعزز نجاعة التدخل ويحافظ على الثروة الغابية والإنتاج الفلاحي وفق بلاغ لوزارة الفلاحة. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة خلال اجتماعها أمس إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمي الخريف والشتاء المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية حادة خلال الفترة القادمة. وأكدت اللجنة أن الوضع المرتقب استثنائية، وهو ما يستوجب الاستعداد المبكر لمعالجة مختلف الإخلالات ورفع مستوى اليقظة وتفعيل خلايا المتابعة واليقظة، إلى جانب تعزيز الجاهزية العملياتية لمختلف الهياكل المتدخلة وتوفير المخزون الاحتياطي المستوجب لمراكز الإيواء وضمان تقديم المساعدات لمستحقيها في الإبانة، إضافة إلى توفير أكياس الرمل وإعطاء الأولوية لتهيئة الخنادق والأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار وصيانة المعدات وإصلاح الأعطاب. هذا وقد دعا والي جندوبة الطيب الدريدي اللجنة المحلية للانطلاق في العمل الاستباقي ورفع كافة الإخلالات وضمان الاستعداد الجيد لأي طارئ يمكن أن يحدث. تمكن أعوان دائرة الغابات وأعوان الحماية المدنية بسلينا من السيطرة على حريق غابي نشب ظهر اليوم بمنطقة العسلة من عمادة الفضول من معتمدية كسرى. وأكدت مصادر محلية أن النيران أتت على حوالي نصف هكتار من النسيج الغابي. في شأن جهوي آخر، احتضن اليوم المركب الثقافي بباجة فعالية الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج، والتي خصصت للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية ومسارات التنمية بالجهة. المدير الجهوي للتونسيين بالخارج بباجة نجم الدين الشواشي:
2: بعض المستثمرين قدمونا الصعوبات والإشكاليات اللي تعترضهم باش نرفع التوصيات على مستوى أعلى، باش نحاولوا نشوفوا شنية اللي يلزموا يتبدل في المنظومة في بعض المشاريع. فما برشا نوايا متاع استثمار في البداية، لكن فما إشكاليات اللي هي أهمها العقارات. وعنا الأسر المتبقية اللي خدمنا عليها من اليوم زادة في إطار بعض مشاريع اقتصادية صغرى، على خاطر المشكلة اللي ديما تعترضنا هي ديما القوانين. أهم النتائج إن شاء الله فما برنامج إعادة التهيئة العمرانية.
0: أكد عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية فوزي الطرخاني أن عمادة التطور بمدينة جندوبة من أكثر العمادات التي تشهد توسعاً عمرانياً ملحوظاً خاصة بحي المروجة، وهو ما يتطلب تدخلاً خاصة على مستوى تهيئة الطرقات وقنوات التطهير التي تعد من أبرز مشاغل متساكني الجهة.
3: عمادة التطور كانت فيها 6000 ساكن أو تضم 10200 حسب الإحصائية الإسرائيلية تاع 24. بالإمكانيات اللي عندنا عملنا برنامج باهي في مخطط التنمية، قدمناه. إنجازات البلدية قاعدة تقوم بها، عندنا مدخل على مستوى شارع البيئة. إلى وقت لاحق عملوا دراسة في 200 متر ومدخل مروج، إن شاء الله في ديسمبر وفروا الميزانية اللازمة باش يقع إنجازه. عندنا في حي لو فوق زادة اقترحناه على البلدية باش اقترحوا على وكالة التهذيب العمراني باش يدرجوه في البرنامج. برنامج امتياح الطرقات وناس خطر حي شعبي كبير ياسر، شارع البيئة مش تقسم عندنا من رمبوا غردي ما حتى الحمامة، حكم يشمل عماد التطور قل تاهي شارع البيئة. عندنا معضلة كبيرة ياسر على مستوى شارع البيئة، أما عاملين كنال تاع حماية جندول على مستوى شارع البيئة، قنال مشكلته أنه يزم يتغطى، اتصلنا بالسلطات المعنية.
0: طلب عدد من متساكني منطقة العييدة بحمام بياضة من معتمدية الكريبة التابعة لولاية سليانة بضرورة إعادة تزويدهم بمياه الشرب المنقطع عنهم منذ 6 سنوات وفق تصريحات البعض منهم.
4: لو عدنا 6 سنوات وإحنا مقطوع علينا الماء والمشروع مخدوم وتابع السونيت والمناقل راكبة وإحنا توا نعاني، والمنطقة هذه جاية منطقة جبلية تتعبنا، يعني 6 سنوات برشا راهم مش شوي. إحنا وعدونا قالوا راهي ثم أشغال بتصير في المنطقة مسميتنا، كملوا الاشغال هذا ونحن خلونا التو.
5: احنا رانا من حمام بياضه من دوار العيايد تو 6 سنين والمناقل راكبه والاشغال قايمه وكل شيء معناها موجود، الماء قاعد لا تشمه وش قال لك حكايه 200 متر مسكره تو نجوا نخدموا ياكلوا ما مطلوبين تو 6 سنين.
6: ربي رانا تعبنا، رانا حبسنا، رانا سعي نمشي ورانا 6 سنين والماء قاس علينا جرينا شكينا.
0: انطلقت مساء اليوم تظاهرة مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بفضاء المكتبة الجهوية بالكافة والساحة الأولمبية بحي الديرة، ويتضمن البرنامج عدة فقرات تنشيطية وورشات مطالعة ورسمة، على أن تختتم يوم 2 أوت المقبل بتوزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في التظاهرة. مديرة المكتبة الجهوية بسمة الكساني وأكثر تفاصيل:
7: المحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتابة والمطالعة، نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، التوعية باستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية، والتدريب على القيادة والعمل الجماعي. هذه المحاور اللي نحن نركز عليها إن شاء الله في الدورة هذه، واللي فيها نوع من الخصوصية وهي التركيز على الذكاء الاصطناعي وعلى الاستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية، إلى جانب دور المكتبة في نشر الوعي المحافظة على البيئة، كيفاش تتعاملوا مع الطبيعة، كيفاش تتعاملوا مع الآخر، كيفاش نرتقوا ونحافظوا على سلامة البيئة. وعندنا مخرجات بالنسبة للورشات في أيام التظاهرة في الإطار هذا، توظيف المكتبة والتوظيف الذكاء الاصطناعي والعمل على هذا الموضوع بكل جدية يخلي الصغير حتى الكبير يتعلم جديات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في استعمال الكتاب وتوظيفه.
0: في أخبار دولية، استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون اليوم جراء القصف الاحتلال الصهيوني الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا ووصلت اليوم دفعة متكونة من 68 فلسطينيا عائدا لقطاع غزة عبر معبر رفح البري من الجانب المصري تمهيدا لعودتهم إلى القطاع. أعلن الجيش الإيراني أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على مولدات الكهرباء وأنظمة الملاحة والمباني الإدارية والداعمة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بجنوب البحرين. هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعود حتما إلى عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران إذا لم تتحصل من طهران على كل ما تريدها. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على جملة من الاستثمارات بعدد من الولايات منها باجة والكفا. بولاية جندوبة دعوة إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة التقلبات المناخية خلال الخريف والشتاء القادمين. ندوة جهوية للتونسيين بالخارج بولاية باجة للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: الو مختار، هاي زيت شوي
1: يا عزه، كل
0: هي ما هاني هون،
2: حطوا معك شوي
0: بس في
3: ليال صيفيه. ليال صيفيه مع نبيل الشيخ.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي في منوعة دولة صيفية. نعيش اجمل اجواء في مدينة فرنانا، نعيش اجواء حلوة برشا هنا في مدينة فرنانا في طريق رابط ما بين عين دراها متبرقة باتجاه جندوب. نعيش احلى اجواء دولة صيفية حلوة برشا، سهرية احلى منها ايضا الاخضرار، والاحلى ايضا وجود فيها الشبابية، وجود ايضا مختلف الاطراف في هذا الفضاء الترفيهي، فضاء الخيام. والصباح في حد ذاته ربما يحملنا للطبيعة، يحملنا للغابات، يحملنا للجنوب، يحملنا ايضا للتراث التونسي المادي ولا مادي، يحملنا في طياته ايضا لتونس السياحة، تونس الثقافة، تونس الترفيه. نحن هنا في فرنانا الجميلة، نحن هنا بين جبال خمير، نحن هنا بالقرب أيضا من حمام بورقيبة، بالقرب أيضا من بن تير، بالقرب من جندوبة، بالقرب من سهول جبال خمير ونقعد نرزع. نحن في ظهير وسهل في الواقع نجمع ما بين الطبيعة، لكن الأحلى منه أيضا هي إضافة الإنسان لأحلامات وأيضا ما يضيف خاصة في هذه الفضاءات الخاصة. سعداء في بداية المنوعة، منوعة سهرات اختارناها الليلة ليلة صيفية. أن تكون معنا السيدة مريم فزاعي مباشرة من الفضاء الخيام. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة مريم.
1: مرحبا بك، مرحبا بك سي نبيل، مرحبا بطاقم إذاعة الكاف الكل، شرفتونا ونورتونا باسمي وباسم طاقم الساهر في فضاء الخيام. نرحب بكم جميعا وبالحرفاء الكرام.
0: برشا يقول لك الفضاءات رجاليه، برشا يقول لك الفضاءات معناها فيها مسؤوليه. اليوم لقينا امراه معناها جاهده وتسهر باش تقدم اضافه ترفيهيه في فرنانا.
1: صحيح، هو لو كان نرجع لتاريخ انشاء الخيام، هي فكره انبث قطعا رؤيه شبابيه المتمثله في ولدي نادر برانصيه، ربي يحفظه وين ما هو في فرنسا. أسس هذه الفضاء محبة في الجهة، في جهة فرنانا، لأنه أصيل فرنانا رغم اللي هو يسكن بعيد في بنظر، لكن يحب يطور في فرنانا، يحب يعمل حاجة في بلاده، لكن الظروف شاءت أنه غادر البلاد. أمه ما تحملتش اللي باش يبقى الفرنان الخيام اللي كان هو وجهة لتلاقي الأهل والأحباب والأصحاب والناس الكل اللي في الفضاء هذا، ما خلصيش باش يبقى الفضاء مسكر. ثبرت ورهنت مع نفسي اللي يكون يبقى الخيام فاعل ويبقى هو نقطة التلاقي بين الناس، ويبقى هو معناه مساحة للترهيد في الصيف، خاصة في الصيف يجي معناه هو وجهة الوحيدة تقريبا اللي في الجهة، يجيونا من جميع ولاية معتمدية فرنانا، عند راهم، جندوبة، بن مطير إلى آخره، يجيوا ويعدوا سهرتهم هنا في كنا في الاحترام. عندنا كما ترى توا هنا فئات عمرية متعددة، شباب، أطفال، النساء، رجال، كذلك فئات من الاجتماعية المختلفة كذلك، اللي هي كلها تلقى راحتها في هذا الفضاء اللي هو محترم ويمجوه الناس المحترمين. ونرحبوا بالناس الكل ومرحبا فيكم الكل.
0: كنا في السابق على تقسيم تقريب في المجالي، شباب وحده والعائلة تخرج وحدها. اكتشفنا في فرنانا في هذا الفضاء ثم مجمع بتاع العائلات، كما عن الاطفال، كما عن الكهول، كما عن الشباب، وذلك كان صعيب نسبيا احيانا في فرنانا. تقريبا نوعيه الفضاءات هذه ونوعيه اللي نسموها نحن الخدمات خلت العائلات كلها وخلت ايضا الشباب يختاروا ان يكونوا في المجال هذا.
1: بطبيعه الحال هو المواطن ما يلوش كان على راحته، ويلوج كان وين يلقى معناها حاجة يرتاح فيها. وهنا بالنسبة كما قلت لك بكري الفئات العمرية كل موجودة، بدينا في الأول بشوية مع احتشام فما وانكماش شوية آخري، لكن الراحة للقاوها والاحترام للقاوة والخدمات كذلك اللي موجودة معناها جلبت اهتمام العباد، أصبح هذا المكان هو الوجهة المفضلة لديهم والحمد لله.
0: وتقريبا السهر حتى الوقت ايش؟ احنا صحيح نعرف الفضاءات تخدم كل مجال عنده تقريب توقيت ينهي فيه، حبينا نعرف معك سهرتنا حتى الوقت ايش؟
1: هو يخدم في الفترة المسائية من السنة الرابعة من الأربعة حتى الـ 12 متاع الليل حتى لافان دو سيرفيس كلبس. والمواطن الكليون هو حر يبقى شوية يغادر في وسط السهرية، نحن معناه على ذمته حتى لوين آخر كليونتال، ومعناه وكاهو ما نش عنا معناه في الليل ما عناش وقت محدد.
0: باهي نعرف معاك الفضاءات هذية راهي في الصيف فقط ولا تخدم عم تدى السنة؟ راهي في الصيف فقط ولا تخدم عم تدى السنة؟
1: بالنسبة هنا بالنسبة للآن للتو هو للصيف برك، أما عنا برنامج من 2026 إن شاء الله باش يولي يخدم على طول العام في الطلبات، وعنا دي باساجي برشا باساجي يحبوا يتعدوا لهنا، عنا كذلك رحلات، عنا كذلك زوار من الجنوب خاصة لكونه أصبح الشمال والجنوب هو معناها تبادل الزيارات والثقافات، واللينا معناها مطلوبين للي جيوا يزوروا الشمال اللي متعدين لتبرقة وعند رام وواحد وبني متير وشلالات بني متير آخره. يعني الخيام وكأنه أصبح نقطة عبور للجهات الكل، لذلك ارتأينا أنه يصبح الخيام يخدم طيلة السنة.
0: حاجة مزيانة برشا، شو رأيك تو نمشوا شوية هنايا هكا نتمشوا شوية ركزوا شوية وبعد نرجع لمصافحاتنا.
2: ليالٍ صيفيةٍ

0: ليال صيفية.
1: مزيدين وصلنا معكم الرحلة أصدقائي في مناطق طيبة صيفية أكيد الذي اخترنا فرلانا. راح بكل السادة المستمعين، راح بكل هذه فرلانا الموجودين بحضرنا في هذا الفضاء، فضاء الخيام، فضاء الجميل، فضاء يجمع الأطفال، يجمع الكون، يجمع الشباب. أكيد السهر يختلف، حبينا ناخذ بعض الزوار الموجودين في مدينة فرلانا. مرحبا بك.
2: مرحبا يا عايشك، مرحبا بك، مرحبا بإذاعة الكاف صوت الشمال الغربي بيناتنا في فرلانا، مرحب بك.
1: أنت أصيل فرلانا؟
2: أصيل مدينة فرنانة.
1: به متعود تخشى كسهرات منافع في تار عائلي تخشى كل ليلة ولا كل مرة تخشى؟
2: أكيد كما كل عائلة في فصل الصيف معناتها تبحث على شوية راحة، على مكان معناتها أو فضاء معناتها فهمني يرتاح فيه فهمني، من مرة إلى أخرى نقصدوا فضاء الخيام، مرة اثنين في الجمعة نجولها كما كل فضاءات الأخرى موجودة في قيت المعتمدية، معناتها يبقى فضاء الخيام معناتها من الفضاءات اللي نجم ترتاح فيها كعائلة.
1: تحضر لها مصروفها ولا هي هكا سهرية؟
2: والله معناتها كما أي عائلة، كما أي واحد معناتها فهمني يقصد بلاصة كيما هكا باش يكون فما معناتها مصروف من نتاع العادة متعود بيه معناتها فهمني.
1: ما تخبيش على المدام تقول لها عندي كان 5000.
2: لا لا الكاس عندها هي.
1: خلينا نعرف عسلامة مدام.
3: سلام عسلامة.
1: برشا يقول لك النساء تحب برشا تخش فضاءات، هذه منها اونتي ستريس، تخش شوية من ستريس، لكن الرجال ما يدروش هي تحب تتعشى خاطر ماكلتها مادا بيها تخش شوية من الكوزينة، صحيح ولا لا؟
3: والله في الصيف ما الدنيا سخانة والكل أكيد الواحدة كي تلقى الخارجة ما تقولش لا، ما تنجمش تقول لا باش تنحي الستريس، تنحي التعب متاع الصغار الجوج وكاو. أما مرات زادة ثم نساء تحب الخارجة وثم نساء ما تحبش الخارجة، مش الكل زادة.
1: وقديش من مرة خمستي انتي في الفضاء هذا؟
3: والله لا برشا، لا شوي صافا.
1: يعطيك صحة ربي ينسكم بعضكم.
2: شكرا ومرحبا مرة أخرى بإذاعة الكاف والطاقم اللي يمثل إذاعة الكاف في فرنانة، مرحبا بك.
1: يعطيك الصحة، مشكورين برشا مش نوصل معكم الرحلة الليلة، بالطبيعة قاعدين نمشوا في كل مرة في مجال وفي مكان حلوة برشا. عسلامة.
4: عسلامة.
1: عارفين بروح.
4: هلا بيدي. الناس كلها هنا هكا.
1: إيه جيتوا في الدار عادي ولا كيفاش؟
4: والله جيت مع أصحابي.
1: تو جيني الأصحاب. بيه قاعدة أصحابك قلتي في الفضاءات كما هكا؟
4: إيه بالطبيعة واحد يبدل الجو. هكا واحد.
1: بيه أنتم سيستم إنجليزي كل واحد يخلص واحد ولا كل مرة واحدة تخلص كل شيء؟
4: خذ من عندها يا عبد.
1: خليني نمشي للبورصية، عسلامة.
4: مرحبا.
1: قال لي انت المسؤول المالي على المجموعه دي، انت قاعده تخلص في كل شيء صحيح ولا لا؟
4: بعد ما في راس.
1: علاش انت تخدمي هما غير كيفاش الموضوع؟
4: اي
1: هذاك علاش يعني احيانا من مره تتهرب ما تحبش تصلي ولا تقولي عادي وخيال؟
4: ايوه لا نيره وديما موجود
1: ما شاء الله عليك.
4: ربي يونسكم يعيشك بفضل.
1: مش نمشي بطبيعه لو نحن عندنا برشا اجيال حاجه. عسلامه.
5: عسلامه.
1: اسيت فرنانه.
5: أصيد أزيد فرنانة.
1: ما شاء الله عليك.
5: فرنسا.
1: عادي ما نمشي نجلس بحديك شوية. بيه خلنا نمشي معك. أنت تعيش في فرنسا؟
5: تعيش في فرنسا وي.
1: تجي كل صيف هنا في الفرنانة؟ كل صيف تجي هنا في فرنانة؟
5: نجي كل صيف للفرنانة وي.
1: بيه حاجة مزيانة برشا، وتفضلي أنه الصيف تعديه هنا في فرنانة خير من فرنسا هكا؟
5: بالطبع. ثم عائلتي، اخواتي، اصحابي، والله البلاصه المكان اللي رحت فيه كبرت فيه.
1: ما شاء الله عليك، وعجبك الفضاء هذا الخيام؟
5: بالطبع مرتاحين فيه، ثم اجوان، ثم نعم متعارف بين بعضنا كيما الاخت هذه كنت نعرفهاش تعرفت عليها.
1: عرفتيها هنا في الفضاء هذا؟
5: في الفضاء.
1: معناها هو تحول من فضاء نجم نقول نتاع عائلات احيانا نجوا مع بعضهم، فضاء ايضا يفتح لقاءات ويفتح ايضا مجال المعرفه مع ناس اخرى.
5: بالطبع بالطبع هذا اكيد اكيد، ومراقين راحتنا وناس الكل مرتاحه وهذا يعجبني برشا.
1: خليني نمشي لماذا تو لصديقتك اللي تعرفت عليها هنا. عسلامة.
6: مرحبا بكم، نحب أول حاجة نوجه تحية لإذاعة الكيف ولكل مستمعين إذاعة الكيف، ويعطيكم الصحة اللي فكرتوا في فرنانة وجيتوا تزورونا يعني وتاخذوا آراء المواطنين وتعرفوا بهالبروجي اللي نشوفوه احنا متنفس في الجهة. بصراحة هو فضاء يجمع يعني كل مكونات المجتمع كيف ما شوفت، كبار وصغار، الصغار في رواحهم يتعرفوا على بعضهم كيف ما احنا تعرفنا على بعضنا الكبار. نشوف انا نجيب ولدي ساعات اللي ما جبتوش معايا صغار يلعبوا معاه، هو حتى ولدي يندمج بحكم انه ما عندوش اخوات في الدار. كيف ما تشوف الطبيعة والهدوء والسكينة، الناس تحب تخرج من ضغوطات الحياة. كيف ما تعرف احنا النساء في الدار نطيبوا الصغار وشوية يعني ستريس وكل، نجوا العشية كيف شو واحد يتفرهد شوية يحس زيادة بالسكينة والكالم، ما فماش برشا حس. كيف ما تشوف نحس الفضاء اذا مشي شوية مع السياحة البيئية هكا، وكان ان شاء الله يعني يزيد هما اكيد صاحبة المشروع توا يعني قاعدة تاخو في اراء العبيد وتاخو في المقترحات زادة متاع الزوار وكل في وتحسن كل مرة في حاجة. اخر مرة مثلا عملت ايفين ما هي البرشة الصغار، عملوا دي كومبيتيسيون لهنايا جمعت بين الثقافة، اسألهم على خطر اسئلة ثقافية للصغار وميم طون صغار تفرهدوا شيخوا، وكان عندهم زادة يعني مجال باش يلعبوا في الألعاب الترامبولين. والصغار بصراحة نهارتها الفرحة اللي ريتها في عيونهم يعطيها الصحة. تحية كبار للمدام، بالحق هي من بين نساء بلادي نساء ونصف، يعطيها الصحة اللي رهنت على البروجي. كنت نسمع فيها يعني مالجري ولدها مشي لفرنسا ما هي وقفت على البروجي وأصرت باش تفتحوا، وإن شاء الله هي زادة مواصلة يعني عندها بروجرام إن شاء الله تكملوا. انا راني نحكي برشا على خاطر بالحق انا كي نخرج من الدار نخمم كي نجي كل الخياب، على خاطر زرت بلايص اخرى في فرنانه مالوريزمون ما همش يعني الصغار ادابتابل باش انا ولدي مثلا نجيبه لهنا نحس بالامان يتفرهد يلعب. كيف ما قلت لك ثم برشا صغار عائلات ما شاء الله محترمه يعني فرحانين بها البروجي، وان شاء الله يزيد يتطور اكثر.
1: يعطيك الصحه، انت مشكوره. مش رجع زميلتك من فرنسا، عندي برشا مريتش براد عربي صحيح، لكن مريت البراد موجود.
7: نعم
1: البراد هاك
7: عندي برشا ما جبتوش.
1: انا عندي برشا ما جبتوش البراد العربي هذا.
7: ايام امي الله يرحمها، من ايام امي الله يرحمها ما جبتوش. حاجة تفرح برشا.
1: مش تجي معاك لفرنسا؟
7: عزمنا باش نمشي نعمل نجري واحد ولا زوز. مش من الاولادي زادة.
1: والله حاجة مزينة، الواحد يدخل فضائيات جميلة برشا، يذكر امي ثم حاجات انضفرت لكن مازال محافظين عليها.
7: فكر الطفولة نتاعو ديجا في الوقت كبر فيها ولد فيها وقرا فيها وراح فيها تراح فيها.
1: ان شاء الله كيفاش عاودوني؟
6: فما ان شاء الله زيادة حسب ما نسمع يعني من العائلة وكل اللي هم ان شاء الله باش يعملوا دي زيفينمون اخرين للصغار حتى على التراث وكل. كيف ما قلت لك يعني هم حسب ما سمعت عندهم فكرة انهم يربطوا بالسياحة البديلة، كيفاش الصغار يحافظوا على الطبيعة يحافظوا على النباتات الموجودة ما يرموش الاوساخ. هذا كل لازمنا نغرسوه في الجينيراسيون فيتور نتاعنا. والشمال الغربي كل راه ولا واجهة سياحية يعني كيف ما تعرف العالم الكل توا العائلات كيف ما كانت تحكي صاحبة المشروع ما عادش يحبوا يمشوا يعني برشا عباد ولات تحب تجي تعمل مارشا تعمل كامبينغ تعمل روندوني يجوا لبلاصه نظيفه كالم، ما يحبوش برشا حس، يحبوا مثلا يشوفوا براد عربي يشوفوا حاجه زمنيه نحافظوا على الهويه نتاعنا وعلى التقاليد نتاعنا. وميم طون اهم حاجه انه يعني ياكل حاجه صحيه ماهيش يعني مسخه. وتبارك الله تحيه كبيره برشا للستاف نتاع الخيام. انا ولدي ساعات يمشي وراء الكونتوار وندخل وراه ونشوف النظافه نتاع البيرسونيل، هذه حاجه اهم نقطه يعني. راك تمشي ساعات لبلايص تاخذ حاجه فيز تشوف وسخ تشوف هما ما شاء الله عليهم واقفين على خاصه نقطه الليجيان هذه واقفين عليها برشا، تحيه لهم ليكيب الكل.
1: يعطيك الصحة مشكورة برشا. وتبع أنا من بكري ثم حاجة هربت علي من بكري حبيت نرجع لها. عسلامة.
8: عسلامة.
1: بكري أنا ما فرقت عليك كنت هربتي
8: لا. لا مشيت نصلي.
1: تقبل الله. أي حاجة أنت جبتيها ولا هما جابوك هنا؟
8: لا جيت أما هي أختي مولات الإسباس.
1: وتقولي لي هكا فرصه يعني مني يكون موجوده مني معنى وانا
8: بكم انتم قلت خلينا نزيد نتفرج ونفرح بكم ان شاء الله.
1: ما شاء الله. وهذوما معناه من عائلتك كلهم موجودين؟
8: لا لا، ثم من عائلتي ثم مش من عائلتي، الاحباب الكل يجوا، يقول ترحاب لهنا، يقول موقع باهي، فهمت حاجه باهيه لهنا.
1: يقول لك المراه تحت برشا في الماكله، معناها يخافوا اللي يطيبوا في الماكله في المطاعم هنا، يخافوا ديما من نساء، خاطر الراجل يخاف يطيب يعطي الصحه، اما كي يقدم اكل للراجل ما يلاحظش اي حاجه. المراه تلاحظ، ما حطيتش حاجات هكا تقول لي عجبتك؟
8: الماكله كلها باهيه، كلها تاع باهيه بنينه نظيفه، فهمت؟ والاولاد يخدموا فيها زاد معناها بالكدا، ما كيف متهمين معناها، فهمت؟
1: ربي يبارك لك حاجه يعطيك الصحه، انت مشكوره برشا. هذوما بتبيع هذه الاجزاء الاوليه اللي بدينا بها في المنوعه، واكيد انا بعد باش نواصل معكم الرحله. وثم شكون يقول لي انا بكل ما ريتنيش عسلامه.
9: ما مليتش عينك؟
1: لا لا، احنا مخليني لك فقره خاصه.
9: لا لا، نحب انا الاولى يا خويا.
1: مرحبا بك.
9: عايشك بيك اكثر.
1: تحبي برشا بتبيع السهر في الفضاءات هذية؟
9: اول حاجه هنيئه لفرنانه بالفضاء الخيام، هو متنفس صراحه للمنطقه من جميع النواحي، لجميع الفئات العمريه، كذلك معناه يعتبر مكان للرياضه، لانه يعني فما برشا عباد يجيو من بلاصه بعيده، العمادات في فرنانه يجيو معناه يقطعوا المسافات باش يوصلوا للخيام. فصراحة يعطيها الصحة، هي خالتي أبروبو، هي خالتي مولات الفضاء، ربي يبارك لها وإن شاء الله مزيد من التفوق والنجاح. شنو تسألني آخر؟ تفضل.
1: لا لا، محضرين لك برشا أسئلة، الوقت ما يسمحش، احنا ساعتين منوعة، باش ناخذ على الأقل 99 سؤال هناك، باش نبدا بشوية رقم 99 بالطبيعة، حتى الوقت ايش تسألي تقريبا هنا؟
9: والله كل مره كيفاش، لحداش لحداش ونص لاثناش، على حسب على حسب الظرف، على حسب انا وجوي معناها، اما اكثر ديما زون لحداش ونص لاثناش.
1: باش نرجع سؤال 98 توا، كيما هكا الفضاءات نقص جوبي بيت عند راه متبرقه، اللي نعرفه قبل ثم ناس عائلية تقول شو شي نصر في عند راه ولا نمشي نصر في تبرقه، كي توفرت فضاءات عائليه هنا في الفرنانه تغيرت المنظومه، ما عاد ثم لا جوبي بيت جندوبه ولا جوبي بيت عند راه، لانه ثم مقاومات ذاتيه خلقتها الايادي كيما هكا في الفرنانه.
9: سؤالك شنو بالضبط؟
1: معناها ما عادش عندكم رغبه انك تمشي تقول نصر في عند راه ولا نصر في جندوبه؟
9: مش ما عندناش رغبه، ولكن بالنسبه لنا اقرب مكان هذا هو متنفس، المقاومات الكل موجوده فيه، تحب على المستوى بتاع الرياضه موجود، الانشطه الثقافيه موجوده، الماكله ما شاء الله من متنوعه، من الماكله من اعلى طراز، نظيفه ما شاء الله، فضاء عائلي رائع، فيه الاطفال كما تشوف تلعب، معناها متوفره الاماكن بتاع اللعب، جميع الفئات العمريه، من الاساتذه، من جميع الفئات معناها موجودين. علاش باش نمشيو تبرقة ونحن عادنا مكان جميل يعني. انا بيتي جيت في الخليج.
1: كنت في الخليج، مرحبا بك.
9: جيت مقيمه في دوله قطر وجيت لهنا بحدا خالتي، فرصه جبت العائله معايا باش نتبتع بالمنظر هذا الجميل.
1: على وقت كانت عندنا 47 درجه بيمات لي فتره، السما بارده مقارنه بقطر.
9: ايه بارده. ايه برد.
1: مرحبا بك، يعطيك الصحة. نشو أنغام نشو سيديوات، بعد مرة نواصل معكم الرحلة دائما في منوعات ليالي صيفية.
0: ليالا صيفية، ليالا صيفية مع نبيل الشخاوي.

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقربي.
1: مرحبا بكم جددا في مدينة فرنانا في ليلة صيفية. أكيد وقت اللي استبدأ متفرد وقت اللي استبدأ قاعدة على راحتها وراها روفين شكون يخدم على 50 درجة شكون تعب شكون العرق على مريولو هذه ربما الناس ما تحسش بها لكن نعرفوها الناس اللي تخدم في الفضاءات راو تعبين خاصة النجم يقولوا خاصة في درجة الحرارة اليوم الطبيخ. مرحبا بك.
2: أهلا مرحبا أخويا معك.
1: قلقك شوية تشوف العباد متفرهدة وقاعدة في 40 درجة و 42 درجة وانت قريب من النار وقريب الفور وقريب الكذا لكن ساعات نقول هذيك الخبز.
2: الحمد لله والله صفا مادام واحد يعني استرزق هكا والحمد لله يا ربي وان شاء الله ديما نكونوا في المستوى باش نرضوا الكليون وديما الكليون كل شيء والحمد لله. توا زاد بدلت العباد ولد تحب بيتزا تحب باكيت ما شاء الله عائلات ولد فما طلبيات جديدة حاجات حاجة خدمة رجال نقولوا احنا فهمتها الحمد لله يا ربي.
1: تقول انت عادة الفضاءات يميلوا برشا المكان اللي طيبها الراجح من اللي طيبها النساء.
2: بالطبيعة اكثر.
1: وحتى من وقتاش تبدا من وقتاش تبدا طلبات خاصة على الماكلة؟
2: والله السبعة كيكة نتاع العشية ل 11 ونص نص الليل كيكة احنا واخر كليون ومرحبا بالناس الكل.
1: وتقبل احيانا الانسان يقول لك نحب هذيك ناقص هذيك زيد هذيك؟
2: اخي اكيد ناخذها بالخاطر الحياة ما فيش ولازم يرضى الكليون ولازم ياكلوها كيف هو حاجة اللي يحبها هو
1: نحب نحييكم تحية كبيرة برشا. نعرف اللي انتم في الخفاء تخدموا وانتم اللي تحركوا الفضاءات هذية ونعرف مليح درجة الحرارة تكون مرتفعة في المجال اللي تخدموا فيه لكن في النهاية نقول هذاك اختيار لأن هذاك هو العمل.
2: هذاك هو العمل الحمد لله يا ربي.
1: ربي يبارك لك. باش نواصل معكم الرحلة أصدقائي من المطبخ باش نمشيو شوية للثقافة باش نمشيو مباشرة لدار الثقافة بفرنانا. مستعد جدا ان يكون معي سي عماد عطافي. مرحبا بك.
3: مرحبا بك. مرحبا بإذاعة الكيف مرحبا بصوت الشمال الغربي.
1: دار الثقافة أكيد عندها مسؤولية كبيرة برشا نعرف في الفضاءات في فرنانا وغيره يحتاج جيل جديد وتحتاج أجيال لأنشطة متنوعة حركية مهارية تعليمية باش ينجموا يندمجوا أيضا في المجال اللي هما فيه.
3: دار ثقافة محلولة للناس الكل ودار ثقافة كبيرة برشا هي وقديمة برشا من سنة 1996 36 سنة عندها والشباب الكل يقبل عليها وفيها برشا أنشطة برشا معناها متنوعة فيها نادي مسرح موسيقى فنون تشكيلية معناها نادي تراث وطوى عندنا حاجة جديدة إن شاء الله للشباب استوديو نيميريك توقع في طور الإنجاز قاعد يحضر طوى استوديو نيميريك هذا ما هو موجود معنا الشاب حاضر معنا طوى هو معنا في البرنامج هذا استوديو هذا معنا للشباب باش ينجم معنا اللي يصور اللي يعمل البث اللي يعمل كل ما هو النميريك معنا استوديو هذا توا وصلنا النص نتاعو تغلف الطبي الجدران الكليماتيزور الامور واضحه نستناو توا في المرحله الثانيه هي معنا باش يجيبوا لنا تجهيزات هو ممول من الاتحاد الاوروبي واخذت الوزاره على عاتقها واختارت مدينة دار ثقافة فرنانا وباش يكون فيها استوديو هذا
1: ما شاء الله عليك. فنرجع لكم بعد ايضا الاستوديو هذا لان معنا بعض مسائل محترف في الواقع. هب راح بيت سيد منجية هرمي لان منجية هرمي تقريبا نجم كل فرنانا جزء منها منجية هرمي للمجمع.
4: اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم احباب اذاعه الكيف وشكرا لكم على حسن الاختيار الفضاء الخيم الحقيقه لانها حاجه حتى الحقيقه احنا بعيد على البحر وقعدنا نسمه في الخيام ما شاء الله نجموا نعملوا برشا حاجات.
1: باش نمشي معك بسرعه من بعد باش نشوف التفاصيل في الجزء الثاني من المنوعه. عارفين بالجمعيه اللي توصل فيها السيده منجي؟
4: جمعيه رؤى فرنانا جمعيه تكون اكثر تميل تميل للمراه اكثر الشباب الفتيات مقاطعين على التعليم إحاطة بالنساء المعنفات، معناها تأطيرهم وتكوينهم. الشباب المهمش معناها خدموا عليه برشا. ثم الشباب اللي يبدأ يلجأ لنا، الشباب اللي هو المنقطع وتاعب، وكان نحن نأطروه نكونوه حتى نرشدوه نجم يكون معناها للولوج بصفة عامة للفئات الكل.
1: يعطيك الصحة، بعد نرجع في التفاصيل معناها كيف الشباب، لكن الشباب اختار حاجة يقول ما يفهموش وكبار هو التصوير. مرحبا بك.
5: السلامة بابا، مرحبا بك. عايش
1: ما نعرفش عندك تسمى باتمان فوتوغرافمان شو
5: ارتمان
1: فنان، رجل فنان. علاش اخترت هذه؟ يعني تقليد عندك؟
5: كيفاه سمعت؟
1: تقليد ارتمان معناها في داركم تقليد التصوير؟
5: نحن كيفاش عملنا اسم هذا؟ خاطرنا ايكيب اون جينيرال اللي درم تاعها هو انا، يعني ارتمان رجال الفن، نخدموا توسكي يعني ميديا تصوير فيديو، اي حاجه تخدم اي حاجه تخدمها في التصوير احنا نخدموها.
1: ما هي المهنة بالنسبة لك تصوير؟
5: هي بالنسبة لي موهبة، خطر أني نقرأ توا على روحي عام الجاي إن شاء الله بي اف او، ما تبقى موهبة، تبقى موهبة عندي.
1: سمعت دليل ما أنكم مهرجان تبرق الدولي قايمين بعملية التصوير والتدوين صور وتخزينة للمهرجان؟
5: احنا ديجا خدمنا مهرجان عماول في دورة 61، وإن شاء الله السنة ديجا جاري مهرجان في دورة 62 إن شاء الله، عماول نجاح تام، فيديو تصوروا فيديو الحمد لله، وان شاء الله في صالتها الليله الثالثه ان شاء الله في نجاح تام.
1: حاجه مزيانه برشا. زرزانك سعيد معناها تشجع برشا الشباب الطموح يبحث على حاجه تتماشى والمالتي ميديا.
6: نشجعوا الشباب الكل الموجود في هنا، هي دار ثقافه مجاله للشباب، والاستديو النمريك هذايا للشباب، وتوا ان شاء الله في بعد ما يحضر الاستديو ثم باش يقع تكوين اكثر من 20 شاب، باش تكون باش يكون

0: مشروع للشباب اللي باش يتكون فيه 20 شاب في التصوير، في يعملوا بودكاست في دار الثقافه اللي هي باش تكون فيه رؤيه فرنانه شريك فاعل.
1: حاجه مزيانه برشا. نرجع لك توا التصوير تقريبا بنمتير حمام برقيبه تبقى الفرنانه عند راهم تعرفوا بالصور في الفيسبوك، المسؤوليه كبيره باش تروجوا لها على الصفحات نتاعكم.
2: احنا مغربتنا ان نروجوا تصور سورتو بنمتير عند راهم ازين بلايس، فرنانه من ازين بلايس. هاوكا احنا نحاولوا لماكسيموم ان نجيبوا السياحه للبلاصه هذه ونخلوا لماكس انه العباد تجي تشوف من ازين بلايس، وما نجم نروجوا الحاجه هذه كان باش تصوروا الفيديو، ما عندناش حاجه اخرى نروجوا بها للعباد.
1: به سيد مريم، سؤال الناس اللي عنده الفضاءات، طيب عشاك وتاكل بيديك وانا نجي من الفضاء تاكل ماكلة غيرك؟
3: والله نسمعك.
1: انت ماكلتك طيبها في الدار تاكلي ولا تجي تتعشى هنا؟
3: في الحياة العامة ولا للخيام؟ اليومية لا نطيب، انا نطيب. وحتى في الخيام راني توسكي بغصون فريش سي في ميزون. لو سمحتوا لي نتكلم بالفرنسي، مي راني انا نعمل عندي الجردة. عندي الجردة فيها السيترونات، عندي الغلة، السيترونات نتاعي اللي يشربوا فيها الكليونتيل وتعجبهم، الفريز نعملو انا، توسكي بوسون فريش سي في ميزون.
1: والله فرحتي من حاجه مزينه
3: وصدقني نعمل فيها بمحبه بمحبه وفخوره اللي انا نعطي الكليون تاعي حاجه نظيفه صدقني، والسيترونات نتاعنا يلزمك تذوقها باش تعطينا رايك.
1: شكرا لك. هكا وصلنا ل 11، احنا مازلنا صارين معاكم والسيترونات اكيد باش تصورنا معاك. نرجع بعد راس الساعه بعد موز امبي عبر موجود في دار كيف نسمعكم معكم الرحله دائما في الفلسفيه حتى الى مدينه فرنانه وتحديدا مجال ممتاز في مدينه فرنانه اللي هو فضاء الخيام. نلقيكم بعد الموز ان شاء الله.
4: ليال صيفيه، ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: ليالي صيفية، ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة

0: الخميس وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 11 ليلا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية جندوبة خلال اجتماعها أمس إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمي الخريف والشتاء المحتملين واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية حادة خلال تلك الفترة. تمكن أعوان دائرة الغابات وأعوان الحماية المدنية بسليان من السيطرة على حريق غابي نشب ظهر اليوم بمنطقة العسلة من عمادة الفضول من معتمدية كسرى، وفق ما أكده مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان. احتضن اليوم المركب الثقافي بباجة فعالية الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج، والتي خصصت للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمة أبناء تونس في الخارج في الدورة الاقتصادية ومسارات التنمية بالجهة. أكد البنك المركزي التونسي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لا سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويليا الحالية بقيمة 700 مليون يورو في أجلها. استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة. أعلن الجيش الإيراني أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على مولدات الكهرباء وأنظمة الملاحة ومباني إدارية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى الجوية جنوب البحرين. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

ليال صيفية. ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: 10 دقائق بعد 11 نهار ذكاء في منوعات ليلة صيفية. اخترنا الليلة أن نكون في مدينة فرنان، اخترنا أن نكون في مدينة جميلة برشا، مدينة غربية، مدينة ساحلية، مدينة جوار للسياحة التونسية، خاصة منها بنبتيل، حمام بورقيبة، عين درام، إضافة أيضا للظهير الغابي المتميز الموجودة في مدينة فرنان. نعرف مليح ديما راهو في الخدمة وفي السهرات ناس تتفرها، لكن ثم ناس تتعب وراء الكونتوار وراء برشا حاجات، ثم تعب ثم إرهاق. مرحبا بك.
1: ثم شو ثم تعب ثم شو إرهاق، أما كي يروح لكليون فرحان ما واحد ما يحس بالتعب.
0: بيه ثم حاجات ساعات أنت وراء الكونتوار وتعرف تقول في الصيف ربما ثم خدمة أخرى، ما عادش نخدموا على القهوة، ما عادش نخدموا على الماكلة، الناس تبحث على المبردات، تبحث على الماء، تبحث على العصير، حاجات أخرى إضافية واللي هي ربما في الصيف تخدم أكثر في المواسم الأخرى.
1: والله أول حاجة تحب على ألعاب الصغار، تحب المبردات.
0: يعطيك الصحة سي عماد، نشكر برشا على تواصلك معنا عبر موجة إذاعة كيف. باش نمشي توا الصغيرات اللي هما بالطبيعة اللي عندهم إضافات أخرى، الصغار عمرهم ما يبحثوا على ماكلوا على عصير على ما قد ما يبحثوا على الكود يوفي. عسلامة.
2: عسلامة، مرحبا بكم.
0: ديما الصغار اللي جان وكيفكم أنتم الشباب تبارك الله يدخل فضاءات ما يسألش الساعة على الماكلوا، ما يسألش على العصير وغيره، يسأل ديما على الكود يوفي ومن بعد يتفكر حاجة أخرى، صحيح ولا لا؟
2: نوعا ما صحيحة هي. ما هوك على الجو وباش يبعد واحد مثلا كي يقعد في فضاء كما كاي باش يبعد على الفساد وتبعد على بلايص اخرى، معناها خاطي
0: هي حاجه مزيانه. انت قلت كلمه مزيانه برشا، الناس تتقلق وادين ساعات يتقلقوا صغارهم يخرجوا ربما يقول لك في الشوارع تحت حيط ما ادريش عليه وين يمشي. عاده كي يبدا في الفضاءات النجم يقولوا فيها لما يبدا الوالدين مطمئنين وانت ايضا في فضاءات مرتاح وبعيد حتى على سمونا احنا ضوء الشارع.
2: ايه معناها بعيد على بلايس، معناها تنجم تكون اختيار ولا ما نعرفوش ايش نجم يكون فيها في منطقه كما في بلايس كما ذي، معناها فضاءات عائليه كما هك نقعدوا
0: ايه برش. تقول كي تعملوا سهريه وبعد كملوا سهريه اخرى، صحيح ولا لا؟ يعني تكملوا سهريه يومين وبعد كملوا سهريه اخرى البر،
2: يفهم معناها صح.
0: معناها تكمل سهريه في الفضاء وبعد تمشوا تكملوا سهريه في الشارع البر.
2: لا لا،
0: معناها من هنا تولي الدار.
2: ايه من هنا تولي الدار. نحن يمكن تنجم تقول لاولاد البلاصه هذه ديما نقعدوا لهنا نحن.
0: وصغرونا ما نعرفوك قداش عمرك يا عسامه؟
3: سرا.
0: قداش عمرك؟
3: 11 سنه.
0: وتسهر معاهم توا الاخر ليل؟
3: لا اليوم برك.
0: اليوم بركة. هما جابوك ولا انت خلاك والديك جيت هنا؟
3: جيت نترين.
0: تترين وفاش تترين؟
3: كول.
0: ما شاء الله عليك، ربي يبارك لك ولدي. فين السنه؟
3: السنة الخامسة تعدت للسيزين.
0: ما شاء الله عليك، معناها خدمة أخرى عام الجاي قلت تشارك في المناظرة إن شاء الله. أي مرحبا بك. برشا يقول لك ديجوان هكا مغرومين بالكرة وهذا يحب برشلونة. مرحبا بك جاب حذايا الساعة منها. عسلامة.
4: السلام لاباس.
0: تتفرج في الكرة برشا؟
4: بالطبيعة ديما نتفرج في الكرة.
0: واضح أنك تشجع الفرق الإسبانية.
4: بالطبيعة ديما إسبانيا والأرجنتين.
0: لا ما نش نحكي على فينال كوب دي موند، احنا نحكوا في ثانية ما نتبع أكثر بطولة إسبانية.
4: نعم نتبع فيهم ديما.
0: وفي الدار بما أن الدار صعيبة نلقوا فيها الماتشات نعرفوا مليح يلحق على بعض القنوات الخاصة، تقريبا الفضاءات تولي المقاهي هي اللي تعدي الماتشات يولي تقول أنت الماتش ما نجم نتفرج فيه في الفضاءات هذه.
4: صحيح هاي ديما نتفرجوا، معناها هي أكثر بلاصة تتلم فيها العباد القهاوي، معناها تتلموا مثلا أنا والأصحاب نتفرجوا شكورة ديما. ديما لهنا نحن احسن بلاصه معناها تسمى لهنا في احسن، ديما نتفرج ديما كوره تبع كوره الاولاد الكل تبع كوره، اما كلهم ريال معناها اما احسن بلايص ديما
0: البنات تحب قناع اللي تحب الريال. انت لابس برشلونه فهمني،
4: هم يحبوا الريال.
0: انت الوحيد تحب برشلونه؟
4: انا الوحيد نحب البارس انصب
0: يا اخي. خلينا نشوف انت جماعه الريال. عسلامة.
5: يعيشك عسلامة.
0: فين السنه ولدي؟
5: بريمير تاع ديسيزيون.
0: وشو التوجيه مشيتك؟
5: انفورماتيك.
0: ما شاء الله محضر قسم انفورماتيك معناها في معهد فرنانة.
5: موجود برشا كلاسات يعني موجودين معنا، وعندنا برشا متنوعة يعني.
0: محضر ياكل الشعب هذي لأنه فيها فيزياء فيها برمجيات خوارزميات ولا مغروم بالإعلامية بتمعتك؟
5: مغروم بالانفو، عندي رغبة في القراية و
0: ما شاء الله عليك ود. عسلامة.
6: عسلامة.
0: وبدي فين السنة؟
6: بريمير تعدد دوزيام.
0: ما شاء الله عليك، شنو التوجيه مشيتو؟
6: انفورماتيك.
0: انفورماتيك معناها كيما زميلك. به الصيف تقول انت تحب الصيف يجي لانه عطله، ولا تقول بالعكس ترجع للقرايه ترجع لاصحاب ونشوفوا بعضنا؟
5: لا صيف للجو والقرايه، نتلموا اصحاب ونقروا مع بعضنا.
0: ايه تنجم الفضائيات هذه في اوقات القرايه، لانه برشا توا تلاقي تبدل العقليه، واللي يحب يحضر في الفضائيات يخرج شويه من روتين الدار من ستريس نتاع الغرف ويمشي الفضائيات يحضر فيها.
5: اي بالطبيعه، خاطر مثلا كما نلقوش فضائيات بالطبيعه باش يمشي القهوه باش يمشي الفساد حكايه.
0: يعطيك الصحه ود.
5: يعيش.
0: بيه ود، لو كان غدو نقترحوا على صاحبة فضاء ولا نقترحوا على الفريان تعمل بيسين، تحب ماذا بيك ثم بيسين هنا موجود مسبح؟
2: هاي بطبيعة معناها نحبوا معناها حاجة تجمعنا كاية وحاجة بعد معناها تمتعوا بها.
0: وكي تعوم وانت مشتي تبرقى؟
2: هاي تبرقى.
0: شو برنامج شو مع بعضك بصحاب ولا تمشي مع العائلة؟
2: كل ما كيفيه، معناها نمشي مع العائلة ونمشي مع الأصحاب، المهم نعملوا جو.
0: ربي يوفقكم ويونسكم بعضكم كما قلت بك لي 4 ريال وواحد برشلونه هكا.
2: لا ما نتبعش كايا باش الحق.
0: ربي يوفقكم ربي ينجحكم. هذه بالطبيعه حابين نمشوا شويه شباب نمشوا ايضا الاجواء هنا فيها شرح مختلفه. بعد شويه باش نرجعوا للجمعيات، باش نرجعوا ايضا دار الثقافه، باش نرجعوا شويه للرؤيه الثقافيه في مدينه فرنالة. نغمد الاستوديو ومن بعد نرجعوا نواصل معكم الرحله دائما في منوعات صيفيه.

0: ليال صيفية، ليال صيفية مع نبيل الشخابي.
1: مازال مواصلين معكم رحلة أصدقائي في مواعيد ليالي الصيف، وصلنا 23 دقيقة بعد 11، وزادت الرحلة معكم نص الليل، باش نرجعوا شوية الفرنانة، باش نرجعوا شوية أيضا الساعات التقليدية، الحرف المهم اللي في الواقع تمثل خزان تراثي، خزان مادي ولا مادي في الجهة. سعداء الليلة من تكون معنا السيدة منجية هرمي، نحب نرحب بك مجددا.
2: اهلا وسهلا بك، مرحبا خاص بك سي نبيل الشيخاوي وعلى الاستضافه، ومرحبا باذاعه الكيف، ومرحبا بالساده المستمعين الكل.
1: طيب مش نمشوا للصحيح، برشا يقول لك في الجمعيات وفي المجمعات هذه ثم حرف تختلف وتنفرد بها عن باقي المناطق، ولكن ثم توا شكون يسمع فينا في سيريانا، كم يسمع فينا في تونس في بن عروس غيره، يحب يعرف شنو المهن والحرف اللي انتم تقوموا بها في الجمعيات.
2: بالنسبة لجمعية رؤى فرنانة عندها جميع الحرف في الصناعة التقليدية، في الفلاح مثلا عندنا، حتى أكثر حاجة عملناها اللي هي الحاجة جديدة بالكل موجودة كان في الكيف، تسمين منتوجات الصوف الطبيعي.
1: تشاركوا شوية في المعارض المحلية والجهوية والإقليمية ولا لا؟
2: نشاركوا في المعارض الجهوية والمحلية والوطنية، وعندنا ديجا شكون من الجمعية اللي مشارك في مهرجان في معرض طبارقة، وعندنا إن شاء الله باش يكون عندنا معرض من نهار 15 أوت لنهار 22 في مهرجان أيام ليالي فرنانة، معناها ليالي الصيفية في فرنانة، باش يكونوا في دار ثقافة فرنانة إن شاء الله.
1: عملية الترويج نعرف الناس تكملها في الخبز وتعيش منها الحكاية هذه، خاصة تربية النحل كما بعض الحرف وغيره، عملية الترويج كيفاش تتم بالضبط على امتداد سنة؟
2: عملية الترويج تتم عن طريق أول حاجة التواصل الاجتماعي، عندنا تو على الفيسبوك، الانترنت، عندنا في المعارض، وزاد عندنا ريزو سوسيو بصفة عامة، يعني ديما نخدموا به.
1: ما شاء الله به، جديد تو يحب تو الحرف والمهن هذه اللي هي أصبحت كأنه نسموا فيها زملية، وإلا تقولي في فرنانة صورة عكسية، معناها الشباب يحب.
2: صعيب شوي، يمكن في اللباس التقليدي في الخياطة عندنا شباب تو قاعدين نأطروا في البنات المنقطعين على التعليم، هذوك ماخذينهم اون شارج معناها البنات. بالنسبة للعولة وللمنتوجات الفلاحية كان نسالك بعض.
1: معناها تقولي انت بعض الحاجات تجب تنضفر يوما ما هنا في فرنانة؟
2: فما حاجات بدات تندثر، كيف العالة الزمنية العربي ما عادش قليل، أنا اللي تلقاها بنات تو شباب تو بشي ما نجمش تعول تو كيما نعولوا نحن نعملوا محمصة كسكسي بسيسة البرغل، ما صعيب شوي.
1: بيه برشا بيه، باش نرجع تو للثقافة مع سي عماد. عماد نعرف مليح جيل كما كنت تشوف، يحب الكورة، يحب الفرجة، يحب الفضاءات المفتوحة، يحب المسابح. هنا نحب نعرف دار الثقافة ثم عملية استقطاب للشباب هذوما باش ينخرطوا في اللي نسمى نحن الأنشطة والأكتيفيتي اللي تعمل فيها في دار الثقافة.
3: الشباب موجود في دار الثقافة في النوادي الانخراطات، راهو نحن في النوادي اللي نعملوا فيها في دار الثقافة موجودة بالانخراط، موجودة برشا شباب منخرط في الأنشطة الثقافية، موجودة برشا يحبوا المسرح، موجودة في المواد الموسيقى، موجود في نادي الفنون التشكيلية، وديجا توا شاركنا الأيام الأخيرة في الملتقى الجوي اللي تعمل فيه بني متير مهرجان الفنون التشكيلية، وشاركنا بالدار باسم دار الثقافة فرنانة.
1: ما شاء الله، أنا كي نسمع هكا نفرح، لأنه زرنا برشا مناطق ولينا عزوف شباب، العكس تو كي نسمع هكا وثم إقبال نحسوا أن المناطق هذه مازال تخدم على المنح الثقافي، تخدم مليح على تكوين وتأطير سلوكي مهاري بيداغوجي تربوي للشباب هذوما اللي هما نحتاجهم لجيل المستقبل بالنسبة لنا.
3: احنا نخدموا على النوادي الثقافية، والنوادي الثقافية هذه هي الأساس الباز نتاع دور الثقافة. المنخرطين المشتركين خاطر كي ينخرط في النادي هو يولي منضبط، يولي يمشي ويجي في التوقيت نتاعو ومع الاستاذ نتاعو، سواء في المسرح ولا في الموسيقى ولا في الفنون التشكيليه ولا في نادي التراث، موجودين النوادي هذوما كلها، وتوا خاصه في الاستوديو الرقمي هذا نيميريك باش يكونوا برشا شباب موجودين في دار الثقافه هذا، ما غير اشتراك هو للشباب وكل معتمدين فرنانة كل، وباش يستقطب برشا شباب وباش يعمل باش نكونوا الشباب هذوما دي فورماسيون باش يجونوا مغرومين من تونس وباش يعملوا ايام تكوينيه للشباب هذوما في دار الثقافه فرنانه.
1: وسمعت كل خير عليك في دار الثقافه لانه ثم الموسيقى ايضا اللي تسقطت في برشا دول الثقافه حسنا ما في فرنانه قاعد يتخطبوا هذا التطوير الموسيقي وتوا بروشين ما معناها ثم استوديو رقمي حاجه كيما حاجات مزيانه برشا.
3: نادي موسيقى موجود احنا في دار الثقافه في برشا مخرتين وان شاء الله في الاستوديو هذا باش يولي يسجل ويبث ويعمل برشا حاجات ان شاء الله فيه.
1: معناها غدوه ان شاء الله نسمعوا اذاعه محليه من فرنانه تبث على النت.
3: ان شاء الله باش تكون اذاعه محليه في الاستوديو هذا في الاستوديو الرقمي اذاعه محليه وبث وتسجيل رقمي.
1: ربي يبارك سعيدات ارت مان هكا الفنان نقولوا احنا مرحبا بك.
4: اهلا بك على السلامه.
1: عادة يقول لكم المصور يختار الفرص مش ديما يصب الثلج ومش ديما معناها نشوفوا مشاهد نادره تختم عليها هذه لاكت نسموها نحن دي سيربريز اللي عادة تكون مزيانه برشا غدوه تسوق وتروج وتثمن للجهه في يعني الباج فيسبوك ولا غير انستغرام وتيك توك وغيره.
4: احنا ديجا معناها في ولايه جندوبه ان جنرال تمشي تهزنا واحد من الناس نهز الكاميرا نمشي نطلع للجبل باش تلقى سوربريز من ما جميع اي سوربريز ديما موجوده كسوا حيوانات نباتات اي حاجه نصور اي حاجه ونجيب تبع نسوقها على رف الباج نتاعي وتعجب الناس الكل. ديجا برشا عباد تجي من بعيد جوست تشوف البلاصه اللي نهبطها انا
1: حاجه مزينه برشا. سيدة ماري مش نعاود نرجع لك احيانا المشروع ممتاز لكن ايضا نعرف المنطقة مناخين باردة ونعرف المنطقة دي ممطرة خاصة في الشتاء ومدينة ذباب برشا يحبوها وثم انسما نحن دي زيكسكرسيا رحلات تتم بالذمة بمنتير وغيره والعين درام برشا بلايس فكت انسما نحن ترازيتير ذاك من العابرين دي تفكر الغدوة أن الفضاء يكبر شوية تخمي فيه أن تعمل فيه إضافات باش غدوة في حد ذاته كرحلات هذاك ونجموا يعملوا إسكالة ما هكا من ناحية نروجوا الفرنانة ومن ناحية ثانية نخسرنا شيء ومتعدي بمنتير ولا عين درام هكا يرتاحوا في الفرنانة.
5: صحيح هو الخيام هو مشروع جديد متجدد وبما أني أنا في الأصل مربية فإني أنا ديما أعتمد البيداغوجيا حتى البيداغوجيا في المشاريع التجارية تعتمد. أنا كمربية لم ينقطع الحبل السري بيني وبين الطفل. الجديد في هذا الفضاء هو كونه في الشتاء باش أنا نخمم في الطفل كيفاش يقرأ ويراوح بين الدراسة وبين الترفيه. شتاء بارد هنا شتاء قاسي مع ان شاء الله عندنا برنامج باش نعملوا ترفيه داخلي عن المساحه كبيره باش نعملوا فضاء ترفيه للاطفال ان بيتي بارك فهمت يجي الطفل هو وابوه والاسره نتاعو يتفرهد ثم امنو انفونتيل ديستيني بور لي انفون هي حاجه جديده متجدده فهمت هي حاجه جديده هذا على نطاق الجانب الأطفال. بالنسبة للكبار احنا نراهنوا على الزوار اللي جايين كما قلت لك من بكري من الجنوب ونرحبوا بأهالينا من الجنوب والوسط باش يتعرفوا على المناخ وعلى التضاريس وعلى كل خصوصيات الجهة الشمال غربية. نحن باش نعملوا حاجات خاصة بهم وباش نركزوا على الرحلات الجماعية وعلى اللي جروب وعلى شو اسمه اللي غوندوني كما حكاو لك قبل وباش ندخلوا فيها المأكولات الشعبية ويولي معناها تعريف بالجهات الثقافية والموروث الثقافي على جميع المستويات غذاء ملبس إلى آخره حياة اجتماعية لجميع الجهات.
1: يعطيك الصحة مشكورة برشا وشريطة توقيت 30 دقيقة بعد 11 نرجع استوديوتنا نرجع الغنى بعد نرجع نوصل معكم ما تبقى من لقاء ليلي صيفي اخترناها ليلى أن يكون في فضاء الخيام بفرنانة.
0: ليال صيفية ليال صيفية مع نبيل الشخابي.

0: ليال صيفية، ليال صيفية مع نبيل الشخاوي.
1: الكل في هذا الصباح المتميز، مرحبا بكم الناس الكل. مش نمشي من فرنانا باش ناكلوا شويه تو كاسكريت باللبلاب، ظهر لي باش نشوف البزارت، باش نشوف البرف القديم، باش نشوف البطيمه العاليه، باش نشوف الجسر، ظهر لي مرحبا بك.
2: السلام عليكم خويا.
1: انت اسيد بنزرت؟
2: اي.
1: شو الصدفه انك جيت هنا فرنانا ولا كيفاش؟
2: والله كيك ندورو سيف ودي جون ندورو كاع ونحوسو.
1: معناها تقصد انت تراجي كبيره تحوسوا في الربع الشمال الغربي واخترتوا ان المجال هذايا انك تحوسوا فيه وتصرف تفرهدوا فيه.
2: اي بالضبط.
1: انت تديون ولا تقرا ولا كيفاش في حياتك؟
2: توا كيف كملت الباك وطالب، طالب مستقبلي. كيما
1: عملت التوجيه ولا مازلت؟
2: مازلت حايب، بيزار برشا البروسيدور مانيش بيسانس بها.
1: فهمتك. شو شنو مستقبل شو تحب تمشي انا فاك بالضبط؟
2: بلايص دي با فما بون بار اكزومبل الماجوريتي نتاع لي فاك الباهيين توا في لي بريبا، بريبا انتيغري، بريبا كلاسيك صعيب شويه، اما بريبا انتيغري نتصور حاجه كيك،
1: حاجه مزيانه برشا. تقول لي توا على الاقل اسكان مرتاح في الصيف، انه الفاك تجربه جديده، رحله جديده، ربما برشا في بنزرت يختار الحركه الذهبيه به اليوميه للعاصمه ويرجعوا، وثم ربما يختار انه يبعد شويه عن مجال اقليم الشمال الشرقي، يقول لك نمشي للساحل، نمشي ربما الجنوب الشرقي، نمشي ربما اقليم نابل، يعني نحب نبعد شويه عن المجال نتاعي.
2: اي بالطبيعه. بون هو كي تجي تشوف بار اكزومبل الواحد كي يبدا يترعرع في بلاصه كيما بنزرت، البلايس اللي بار اكزومبل الواحد يبدا يقرا في البلايس اللي قرا فيها، تجي من بعد يحب يخوض دي اكسبيريونس جدد، يقول لك انت الفاك هذيك الباب نتاع لي اكسبيريونس نتاع انه انسان يعمل يتبدل من فاز نتاع انه يكون طالب عادي كي ما بينه وما بين عائلته، يتعدى يبدا يعمل على روحه، هذيك هي المرحله كيفاش تبدا.
1: وبديت تتحضر الكريت نعرفوا نحن الفاليز والدبسيات وغيره للفاك، ولا تقول خلاص كل مرحله واحده؟
2: وكين يدي ما عندي حتى فكرة شنية تهز شنية ما تهز شنية الماتريال تسحقه، هيك بشوية بشوية كنا ناخذوها بشوية.
1: مرحبا بك كيف فرد؟
2: عايشكم بيك
1: عايش. مش نشي ديما لقاءات شبابية، مرحبا بك.
3: عايشك سلام.
1: انت من بنزرت ولا منين بالضبط؟
3: لا من جندوبان.
1: من جندوب. وجيتي تصرف في فرنانة؟
3: وي.
1: تعجبك فرنانة في السهرية؟
3: اي محلاها في الليل باردة وكل خير، حتى من جندوبة سنتر في.
1: تقري ولا مازلت؟
3: اي نقرا، عم نجي باك ان شاء الله. عم نجي باك ان شاء الله.
1: عم نجي باك. باك شنو؟
3: باك سيونس.
1: باك سيونس، ربي يوفقك وربي ينجحك. ثم تقولي انتي بدا التحضير النفسي، باك سيونس، فيزيك، مات سيونس، ريتم قوي برشا، وتقولي انتي نبدا نحضره، ولا تقولي من الثاني ثاني متميزين ما قلقنيش الموضوع.
3: الحق في الصيف ماذا بيك كتختار لي ماتيير سيكوندير ترتاح منهم اللول وكل، باش انو فصل العام يبقى لك مات فيزيك سيونس تحضرهم هكاها ان شاء الله.
1: وثم هكا في دارك نعرف برشا تيمات كل ما يتعب باك تغير الريتم نتاعك في الدار، حضر لي بيتي وحدي راه مش نبدا نحضر وحدي، حضر لي ميزانيه ربما نقرا مراجعه، حضر لي كذا، ولا تقولي خليها سبونتاني؟
3: حق هما بيدهم وحدهم هكا بداو ان شاء الله يبداو فصل العام، انو تقرا وحدك تبدا وحدك وكل، فهمت جاي اي من تو.
1: ربي يوفقك ان شاء الله، نسمع زغريطه حلوه عام عام جاي ان شاء الله في جوان بامتياز ان شاء الله.
3: ان شاء الله عايشك.
1: عسلامة بنت.
3: عسلامة.
1: قد مين راح؟ اتيديونت انت تقري ولا معاهم صاحبات تقولي انت جيت معاهم فرد هكا؟
3: والله انا السنين نجحت الباك.
1: أي مبروك.
3: عايشك يعني.
1: معنا يزن نشرب قزوزين، طبعا قزوز بنزرت وقزوز منين فين؟
3: ميزيلش.
1: باك شنو؟
3: باك سيونس.
1: باك سيونس، حضرت التوجيه نتاعك؟
3: اي حضرت اورينتاسيون.
1: شنو برمجتي في التوجيه ان شاء الله؟
3: والله هو جينيرالمون منخمم في بيزنس هكا، بيزنس فينانس. معناها الدومين هذاك كوا
1: في الدومين هذاك موجود الدومين نتاعك او الشعب نتاعك في جندوبه، ولا تقول لي باش نبعد ربما بحكم ان الشعب الجديده مش موجوده في جندوبه؟
3: هو دو بريفيرونس معناها الواحد يبعد هكا الافاق اكبر وكل، ما نصورش كان الدومين اللي نحب نكمل فيه موجود في جندوبه، دونك لوجت اكثر في تونس في انحاء تونس وكل، دونك غادي نورمالمون.
1: تعيش في احيانا ضغط من العائله يقولك ساعات تقري بحذانه اقري روحي للدار خير، ولا تقولي هم بدون متخوفين انك مش تقري لانك مش تبعدي لانك مش تسقي فايل لانك مش تقري فما بعد مجالي؟
3: والله الحقيقه عائلتي اعطيني نوع من السيبور وكل، دونك اي حاجه نحب نمشي لها ديما واقفين معايا ويقولوا لي ما دام حاجه ديك تشوفها باش توصلك دونك امشي فيها وكمل.
1: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح وان شاء الله ديما متألقين.
3: يعيشك ان شاء الله.
1: ربي يباركك يعطيك الصحة. باش نمشي كيف كيف نيها كيف كيف من بكري عنا برشا موجودين بحذين هنا في المجال، نحب نشكرهم برشا على تواجدهم هنا في هذا الفضاء. طلبة ربي ينجحهم ربي يوفقهم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ايضا لكلمات البكالوريا عام الجاي. هكا رحلة مزيانة برشا في الواقع الليلة نعيشوها في أجواء حلوة في مجال جميل برشا في مجال فرنادا، نعيشوا معاها أحلى لقاءات نعيشوا معاها أحلى أجواء. نبقوا معاكم ديما في منوعة ليالي صيفية، نمشوا استوديوهات نمشوا أنغام بعد نرجعوا نكمل معاكم الرحلة فيما تبقى من الزمن.
4: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
0: ليال صيفية، ليال صيفية مع نبيل الشخبي.

0: ليال صيفية، ليال صيفية مع نبيل الشخاف.
1: نحب نوجه تحية كبيرة برشا بالطبيعة لكل من رافقنا ونجح في هذه السهرة. تحية كبيرة برشا لزميلي يوسف الشهري رافقني في التصوير، زميلي منير جندوبي في الواقع رافقني في الرحلة من الكيف باتجاه فرنانا، شكر للسلطات الأمنية أيضا اللي أمنين اللقاء في فضاء الخيام، شكر زميلي خيري في استوديو البث المركزي، شكر أيضا فضاء الخيام اللي استقبلنا، وشكرك كلمة الختام بالطبيعة لهم بشوي بشوي سألوك. حبيت تقول حاجة في ختام الرحلة احلى في منوعات الصيفيه؟
2: حبيت نذكر بالايام الثقافيه الصيفيه بدار الثقافه فرنانا، تبدا من 15 ل 22 اوت، فيها برشا عروض فلكلور، استعراض، مسرح، تنشيط اطفال، وفي الاخير عندنا الاختتام سهره فنيه باهي التخميره، وان شاء الله يكون ايام ثقافيه ناجحه. وشكرا لكم على الحضور في فرنانا، بارك الله فيكم.
1: يعطيك الصحة سيد وجيه هرمي، نحب نوجه لك تحية مجددا في ختام الرحلة.
3: يعطيك الصحة، باش نوجه كلمة للسادة المستمعين اللي احنا عندنا في المعرض الحرفيات اللي باش تكون فيه مجامع التنمية، باش تكون فيه عرض لللباس وللتقليد وللمنتوج، باش يكون من يوم 15 باش يواكب المهرجان والليالي الصيفية، باش من 15 ل 22 بدار الثقافة فرنانا، باش يكون الشريك الفاعل اللي هي الغرفة الفتية الاقتصادية في فرنانا وجمعية رؤية فرنانا، وباش تكون مشرفة على المجامع التنمية في لحي.
1: يعطيك الصحة. باش نمشي في الرحلة الختام، لكن الرحلة فيها مفاجأة، لأنه تقول لي السيدة مريم أنه راه عندكم مفاجأة أخرى تو في ختام الرحلة.
3: فعلا عندي مفاجأة أخرى لأختي العزيزة الغالية، هو عيد ميلادها اليوم 30 جويلية، هي نورمالمون ديما تحتفل به مع أولادها في فرنسا، اليوم ظهر فيها معناها خذاتها الدنيا واحد والمشاغل نسيت روحها، حبيت نعمل لها أن بتي ديديكاس بهالخبزة القطو ونحتفل بعيد ميلادها إن شاء الله كل عام وهي حي بخير.
1: عام تحي بخير يا عيد ميلاد سعيد.
3: شكرا شكرا. نشكر أختي الفضيلة على المفاجأة هذه اللي عملتها لي سربريز، سامتوش بوكو، وإن شاء الله يبقى فريمون في مذكرتي، وربي يبارك لها في عملها الشيق.
1: ربي يطول في عمرك، يعطيك الصحة، هكا نعيشوا أجواء عيد ميلاد في ختام الرحلة من واحد ليالي صيفية مجددا. كما قلت نوجه تحية لكل الناس اللي سمعوا معنا في وجهة هذه السهرة، تحية لكم الناس الكل، نعيشوا أجواء عيد ميلاد في هذا الفضاء، فضاء الخيام، ونعيشوا معكم ختام الرحلة. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء، صباح الخير.

ليال صيفية. ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم يا فالق الحب والنوى، ويا عالم السر والنجوى، ويا كاشف الضر والبلوى، اكشف ما بنا من ضر وبلوى، وأعطنا وأعط لكل واحد من المسلمين والمسلمات ومن المؤمنين والمؤمنات من الخير ما نوى. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في إطار وسياق برنامج الدين القيم. في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الذي يستجاب فيه بإذن الله تعالى الدعاء، يعني ننطلق في حلقة جديدة، ونحن سعداء باستضافة الأخ والأستاذ والشيخ رضا المسعودي، وهو يحمل صفتين إحداهما مدمجة في الأخرى. هو الصفة الأصلية نتاعو واعظ ديني، لكن هو أيضا له صفة رسمية وهو مسؤول جهوي، فهو على رأس الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، فهو إذن المدير الجهوي للشؤون الدينية. وهذه الصفة تجعلنا نستفيد منه كثيرا في جوانب تتعلق بالجانب الإداري والرسمي فيما له علاقة بالشأن الديني عموما. أستاذ رضا، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: مرحبا بكم وشكرا على هذه الاستضافة، وأشكر إذاعة الكاف كذلك على هذه الاستضافة، وأشكر مستمعي ومستمعي إذاعة الكاف، وإن شاء الله نهار سعيد مبارك.
0: شكرا. إذن ربما هذا اليوم سنطرح موضوعا، هذا الموضوع محدد بوجود سيادتك معنا سيريدا، وهو مسألة التسجيل في الحج للموسم الجديد 1448 هجرية، الموافق تقريبا ل 2027 إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو موضوع الحصة، وبطبيعة الحال الجزء الثاني كما عودناكم نخصصه إلى يعني قواعد التجويد نظريا وتطبيقيا، أو حسب مصطلحات علماء التجويد الرواية والدراية. وكما هو معلوم، الدراية هي القواعد النظرية لعلم التجويد، والرواية هي تلاوة القرآن الكريم مع مراعاة تلك القواعد التي تتضمنها الدراية. إذن نستمع إلى هذا هذه الأنشودة، ثم نعود إن شاء الله تعالى.

0: أدبر ولك الحمد في الليل إذا أسفر ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولك الحمد على صفحك بعد أعذارك ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: ربك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: السلام عليكم ورحمة الله من جديد أستاذ رضا، مرحبا بك مرة أخرى. طبعا لا شك أن عبادة الحج هي عبادة عظيمة ومن أعظم الشعائر التي يؤديها المسلم، وطبعا الجهات الرسمية تسعى وتجتهد في توفير أيسر وأحسن الظروف كي يؤدي الحجاج هذه العبادة المباركة في على أحسن وجه ممكن وينعم بالراحة إلى غير ذلك، وإن كان فيها لا شك أتعاب يعني بدنية، فهي عبادة بدنية ومالية كما هو معروف شرعا. ولذلك لا نستغرب أنه يقع الإعداد أو يفتح باب التسجيل منذ الآن تقريبا من 20 جويلية إلى 20 أوت، وربما تصح لنا أنت المعلومة إذا كان فما خطأ سيريضا، والحال وأنه ما زلت أشهر على يعني على الحج، فهذا دليل على أنه هذه العملية تتطلب استعدادات كبيرة وتتطلب كل هذا الوقت من أجل أنه تتم في أيسر وفي أحسن الظروف الممكنة.
1: شكرا سيريضا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت، الحج هو ركن من أركان الإسلام وهو الركن الأعظم، وفرضه الله سبحانه وتعالى على المسلم البالغ العاقل المستطيع استطاعة بدنية ومعرفية ومالية مرة في العمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، والحجة هي حجة الوداع التي خطب الناس فيها بعرفة، وأوصاهم على الأخوة، وأوصاهم بعدم ظلم النساء، وأوصاهم بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد الله عليهم في ذلك الموقف المهيب. فوزارة الشؤون الدينية هذه السنة يعني أصدرت بلاغ الحج أخيرا، وينطلق التسجيل، يعني انطلق التسجيل من 20 جويلية حتى 20 أوت، أي لمدة شهر كامل. في علاقة بالتسجيل هذا، ننصح الذين ينوون أداء المناسك الحج هذه السنة أنهم يثبتوا من المعطيات، والمعطيات تكون يعني دقيقة وواضحة حتى يعني يتم الواعظ أو الإدارة الجهوية والشؤون الدينية، يعني يقوم المدير أو السادة الوعاظ بالمصادقة على ملفاتهم. نعطي أمثلة في ذلك، مثلا التسجيل بالمعتمدية، لابد أن كل إنسان ينتمي للمعتمدية أن يسجل في المعتمدية متاعه حسب ما هو مدون ببطاقة التعريف الوطنية. بالتالي مثلا الإنسان بالكاف الغربية يعني يزم يكون مسجل بالكاف الغربية، يحط في المنظومة الحاج حسب بطاقة التعريف الوطنية، حسب العنوان الموجود على بطاقة التعريف. زيد نذكر قبل أن نواصل في الحديث في هذا، نذكر بالموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الدينية اللي يدخل المترشح واللي ناوي يترشح ويسجل فيها، هو حاج نقطة أفير ريليجيوز نقطة تي أن، هذين الموقع، وسهل أنه يمشي ببلينات، وإلا إذا إنسان عنده شكون يعرف في الدار عنده انترنت كذا ممكن يسجل بسهولة ويسر. يعني المسألة
0: أستاذ ريا، دعنا يعني نتقدم خطوة خطوة.
1: هاي.
0: لو فرضنا أنه هو ينتمي إلى معتمدية معينة، معتمدية تجروين مثلا، وسجل في معتمدية أخرى، هل يمكن تدارك أولا ما هي نتيجة ذلك، ثم إذا كان فما إشكال هل يمكن تدارك هذا الخطأ؟
1: وقعت الأخطاء، وأخيرا وقع خطأ أنه ثم شكون ينتمي يعني الكاف الشرقية سجل في الكاف الغربي وجاء الملف، يبقى أنه الأخطاء واردة وممكن بعدين السيد الواعظ الموجود بالمعتمدية معناه يحول الملف، يعمل مطلب للسيد وزير الشؤون الدينية لتحويل الملف من المعتمدية مثلا تجروين إلى معتمدية مثلا السرس،
0: بعد أن تكون تمت العملية الإلكترونية
1: بطبيعة الحال ما ينجمش يتصرف فيها الواعظ أو الإدارة الجهوية، تتصرف فيها مصلحة الحج بوزارة الشؤون الدينية هي اللي يتم يعني تحويل الملف بعد طلب بطبيعة الحال وإثبات أن الملف هذا يراه تابع معتمدية كذا،
0: ولذلك
1: لابد من تحويله إلى المعتمدية الأصلية.
0: نعم،
1: يعني المدونة حسب بطاقة التعريف الوطني.
0: نظرا للاستحالة مش لصعوبة أنه يقع تصليح الخطأ على مستوى جهوي، صحيح أنه يقع إرساله إلى الوزارة، لكن الوزارة من الأفضل أنه ما نزيدش ندخله كهلها بالأمور هذه. فيعني نذكروا الأخوين المستمعين وخاصة الذين ينوون الترشح للحج أنه يثبت في النقطة هذه ولا يسجل إلا بالمعتمدية التي ينتمي إليها بحسب، مش بالسكنة ولا لست أدري ماذا،
1: لا بحسب العنوان المدون بطاقة تعريف وطني.
0: نعم
1: هذا هو. وزد أنصح كذلك في علاقة بالمعتمدية المتجاورة كامل الكافة الشرقية والغربية، ثم أحيانا المواطن يبقى يلندرا هو ينتمي للشرقية أو للغربية، فهنا لابد أنه يثبت وبعد ما يثبت يسجل إذا كان ينتمي إلى أو يكون موجود بالكافة الغربية يسجل بالكافة الغربية، وإذا كان بالكافة الشرقية يسجل بالكافة الغربية، ويكون معطيات دقيقة.
0: كيفاش يثبت؟ زي نحن قلنا اللي
1: بس العمدة مثلا،
0: لا مو بطاقة تعريف ما تكفي
1: لا ثم أحيانا في بطاقة تعريف يقول لك الكيف حي كذا حي كذا، وأحيانا بعض المواطنين ما يعرفوش.
0: هذه نقطة مهمة جدا سيدي،
1: الحي هذا يتبع كافة الشرقية أو الكافة الغربية، وهذا صار كثير. هي الأخطاء اللي وقعت وقع في المترشح أنه يكون يتبع الكافة الغربية يسجل في الكافة الشرقية أو بالعكس.
0: أي بطاقة تعريف يعني معاش ديما يعني
1: لا ما ثماش. أنا حسب ما لاحظت أنه بطاقة تعريف وخاصة على مستوى الكافة الشرقية والغربية يقول الكيف حي كذا الكيف، مش يقول لك مثلا الكافة الشرقية أو الكافة الغربية، لا الكيف فقط. بالتالي هو لابد أن يثبت ويعرف، وإذا ما يعرفش يسأل العمدة أو يرجع المعتمدية ويسأل.
0: وهنا ربما لعل يعني وزارة الشؤون الدينية مدعوة إلى أنها تتصل بمصالح وزارة الداخلية على أساس أنهم يعودوا في المستقبل يعني يضعوا أو لا يحدوا المعتمدية بدقة
1: على
0: باش يسهلوا على المترشحين للحج ويسهلوا أيضا على وزارة الشؤون الدينية.
1: صحيح، هذه نقطة لابد أنه معناها ملاحظة، هذه حقيقة. خاصة اللي لاحظت أنه مثلا في البطاقة تعريف بالنسبة متساكني الكافة الغربية أو متساكني الشرقية ما ينصش على المعتمدية، يحط الكاف هكاك في المطلق، يحط الحي صحيح حي كذا ولكن هو ما يدريش أنه الحي هذا
0: تابع
1: نعم تابع الشرقية أو الغربية.
0: إيه يعني توا الكاف مادام تتكون من معتمديتين فالمفروض ما نحطوش الكاف فقط، نحطوا الكاف الشرقية أو الكاف
1: صحيح
0: وهي معتمدية كغيرها من المعتمديات،
1: معتمدية صحيح
0: معتمدية التجروين ولا جريسة ولا دهماني أو غيرها من المعتمديات. نعم
1: نعم هذه نقطة. بالنسبة للترشح كذلك لابد أنه المترشح أو المشي يسجل في دائما نسك الحاج أنه يثبت في المعطيات، لأنه أخيرا أنا اكتشفت أنه بعض المعطيات خاطئة، الاسم الجد مثلا أو اسم الأم أو رقم بطاقة التعريف، أو لابد أنه يثبت مك المعطيات هذيك، وبعد ما يثبت فيها يسجل. وثم حاجة أخرى مهمة درجتها هذه السنة وزارة الشؤون الدينية مصلحة الحاج بطبيعة الحال في أكل العنوان الإلكتروني، لابد انه يحط عنوانه الكتروني في وصل الترشح نتاعه
0: ويكون عنوان يعني شغال
1: بطبيعه الحال. هي نقطه اخرى
0: عفى عنه الزمن
1: ورقم الهاتف كذلك ديما يكون شغال وما يغيرش الهاتف.
0: نعم
1: الهاتف اللي مش تعتمده انت وسجلته على ورقه الترشح لابد ان يبقى ديما مفتوح
0: يحافظ عليه
1: حتى تم عمليه الحج من اخره الى من اوله الى اخره.
0: نعم
1: ثم بالنسبه نقطه اخرى مهمه جدا بالنسبه للكفيف، الكفيف لابد أنه يكون عنده مرافق
0: بطبيعة الحال. الكفيف هو الذي لا يرى
1: فاقد
0: النظر،
1: النظر. لابد أنه يكون معاه مرافق، والمرافق ما يزمش يفوت 60 سنة،
0: مرافق يمشي معه للحج،
1: يمشي معه للحج ولم يثبت حجه سابق، يعني ما حجش في السابق ما يزمش يعني يكون يزم حجش وما يفوتش 60 سنة.
0: هذه معلومات مهمة جدا.
1: هاي نعم هذه لابد بالنسبة للكفيف أنه يكون معه مرافق. بالنسبة للمرافق
0: سامحني سيدي بقى، لو فرضنا أنه وقع قبول الكفيف هل آليا المرافق إذا كانت توفرت فيه الشروط اللي ذكرتها يقبل معه
1: بطبيعة الحال
0: بصفة آلية؟
1: بصفة آلية إلا بطبيعة الحال،
0: لا
1: بصفة آلية إلا أنه ما يكونش قد حاجة
0: لا سابقة. بطبيعة الحال إذا كان نعم. يعني تتوفر فيه الشروط فهمت
1: أي نعم. هذا كله لابد أنه الواحد يكون على بين به. كذلك بالنسبة أن ننصح خاصة كبار السن والمرضى اللي عندهم أمراض المزمنة وكبار السن أنه إذا كان ما فيش إمكانية أنه يمشي حج راي الحج مشقة، فيه مشقة كبيرة لابد أنه يأخذ حذره أنه يستطيع أو لا يستطيع. صحيح ممكن بالنسبة للإدارة الجهوية للصحة أو بالنسبة للجنة الصحية ممكن تراعي الظروف الانسانيه للحاج، ولكن الحاج يعرف روحه يا نظرة قادر انه يؤدي مناسك الحج او لا. لان انا الحقيقه السنه الماضيه لاحظت انه بعض الحجاج مع الاسف غير قادرين على اداء المناسك، الله اعلم كيف ادوا مناسكهم. وبالتالي هنا نتاسف اني شفت حالات يعني مع الاسف ما كان لها ان تذهب او تؤدي مناسك الحج.
0: يعني الحاج يجب ان تتوفر فيه شروط دنيا
1: صحيح،
0: يعني مرتبطه
1: به الصحيه والمعرفي.
0: نعم مرتبطه به، معاش مرتبطه باللجنه الصحيه ولا بالمرافقين.
1: لا هو يحس هو يشوف
0: فما جانب يلزمه يكون متوفر فيه حد ادنى. نعم
1: ثم حاجه اخرى بالنسبه للمترشح والقرين، انسان راجل مش يترشح مع زوجته، هو في من معتمدي وهي من معتمدي، يجوز لهما ان يترشحوا كل واحد معناها في وصل ترشح واحد. وبالنسبة للمترشح يحمل القرين متاعه بدون النظر إلى معناها ما هو موجود في بطاقة التعريف بتاع القرين.
0: يعني يحطوا معتمدية واحدة،
1: معتمدية واحدة، سواء إذا كان حطوا معتمدية مثلا الكافة الشرقية والقرين مثلا في المترشح القرين في الكاف الغربي جائز، ما عندوش
0: مشكل ولا في تجروي ولا في اي معتمد.
1: يعني المهم واحد منهم يحمل الاخر في المعتمدين بتاعه وتكون المعتمديه ذيك هي الصحيحه. يعني فهمت كيفاش؟ هذه كان نقاط حبينا نوضحها باش ما يوقعش الـ الـ الـ الـ المترشح في معنا في اشكال بعدين. ثم حاجه اخرى بالنسبه للمصادق على الملفات، هذه راي نقطة مهمة ومهمة جدا. راوي بالنسبة للمترشح الجديد، المترشح الجديد دي سنة الترشح لموسم حج 2027 يلزم وصل ترشح ونسخة بطاقة تعريف يهز المعتمدي يحطه في المعتمدي باش من بعد السيد الواعظ معناه يثبت المعطيات ويتم المصادقة على الملف. راهو بدون وصل ترشح وبدون نسخة بطاقة تعريف ما يتمش المصادقة على الملف نتاعه.
0: نعم هذا مهم جدا.
1: اي نعم.
0: اي وهما توا توا هي اتيحت الفرصة والحمد لله تحت لنا إذاعة الكاف باش تعطيها مسيرة.
1: اي نعم حابين هكا.
0: لكن يعني إلى جانب هالمزح هذايا أو الصوت هذايا فماش أساليب أخرى وطرق أخرى أنتم تعلموهم بهالنقاط هذه باش ما يقعوش وما في الخطأ
1: ولا. بالنسبة إذا كان إنسان ما يحب يستفسر أو يعرف معطى أو معلومة يتصل بالسيد الواعظ.
0: نعتذر سيدي دا هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: إشهار في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجه الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيفي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تيتي.
3: في ام جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و 990 في 29 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
0: إذن نعود السادة المستمعين الأفاضل نواصل يعني فيما كنا فيه سيرذا، يعني يعني كيفاش هما يمكن تكون عندهم المعلومة هذه أو المعلومة هذه وهي مهمة جدا.
1: هو لا باش نحب نوجه للسادة المستمعين وخاصة اللي عندهم رغبة يترشح دائما نسك الحج، ثم المذكرة مذكرة التوجيهي للحج ينجم يدخل على موقع وزارة الشؤون الدينية وتصفح الموقع ذاك يعثر على مذكر توجيه الحج ويقرأ ويفهم تو بإذن الله تعالى يتبين بعض المعطيات. يبقى أنه هناك السيد الوعاظ بالمعتمديات يتصل بالمعتمدية ويسأل على السيد الوعاظ إذا كان حتى مش موجود ربما لأنه عنده زوج معتمديات خاصة في ولاية الكاف، يأخذ الرقم الهاتف متاعه ويسأل ويجاوب بإذن الله تعالى ويسهل له كل شيء إن شاء الله.
0: لا مو نخافوا أنه هما ما عندهمش علم أصلا بالمسائل هذه فمش المفروض يعني ربما ما نتوقعوش من المواطن اللي باش يترشح أنه هو يمشي للوعاظ. ماذا بينا نحن الوعاظ يمشي للسادة الوعاظ يمشوا لل ما نعرفش بطريقة أو بأخرى يعني في المساجد اللي يزوروا فيها ولا حتى عن طريق رسالة صغيرة تضمن بخطبة الجمعة لأن هذه معلومات تقنية وهي مهمة جدا وينجم هو يتحرم لقدر الله من لأسباب يعني بسيطة لأنه ما جابش نسخة بطاقة تعريف
1: وصار هذا صار في السابق
0: الحمد لله إذاعة الكاف مشكورة أتاحت لنا فرصة باش نتحدث في المساء الذي أما سيري ذا فما نقطة أخرى ربما نختم بها باعتبار
1: لا الوقت سيري ذا نقطة أخرى باش نكمل ثم في السابق يعني المترشحين في السابق ثم برشا ما تمش المصادقة على ملفاتهم لسبب هذا لسبب عدم أنه عدم إتيانه بالنسخة بطاقة تعريف ونسخة من وصل الترشح فالسيد الواعظ ما يمكن له أن يصادق على أي ملف إلا ما يكون عنده نسخة بطاقة تعريف ووصل الترشح حتى القديم اللي سجل قديما والملف متاعه لم يصادق عليه رأوا لي السبب هذي
0: هما الملفات في المرحلة الأولى خلاص لشكون يسلموها
1: يسلموها المعتمدية يزول المعتمدية السيد الواعظ هو اللي يتولى دراسة
0: نعم وإذا كان فما نقص ولا حاجة يستدعي السيد المعني و
1: بطبيعة الحال بالتليفون يقول له رو ناقص كذا ولا رو كذا وهذا يعني وكنا مجندون باش نقدموا كل المعطيات والتسهيلات للمترشحين إن شاء الله تعالى
0: نقطة أخرى سيري لا تتعلق بالفترة الزمنية توا بالنسبة للبداية ما عادش تحطوا عليها باعتبار أنها انطلقت وأصبحت من الماضي وهي في يعني يوم 20 جويلية وتنتهي يوم 20 أوت يعني شهر
1: كامل
0: لو فرضنا أن أحد المترشحين لسبب أو لآخر لغفلة إلى غير ذلك ولا حتى خطأ في اليومية وكذا وتجاوز يوم 20 هل انتهى الأمر معاش بإمكانه أن يدارك وإلا فما حل ممكن
1: شوف عادة إذا كان الشهر تم السيت تسكروا
0: الموقع
1: الموقع بتاع بالنسبة للمترشحين للحج يتسكر يبقى ثم في بعض السنوات وزارة الشؤون الدينية أحيانا تمدد لأسبوع آخر الله أعلم يعني ولكن نحن نذكره أنه ديما ماذا به واحد إذا كان عنده تشوف وعنده شغف بأداء المناسك ماذا به يبحث ويفتش ويعرف متى يبدأ ومتى ينتهي التزيين حتى يكون على بينة
0: نعم ويعني أصبحت هالأمور ذي يعني من المسائل الضرورية الشرعية باعتبار أنه لا يستطيع أن يعني أن يقوم بهذه الشعيرة العظيمة المباركة إلا إذا كان يعني استجاب لهالمسائل دي والشروط دي فبالتالي فهي أصبحت من الأمور الضرورية والشرعية أيضا
1: بطبيعة الحال
0: لأنه كما هو مطالب باش يعرف مناسك الحج وفقه الحج وما هي أركان الحج وواجباته وما هي مبطلاته إلى غير ذلك فهو مطالب قبل ذلك ربما قبل ذلك مطالب بأنه يعرف المسائل هذه لأنه يعني ما يستطيعش أن يعيش
1: الباب هذا يفتح
0: نعم هذا الباب الذي يفتح له نعم إلى المناسك فيه نعم فماش يعني نقاط أخرى ومسائل أخرى يمكن دعوة السادة المترشحين إلى أنهم ينتبهوا لها
1: هي دعوة للناس الكل دعوة للجميع كونه اللي عنده إمكانية أنه يحج فليتوكل على الله سبحانه وتعالى لأنه الحج هذه رأي فرصة في العمر واحتمال لا تتاح له فرصة أخرى كم من إنسان تمنى أن يحج و أخذ بالتراخي يتراخي حتى فاته يعني هاك الفرصة وربما أصيب ربما توفي وبالتالي عنده إمكانية أنه يحج فليتوكل على الله سبحانه وتعالى لأنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يحج فوقوف بعرفة والطواف والسعي ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة وزيارة روضة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة على الرسول وعلى أبي بكر وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه والسلام على أبي بكر وعمر وكثير من الأماكن التي يعني يشرف الإنسان أنه يزورها فهذه لما يتزمش تحرم منه الإنسان لابد أنه يسعى من أجل أداء مناسك الحج
0: نعم والرسول عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة يوما وقال أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال كل عام يا رسول الله فسكت فالثالثة قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم يعني يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، فهذا يدل على أنه إذا كان الإنسان توفرت بمصطلحات القديمة الفقهاء القديم توفرت الراحلة والزاد والاستعداد البدني فعليه أن يحج،
1: يعني
0: حتى يعني الفقهاء الذين قالوا بالتراخي بمعنى أنه حتى لو توفرت شروط الحج بإمكانه أنه يأجل سنة سنتين ثلاثة، رد عليهم أصحاب الرأي الآخر الذين يقولون بالفور، يقولون ربما ضاع المال وذهبت الراحلة وذهبت الصحة أو ربما غادر هو أصلا الدنيا، فبالتالي إذا كان الإنسان وهذا جانب فقهي وشرعي توفرت له الاستطاعة لنقل البدنية والمالية مع الاستجابة للشروط هذه الكل، يعني هذه داخلة أيضا وتدخل في الاستطاعة، يعني الشروط الإدارية والقلالة الرسمية والقانونية إلى غير ذلك، إذا توفرت كل هذه الشروط فعليه أن لا يضيع الفرصة وأن يحج، والحج هو من أركان الإسلام العظيمة.
1: نقطة أخرى هي في علاقة بالصحة وبالشباب، اغتنم اذكر اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك لانه وصحتك قبل سقمك، لانه حقيقه العباده في الصغر راي ممتع جدا وخاصه في علاقه بالحج. انا حينما يعني انسان يمشي شاب وفي صحه يتمتع بالحج وحتى المشاق يعني يتجاوزها بسهوله ما يحسش بها معك المتعه هذيك، بينما انسان يمشي في سن كبير وربما عنده امراض فيصطدم بمشقه ومتاعب كبيره جدا ومع الاسف يعني. فبالتالي اللي عنده خاصه الشباب او الناس اللي مازالت في صحه ومازالت يعني في عمر يعني متاخره لابد انه يسارع وتوفرت عنده امكانيه انه يسارع لاداء هذا الركن العظيم وهو نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى.
0: لا وبالفعل ينطبق عليه حديث الرسول عليه الصلاه والسلام سبعه يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم الشاب الذي نشا في عباده الله، ويعني هو عندما يقوم بمناسك الحج وهو شاب فهذا من مظاهر
1: التدين،
0: من مظاهر أنه النشأة في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه النشأة في عبادة الله سبحانه وتعالى يعني تمس كثير من الجوانب من الحياة سواء بالنسبة للعبادات أو بالنسبة للمعاملات أيضا، فالشاب الذي يصدق والأمين والمتعفف والطاهر والنظيف والذي يخاف الله تعالى والذي يؤدي يعني عباداته ويحافظ على الصلاة في المسجد وفي الجماعة وفي وقتها، فهذا من الذين ينشأون في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم كلمة ختام أستاذ رضا نتوجه بها للسادة المترشحين،
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يسخر لهم كل الظروف المناسبة حتى يؤدوا هذه المناسك، وكل ما إنسان يتشوف ومتشوق لأداء أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له ذلك وأن يمنحه الفرصة لأداء هذا ركن الحج وهو الركن الأعظم، ويتمتع كما تمتع الأولون من حجاجنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا أستاذ رضا، شكرا جزيلا. إذا بعد هذا الفاصل نعود إلى الركن الرسمي وهو ركن قواعد التلاوة.
5: قواعد التلاوة

0: مرحبا بكم من جديد مستمعي الأفاضل، مستمعي إذاعة الكاف في هذا الركن الجميل والعظيم أيضا، لأنه يتعلق بأعظم شيء وهو كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. نقترح على السادة المستمعين الآية 27 من سورة الحج، وربما إن أسعفنا الوقت نواصل في الآيات الموالية. طبعا اقترحنا هذه الآية لانسجامها مع موضوع الحصة الأول، والآية هي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إلى آخر قوله تعالى. طبعا هذه الآية سيتلوها على مسامعنا الأستاذ رضا المسعودي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
0: نعم، ما شاء الله،
1: صدق الله مولانا العظيم.
0: طبعا الملاحظة الأولى هي تتعلق بالغنن عنا في قوله تعالى وأذن، النون في وأذن جاء بعدها حرف الفاء في الناس، فيقع إخفاء بغنى، والغنى مقدارها مد تقريبا، فنقرأها كما تلاها على مسامعنا الأستاذ رضا المسعودي، وأذن هكذا، وأذن في الناس، ثم النون من لفظة الناس مشددة ففيها غنة كذلك، وابن الجزر يقول وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، يعني كل نون وكل ميم مشددة إلا وفيها غنة، سواء في الوصل أو حتى في الوقف أيضا، فعندما نقف عليها وفيها غنة فنقف عليها بالغنة. إذن وأذن في الناس بالحج، ولاحظوا أن الأستاذ رضا عندما قرأ لفظة الحج يعني لاحظنا صفة الشدة في الجيم. ما معنى الشدة؟ الشدة في اللغة هي القوة كولا، لكن في عرف أو في مصطلح علماء التجويد الشدة هي انحباس الصوت. بالحج هكذا، يأتوك رجالا وعلى، ثم عنا رجالا وعلى، عنا إدغام بغنة، إدغام التنوين رجالا كالتنوين ذاك، ندعموه في الواو متاع العطف وعلى، فتصبح رجالا وعلى، ثم حذاري لابد من إعطاء المد حقه من حرف الجر على، لا نقول على كلي على كلي، لا على هكذا، وعلى كل، ثم الضاد في ضامر. وما معنى ضامر؟ الضامر هو المهزول الهزيل الضعيف بسبب يعني طول السفر والتعب، والمقصود بها هنا بالتحديد هي الإبل التي كان يستقلها الحجاج للذهاب إلى حج بيت الله الحرام. وأكيد أن هذه الصفة، صفة الضمور والضعف والتعب الصدر، ذا ستنتقل أيضا إلى المسافر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب. نعم، وعلى كل ضامر هكذا، ثم ضامر يأتينا، لدينا تنوين في ضامر، وهذا تنوين يدغم في الياء فتقرأ ضامر يأتين. نعم، ثم من كل، عنا كيف كيف النون في من فها إخفاء بغنى، من كل فج عميق، ولكن لاحظوا أن التنوين في فج، ما عملناش ليه غنة، لم نقل فج عميق، وذلك لأنه بعد التنوين جاء حرف من حروف الحلق وتسمى حروف الإظهار، وهي ستة أحرف، منها حرف العين، فيعني يقع إظهار الحرف والتنوين أو النون الساكنة، والإظهار يكون بدون غنة، فنقرأها من كل فج عميق، ثم القاف عندما نقف عليها هي من حروف القلقلة. وما معنى القلقلة؟ هو نوع من الاضطراب يقع في اللسان وكل ما يحيط به، وذلك لسبب قوة الحرف، يعني لابد من هذا الاضطراب حتى نتمكن من نطق الحرف عميق، وليست عميق وإنما عميق. ثم نواصل أستاذ رضا في الآية الموالية. إن شئت يعني نجيب لك الآية كانت تحب. هاي الآية الموالية هي قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
0: شكرا أستاذ رضا.
1: صدق الله العظيم.
0: نظرا لضيق الوقت، إذن ليشهدوا منافع لهم، أولا ليشهدوا يعني أكشين تخرج من وسط اللسان، ومن صفاتها التفشي يعني الانتشار، وحذاري من أن ننطقها شبيهة بالجيم ليجهدوا، لا ليشهدوا. ثم المد في لفظة يشهدوا وليست ليشهدوا، ليشهدوا منافع لهم. ثم ويذكروا، إذا كانت وقفنا عليها مع تفخيم الراء، ويذكروا الحروف كلها مرقة ما عدا الراء، إذا كان وقفنا عليها وقف اضطراري يعني ما فماش وقف هنا كينا، لأننا لا نستطيع أن نفصل الفعل على المفعول به. ويذكروا إذا كان وقفنا، لكن إذا كان وصلنا المد وهو الواو يسقط فتصبح ويذكر اسم الله هكذا، ويذكر اسم الله في أيام، في أيام معلومات، ولا نقول ويذكروا اسم الله، حذاري من ذلك، فهذا لحن يعني كبير جدا. ويذكر اسم الله لأنه المد يسقط
1: إذا التقى
0: ساكنا، وبطبيعة الحال همزة الوصل تسقط عند الوصل، فنقرأها كما يلي وكما تلاها على ما سمعنا الأستاذ المسعودي. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهكذا نأتي على نهاية هذه الحصة، ولنا لقاءات إن شاء الله في الحصص القادمة، وانتظرونا في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله.